0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم.
2: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين. رواه البخاري ومسلم. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت خصوما بباب حجرته عليه السلام، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتيني الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس على الطرقات، وفي رواية بالطرقات، فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سابقت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، وفي رواية يمين كاذبة، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان، وفي رواية فليتبوأ مقعده من النار، فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا. قال: في أنزلت. كان لي بئر في أرض ابن عم لي، فجحدني فقدمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بينتك أو يمينه؟ وفي رواية فقال لي: شهودك؟ قلت: ما لي شهود. قال: فيمينه. فقلت: إذن يحلف ويذهب بمالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر، إلى آخر الحديث. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهما بعبارات متقاربة. أيها الإخوة والأخوات، نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع طائفة جديدة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ ماهر لمعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: سد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

سبحان الذي ثبت فؤادي وألهمني الصبر وتحمل هذا الخبر السعيد جدا جدا والذي جاء في وقته. لقد كان خبرا قويا وشديدا يحتاج إلى عقل وصبر جميل لعدم الإفراط في الفرحة. ولما لا تكون فرحة كبرى وأنا في هذه السن التي لا تتعدى 22 عاما، وسأكون أصغر قارئ بالإذاعة في عصرها الذهبي.

0: ولا نضيع أجر المحسنين.
1: ما سمعناه من آيات من الذكر الحكيم كانت للشيخ راغب مصطفى غلوش الذي افتتح الحلقة بحديث عن مشاعره يوم عاد إلى بلدته فوجد ما لم يتوقع أن يراه.
2: فماذا حدث مع الشيخ راغب على وجه التحديد؟
1: أما الجواب عن تساؤلك أيها الزميل العزيز فسيرويه فضيلة الشيخ بذاته، ولكن لابد لنا أولا من إطلالة مضيئة على حياته منذ البداية.
2: نبدأ إذن من ولادة الشيخ راغب مصطفى غلوش قارئ المسجد الدسوقي بدسوق يوم الخامس من تموز 1938 للميلاد بقرية برما مركز طنطا بمحافظة الغربية. أراد والده أن يلحقه بالتعليم الأساسي ليكون موظفا كبيرا، ولكن تدبير الأمور بيد الخالق وحده جلت قدرته، فالكتاتيب كانت كثيرة بالقرية والإقبال عليها ملحوظ وملموس.
1: كان الناس في ذلك الوقت يهتمون بتحفيظ أبنائهم القرآن ليكونوا علماء بالأزهر الشريف، لأن كلمة عالم لا تطلق في نظرهم إلا على علماء الدين، وبخاصة إمام المسجد الذي يلقي خطبة الجمعة.
2: أشار الأقارب على الحاج مصطفى غلوش بأن يأخذ ولده راغب ويسلمه لأحد المشايخ المحفظين لكي يحفظه القرآن. ولقد كان الإيمان بالإسلام مزروعا في قلوب أهل الريف أمثال الحاج مصطفى.
1: صرح الحاج لابنه راغب بالذهاب إلى الكتاب بعد انتهاء اليوم الدراسي، وهذا ما حدث.
2: أعلنت موهبة الابن راغب عن نفسها، فكان الطفل الصغير ابن الثامنة حديث أهل القرية وخصوصا المحفظين والحفظة، وكان لجمال صوته الأثر الواضح في شدة اهتمام شيخ الكتاب به وإسداء النصح له والمراقبة الدائمة، فلقد توسم به الخير وتوقع له مستقبلا زاهرا بين مشاهير القراء.
1: وكان ذلك سببا في تفوق الطفل راغب في حفظ القرآن الكريم قبل سن العاشرة، وبعد حفظه التام للقرآن جوده بالأحكام على يد الشيخ عبد الغني الشرقاوي بقرية برما.

0: كان القارئ الشاب والفتى الطموح لا يعبأ بما يسمع وبما يرى من احتدام المنافسة، وبخاصة تلك التي أشعل فتيلها يوما الشيخ مصطفى إسماعيل القارئ الفذ. فكان لزاما على الشيخ راغب أن يبحث عن العوامل التي تساعده على الوقوف على أرض صلبة وقواعد متينة.
1: وكان يؤمن بأن النجاح لا يأتي من تلقاء نفسه، وإنما يجب على طالبه أن يسعى إليه بالجهد والعرق والمثابرة. ولذلك اتجه الشيخ راغب إلى قبلة العلم القرآني بمدينة طنطا، والتحق بالمسجد الأحمدي حيث تولاه بالرعاية المرحوم الشيخ إبراهيم الطبليهي، ويقول في ذلك:
2: ووفقت لأن أجعل من وجود الشيخ مصطفى إسماعيل بمنطقتنا دافعا ومثلا أعلى، فحاولت تقليده، واتجهت إلى مدينة طنطا باحثا عن عالم قراءات. وجهني أحد المعارف إلى رجل بالمعهد الأحمدي اسمه المرحوم الشيخ إبراهيم الطبليهي، الذي علمني التجويد والأحكام السليمة وأهلني لأن أكون قارئا للقرآن كل يوم بالمقام الأحمدي.
0: ويتابع شيخنا حديثه فيقول:
2: التف حولي الكثيرون، وبفضل الله دخلت قلوبهم، خصوصا أنني كنت أقلد الشيخ مصطفى في أدائه الرائع المحبب لدى الناس جميعا. ودعيت للسهر بمعظم قرى محافظة الغربية، وعرفت بالمحافظات المجاورة، مما جعلني أثق بنفسي تمام الثقة بالجهد والعرق والصبر والحرص الشديد على القرآن وتلاوته بالتزام وتقوى.
0: لقد استطاع القارئ الشاب راغب مصطفى غلوش أن يصنع له مجدا وهو صغير قبل أن يبلغ 18، حتى جاء حق الدفاع عن الوطن، وطلب للتجنيد وأداء الخدمة الإلزامية التي لا بد منها ولا مفر. فتقدم للتجنيد عام 1958 وكان سنه 20 عاما. فماذا فعل؟ بل ماذا قال؟
2: نظرا لالتحاقي بقوات الأمن المركزي بالدراسة، كنت أتردد دائما على مسجد الإمام الحسين عليه السلام لأصلي وأتطلع لأن أقرأ ولو آية واحدة بأكبر مساجد مصر والقاهرة وأشهرها. وكنت حريصا على تقديم نفسي للمسؤولين عن المسجد حتى تتاح لي الفرصة لأقرأ عشرا أو أرفع الأذان في هذا المسجد الكبير. فتعرفت على شيخ المسجد الحسيني المرحوم الشيخ حلمي عرفة، وقرأت أمامه ما تيسر من القرآن فأعجب بي جدا. وذات يوم أفصحت له عما أتمناه، وطلبت منه أن يسمح لي بالأذان وقراءة عشر قبل إقامة الصلاة. قال لي الشيخ حلمي المسؤول عن مسجد الحسين الكبير يوما: إذا تأخر الشيخ طه الفشني فسيكون لك نصيب، وتؤذن العصر وتقرأ العشر كما طلبت. دعوت الله من كل قلبي أن يتأخر الشيخ طه، وكأن أبواب السماء كلها كانت مفتحة، فاستجاب لي الله وحدثت المعجزة. لم يأتي الشيخ طه الفشني، واقترب موعد الأذان، فقال لي الشيخ حلمي: جهز نفسك يا راغب، فأنت ذاهب لتؤذن.

أقمت الأذان كما لو أن الشيخ مصطفى إسماعيل هو الذي يؤذن. كل ذلك وأنا مرتد الزي العسكري الذي لفت أنظار الناس إلي، وكان هذا في رمضان، والصوت في الصيام

0: يكون رخيما وناعما وجميلا عذبا. وقرأت العشر وبدأت بسورة الحاقة، فانقلب جو المسجد إلى ما يشبه سرادقا في ميدان، واندمجت في التلاوة بتشجيع الناس لي، وقرأت آيات أكثر من مرة بناء على طلب الموجودين بالمسجد، ووصل وقت التلاوة إلى أكثر من نصف ساعة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض

0: لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون.
1: في مسجد الإمام الحسين بدأ الشيخ راغب مصطفى غلوش انطلاقته إلى ما كان يحلم به، وتعرف إلى كبار المسؤولين بالدولة وتقرب منهم، ولقد شجعوه على القراءة أمام الجماهير، وكانوا سببا في إزالة الرهبة من نفسه على حد قوله. نسمعه يقول:
2: كان المسؤولون سببا قويا في كثير من الدعوات التي وجهت إلي لإحياء مآتم كثيرة بالقاهرة، حيث زاملت فيها مشاهير القراء بالإذاعة أمثال الشيخ مصطفى والشيخ عبد الباسط والشيخ الحصري وغيرهم من مشاهير القراء.
3: كان من بين رواد المسجد الحسيني مدير الإذاعة الأستاذ محمد أمين حماد الذي دعاه لزيارته. يقول:
2: دعاني الأستاذ حماد لزيارته حيث ذهبت لمقابلته، وكنت قد أعددت طلبا للدخول إلى الإذاعة كقارئ. عين لي الاختبار أمام اللجنة بعد شهر، ولما ذهبت في الموعد وجدت هناك حوالي 160 قارئا ينتظرون، وكنت قد حرصت أيضا على ارتداء الزي العسكري في يوم الاختبار، مما جعل معظم الحضور يتعجبون. وكانت الساعة حوالي 1 صباحا، من 7 مساء إلى 1 صباحا ما بين انتظار دوري واختباري. وبعد 20 يوما جاءني خطاب من الإذاعة بما حدث أثناء اختباري كقارئ بالإذاعة، وفوجئت أنني ضمن 7 الناجحين من 160 قارئا، وكدت أطير من شدة الفرح والسعادة، واكتسبت من جديد ثقة لا حدود لها بنفسي، إذ إنني اقتربت من الدخول بين كوكبة من مشاهير القراء بالإذاعة، وكانوا كلهم أفذاذا ومشاهير وأصحاب شهرة عالية أمثال الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ الفشني والشيخ عبد العظيم زاهر والشيخ البهتيمي والشيخ عبد الباسط والشيخ البنا وغيرهم من فحول القراء أصحاب المدارس المختلفة.

0: مع هذه الآيات الكريمة التي قرأها علينا الشيخ راغب مصطفى غلوش، نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم.
1: مشاهير القراء.

لك الحمد يا مستوجب الحمد ذا

لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما على كل حال، على كل حال حمد فان لدائم. فسبحانك اللهم تسبيح شاكر، فسبحانك اللهم تسبيح شاكر.

فكم لك من ستر على كل خاطئ، وكم لك من بر على كل ظالم، وجودك ما

إليك توسلنا فاغفر ذنوبنا.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: ولد الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي سنة 94 للهجرة 713 للميلاد في قلقشندة، وكان مولى قيس بن رفاعة وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهري.
1: أصله من أصبهان، وكان ثقة سريا سخيا. قال الليث:
0: كتبت من علم محمد بن شهاب علما كثيرا، وطلبت ركوب البريد إليه إلى الرصافة، فخفت ألا يكون ذلك لله تعالى فتركته.
1: وقال الشافعي رضي الله عنه:
0: الليث بن سعد أفقه من ابن مالك، إلا أن أصحابه لم يقوموا به.

0: وكان ابن وهب يقرأ عليه مسائل الليث، فمرت به مسألة فقال رجل من الغرباء:
1: أحسن والله الليث، كأنه كان يسمع مالكا يجيب فيجيب هو. فقال ابن وهب للرجل: بل كان مالك يسمع الليث ليجيب فيجيب هو. والله الذي لا إله إلا هو، ما رأينا أحدا قط أفقه من الليث.
0: كان الليث من الكرماء الأجواد، ويقال إن دخله كان في كل سنة 5000 دينار، وكان يفرقها في الصلات وغيرها. وقال منصور بن عمار:
1: أتيت الليث فأعطاني 1000 دينار وقال: صن بهذه الحكمة التي أتاك الله تعالى.
0: وكان الليث حنفي المذهب، وحج الليث 113، فلقي عطاء ونافعا وابن أبي مليكة وأبا سعيد المقبري وأبا الزبير وابن شهاب، فأكثر الحديث عنهم.
1: وكان كبير الديار المصرية ورئيسها وأمير من بها في عصره، بحيث أن القاضي والنائب من تحت إمرته ومشورته.
0: وكان الشافعي يتأسف على فوات لقائه، قيل إن الإمام مالكا أقبل إليه من المدينة.
1: يقول الإمام مالك: بلغني أنك تأكل الرقاق وتلبس الرقاق وتمشي في الأسواق. فكتب إليه الليث بن سعد يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم.

0: وعن ابن الوزير قال:
1: قد ولي الليث الجزيرة، وكان أمراء مصر لا يقطعون أمرا إلا بمشورته.
0: فكتب أبو السعد أبيات شعر وبعث بها إلى المنصور أبي جعفر:
1: لعبد الله عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصرا، فإن أميرها ليث بن سعد.
0: وروي عن الليث بن سعد أن الإمام مالكا أهدى إليه صينية فيها تمر فأعادها مملوءة ذهبا.
1: وكان يتخذ لأصحابه الفالوذج ويعمل فيه الدنانير ليحصل لكل من أكل كثيرا أكثر من صاحبه.
0: وكان قد حج سنة 13 وهو ابن 20، وسمع من نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما:

0: وكان الليث يقول:
1: قال لي بعض أهلي ولدت سنة 92 للهجرة.
0: وقال ابن خلكان إنه ولد على الأرجح سنة 94 للهجرة، وقال بأنه توفي يوم الخميس وقبل الجمعة منتصف شعبان سنة 75 بمصر في القرافة الصغرى، وقبره أحد المزارات رضي الله عنه.

قيل في سنة 75 و100 توفي الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي مولاهم الأصبهاني الأصل المصري، أحد الأعلام وشيخ إقليم مصر وعالمه. كنيته أبو الحارث، ومولده في شعبان.

0: كان سنة 94.
1: قال بعض أصحابه:
0: لما دفن الليث بن سعد سمعنا صوتا وهو يقول: ذهب الليث فلا ليث لكم، ومضى العلم قريبا وقبر.
1: وقلقشند التي هو منها هي قرية من الوجه البحري من القاهرة، بينها وبين القاهرة مقدار 3 فراسخ، والفهمي هي النسبة إلى فهم، وهو بطن من قيس عيلان خرج منها جماعة كبيرة.

سبحانك اللهم أنت العلي القدير، سبحانك اللهم أنت القوي المجير، ندعوك بالغفران.

بالصفح عن ذنبي. سبحانك اللهم سبحانك.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

اللهم اجعل يومنا هذا مباركا، أوله صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا، وعفوا وعتقا من النار. واجعل اللهم لنا فيه من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل فاحشة سترا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عصمنا من شر الفتن، وعافنا من جميع البلاء والمحن، وأصلح منا ما ظهر وما بطن، ونق قلوبنا من الغل والحقد والحسد والوهن. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لا إله إلا أنت سبحانك، إنا كنا من الظالمين.

0: يقول رب العزة سبحانه في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
1: ويقول جل شأنه في سورة البقرة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأن

0: كلمات من كتاب الله تعالى المعجز القرآن الكريم ترشدنا إلى جوهرة من جواهر الحق، وبينة من بينات الإيمان واليقين، وحقيقة يجب ألا تغيب عن بال المؤمن وممارسته، ألا وهي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى.
1: والاستعانة بالله سبحانه وتعالى تحمل في طياتها الكثير من معاني التوكل على الله وتفويض الأمر إليه والاعتصام به والتمسك بحبله المتين، ذلك أن الاستعانة به عز وجل عين الاستقامة والالتزام بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، بل إن الاستعانة بالله قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره، إذ لابد لك أيها المسلم إلا أن تستعين بخالقك ربك ورب كل شيء، وأن لا تطلب العون إلا منه سبحانه، فهو الرب الرؤوف الرحيم القادر المقتدر الأول والآخر.
2: والاستعانة التي هي طلب العون من رب العزة جل وعلا تجمع أصلين: الثقة بالله والاعتماد عليه، إضافة إلى الاحتياج إليه، لا سيما أن العبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات كلها في الدنيا وعند الموت وبعده من أهوال البرزخ ويوم القيامة، ولا يقدر على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل.
0: فمن حقق الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه الله، ومن ترك الاستعانة بالله وكله الله إلى من استعان به ممن سواه فصار مخذولا، وهو كذلك في أمور الدنيا لأنه عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره، ولا معين له على مصالح دينه ودنياه جميعا إلا الله. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. والمكاتب هو العبد الذي كاتبه سيده على شيء ما نظير عنقه في حال الأداء، وهذا النوع لا وجود له في زماننا.
1: عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا: يا رسول الله، دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. فقال: ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول: اللهم إنا نسألك حسن خير ما سألك منه نبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من

0: المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
1: إخوة الإيمان، في هذه الأحاديث النبوية الشريفة التي ترشدنا إلى منابع الخير وأصل الفلاح، يعلمنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعلمنا أن الاستعانة بالله دليل على كمال إيمان العبد، ودليل على صدق اتباعه لشرع الله سبحانه وتعالى، وبرهان من براهين صفاء القلب وصلاح الطوية. فلا إيمان بلا استعانة، ولا استعانة بلا توكل على الله واعتماد عليه.
2: وها هو عليه الصلاة والسلام يدلنا بصريح العبارة: وإذا استعنت فاستعن بالله، لأن ما سوى الله سبحانه مخلوق ضعيف بحاجة لما يعينه، فكيف يعين غيره؟ أيها الأحبة، لا تستعينوا إلا بالله، ولا تسألوا إلا الله، ولا تتوكلوا إلا عليه، ولا تفروا إلا إليه، ففي ذلك النجاة، ففي ذلك النجاة.
0: أقوال وآثار. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وقد كتب إلى عمر بن عبد العزيز: لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه.
1: قال ابن القيم والفيروز أبادي عليهما الرحمة: التوكل نصف الدين، والنصف الثاني الإنابة، فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة.
2: وقال ابن كثير رحمه الله: إن عبادة الله هي المقصودة، والاستعانة به وسيلة إليها.
0: قال بعض الحكماء من السلف: يا رب، عجبت لمن يعرفك كيف يرجو غيرك، وعجبت لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك.
1: قال الطبري عند قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أمر الله جل ثناؤه الذين وصف أمرهم من أحبار بني إسرائيل أن يجعلوا مفزعهم في الوفاء بعهد الله الذين عاهدوا إلى الاستعانة بالصبر والصلاة، كما أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له: فاصبر أي يا محمد على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. صدق الله العظيم. فأمره جل ثناؤه في نوائبه بالفزع إلى الصبر والصلاة.

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام ثلاثة. والخداج النقصان. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين.

قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.

إن الاستعانة بالله مظهر من مظاهر العبادة والتوحيد، تجعل العبد وثيق الصلة بربه، يجيبه ويفرج عنه كربه ويغفر له ذنبه. أخي في الله، إن درب الحياة مليء بالهم والحزن والألم والمغريات والشهوات والنزوات، فإذا لم نسر على النهج القويم ومعنا سلاح الاستعانة، فلا بد من الوقوع في حفرة الرذائل والآثام والذنوب. فليس لنا إذن إلا الاستعانة بالله عز وجل، نلزمها لنكون من أحباب الله وأحباب رسوله.

رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلك سخيمة قلبي، يا الله يا رب العالمين.

كنتم مع الذين يحبهم الله.

السابعة صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يزور معرض فارم برا الدولي للطيران 2026 في بريطانيا. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات. مندوبا عن جلالة الملك، رئيس الوزراء يرعى حفل افتتاح فعاليات الدورة 40 لمهرجان جرش. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. زار جلالة الملك عبد الله الثاني معرض فارم برا الدولي للطيران 2026 في بريطانيا، واطلع جلالته خلال جولة في المعرض على أحدث الصناعات والتقنيات في مجال الطيران والخدمات ذات الصلة. وشملت جولة جلالة الملك شركات عالمية متخصصة في تطوير أنظمة الدفع الكهربائية للطائرات والطائرات المسيرة وأنظمتها، وخدمات الشحن عبر الطائرات المسيرة وأنظمة الطائرات القائمة على الذكاء الاصطناعي والطيران العمودي الكهربائي، وتطوير البنية التحتية للتنقل الجوي في المدن والطائرات المسيرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ومجالات التصميم الهندسي. ويشارك في المعرض أكثر من 1400 شركة متخصصة من 41 دولة، وهو أحد أكبر المعارض الدولية في مجال الطيران والطيران الدفاعي. التقى نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد شبابا وشابات من محافظة الكرك. وأكد سمو ولي العهد خلال اللقاء الذي عقد في مركز الأمير الحسن الثقافي بالكرك أهمية تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات وتطوير برامج التعليم الأكاديمي والمهني والتقني في الجامعات. وعبر سموه عن فخره بالشباب الأردنيين العاملين في القطاع التكنولوجي والتقني وما يتمتعون به من خبرات ومهارات. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية استكمال المشاريع الحيوية التي يجري العمل عليها في المملكة بمختلف المجالات، لافتا إلى أهمية المشاريع السياحية التي تهدف لتعزيز تجربة السائح وتنشيط الحركة السياحية بالمواقع الأثرية. وتطرق سموه إلى فرص التعاون الاقتصادي مع دول الإقليم في مختلف المجالات لا سيما بمجال الطاقة. وتناول الحديث والتطورات في المنطقة، إذ شدد سمو ولي العهد على أن الأردن مستمر في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه بجهود القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية. ودار خلال اللقاء حوار حول جملة من القضايا التي تهم الشباب في مختلف المجالات خاصة السياحية والزراعة والتكنولوجيا والقطاع التقني، بالإضافة إلى برامج مؤسسة ولي العهد، إذ ثمن الحضور دور المؤسسة في تمكين الشباب واهتمام سموه وتواصله الدائم مع الشباب للاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم. رعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حفل افتتاح فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40 في المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية، مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني. وأوقد حسان شعلة مهرجان جرش للثقافة والفنون التي تقام تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي. التفاصيل في تقرير

0: تقرير زميل محمد شوكت المجالي.
1: مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، رعى رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان افتتاح فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين، وأوقد رئيس الوزراء شعلة المهرجان إذانا ببدء فعالياته، ويحمل المهرجان هذا العام شعار إرث يمتد أجيال تلتقي. وتتضمن الفعاليات الثقافية والفنية للمهرجان ما يزيد على 220 فعالية تبدأ اعتبارا من اليوم وتستمر حتى 2 آب المقبل. وأكد وزير الثقافة رئيس اللجنة العليا للمهرجان مصطفى الرواشدة أن المهرجان يمثل منصة مهمة في المشهد الثقافي الأردني والعربي والعالمي لما يتضمنه من برامج تكرس الحوار بين ثقافات الشعوب، وبما يؤكد أن الثقافة والفنون تشكلان جسرا للتقارب والتبادل الثقافي بين الأمم، مضيفا في مهرجان جرش تجتمع اللغات الحية وعلى مدرجاته تجتمع فنون العالم. ورحب وزير الثقافة بالمشاركين من الدول الشقيقة والصديقة في هذا المهرجان العالمي، وقال حينما نتحدث عن مهرجان جرش فإننا نتحدث عن عنوان ثقافي وطني إنساني وعن خطاب الدولة في الكيفية التي تنظر بها إلى فهم الماضي والوعي بالحاضر واستشراف المستقبل، وفي الكيفية التي تسعى معها لتوثيق السردية الأردنية حكاية الأرض والإنسان. وأضاف الوزير إن استمرار المهرجان وتواصله على مدى 40 دورة لا ينفصل عن صمود الأردن واستقراره بالمعنى الذي يبرز مكانة الأردن ويوحي إليه الرقم 40 من رمزية الرشد والحكمة والشباب والقوة والنضج والاكتمال، شاكرا جرش وأهلها على كرمهم وترحابهم في استضافتهم للزوار والضيوف الذين عكسوا قيم الأردن الأصيلة. وقال رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بن ياسين في كلمة له باسم المجتمع المحلي في رحاب جرش المدينة التي تحمل بين أرجائها عبق التاريخ وروح الحاضر: نلتقي اليوم لنحتفي بالمهرجان الذي يجمع بين أصالة المكان وروعة الإبداع، ويجسد حضور الثقافة والفن في مشهد نابض بالحياة. وتضمن حفل الافتتاح عرضا أعد خصيصا للاحتفاء بالذكرى 40 لانطلاق المهرجان، استعرض تطور الموسيقى الأردنية في رحلة فنية تنطلق من الموروث الشعبي والفلكلوري مرورا بالموسيقى المستقلة والبديلة، وصولا إلى التجارب المعاصرة التي حملت الصوت الأردني إلى المسارح العربية والعالمية. وشارك في العرض نخبة من الفنانين الأردنيين الذين يمثلون محطات مختلفة من تطور الأغنية الأردنية، يتقدمهم صوت الأردن عمر العبداللات والفنان حسين السلمان وعزيز مرقة ونداء شرارة وعصام النجار. كما شهد الحفل تكريما لرمزين من رموز التراث الموسيقي الأردني والعربي، الفنانة سميرة توفيق والفنان الراحل عبد موسى، في احتفاء يجمع بين الأصالة والتجديد.
0: أكدت وزارة الداخلية أنه استمرارا للنهج المعتمد بشأن تسهيل الإجراءات وتبسيطها حيال سفر المستثمرين ورجال الأعمال من الجنسيات كافة ودخولهم أراضي المملكة بما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني، ونظرا لصدور قرار سابق بخصوص تسهيلات تسمح للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين ممن يحملون بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى الصادرة عن غرف التجارة السورية بالدخول إلى أراضي المملكة دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة، لتمكينهم من متابعة استثماراتهم في البلدين الشقيقين والاطلاع كذلك على الفرص الاستثمارية في المملكة، وبهدف تقديم تسهيلات إضافية بهذا الخصوص تحقيقا للغايات المرجوة. فقد تقرر السماح لأفراد عائلات المستثمرين ورجال الأعمال السوريين ممن يحملون بطاقات العضوية من الفئتين الممتازة والأولى الصادرة عن غرف التجارة السورية الزوج والأبناء دون

0: سن 18 بالدخول إلى أراضي المملكة دون اشتراط الموافقة المسبقة. عقد مجلس النواب جلسة تشريعية برئاسة رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة، ناقش خلالها مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. التفاصيل مع مندوبنا للشؤون البرلمانية.
1: يأتي مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 في إطار إيجاد منظومة تشريعية تنظم العمل المهني والتقني من خلال ترخيص مزودي خدمات التدريب وتنظيم ممارسة المهن ووضع أسس واضحة للاختبارات المهنية والتقنية بما يضمن رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة مخرجات التدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وافق مجلس النواب على عدد من التعديلات على مواد مشروع القانون، كان أبرزها إعادة تعريف بعض المصطلحات الواردة في القانون، حيث تم استبدال مصطلح المفتش بلجنة التفتيش. كما وافق مجلس النواب على تعديلات تتعلق بمهام وزارة العمل والتي تشمل ترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتنظيم إجراءات الاختبارات المهنية والتقنية وإصدار إجازات مزاولة المهنة، إضافة إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لتسهيل إجراءات الترخيص والاختبارات. وأكد النواب على أهمية مشروع القانون. وخلال النقاشات أكد النواب على أهمية مشروع القانون في تطوير قطاع التدريب المهني، معتبرين أن تنظيم هذا القطاع أصبح ضرورة ملحة في ظل الحاجة إلى موائمة مخرجات التدريب مع متطلبات سوق العمل. بدوره أكد وزير العمل الدكتور نضال القطامين أن مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 جاء لإيجاد إطار تشريعي متكامل ينظم العمل المهني والتقني ويوفر بيئة عمل محفزة وينظم ممارسة المهن وفق معايير واضحة. وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق دعم أنشطة التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات بهدف دعم برامج التدريب والتشغيل وتمكين الفئات الباحثة عن فرص عمل بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التدريب والتأهيل. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر والتنسيق والتشاور إزاء الجهود الدبلوماسية المستهدفة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي رصدت 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت أراضي المملكة وتعاملت معها فور دخولها المجال الجوي الأردني. وبين المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت 4 صواريخ، فيما سقط الصاروخان الآخران في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الصاروخين والشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض وعملت على تأمين المواقع والتعامل مع المخلفات وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد المصدر أن أجواء المملكة تخضع لمراقبة عملياتية مستمرة وأن القوات المسلحة ستتعامل مع أي تهديد جوي يستهدف الأراضي الأردنية وفق قواعد الاشتباك المعمول بها وبما يكفل حماية سيادة المملكة وسلامة مواطنيها. أكد لبنان تضامنه الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها هذه الدول للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها واستقرارها. وأصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانا أدانت فيه الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت واعتبرتها انتهاكا

لسيادة هذه الدول وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير جسر أو محطة طاقة إيرانية في كل مرة تطلق فيها إيران النار على سفينة في مضيق هرمز، مما زاد من حدة التوتر بعد تهديد جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران حركة الملاحة بمضيق باب المندب الحيوي أيضا لإمدادات الطاقة عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر. من جانبه حذر وزير الخارجية عباس عرقجي من أن إيران سترد بالمثل على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية بعدما توعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك لقاء استهدافها السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز. هذا وأعلن الجيش الأمريكي تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، لتتواصل الهجمات الأمريكية لليلة 12 على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن المهمة ستستمر في تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحين المدنيين والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة بوشهر جنوب البلاد وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز. وإلى لبنان، حيث قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن بلاده ستواصل حشد كل الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن هدف الحكومة اللبنانية هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جميع الأراضي. وأضاف سلام بعد غرسه العلم اللبناني في ساحة زوطر الغربية التي وصل وصلها صباحا بمواكبة من الجيش أن الحكومة اللبنانية بدأت تسخير كل الإمكانات لمواكبة عودة سكان جنوب لبنان، مبينا أن القوى الأمنية والجيش اللبناني موجودون لحماية العائدين بالتوازي مع استكمال انتشار الجيش. صرح مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل في السعودية أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة. وأكد المصدر لوكالة الأنباء السعودية واس سلامة جميع أفراد الطاقم واتخاذ الجهات المعنية كافة الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية. وتعد هذه الاستهدافات انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها. وكان الحوثيون قد أعلنوا تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين، فيما أفادت تقارير أمنية بحرية بأن إحدى السفينتين اللتين أشار إليهما الحوثيون وهي الناقلة أنسيليا التي ترفع العلم السعودي تعرضت لاستهداف في البحر الأحمر. وإلى قطاع غزة، وهناك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمناطق متفرقة في القطاع، حيث استقبلت مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية 12 شهيدا، بينهم شهيد متأثرا بجروح أصيب بها سابقا و12 إصابة. ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وفي ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باعتماد لجنة التراث العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالإجماع في دورتها 48 المنعقدة في بوسان في جمهورية كوريا، قرارا يقضي بإبقاء وضع البلدة القديمة للقدس وأسوارها على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر جراء الإجماع
إجراءات

الإسرائيلية المهددة للتراث الثقافي في البلدة القديمة للقدس وتغيير الوضع القائم فيها. كما رحبت الوزارة بقرار حكومة مملكة هولندا الصديقة حظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وقرار مملكة بلجيكا الصديقة حظر استيراد منتجات المستوطنات، والذي يعد خطوة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ونصل سيدتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. في ختام نشرة الأخبار سيدتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يزور معرض فامبرا الدولي للطيران 2026 في بريطانيا. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات. مندوبا عن جلالة الملك، رئيس الوزراء يرعى حفل افتتاح فعاليات الدورة 40 لمهرجان جرش. مجلس النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملك.

0: الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

القناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: الثامنة صباحا في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج البث المباشر من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين. صباح الخير أحبائي وأعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية صوت الحق، مستمعي الموجات العاملة والتابعة للإذاعة الأردنية راديو عمان فيم وإذاعة إربد الكبرى، أيضا أحبائنا الموجودين معنا الآن لايف عبر صفحتنا بالصوت وبالصورة. أيضا يسعد صباحكم جميعا، صفحتنا هي البث المباشر من عمان، بتمنى تتفاعلوا معنا في حلقة نهاية الأسبوع. يا صباح الورد والياسمين والعطر والمحبة والخير، اليوم هو الخميس، آخر أيام العمل لهذا الأسبوع، واليوم الخميس له يعني مذاق خاص، خاصة إنه رواتب نزلت، ومعظم الناس اللي بيسمعونا خاصة العاملين في مؤسسات أو الشركات المملوكة للدولة نزلت رواتبهم، فهذا الأسبوع يعني هيك فيها بحبحة، فيها مشوار فيها جيبة مونة. يسعد صباحكم جميعا أحبائي وعزائي. اليوم هو 8 صفر للعام 1448 ميلادي، 23/7/2026. اسمحوا لي أن أقول لكم تحيات فريق العمل الموجود معنا. صباح الخير أكيد لزملائي في غرفة المراقبة الرئيسة المايسترو مأمون شحادة من هندسة الهواء والأثير والإخراج. بالمناسبة بدي أبارك لزميلي وجدي نصراوين اللي دائما بيكون موجود معنا، رزقه الله سبحانه وتعالى بطفل أسماه سند، اللهم اجعله سندا له ولأخيه ولوطنه. مبارك يا أبو كرم، جيد سند، والله يحفظه إليك يا ربي من السالمين والغانمين إن شاء الله. صباح الخير لتمارا النهار من السوشيال ميديا، صباح الخيرات أيضا لسهر الجبور من الإعداد، من أمام الميكروفونات، من أمام الميكروفونات، والله من أمام الميكروفونات، صحيح بصير مع طبيشات، ومحدثكم صدام راتب المجالي، أسعد الله صباحكم.

0: صباح الخير يا أستاذة مها.
1: يا صباح الورد،
0: كيف أصبحت يا ستي؟
1: يسعد صباحك.
0: شلونك يا أم مراد؟
1: الله يخليك.
0: طمنينا عنك.
1: والله الحمد لله
0: بخير. أمانة الله.
1: صباح الخير صدام، لك كل الأشخاص المتواصلين معنا، هينا موجودين بس

0: من زمان والله ما طلعنا مع بعض.
1: صحيح.
0: صح؟
1: أروى الفلايل بصبح عليك.
0: آه والله.
1: بقول ما إنه الحلقة اليوم اثنين مع بعض لعد الحلقة راح تكون جميلة.
0: دائما بصير في حماس لما نكون متعاونين مع بعض. فهلا الكل عم بصير سعيد بعت لنا سواء على الواتساب على الخاص ولا على الماسنجر.
1: أنا والله أسعد يا أم مراد يوم ما أكون بمعيتك.
0: الله يخليك يا سيدي والله.
1: الله يرضى عليك.
0: الله يسعدك. صباح الورد إليك صدام لكل الأشخاص المتواصلين معنا لهذا اليوم في برنامج البث المباشر من عمان. تحياتنا لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم إن شاء الله جميعا وبيوصلوا بالسلامة. واليوم كمان صدام في أول امتحان التوجيهي للطلاب اللي بيمتحنوا لأول مرة أول سنة. هلأ خلصوا اللي رح يخلصوا على الآخر.
1: تمام. اللي على النظام الجديد قصدك.
0: بالضبط.
1: اللي السنة سنتين.
0: أيوة اللي من 30 العلامة من 30 اللي راح يمتحنوا اليوم. فبنتمنى لهم يا رب التوفيق والله يسر
1: الله يرحم يوم ما كانت العلامة من 200 تفوت انت او فيك كان شيء من 300
0: صح بالضبط
1: تفوت يعني قلت الأردني ضربت مقفي تزبط بعدين تقرا طول السنة طول السنة بتدرس واللي قريته بشهر 9 بتفوت بتقدمه بشهر 7
0: ولما كان يطلع الواحد مادة أو إشي لازم يعيد السنة كاملة ما في إنه يعيد مادة
1: لا أنا كان قبلنا
0: إشي أسهل صح
1: لحقنا كان في دورة شتوية بس عموما كنت تقرأ اللي تقرأ بشهر 9 تيجي تقدمه بشهر 7 وتفوت بتقدمها ما فيش امتحان نص سنة بتفوت بتخلع المادة والمادة من 300
0: صح
1: يعني كان في بعض مواد التخصص من 300
0: فإن شاء الله ربنا يوفقهم
1: إن شاء الله
0: ويسر أمورهم امتحانهم اليوم يمكن لأول مرة لأنه شوي هذا القانون الجديد شوي بتحس الطلاب الأول ثانوي لسه صغار إنه يمتحنوا نهائي وتوجيهي
1: طيب يا ترى بدأنا ندرس هلأ في ناس قدموا السنة الماضية صح ولا لا
0: أنهوا بالضبط
1: طيب ما خضنا يعني أو قيمنا كيف كانت التجربة وأنت كثير مهتمة بشؤون التعليمية
0: شوف والله أنا سألت كثير سألت طلاب توجيهي بحكي لك إحنا ما كنا نحس بالمسؤولية اللي حسيناها بعد سنة يعني هلأ كيف أحكي لك طلاب الأول ثانوي شوي بيكونوا صغار بالعمر مش لما تكون صحيح. أنت وصلت عمر 19 سنة بدك تمتحن توجيهي لأول مرة بيكون شوي الوعي أكثر عند الطلاب يمكن أول مرة كتجربة بيخذوها الطلاب يمكن اليوم شعرنا بالطلاب اللي أنهوا يعني رح ينهوا خلص رح يدخلوا جامعة اللي هم طلاب 2007 2008 2007 جامعة صاروا
1: 2008 يعني هم مواليد 2008
0: مواليد 2008
1: أمانة الله
0: مواليد 2000
1: كبرنا
0: مواليد 2008 هلا رح يخلصوا جامعة توجيه ورح يدخلوا جامعة تمام
1: يعني
0: رح تطلع نتائجهم
1: يعني أفهم من الموضوع انه احنا اساسا قدمنا التوجيه قبل هذول ينولدوا يا الله
0: صح
1: يا الله
0: تعرف وين راح على العمر صار يحسب انه يعني انه هدول كانوا
1: هلا قولي لسه انا شوي الموضوع ممكن اتقبله بس المصيبه في مأمون
0: لا بالعكس الله يعطي الصحه ابو ينال
1: يعني واحد مقدم بال 69
0: لا حرام عليك بالسبعينات ابو ينال
1: حتى ايامه هذا مترك كان يقدم
0: فبنرجع بنحكي لكم الله يوفقكم وديروا بالكم اطلعوا قبل الموعد بالامتحان حاولوا قدر الامكان تاخذوا
1: طيب
0: كل شيء
1: طيب انت ما بتظني برايك انه يا مها بدل ما كان التوتر عندنا سنه صار التوتر سنتين
0: مش عارفه
1: هلا انا بفهم من وزاره التربيه حينما اقرت هذا النظام لا الهدف مش هيك انا والله فاهم وبقدر انه القضيه تخفيف احمال عليهم توسيع المسؤوليه بلاش تضبط الشغله كلها فقط في سنه واحده طب واحد مرض بهالسنه شو بده يصير انا بفهم كل المبررات التي قدمها القائمون على هذا النظام لكن احنا كيف تعاملنا معها يعني ما حدا يفهم اللي انا بحكيه انتقاد بقدر ما بيهمني احكي كيف احنا تلقينا وتقبلنا هذا النظام احنا ما جد عندنا شيء الا ان وسعنا مساحة التوتر ما بعرف هيك بعض العائلات
0: بالضبط هذا كان اغلب الاهالي بيحكي لك احنا توترنا مرتين صار في ضغط على الطالب اكثر يمكن بدل ما يعيش سنه واحده كامله بتوتر صار التوتر عنده سنتين متتاليه
1: خلينا نتذكر يا مها
0: يلا
1: قلت الاردني سلافه بتجيب سلافه سالفه
0: طيب يلا قول
1: طيب كيف كانت تجربتك بالثانوية العامة؟ كنت متوترة يعني إذا تذكرتي إذا أسعفتك الذاكرة
0: طبعاً يعني اسمع أنا دائماً عشان هيك بحكي التوجيهي دائماً الواحد قدر إن
1: يعني كنت متوترة؟
0: فالتوجيهي شوي مرحلة هي انتقالية ومرحلة مختلفة تماماً
1: درستي التحقتي بالمواد إشي ولا لا؟ ولا كنت تدرس أول بأول؟
0: طبعاً كنا بنلتحق بالمواد
1: لا تخافي ما راح أسألك قديش جبتي
0: كنا بنلتحق بالمواد وكنا بصير في عنا آخر فترة بحس إنه الواحد ولا كأنه دارس إشي وين طول السنة راحت، بصير آخر شهر بده يلحق بالمواد.
1: لا مش آخر الشهر، بنصير على آخر

0: أيام قبل امتحانات، يقول لو أعطونا قبل امتحان
1: يومين أو ثلاث
0: يومين زيادة. كل الناس بصير معهم هذا الشيء بالمناسبة. أنا بتذكر كان فيها توتر، بس أنا بعتقد بالنسبة لي كانت سنة جميلة.
1: هلأ شوف، والله أتوقع كانت سنة أتوقع جميلة. البنات دائما عندهم التوتر أكثر من الشباب.
0: الشباب
1: بتحسهم عادي يعني، ولا كأنه في امتحان رايحين.
0: والله أنا
1: التجربة،
0: التجربة
1: كلها
0: يعني تجربة بمجملها باللي صار فيها، بالاهتمام اللي صرت أحس فيه بالعيلة، إنه عندنا طالب توجيهي، ما كانش فيه كثير ضغط للأمانة، لأن أنا كنت آخر العنقود وقبلي يعني في ثلاثة خاضوا هاي التجربة، فما عاد شيء رهاب موجود في البيت.
1: وافضل شيء اخر العنقود على فكره،
0: تمام. يعني انا بتذكر
1: اختي الكبرى اول واحد
0: كان في، بتذكر كان في مشكله كبيره
1: كنا
0: في البيت، بس انا بتذكر على وقتي كانوا اهلي يبدو انهم يعني خلص، عرفت كيف، انه هذا
1: شو ما يجيب
0: شو
1: خلص،
0: ما يجيب خلص بكفي. فانا قدمت، ما كانش في ضغط كثير للامان كبير، وكانت التجربة برمتها والدراسة وإشي، كانت الحمد لله سنة كويسة وأنا كنت أدرس فيها وهيك، وحتى للنتيجة وللنهاية، فكانت عموما كانت السنة حلوة بالنسبة لي. والله يعني أنا بذكرها بذكريات حلوة سنة التوجيهي. إن شاء الله يا رب كل واحد بخوضها، للمن لسه ما خاضوها فعلا تكون سنة حلوة
1: يا رب. إن شاء الله، إن شاء الله الله ييسر أمورهم.
0: أجمل ما فيها النجاح، حينما صحيح بتتعب، صحيح بتشعر بضغط، صحيح بتشعر بتوتر، يمكن أول مرة بتشعر بالمسؤولية بهذا الحجم، لكن كل هذا الأمر راح يتبدد في لحظة النجاح، صح ولا لا يا
1: مظبوط؟ انت حكيت عن شغله مهمه جدا.
0: ايش اللي هي؟ انا كل كلام مهم بس ايش تحديدا؟
1: كلمه المسؤوليه. يعني صراحه يعني صدام والله بدي احكي هاي الشغله،
0: احكيها والله اليوم بدون حلفان استاذ. يعني انت مصدق شكسبير بيقول اذا كنت صادقا فلماذا تحلف؟
1: اليوم يمكن احنا بنحكي عن موسم الصيف، تمام؟ والصيف بتصير فيه مناسبات كثيره، سواء نجاح سواء زواج والى اخره من هاي الامور. يمكن شوي اليوم موضوع الزواج عند الكل مختلف. كيف انت بتحكي عن المسؤولية؟ الواحد بيكون اليوم ببيت اهله مش عارف سعر كيلو البندورة كم، بعرفش فاتورة الكهرباء.
0: انت خلينا احاول افسر كيف انتقلنا. انت اخذت كلمة المسؤولية وبنيت عليها قصة ثانية.
1: فاليوم احنا
0: هذا شيء متطور في الاعلام على فكرة.
1: فبنحكي اليوم عن المسؤولية، لا احنا بنحكي عشان الفرح والنجاح، وانه الواحد بيروح.
0: بس رحت من بيت اهلك لبيت زوجك الله يخلي لك اياه، قديش فعلا انت كنت رايحة ومعك مسؤولية معها؟
1: صراحة شوف احكي لك،
0: اول سنة،
1: لا أول سنة كنت عادي يعني، مش
0: كثير عندك مسؤولية.
1: بس الواحد بعدين بعد فترة بصير يحس بالمسؤولية. بتعرف قدي أنا بارح بفكر بالموضوع والله، وأنا قاعدة بحكي الواحد يعني كهارب البيت، عمرك خطر ببالك وأنت عند بيت أهلك تطفي كبسة الكهرباء؟
0: لا طبعا
1: ببيتك هلأ بتدور وين في كهرباء، وين في غرفة بالضبط.
0: مش بس بدها بواب بعد اللي بفتح الكهرباء بغير وقتها بتقول ليش فاتح.
1: صراحة والله في بيتك بتصير تدور انه وين في كهرباء ضاوية روح تطفيها، انه ما فيش داعي انك مشغلها، صح؟ فاتورة الكهرباء والمي بتصير يعني زمان. احنا كيف بدي اوصل لك الفكرة؟
0: بس بدي اقاطعك على فكرة، تمارا تشاهد، هينا مننتظرك تمارا، يلا.
1: اللي بدي اوصل
0: يعني
1: الفكرة شفناك اليوم.
0: يعني شفناك
1: متابعة. اللي بدي أوصل لك الفكرة اليوم يا صدام، إنه اليوم إحنا كثير أهالينا بيكونوا شايلين حمل إحنا ما كنا
0: مش مدركينه،
1: مش حاسين فيه وإحنا في بيت أهالينا.
0: نعم
1: اليوم بس أنت يصير في عندك استقلالية، يصير في عندك بيت، يصير عندك مسؤولية، بصير تشعر إنه كيف أبوي كان ملحق إنه يدفع كل هاي الفواتير ويدفع مدارس ويدفع أقساط وسيارة عمرك ما شعرت إنك تطلع فيها، إنه عمرك ما تكون تتوقع إنه البنزين يعني
0: كل هاي
1: كل هاي الأمور إنه أنت ما كنت تشعر فيها، ما كنت تحس فيها غير لما كان في يصير في عندك استقلالية ويصير في عندك
0: سبحان الله.
1: عن جد الواحد ما بيشعر بهذا الشيء.
0: قصد ما هتقول إنه الخطوة الأولى في طريق المسؤولية يبدأ من امتحان الثانوية، بتبدأ تشعر إنه فعلا أنا صرت كيان مستقل، يجب إني أنا أتحمل مسؤولية، أنا بدي أفوت الآن لحالي، المرة هاي أبوي أمي مش معي، بدي أدخل وأكتب اسمي وأكون كاتب اسمي فعلا، لأنني أثبت نفسي وأمثل نفسي ومسؤول عن اللي كتبته وعن اللي قرأته وعن اللي درسته وعن اللي حفظته وعن اللي فهمته، والنتيجة راح تطلع باسمي وراح يتعاملوا الناس، وفي ناس راح أول مرة يعرفوا اسمك. عادة بقولوا ابن فلان أو أولاد فلان، فلان، المرة هاي رح أقوله فلان أو فلانة بنت فلان، هاي مها بنت فلان، وتنعرف هون وهنا هون بصير الانطباع الأول عنك. بالمناسبة هذول الناس اللي جابوا علامات كويس بيقولوا ما شاء الله، ما شاء الله مأمون عنده شاب ما شاء الله.

0: يعني وهنا انت بتقدم نفسك، تبدا تقدم نفسك للناس
1: صح.
0: على انك مسؤول، على انك اديب، على انك صاحب مسؤوليه، على انك ذكي، على انك فهمان. هنا تبدا تقدم نفسك للناس. قضيه مش قصه ترى دراسه بقدر ما هي مسؤوليه
1: طبعاً.
0: زي ما تفضلت الاستاذ الكبيره ام مراد.
1: الله يخليك يا سيدي،
0: شلونك انت؟
1: الله يخليك، يسعد صباحك.
0: صباح النور.
1: والله في ناس اليوم شكلوا ولادهم كمان توجي بيحكوا ادعوا لهم اليوم،
0: رح يكون عندهم. الله يوفق الجميع ان شاء الله.
1: ربنا يسر امورهم يا رب.
0: ان شاء الله الله يوفقكم جميعا يا رب. مع المحافظة بقول يا اخي اقرا تعليقاتنا.
1: والله هيك بتخلص الحلقة إذا ما نقرأ تعليقات جميع الإخوان. يعني إحنا أسماءكم ومرات بصير في عتب من قبل إخواننا المواطنين إنه ما تذكرتونا.
0: هلا أنا بفهم شغلة وما ألوم الناس، يعني ما بديش ألوم أحبائي المتابعين. ليش؟ لأنه كل واحد ينظر من زاويته الخاصة.
1: طبعا صح.
0: يعني مثلا مع المحافظة ينظر على البرنامج إنه هذا المكان اللي بيطلع فيه اسمه وبحكي فيه رأيه. ترى يمكن شو ما يحكي صدام، شو ما تحكي مها، شو ما يطلع مسؤولي، قد يكون لا يهم الأمر على سبيل المثال يعني للحصر. ما كل واحد بأخذ القضية من زاويته. لا، صدام عنده زاوية تانية. صدام عنده زاوية أنه البرنامج ما يتفرغ من محتوى، وأنه يحاول يوازن بين قراءة تعليقات الناس، وبين أنه يقرأ الأخبار، وبين أنه يسوي تحليل صحفي، وبين أنه لاحقا يأخذ متابعات لنا. كل واحد ها بنرجع بنيجي بنحكي عن المسؤولية. أنا دائما بقول قبل ما تحمل الناس، أو قبل ما تتهم الناس، أو قبل ما تحكم على الناس، جرب للحظة انك تقعد في الكرسي تبعه. الكرسي تبعه مش مقصود فيه يعني الكرسي بالمعنى الحرفي، يعني انك تجلس مكانه. كنت اقدم بزمانات برنامج يا استاذه مها، كان بودي لو انك شاركتيني التقديم فيه. كان اسمه، كان اسمه الخطوه الثالثه. اسمه هيك الخطوه الثالثه. باي بحث علمي هو هي الفرضيه، البحث العلمي، البحث العلمي. الخطوة الثالثة فيه دائما هي الفرضية. كان سؤالي للناس لنفترض انك انت مكان فلان، نطرح قرار فلان، يعني نيجي نطرح قرار مأمون اللي قرر هذا القرار. نيجي نقول لو انت كنت مكان مأمون في القصة اللي صارت معه، تتخذ نفس قراره ولا تتخذ قرار ثاني؟ هنا شفت العجب العجاب من المستمعين. لانه على سبيل المثال
1: بس تتوقع ممكن يكون حدا يجاوب إجابة صحيحة؟
0: لا لا، انا بعطيك مثال. كنت اجي اقول لو كنت مكان رئيس الوزراء ياباني في ذلك الوقت، هذا بس كانت في الحرب العالمية. بتعرفي أنه ألقيت القنبلة الأولى على هيروشيما وبرضو على ناجازاكي. هلأ صار رئيس الوزراء تحت ضغط، إما أن يستسلم، إما أن يتابع في الحرب. طبعا سقطت قنبلتان نوويتان على اليابان، فالرجل استسلم، اتخذ قرار واستسلم، علما قيل لاحقا أنه أمريكا كانت لا تملك إلا قنبلتين. يعني لو ما استسلم كانت استمرت الحرب. فأنا سألت على سبيل المثال أنه عيش هذه التجربة، جرب أنك تكون الآن رئيس وزراء اليابان وصار هذا الشيء ضمن المعطيات. طبعا حكينا لهم إيش المعطيات وشو الظروف وشو اللي صار بلحظتها. هل كنت ستتخذ نفس القرار ولا كنت راح تتخذ قرار ثاني؟ هون شفت العجب العجاب، الناس شعروا بالمسؤولية. يعني ما كانوا يقولوه في القبل تغير
1: طبعاً.
0: لأنه جرب أنه يكون موجود في مكان المسؤولية. أنا اليوم بجي بقول قبل ما تحكم على صدام ببرنامجه، قل خلينا أجرب أني أنا أكون مكان صدام في المعطيات وبالظروف الموجود فيها صدام. أنا بعمل زي صدام ولا بعمل زي الإشي اللي أنا ببالي؟ هون بتشعر أنه الناس عادي كيف بتتصرف، وأنه هون فعلا في مسؤولية، وأنا هون ما بنفع أحكي هذا الكلام. يمكن لو شاهدتني خارج إطار البرنامج يمكن أحكي معك الشيء اللي أنت بتحكيه
1: صح.
0: لكن حينما أكون على الهواء وأنا عندي مسؤولية، هذا الأثير الآن يمثل أثير وطن صح ولا لا؟
1: طبعا.
0: تمثل إذاعة وطن، وأنا الآن أنا وزميلتي مها لا نمثل أسماءنا الشخصية، احنا نمثل الاذاعه الاردنيه اللي بسمعنا بقول الاذاعه قالت صح. فلذلك يعني صح من يعيش هذه التجربه يعي تماما عاد انه القضيه مش قضيه اقرا تعليقك او اقرا اسمك، القضيه اكبر من هيك. ان شاء الله تكون وصلت الفكره للناس.

0: خالق. عبد الهادي مساد بيقول أنا متابع برنامج
1: عبد الهادي دائما زعلان
0: وذكر اسمي أحسن من أي شيء. يعني اسمع شطب شايف الخمس دقائق اللي بحكي فيهن جاب هيك أهلا أهلا أهلا
1: شو كاين تشاهدي؟
0: مشاهدة كان مشاهدة عاد على باب ال
1: يلا

0: صباح الخير لحمد حاتم يا أستاذ مها ودلال المدادحة، أخونا الحبيب موسى خشان الله يعينكم على شوب الغور هذه الأيام، محمود خليفات. كيف درجات الحرارة اليوم يا أستاذ مها؟
1: والله اليوم الجو حار.
0: قلت الأردنيين يا بيي 35 اليوم عم.
1: والله بالعاصمة عمان اليوم 35 والزرقاء 37 جرش 34 البلقاء 32 في الكرك 33 في معان 35 في إربد 34 في المفرق 35 في عجنون 32 في مأدبة 35 الطفيلة 31 والعقبة 44 تعالى أعلم.
0: أوه بيي ترى كلمة بيي معبرة بيي
1: هاي أكثر إشي لما كانوا يجيبوا قبال الشباب كلهم بيي إنه لا إنه بناش قول
0: يا بيي بيي بعدين هيك معها معها بدي لانجوج بيي واحد بمد الله حلوة حركات الأردنيين بتجنن أقسم بالله. صباح الخير لنصر العنبر وأختي العزيزة رائدة بريزات، صباح النور لكوكب المعايطة، أخونا الحبيب أبو حازم الدبايبي بيقول عطلة سعيدة ونهاية أسبوع إن شاء الله جميلة وسعيدة على الجميع. أستاذ حمد بني حمد بيقول لك الأستاذة مها بتذكر أسامي أكثر، يا أخي والله فهمتونا غلط يا إخواني، ترى أنا مش القصة يعني، أنا هلا بنسحب من الاستديو وخلي الأستاذة.
1: لا لا لا يا سيدي
0: خلاص زعلت أنا طيب
1: طول بالك
0: آسيا طبيشات صباح الخير أختي آسيا،
1: هاي بيطلبوا أغنية وين
0: هاي شكلها دائما الخميس بتفوت وبتعلق. أوكي حلو،
1: شوف الإبداع على طول أبو ينال.
0: ما خلاص مو صارت الأمانة ما عاد عنده جديد.
1: على فكرة
0: قال بقوله والعهدة على الراوي إنه مدرب المنتخب المغربي اللي وصل إلى المربع الذهبي في مونديال 2022 اللي هو الرقراقي بقوله كان ماشي مع المنتخب أموره ممتازة ووضعه تمام، لكن تغير. ليش؟ لأنه الاتحاد المغربي قالوا له أنت مميز، أنت رائع، أنت أنت ما شاء الله عليك، أنت بتجنن، بس يا أخي ما ظلش عندك شيء جديد تقدمه.
1: مش معقول. على فكرة أبو ينال كثير له شعبية، حتى المستمعين دائما،
0: بس على فكرة
1: بصبحوا عليه أكثر من
0: على فكرة منك. بس يجي وجدي بيجي برضو سلامة.
1: لا بس مش زي أبو
0: وبس
1: ينال،
0: يكون معنا أخونا غاندي حداد والله بتجي كمان
1: على سلامتهم، بس أبو ينال له
0: والله كلهم لهم لهم جمهور على فكرة. لا لا غلطانة لا غلطانة.
1: تحياتنا أبو ينال صباح الخير، لا تردح الحكي.
0: صباح الخير محمد فؤاد زيد الكيلان بيقول أول 20 دقيقة في البرنامج اختصر المحتوى على إلقاء التحية الصباحية وترحيب المستمع وذكر الأسماء ثم يستكمل البرنامج بالطريقة المعتادة. من قال لك؟ يعني من قرر هذا الأمر؟ إحنا بنبدأ بنقول 8 ل 8 ونص الدولة بتبدأ تداوم، فهذا نص ساعة بنستغلها بنحكي بندردش مرات بنقرأ أسامي، بس هو ليس يعني ليس فرضا عادي، بس مرات في ظروف تستدعي أنك تكون في عندك رسالة تقدمها باسم الإذاعة. يعني بيكون في حدث معين يجب أن تتحدث فيه، أبدأ وأولى منك تتنقل مثلا بين على سبيل المثال طبعا بيكون في صاير إشي يجب أن تعلق عليه، أن تنقل في وجهة نظر الدولة. ما احنا اتفقنا انه هذه إذاعة الدولة، والدولة فيها كثير من الأحيان يجب أن تقدم روايتها، تقدم ملاحظاتها، تقدم رؤيتها من خلال طبعا اللي بيطلعوا على الهواء الذين قرأوا واستوعبوا هو موقف الدولة. فالإذاعة في بعض الأحيان أكيد تقدم رؤية الدولة، تروي رواية الدولة، فليس بالضرورة والله يا صديقي ليس بالضرورة.
1: كوكب المعايطة بتحكي زمان ما تواصلت معاكم، صباح الخير، وين هالغيبة طيب عنا؟
0: محمد بركات العمري المهندس محمد كل الحب والاحترام.
1: وسبر هارت صباح الخير.
0: هلا أبو الرب كل الحب والاحترام يا سيدتي الفاضلة.
1: أبو شاكر الخلايلي ونسيم بني بكر تحياتنا.
0: زلم محترم كلهم محترمين. عبد الله القطاوني صباح الخيرات. أم مراد ما جاوبتني، سألت مبارح يا مها شفت بعض الريلزات بتقول إنه هما بيعملوا مجمع للسفريات في المترة، تفاجأوا بوجود آثار وهذا يبدو الآثار إنها امتداد لإرث وتراث أكيد نبطي كبير. فسألت أم مراد قلت يا جماعة الخير إخواننا الموجودين بوادي موسى ما دقة هذه الأنباء؟

0: الخشان يسعد صباحك وأبو نايل الرواشفة صباح الورد أمل حمادي يا حي الله.
1: سالم أو أنا ما هاي التعليقات، واحد بيقول لي أنت يعني بتعلق على لهجة إربد، أنا بتغنى بلهجة أهل الأردن من إربد من مفرق من السلط، وبدأ أقول نقطة كثير مهمة وبتمنى الناس يستوعبوها دائما وأبدا يا مها. في أي مجتمع في إشي اسمه هويات فرعية،
0: طبعا صحيح،
1: وفي شيء اسمه هوية جامعة،
0: صح،
1: والناس تنتمي لهذه الهويات الفرعية. يعني مثلا أنا من الكرك هوية فرعية، أنا ابن عشيرة المجالة هوية فرعية، أنا ابن قرية محددة هذا هوية فرعية، أنا أنتمي وبحب أشجع النادي الفلاني هذه هوية فرعية، أنا وخريجين هاي الجامعة هوية فرعية مرتبطين بالجامعة، أنا وخريجين التخصص الفلاني، أنا وكل العاملين في الإعلام نمثل هوية فرعية، لكن تجمعنا جميعا الهوية الجامعة هي الهوية الأردنية. كذلك الأمر بنسحب على مها، كذلك بنسحب على مأمون، كذلك بنسحب على تمارا. ما معنى؟ ما فيش تعارض، لكن الأولوية والمصلحة وين؟ في الهوية الجامعة. تذوب،
0: صح، صح،
1: تذوب كل الهويات الفرعية في سبيل الهوية الجامعة. فإحنا منيجي بنحكي في هويتنا الجامعة، اليوم بتشوفيني أنا كركي، هذا من إربد، هذا من السلط، هذا من جرش، هذا من العقبة، هذا من الطفيلة، هذا من السلط، بحاول أقول المحافظات بلاش حدا يزعل أو يأخذ على باله، هذا من معان، وهكذا وهكذا. لكن في لحظة ما كل هذه الهويات الفرعية تذوب في بوتقة اسمها الهوية الأردنية الجامعة، والحمد لله رب العالمين في وطننا موجودة، تلتئم تظهر عند أول محك، عند أول امتحان، عند أول أزمة،
0: صح، صح،
1: عند أي حادثة. فإن شاء الله تكون وصلت الرسالة لك يا صديقي الحبيب. هاي الأسئلة لأنه حلو أنك تستغلها وتجاوب عليها. بعض الناس بيعتبروها أنها تابوهات ما لازم تجاوب، لا لا بالعكس، هذه فرصة أن تجيب عليها وأن توصل رسالتك. أنا دائما وأبدا بقول لا يوجد شيء في أردنيتك تخشى أن تعبر عنه،
0: صح،
1: صح ولا لا يا ما؟ ما عندك شيء، يعني في ناس ترى عندهم خشية أن تفتح بعض الملفات، أن يتناقشوا في بعض القضايا، لا لا لا، أنا بعتقد في الأردن أنه كل الملفات مفتوحة للنقاش، لأنه لا يوجد لدينا ما نخشاه، لا يوجد ما لدينا أو يوجد
0: يكون
1: لدينا،
0: لازم يكون في توضيح عشان ممكن الشخص الثاني يكون
1: طبعاً
0: يعني
1: طبعاً. وحتى توصل الصورة بشكل صحيح،
0: توضح الصورة
1: خاصة للناس اللي يعني عندهم مشكلة، عندهم طبعاً أزمة داخلية. إياد أبو عيشة صباح الخير يا إياد.
0: محمود خليفات يسعد صباحك يا حي الله.
1: مع المحافظة رجع بقول وين اسمي الآنسة الغالية، مبدئيا هي مش الآنسة هي السيدة العزيزة ما.
0: تحياتنا يا سيدي حي الله فيك.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. صباح الخير لفايز مهيرات، كل الحب والاحترام لك. عامر الديري
0: سحر استيتية صباح الخير.

0: نصر العنبر، صباح الورد والياسمين، تحياتنا إلك.
1: ما نزل التين والعنب؟
0: لسه يعني أتوقع هلا، يعني
1: أنا بدأت أشوفه، بس أنا قصدي يعني موسم. حكم نزل الموسم عند الناس
0: كلها. أنا عارفة شو بلغز. خلينا نصبح الدكتور طه التميمي، بصبح علينا صباح الورد والياسمين، مدير صحة العاصمة. صباح الخير.
1: صباح الخير يا دكتور، الله يعطيك الصحة والعافية.
0: شو قصدك إنك بدك تين؟ لسه
1: ما حكم
0: لسه.
1: ولا العنب
0: لسه بده وقت.
1: شو هالموسم المتأخر، ما بتسقوا كويس كاين؟
0: لا هذا ما بنسقى
1: والله.
0: والصبر كمان. هلا في هو 8 خلاص موسمه 8.
1: بس شكلكم مش مهتمين كويس بالارض، مش مجولين كويس، مش منطين على
0: المتأخر. في عنا بعدين انواع التين. بتعرف انواع التين انت؟ في
1: انتو النوع اللي عندكم الافضل اكيد.
0: هلا اللي حر الستيه بتحكي انه في عنب نزل ومعظمه. هلا العنب اللي نزل مش العنب البلدي المتعارف عليه،
1: بقولوا عنه البنات اللي بدون بذر. هلا
0: أيوة
1: نازل
0: بالضبط. بناتي
1: وفي

0: بناتي ولا بناتي؟
1: بناتي بناتي بناتي بناتي بناتي بناتي بناتي أو طيب أنا أسفة خربطت
0: بناتي. هذا في عنب رجالي مثلا يعني. في الزيني، في الزيني كمان، في الزيني اللي حبته كبيرة،
1: في العسالي كمان، وفي تين، في تين العسالي اللي بنحكي له تين العسالي.
0: أرجوكي.
1: لا وعلى فكرة في نوع عنب كثير بيكون حلو لدرجة إنه يعني بتكتفي بأول حبتين أو ثلاث حبات ما بتقدر تكمله، بيكون كثير حلو. اسم الله في عنب، لسه أنا بحكي المرة الماضية في مناطق عنب في صدام بالمحافظات، صرت تربطك بالفاكهة وفي هلا اسم الله لأنه أنواع الفاكهة عنا في كل زينينها بشكل حلو لما تروح على
0: ما شاء الله شكله فيها فيها أشجار مثمرة كويس
1: تعلق قد قد
0: يعني واضح إنه الأهل ما شاء الله الله يحفظهم مهتمين بالحديقة ممتاز عندكم كرز أحمر كرز أحمر يا ترى بكون دراق
1: والله دراق زكي
0: الله في دراق اللي عليه وبر والدراق الدراق اللي بيقولوا له النكترين
1: النكترين
0: ما بيجي عليه وفي شيء طالع جديد الكعكي والله ما كنا نعرفه زمان
1: بس هلا انتشر اسم الله الكعكي صار
0: ما شاء الله الكعكي كعك
1: وحلو على فكره كثير حلو
0: كثير هو زاكي محمود العلاونة كيف التواصل معك على الأرقام إذا بدك تطرح قضيتك أرقامنا تحت الهواء هلا رن علينا 47 47 111 و 47 47 112 أخونا الحبيب رزق التلاوي كل الحب والاحترام لك

0: محمد العودات بحكي لنا انا عندي باميه على فكره هلا موسمها كمان الكل صار
1: طبعا باميه
0: في عندكم
1: لا والله احنا احنا موسم الصحراء ما بنزرع فيه موسم الصيف بالاغوار الجنوبيه بالشتاء هلا ما في
0: صحيح صحيح
1: أم مراد بتقول صحيح أنا كنت أشوف الشغل بمجمع السفريات وتوقف فيبدو أن الرواية صحيحة أنا شفتها ترى في تقرير إخباري يعني ليس اعتباطا بس يعني حبيت أتأكد منكم أنتم كأهل المنطقة أحلام المشاق بصباح الخير يا ستي ابنها زيد عنده امتحان الله يخلي لك زيد يا رب إيمان أبو ليلى بتقول الصبر نزل بس كله شوك دكتور راكز الحباش نبقول العنب نزل عنا في الكرك خاصة في بذان دكتور ما تركز كثير على الموضوع في ناس بطلبوا لؤي تيم صباح الخيرات يا سيدي أهلا وسهلا فيك زغلول كان في البرتقال اللي بيقولوا
0: دم الزغلول
1: دم الزغلول بيجي لونه احمر جوا محمود علاوي قلنا لك نعم في تواصل معنا على الهواتف اللي اعلنا عنها بس طبعا في خصوص القضايا يعني
0: خالد ابو خجيل يسعد صباحك صباح الخير ومحمد فريد العمري تحياتنا لكم يسعد صباحكم
1: سحر الساتي بتقول زاكي مع جبنه نابلسي ايش هو اللي زاكي مع جبنه نابلسي
0: بطيخ يمكن
1: بطيخ مع الجبنه مع الجبنة صحيح بطيخ أكله شهيرة طبعا
0: جهاد غالب الكسواني صباح الخير إلك لوالدتك أم زياد وخالد الضموري يسعد صباحكم
1: أبو أمين بقول في الحلواني عن العنب
0: آه
1: ها نحن نترك البرنامج ولا نذكر أسامي
0: بلد خير إن شاء الله دائما بيبقى
1: يا رب دائما وأبدا لا باكل ولا بشرب لا باكل ولا بشرب محمد خالد بقول عنب بناتي بشد النون مزبوط اخت مها والله عاد انا بشوف بقولوا بناتي ما بعرف شو بناتي صحيح بناتي يعني يعني هو بناتي يمكن كلنا مش في بزر
0: شكرا
1: شكرا يعني انت كنت تعرف المعلومه تراجعت عن هذا بدل على تردد
0: لا مش تردد انا صراحه يعني مع يعني الاغلب بيحكوها هيك فانا فكرت انه
1: والله انا في المحلات للامان لانه احنا هذا العنب جديد بالزبط. للامان احنا بنعرف
0: يعني
1: العنب البلدي وهذا الموجود كروم العنب هذا المسمى

0: الجديدة، الحلواني جديد علينا، الزيني جديد علينا، كل هذا أنواع جديدة. فأنا يوم شفته هذا شفته بقول له بناتي عدم يعني لو
1: احنا اكثر شيء كان المسميات فعلا تصدق لك لما كان التين اكثر شيء
0: التين له مسميات. مسميات
1: اما العنب الجديد
0: والرمان له كان مسميات
1: فشوي جديد الاسماء علينا. بعدين بدك تعرف الصح تواصل مع مزارع اللي بيزرع هاي الاشياء، لا تاخذ من اللي بتشتري من عندهم
0: طبعا.
1: خذلكم عارفين كل التفاصيل طبعاً. بصير احكي لك هذا بدون بزر وهذا بزر وهذا امتى بيطلع وهذا ما امتى بيطلع.
0: اقولكم معلومه يعني
1: قول.
0: تثير الادهاش. الان اخواني شركات البذور في العالم ترى بتشتغل شغل غريب. كثير من انواع الخضروات على سبيل المثال للحصر، زمان شو كانوا يسووا الاردنيين؟
1: يخبوا منها
0: بس يخرب الـ الـ الـ المحصول
1: او بيتركوا اصلا عشان يزرعوا المره الجايه،
0: بيرجعوا بسووا احواض، بيبذروا هذه البذور، بتشتل البذور، بيرجعوا بيطلعوا الشتل وبيرجعوا بيزرعوا. يعني هذا الاشي انا شفته بعيني لانه مناطقنا بيزرعوا فيها بندوره بفتره كانوا في نوع بندوره معين يشتلوا منها ويزرعوا. الان شركات البذور بتهجن شركات البذور العالمية طبعا تهجن أنواع البذور بحيث أنها تزرع لمرة واحدة.
1: صحيح، عشان الواحد يضطر أنه يشتري أكثر.
0: هلا جرب أنك تهجن من البندورة أي تزرع من البندورة، ما بزبط.
1: ممكن تطلع بس بدون ثمرة، بدون يعني تطلع ما بس
0: يعني أو أداءها بكون أكيد ضعيف يعني. قصدي شوفوا كيف، شوفوا لوين العلم تطور. وإحنا ما بندري الفاصوليا نفس الشيء على فكرة. أنواع كثيرة، معظم أنواع اليوم الخضار ودي بذورها تزرع مرة واحدة فقط.
1: صح.
0: سبحان الله، سيطرة هاي شركات البذور في العالم. أوه.

0: أقرأ عناوين الأخبار بعد. خلينا شوي مع سميرة توفيق. هاي أسمر يا الشاب المهيوب، الأردنيين بيحبوها هاي. خايف ما تطلع هي الأغنية وكلها.
1: لا
0: هي
1: لا بلا صح.
0: بس مش الأصلية، نسخة الأصلية والله هي.
1: لا بلا مالا
0: ريميكس مسوينها. لأنه وقت سميرة توفيق ما كان غير اللي على الطبلة ورا، عرفته اللي كان يفرح كثير هو. ترى شهير، هو شهير، هو طبال لبناني شهير بالمناسبة. صباح الخير لمخلد الغويري، باجة العبوينة، صباح الخير يا سيدي. إبراهيم اللصاصمة، أهلا وسهلا بك.
1: شرمان يسعد صباحك.
0: ترى معن حقد علي بقول الله ينجح صباحك. ابنك أختي الغالية مها
1: بيشا، حرام عليك والله.
0: في رسالة ما واضحة الرسالة.
1: لا حرام عليك والله، إنهم بحبوك بتعرف كثير.
0: أنا بمزح طبعا أكيد.
1: لما أكون موجود على الهواء شوف كيف قد الناس بتصبح عليه، بصيروا يسألوا عنه وين صدام.
0: مها أنا من باب الدعابة أكيد، والأخواني هذا أحبائي، بس إحنا هيك نحكي.
1: نعرف عليك.
0: صباح الخير لأبو راشد، كل الحب والاحترام لك يا سيدي.
1: خالد أبو خجيل بيسألك كيف مأمون معك؟
0: دائما هذا السؤال بيسألني. مأمون ما شاء الله عليه، الله يحميه. زيد المومني بقول عنب عجلون. ما بتعرفه كويس.
1: صح صح.
0: أكيد بتعرفه كويس.
1: والله القصف عندهم بجوز كيلو ونص بيجي
0: ما شاء الله. الله يكثر الخير عليهم. أم ياسر النعيمات تحياتنا إليك يا سيدي. محمد خالد بقول أخ صدام تعرف البندورة البعل؟ لا والله ما بعد أول مرة أسمع.
1: لا بالله
0: تصدق أنت ليش بتصدق كل شغلة؟ حتى البندورة البعل كنت طعمها رايح على سكر، حتى بكون تحسيها فيها حلاوة من زكاوتها طبعا.
1: دعد البيايدة، صباح الورد والياسمين يا حيالله. ريان للذيابات، صباح الخير، تحياتنا إليك. أبو سمير المراونة، صباح الخير.
0: أقولك الشغلة،
1: آه.
0: موش قال شو رأيك بمندورة البعل؟ على فكرة البعل

0: البعل مرتبطة بإحدى الأساطير اللي بتحكي عن إله الخصوبة كان في المنطقة للناس اللي كانوا ساكنين بهاي المناطق منذ آلاف السنوات.
1: كيف؟
0: البعل. البعل كان اسم إله في الأساطير القديمة.
1: أوكي. عشان هيك سموها.
0: كيف تقول عشتار اسم إله؟ زيوس كيف كان؟ هذا بعل.
1: سموها
0: إله
1: عشان
0: الخصوبة.
1: حلو.
0: ومنها يعني تطورت الكلمة.
1: موسمها هلا على فكرة.
0: إيش هي؟
1: بندور البعل.
0: فكرت الأسطورة.
2: بلس مراني. لا إله إلا الله ويرحم.
0: تقول أسطورة شو جابها هلا؟
1: صح؟ قلت البندورة معاها.
0: طيب خلينا نروح لأهم العناوين الإخبارية أحبائي وأعزائي المستمعين. شو رأيك أستاذ مأمون؟ نقرأ معكم بأهم العناوين الإخبارية التي صدرت هذا الصباح وحفلت بها عناوين الأخبار إليكموها. جلالة الملك يزور المعرض الدولي للطيران 2026 في بريطانيا. الملك عبد الله الثاني يهنئ فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 23 تموز. نائب جلالة الملك سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني التقى بالمناسبة يوم أمس مجموعة من الشباب في الكرك. الأردن مستمر في الحفاظ على سلامة مواطني. هذه من عناوين هذه الجلسة. الجيش العربي اعتراض وإسقاط أربع طائرات مسيرة إيرانية استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية. مجلس النواب يقر 9 مواد بتنظيم أو في مشروع تنظيم العمل المهني.

الأردن يرحب بحظر هولندا وبلجيكا منتجات المستوطنات الإسرائيلية. هذا الترحيب من قبل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. انطلاق فعاليات مهرجان جرش في دورته الأربعين بالمناسبة مساء أمس، وطبعا هو تحت الرعاية الملكية مندوبا عن جلالة الملك. دولة رئيس الوزراء هو الذي حضر حفل الافتتاح. تأشير أنه بالمناسبة الناقل الحصري لفعاليات مهرجان جرش هي مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. وزارة الداخلية تسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين. هذا الخبر من وزارة المياه. ضبط اعتداءات جديدة على المياه في مدينة العقبة. تخيل هذه الاعتداءات كانت تبيع فنادق وشركات، تخيل كميات المياه اللي كانت تبيعها للأسف. حريق مواد كيميائية بساحة مصنع في العقبة، والأمن العام يحقق بهذا الأمر. الكلام على لسان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام. نترك إحنا الأخبار المرتبطة بالحوادث كخبر أخير كي نلمدأ فيه الأخبار. وفاة طفل غرقا داخل بركة مزرعة في الزرقاء. هذه هي أهم العناوين التي حفلت بها الصحف المحلية. نقرأ بعد قليل بأهم العناوين. شفنا قرار امبارح تبعه الأردنيون، قلنا بعد 2/8، أو الخبر يقول بعد 2/8، هذا الاختصار له. بعد 2/8 راح تكون الرخص إلكترونية، يعني هذه البطاقة الهوية البلاستيكية ما راح تصدر بعد 2/8. أكيد ممكن أكيد راح تبقى مستخدمة لفترة أو لحين، ولكن الأردن يتجه بهذا السياق الإلكترونية. راح يصير تشهر بطاقتك من خلال، أتوقع بتكون مرتبطة بسند تشهرها لرقيب السير. أيضا من لقاء سمو ولي العهد يوم أمس مع الشباب والشاب

في الكرك كمحاور عديدة. برضو بدنا نحاول نتواصل مع أحد الشباب الحاضرين لهذا اللقاء الهام، برضو نسمع منه ما أهم القضايا التي تناولها سمو العهد وأما المحاور التي تم النقاش حولها. هذين الموضوعين هما محور النقاش على ما أعتقد سنبدأ ب

0: بنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا aiff.jo. وشكر كبير لشركائنا.

0: رئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، يواصل سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد لقاءاته المباشرة مع الشباب الأردني في مختلف المحافظات، انطلاقا من إيمانه بأن الشباب هم الشريك الأساسي في مسيرة التحديث والتنمية وصناعة مستقبل المملكة. وفي محطة جديدة من هذا التواصل، التقى سمو ولي العهد شبابا وشابات من محافظة الكرك واستمع إلى أفكارهم وملاحظاتهم حول عدد من القضايا المرتبطة بالتعليم والعمل والسياحة والزراعة والتكنولوجيا، للحديث عن أهمية هذا اللقاء وما جرى بهذا اللقاء. ينضم إلينا على الهواء مباشرة زميلنا الإعلامي الأستاذ أحمد الكركي. أستاذ أحمد صباح الخير.
1: يا هلا ستي، صباح الخير عليكم، أسعد الله كل الصباحات عليك وعلى كافة المستمعين.
0: تحياتنا إليك، يسعد صباحك أحمد. يعني بداية، حدثنا عن الأجواء اللقاء مع سمو ولي العهد، وما الذي يميزه في هذا اللقاء من وجهة نظرك؟
1: يعني كل الشكر على الاستضافة،
0: ويعني
1: يوم أمس تشرفنا جميعا بمحافظة الكرك ب زيارة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للمحافظة، ولقائه مع مجموعة من الشباب، ويعني كان حديث عفوي قريب من الجميع، وتحدث الموجودين بعدد من القضايا. وكان الحديث بداية من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بحول قضايا مختلفة، بداية من الوضع الاجتماعي لليوم تمر في الشباب الأردني، إلى حول الإقليم، إلى القضايا اللي بتهم الشباب اليوم. وما بعد ذلك طلب منا بأنه اليوم إحنا إيش بنفكر، ما هي الهموم اللي موجودة ما بين ما هي الطموحات.
0: أبرز الرسائل التي وجهها سمو ولي العهد للشباب خلال هذا اللقاء،
1: ما بين الحديث حول التعليم المهني، ما بين الحديث حول أهمية التكنولوجيا وكيف ممكن نطور منها ونخلق منها فرص عمل، وبنفس الوقت تحدث عن الواقع الحالي اللي موجود فيه الإقليم، ما بين ضغوطات موجودة على الأردن، ما بين وضع إقليمي مميز، ما بين أيضا الأردن القضايا اللي مر فيها سواء كانت سياسية واحد أو اقتصادية اللي تؤول إلى طبيعة البحث عن عمل أكثر للطلاب، للشباب أكثر، أيضا اختيار التخصصات، وحكينا أكثر بموضوع التدريب المهني. وما بعد ذلك حتى سأل صاحب السمو الملكي حول البرامج اللي تتقدم لمؤسسة ولي العهد بالأسماء، إيش البرامج اللي اليوم قاعدين تتدربوا فيها الشباب. لا بدي أسمع أكثر، كيف ممكن نعرف عن البرامج هاي بشكل أكبر، حتى بعمق العلاقات اللي اليوم موجودة ما بين الأردن وما بين دول الإقليم. رحنا نحكي شوي كمان عن سوريا، وما بعد ذلك حكينا عن ما بعد المونديال وعن

0: النشامة بالمنتخب، يعني كان حديث متنوع نوعا ما،
1: ملم.
0: لكن
1: نعم.
0: كله يعني يصب في فكرة اليوم الشباب الأردني وما يهتم فيه.
1: نعم.
0: من قضايا معاصرة.
1: نعم، كيف لمست اهتمام سموه بقضايا الشباب وهمومهم؟
0: يعني للأمانة في اهتمام كبير جدا، يقول لفكرة أنه إحنا اللي بدأنا بالحديث عدد من الشباب، كل ما نفتح موضوع معين من الشباب يطرح قضية مباشرة سيد حسين يشغل الميكروفون ويبلش يناقش، لا بل يجادل بأنه لا طيب هذه النقطة ليش مش موجودة، إذا حكينا عن هذه النقطة وين ممكن يكون المشكلة. يعني بارح برضو من لواء الأغوار الجنوبية مثلا حكوا عن فكرة الزراعة وعندنا مشاكل للمزارعين وفكرة كيف السعر بكل موسم بنزل السعر الخضروات سواء كانت المزروعة أو بنفس مباشرة شغل الميكروفون، طب وين المشكلة؟ أنت حط حالك مكان اللي بحط الحل، شو المشكلة؟ حكى له والله المشكلة عندنا سيدي بالتسويق. طيب التسويق من وين بدنا نبلش؟ يعني دخلنا بنقطة نقطة، وهذه الأسئلة ما بين سيدي صاحب السمو الملكي وما بين الشباب اللي جاي تحكي بدها تحكي من الغور، حول حتى مثلا البطالة، شو البرامج اللي اليوم تتدرس بالجامعات تختلف عن سوق العمل؟ طيب وين المشكلة؟ هي خطة بالجامعة؟ يعني إذا بدي أتنقل ما بين المواضيع اللي انحكت مثلا حتى بنفس موضوع الغور، كيف المطلب اللي موجود بأنه درجات حرارة مرتفعة، فواتير الكهرباء اللي موجودة، في تنوع بالطرح
1: يدل أيضا على اهتمام سمو ولي العهد بالقضايا وكيفية حل هذه القضايا. اليوم كيف يسهم الحوار المباشر بين القيادة والشباب في تعزيز الثقة وتحفيز المشاركة؟
0: تذليل الحدود وتذليل الصعاب أيضا بنفس الوقت، التماس المباشر مع القضايا المعنية فيها المجتمعات. يمكن أنا بحب أوضح هذه للجميع بأنه بدأ اللقاء قبل اللقاء بدقائق، ما في أي شخص بعرف إحنا اللي موجودين بالقاعة عن إيش ممكن نحكي، ولا أي شخص سأل والله مثلا الشخص الفلاني يحكي عن هذه القضية أو عن إيش ممكن تحكي. حتى عند دخول سيدي الأمير الحسين قال بدي أسمع من كل واحد فيكم المشكلة اللي هو بشعر أنه فعليا بتمثل جيله، بتمثل أهالي المجتمع، وبدأنا بالحديث ويسأل الكل. صحيح هذه النقطة مثلا تجمعوا على أنها هذه موجودة، هذا الطرح بذلل هذه الصعاب، بخلي التماس مباشر سواء ما بين القضايا، كيف ممكن نفكر بالحديث ما بين التحديات وتحويلها إلى فرص. يعني يمكن أنا بتعرف ستيني أنا مهتم جدا بملف السردية الأردنية، ويمكن مبارح طرحنا فكرة كيف موضوع السياحة في الأردن والمواقع السياحية كيف نذهب فيها لأنسنة المكان، وحتى ذهبنا إلى بأنه عام 2030 الذكرى الألفين ل تعميد السيد المسيح.
1: نعم.
0: كيف ممكن نذهب فيها عالميا إلى الترويج الأردني للمواقع، كيف أنسن القضية، لأنه ملف السردية إحنا عارفين كيف طرحه سيدي صاحب السمو الملكي هذا البرنامج قبل مدة ودعا فيه الشباب للحديث عن السردية بالنقاط المعينة، هذا حكينا فيها على مستوى عالمي، ذهبنا للأردن وحكينا كيف الفسيفساء وكيف المناطق والميزة النوعية.
1: جميل.
0: رحنا على الكرك على طرح قلعة الكرك على تعزيز حضورها على الخارطة السياحية، ما الذي ينقصنا وماذا نحتاج بكل زاوية من هذا الموضوع.
1: نعم، شخصيا ما هي الرسالة التي خرجت بها بعد هذا اللقاء؟
0: يعني الرسالة عظيمة، الهاشميين دائما قريبين جدا على تماس مباشر مع كل ما نحتاجه، معرفة دقيقة وعالية، بساطة وعفوية مهمة جدا، الاهتمام بكل التفاصيل. واحد من الشباب حاضر فبلش يحكي مباشرة سيد حسين فتح المايك قل له مش انت اهديتني مرة جيتار او عود؟ قال له والله سيدي صحيح. قال له كبران هاي الحدث متى؟ قال له بال 2018.
1: عشان هيك صارت السؤال عن 2018.

0: 18.
1: اطلعي على هالتفصيلة قديش، يقول حاس حالي كبرت. هذا التماس المباشر، الرسالة
0: جميل.
1: بأنه بإن حضور مهم، القائد قريب من الجميع
0: طبعا،
1: وسيدي صاحب الجلالة أكيد هذا العرين اللي دائما يربي دائما كل هالأسود ويعلمهم على أنه دائما الهاشميين قريبين من الأردنيين وهم قادة.
0: نعم زميل أحمد، أنا سعيد جدا بلقاء معك لهذا الصباح وما تحدثت به أيضا عما جرى في مقابلة وحوار مع سمو ولي العهد. أنا أتشكر تواصلك معنا لليوم في برنامج البث المباشر من عمان وإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. زميلنا أحمد الكركي، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
1: ظلوا دائما ستي صوت للأردنيين، يعني ظل هالبرنامج مع فردية أردنية عالية. كل الشكر ستي،
0: يسعد صباحك، تحياتنا. يا هلا
1: يا مرحبا يا هلا يا هلا.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، تواصل المملكة خطواتها المتسارعة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية بما يختصر الوقت والجهد على المواطنين ويجعل إنجاز المعاملات أكثر سهولة وسرعة. وتأتي هذه المرحلة تمهيدا لإنهاء اعتماد جميع النسخ البلاستيكية والورقية بصورة نهائية اعتبارا من الأول من كانون الثاني لعام 2027، في خطوة تستهدف تسهيل الخدمات وتقليل الإجراءات التقليدية ورفع الكفاءة العمل الحكومي. للحديث حول ذلك تنضم إلينا على الهواء مباشرة الناطقة باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأستاذة شروق هلال. أستاذة شروق صباح الخير.
1: أهلا، صباح النور، صباح جميع المستمعين،
0: تحياتنا إليك، يسعد صباحك. يعني بداية أستاذة شروق، ما الذي يعني التحول إلى الرخص الإلكترونية للمواطن وما أبرز الخدمات التي يشملها هذا القرار؟
1: شكرا لكم. بداية، هذا القرار يأتي ضمن جهود الحكومة في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية وتسهيل حياة المواطنين، وهدفنا جعل الخدمات الحكومية الرقمية أكثر سهولة وسرعة وكفاءة. ومن هذا المنطلق سيتم اعتماد الرخصة الإلكترونية باعتبارها الوثيقة الأساسية داخل المملكة، بحيث يستطيع المواطن الوصول إليها إلكترونيا بكل سهولة من خلال تطبيق سند أو من خلال الوسائل اللي وفرتها إدارة ترخيص السواقين والمركبات، من خلال التحقق من صحة الرخصة إلكترونيا عبر الكيو آر كود أو رمز الاستجابة السريع.
0: نعم، طيب اليوم باعتبار من الثاني من آب لعام 2026، هل سيتوقف إصدار جميع القسائم البلاستيكية والورقية مباشرة أم ستبقى الوثائق الحالية صالحة خلال المرحلة الانتقالية؟
1: اعتبارا من 2 آب 2026 يعني سيتم وقف إصدار القسائم البلاستيكية والورقية. من 1/1/2027 خلص الاعتماد كاملا رح يكون على الوثائق والقسائم الإلكترونية.
0: طيب واللي معاه البطاقة اللي التعريفية زي الهوية زي أي شيء، هاي ما يعني حتى لو موجودة معاه بدنا نرجع للإلكتروني نعرف بحنا، ولا كيف الوضع؟ وضحينا أكثر.
1: هلأ تطبيق سند هو المنصة الموحدة لجميع الخدمات الحكومية الرقمية. تطبيق سند في المستندات والوثائق الإلكترونية اللي بتهم المواطن، من الهوية الشخصية، من رخصة القيادة، رخصة المركبة، إضافة إلى العديد من المستندات الرقمية اللي يعني بتم اعتمادها رسميا من قبل الجميع. فمن ضمنهم يعني رخص المركبات ورخص القيادة، ورح يتم التحقق من خلال يعني رجال الأمن العام ورقيب السير لما بده يتحقق من خلال الشهادة الموجودة أو الوثيقة الإلكترونية الموجودة بتطبيق سند ومن خلال رمز الاستجابة السريع.
0: نقطة مهمة جدا، هلا اليوم كشخص بده يعرف بنفسه عن خلال تطبيق سند، اليوم يمكن ما معه هاتف ذكي، ممكن اليوم النت فاصل معه مش موجود معه، هل سيعاقب عليه ولا كيف رح يتعامل مع كل هذه الظروف؟ يعني خلينا نوضح كل هاي لإخواننا المواطنين.
1: تمام. هلا بداية بس تسمحي لي بدي أضيف إنه يعني إحنا بندعو المواطنين لتفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند، يعني تنزيل تطبيق سند وتفعيل الهوية الرقمية اللي بتم بشكل مباشر وتلقائي، يعني وين ما كان، يعني ما في داعي المواطن يروح لأي محطة من محطات سند، لا بيقدر هو يفعل ويفعل الهوية الرقمية ويسجل بتطبيق سند بكل سهولة وسرعة. هاي بداية. اللي مثل ما تفضلت أكيد تم الأخذ هذه الحالات بعين الاعتبار، اللي ما عندهم سند، اللي ما بيستخدموا تطبيق سند، لا تم يعني تم توفير يعني من خلال الرابط الإلكتروني اللي من خلال موقع إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بيقدر اللي هو يعني رابط مجاني، بيقدر المواطن يفوت على هذا الرابط، بوصله رسالة هاي تحتوي على ملف PDF. PDF اللي موجود فيه بيحتوي على الشهادة الرقمية اللي فيها الكيو آر كود أو رمز الاستجابة السريع، وهذا هو اللي بهمنا. يعني هذا هو يعني بالحالات الاستثنائية بتم اعتماده من خلال قراءة الرمز الاستجابة السريع.
0: طيب وأنا يمكن سألتك
1: يعني
0: قبل شوي
1: بإمكان
0: عن الأشخاص.
1: المواطن تمام، يعني مثلا كبار السن
0: بالضبط، يعني اللي ما بيمتلكوا
1: مثلا أو
0: هاتف ذكي، كيف ممكن إنه يدخل على تطبيق سند؟ كيف يعرف ببطاقته أو العذر؟
1: حتى لو ما كان عندهم يعني لو ما كان عندهم تطبيق سند، بإمكانهم طباعة هذا المسج اللي
0: طباعته
1: بيوصل هاي الرسالة، والاحتفاظ برمز الكيو آر كود أو رمز الاستجابة السريع وإبرازه عند الحاجة.
0: يعني تصير
1: يعني
0: معاهم زي
1: احنا
0: ورقة
1: التحقق
0: تعريفية، مظبوط؟
1: هي وثيقة إلكترونية،
0: اللي
1: يعني
0: فيها
1: احنا يعني مطبوعة، احنا اللي بيهمنا منها رمز التحقق حتى نتأكد من صحة المعلومات الموجودة بهاي الوثيقة.
0: نعم، تحدثتي قبل قليل عن تطبيق سند.
1: نعم
0: اليوم يمكن اللي بتوجه إلى المطار عم بشوف في هناك شباب بيساعدوه بالدخول إلى سند وإعطاء المعلومات الكافية، وحتى صار في عنا من خلال المطار إنك بس مباشرة ما دخلت إنك مسافر أو شيء بيكون في هناك سهولة أصلا في الإجراءات، مظبوط؟
1: صحيح. هلا يعني عندنا بالمطار عندنا اكثر من خدمه، عندنا مثل ما تفضلتي البوابات الالكترونيه اللي
0: بالضبط.
1: هدفها تسهيل الطرق والاجراءات على المسافر، وفي عندنا مراكز الخدمات الحكوميه المنتشره بانحاء المملكه من ضمنها المطار. يعني بمراكز الخدمات الحكوميه موجوده، اي مواطن بده اي استفسار يعني لاستخدام الخدمات الالكترونيه بامكانه التوجه ل اي مركز قريب منه، والفريق بالمراكز هم على استعداد انهم يساعدوا اي مواطن واي شخص بتوجه لهم حتى يسهلوا ويبسطوا الاجراءات عليهم، ويساعدوهم بتحميل تطبيق سند او اي خدمه الكترونيه بدهم اياها.
0: نعم، أنا بدي أتشكرك على هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان. شكرا على هذه المعلومات، الناطقة باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أستاذة شروق هلال، شكرا جزيلا لك، يسعد
1: شكرا
0: صباحك،
1: لكم،
0: تحياتنا.
1: أهلا.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، واتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-222. بالإضافة مستمعينا، بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

أهلا ومرحبا بكم من جديد أحبائي وأعزائي المستمعين، معكم على الهواء مباشرة في برنامج البث المباشر من عمان. نستقبل ملاحظاتكم وقضاياكم على الهواء مباشرة، ونذكر بأرقام هواتفنا وهي 47 47

147 47 112. رقم الواتساب الخاص في البرنامج هو 078 147 4222. أيضا بإمكانكم ترسلوا رسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة فينا عبر خدمة الرسائل الموجودة فيها، بس ضروري طبعا يكون رقم تليفونك موجود حتى يتسنى لفريق العمل معاودة الاتصال بكم. ويا أهلا ويا مرحبا بكم من جديد، البث المباشر من عمان معكم حتى الساعة 10 صباحا، تفضلوا بالاستماع والبقاء معنا.

0: اهلا ومرحبا بكم من جديد على الهواء معي خالد. صباح الخير يا خالد.
1: اسعد الله صباحك يا سيدي.
0: السلام عليكم. صباح النور والسرور. تفضل انت على الهواء.
1: سيدي الكريم، احنا بنعاني من مشكله بالنسبه لمجمع الشمال بساط عمان البقعه او عمان سويده.
0: عمان البقعة أو سويدة؟
1: أو عمان سويدة.
0: تمام.
1: الباصات بعد الساعة 4 ما بتقدر توصلنا للمجمع الشمال.
0: يعني ما بتلتزم بمسارها بعد الساعة 4 العصر.
1: احنا بنروح بالليل، يعني على الساعة 8 من دوامنا، اللي هو احنا دوامنا عند جريدة الدستور، خلف جريدة الدستور.
0: تمام.
1: قسما بالله العظيم ولا باص بيرضى يوصلنا لمجمع الشمال. بنضطر ناخذ تاكسي او نركب سرفيس، عرفت، عشان نروح.
0: شو اخر موقف بالنسبه لهم بعد الساعه 4؟
1: ما اخر موقف دوار الداخليه.
0: من دوار الداخليه بتروحوا لمجمع الشمال عبر وسيله نقل اخرى.
1: احنا بنروح لعند قبل مجمع الشمال بشوي، اللي هي عند الافتاء.
0: طيب.
1: نضطر يا انه نروح مشي.
0: معظم وسائل النقل الخاصه بهذا الخط بتمارس هذا الاشي ولا باص او
1: كلهم
0: ما لا يلتزموا بالمسار وبنهايه المسار اللي هو مخطط لهم. طيب أرجوك أن تبقى معي. تنضم إلي على الهواء مباشرة المهندسة رولا العمري، مديرية شؤون المحافظات في هيئة تنظيم قطاع النقل البري. صباح الخير مهندسة رولا، كيف حالك؟
2: صباح، يعطيك العافية.
0: تحياتنا لك يا ستي. استمعت لأخي خالد بيحكي عن باصات البقعة وصويلح بعد الساعة 4 لا تلتزم بالوصول إلى نهاية مسارها أو نهاية خطها. المفروض توصل إلى مجمع الشمال، هي تكتفي بالتوقف عند دوار الداخلية، وهذا طبعا شيء مؤرق ومتعب ومكلف برضو لإخواننا اللي يعني بيستخدموا وساطة النقل على هذا الخط.
2: نعم، صباحكم.
0: صباح النور.
2: أنا يعني وصلتنا الملاحظة وإن شاء الله راح نتابعها. المفروض منهم إنهم يوصلوا لنهاية خطهم، لأنه حتى لو بيكون في موقف تحميل تنزيل عند دوار طويلة، عند دوار الداخلية. الداخلية.
0: نعم.
2: أو أي مواقف على امتداد مسار هاي الباصات بيكون فقط تحميل تنزيل، إلا إذا إحنا بنكون سمحنا بإنه يكون نهاية خط. أما طالما مش مسموح بإنه يكون نهاية خط، فهو مجبر وملتزم بالوصول لنهاية خطه لمجمع الشمال. رح نتابع الملاحظة إن شاء الله شبابنا في الميدان.
0: مهندسة رولا،
1: مهندسة رولا لو سمحتي.
0: تفضل يا خالد، بس على عجل لو سمحت.
1: مهندسة رولا، إحنا والله العظيم والله إحنا موظفين، ماشي، وراتبنا يعني 320
2: دينار. نعم أنا معك.
1: يعني
2: معك.
1: لما إحنا ندفع 3-4 مواصلات والله حرام.
0: طيب.
2: هو
0: وصلت ماشي
1: من دوار الداخلية لا حديت قبل مجمع الشمال ب 200 متر، يعني والله حرام.
0: طيب وصلت فكرتك أخي خالد، وصلت فكرتك. مهندس رولا، أنا بفهم أنك راح تتعامل مع هاي الملاحظة، لكن بدي أقول يعني فكرة ضمن ما يأتي برنامج البث المباشر من الملاحظة.

0: نعم تفضل.
1: دائما تتكرر هذه الملاحظة، دائما تتكرر هذه الشكوى، ليست فقط على هذا الخط، لا لا لا والله، إن كان بمحافظات أخرى، بمناطق أخرى، بالعاصمة عمان، تتحدث دائما وأبدا عن التزام، عدم التزام سائقي وسائط النقل العام بالوصول إلى نهاية الخط. يعني وأظن أنه تجيكم هاي الشكوى كثيرة، من خطوط كثيرة ومسارات كثيرة بشكل عام. يعني كيف للهيئة تضمن ضبط هذا؟ يعني ما فكرنا بأسلوب جديد، بطريقة جديدة تضمن أنه فعلا القضية ليست قضية فقط وجود مندوبين تتابع، القضية تكون أعمق، أكثر دقة، مرتبطة بالوقت، مرتبطة بالزمن، مرتبطة بأي تفصيل آخر، تضمن وصول هذول السائقين إلى نهاية مساره أو إلى نهاية خطه؟
0: نعم، شكرا لك لملاحظتك. زي ما تفضلت انه فعلا في وسائل اخرى احنا بلشنا نلجأ الى لضمان وصول الباصات لنهايه خطها بغض النظر سواء في باقي محافظات المملكه او بالعاصمه عمان.
1: جميل.
0: اللي هو تركيب اجهزه جي بي اس، لكن لغايه الان ليس الزاميا، فقط باصات اللي بنشتغل عليها بالتردد بالبرنامج اللي شفتوه، مشروع الوطني اللي بيخدم المحافظات مع العاصمة، أو بلشنا إن شاء الله المرحلة الثانية رح نربط المحافظات الخطوط الرئيسية بين بعض. هلا شروط
1: لكن
0: يعني
1: لكن مستقبل وسائط النقل العام
0: الله
1: باتجاه هذا النحو
0: مطروحة، لكن قلت لك
1: بدأ
0: يعني
1: وقت.
0: هو مكلف
1: طبعًا.
0: نعم
1: طبعًا.
0: يعني لما بلشنا الدول نشيل هذا الحمل عن اصحاب الباصات راح يشوفوا انه ان شاء الله غالبيه الخطوط ان شاء الله خلال فتره قريبه راح يكون الغالب مركب ان شاء الله جي بي اس.
1: يعني لدينا اليوم مشروع جي بي سي جي عفوا
0: جي بي اس،
1: جي بي اس مشروع
0: هلا احنا
1: وطني.
0: غالبيه الخطوط غالبيه الخطوط اللي بنتعامل معها بتصاريح مؤقته او بدها اي حلول منا من الهيئه مباشره بنلجا انه بيعطيك اي حلول بدك اياها، لكن اعمل لي نظام الجي بي اس للمركبات حتى يكون نظام تتبع ومراقبه والزام للسائقين. انا بدي احكي لك حتى يعني موضوع عدم الالتزام بالوصول لنهايه الخط ليس فقط مأرق لنا كهيئه ولا قسم السير، برضه لصاحب المركبه احيانا معظم مخالفاته اللي بتيجي عدم التزام السائق بالوصول لنهايه الخط.
1: صحيح.
0: فاحنا يعني بدنا نشتغل على كذا محور حتى نقدر نعالج، يعني ما بقدرش اقول لك اليوم وبكره، بدك تشتغل على السائق نفسه.
1: طيب حتى ذلك الوقت ما هي الوسائل التي تستخدمونها اليوم لضمان وصول هذه الخطوط؟
0: نعم
1: او
0: هلا احنا رح نلجأ للاجراء الروتيني الطبيعي اللي هو
1: مراقبين الموجودين
0: بالمجمعات. نعم
1: مديريه
0: الامن العام لقسم السير
1: تمام
0: سواء في امانه عمان او بالمحافظات الاخرى، في يعني للأمانة في تجاوب وفي التزام بيكون، وأنا رح أنادي أصحاب الباصات سواء بمكتبنا هون أو بمكتب
1: طيب ست الملاحظة موجودة بين أيديكم على مكتبكم.
0: نعم.
1: وأنا واثق أكيد رح يتم متابعتها. بدي أشكرك مهندسة رولا العمري، الله يعطيك الصحة والعافية، شكرا لكم وبشرتينا. يعني هذا المشروع الوطني مستقبلا رح يضمن أن لا نشاهد هذا السلوك نهائيا لدى بعض السائقين سائقي وسائط النقل العام. شكرا جزيلا لك.
0: نعم.
1: وشكرا أخي خالد اللي قدم هاي الملاحظة. كل الحب والاحترام لكما. شكرا.

0: تابعين معكم أحبائي وأعزائي في برنامجكم البث المباشر من عمان، ونتابع في قضايا وملاحظات أحبائي وأعزائي المواطنين. معي منور. صباح الخير يا منور.
1: يسعد صباحك أخوي صدام.
0: صباح النور. من وين بتحكي معي يا سيدي؟
1: بحكي معك من معان.
0: من معان والنعم، حياك الله.
1: معك
0: حياك الله سيدي. من وين تحديدا؟ من معان.
1: من منطقة

0: هي منطقة شرق حسيني.
1: والنعم، حياك الله، تفضل سيدي.
0: أخوي صدام، إحنا رقمنا بشهر 3.
1: نعم.
0: عندنا كرتين، كرت باسم أبوي وكرت باسم عمي.
1: نعم.
0: الغنم واحدة، مش يعني غنم العمي وغنم الأبوي، غنم أبوي وعمي واحدة، بس كرتين، كرت باسم أبوي وكرت باسم عمي.
1: تمام.
0: طلعت علينا لجنة معان ورقموا الكرت اللي باسم أبوي، زين؟ بعد ما رقموه قال بكرة بعد بكرة راجعين عليك وعشان نرقم الكرت اللي باسم عمي، اللي هو باسم عمي.
1: نعم.
0: بعد هذا رنينا عليه متى تجي، وقال يومين ثلاثة. من بعد هذا بطل يرد علينا، من يعني قام يعطينا مواعيد لمدة شهر.
1: مين هو هذا اللي معه؟
0: زراعة معان. بدون تحديد اسمه.
1: طب أنا مش فاهم، كيف بدهم يرجعوا رقموا نفس الحلال؟ مش قادر أستوعبها.
0: نعم؟
1: يعني أنا مش فاهم، كيف بدهم يرجعوا يرقموا نفس الحلال؟
0: لا، ما هم عزلوا غنم ورقموها هذه.
1: تمام. طيب. وفي يعني هي هو القطيع واحد، بمعنى تحكي يعني عشان تكون واضحة صورة للناس.
0: نعم.
1: في شيء جزء منه للوالد الله يخليه، وجزء لعمك الله يخليه.
0: نعم الله يوفقك.
1: هم رقموا جزء أو حلال أو روس الخاصة للوالد.
0: نعم.
1: وبقي جزء لازم يكملوا له هو لعمك.
0: نعم.
1: لكن هو كله غنم واحدة مع بعض.
0: نعم.
1: تمام.
0: بعض الله ظلت الغنم معزولة لمدة شهر.
1: نعم.
0: ولما ندق عليهم ما في أذن سامعة. ظلينا نحكي آخر شيء الغنم، يعني انت عارف الغنم ودي يصير فيها مواليد ويصير فيها ورايح تختلط يعني.
1: صحيح 100%.
0: نفس الوقت غيرهم بعد رايح تختلط.
1: المهم
0: ما ودأ ما في ما سمعنا منهم أجابة، قلنا حولونا على زراعة الحسينية. حولونا على زراعة الحسينية. نجي لزراعة الحسينية يا يوم نقول متى تطلع، ويقولوا احنا ما عندنا عمال الترقيم، ما عندنا عمال يرقم. متى يرقم العمال؟ الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي صار لنا 3 اسابيع واحنا يقولوا ما في عمال ترقيم. واحنا والله يا صدام اخوي،
1: تفضل سيدي،
0: ان نشتري طون خاله من التجار وطون الشعير من التجار، ومتى ودنا نظل نشتريها من التجار. يعني الطون الشعير نشتريه 220
1: ما ما ما, ما ما ما زال الغنم معزول.
0: لا والله الغنم هسه تخبطت مع بعضها والله.
1: طبعا يعني طبيعي،
0: يعني من شهر 3 احكي لك.
1: طبعا خليك معي. المهندس العزيز مصباح الطراون، صباح الخير، مساعد أمين عام وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، موجود معنا على الهواء كي يجيب على هذا الاستفسار. ما في عندهم أي مشكلة، والدليل أنه جزء من هذا القطيع أجوا الشباب ورقموه. مهندس يعني لا يوجد أي خلل أو أي مشكلة أو داعي يمنع ترقيم هذا الحلال، والدليل أنه جزء من نفس القطيع هذا أجوا الشباب ورقموه، تبقى جزء الآخر اللي عزلوه. وانت بتعرف يعني لراعي الحلال ماذا يعني ان يعزل جزء عن الجزء الاخر، تعرف موسم وتكاثر، يعني يجبر بالنتيجه انه يخلط الحلال والغنم في بعضه. الا انه يعني هم يحاولوا بيطلبوا لكن ما اجوا الشباب رقموا لهم. تفضل سيدي.
2: سيدي ما في مشكله، الموضوع سهل جدا، بما انه مسجل على المنصه ورقموا جزء باسم والده والجزء الثاني بده يحطه باسم عمه. راح تطلع عليه لجنة إن شاء الله وترقم لي. أنا بتواصل هسه مع زراعة الحسينية.
1: طب تحملني مهندس، هم ليش ما ردوا عليه الشباب؟ يعني بقولوا إنه من شهر
2: ثلاثة. بعد إذنك، إحنا في عنا عمال موسميين بيشتغلوا مع الترقيم، مع حملة الترقيم.
1: تمام.
2: وكنا محدودين في مدة 6 أشهر للعمال.
1: نعم.
2: الآن أنا والله في طور مخاطبات بحيث إني أخذ أشغل العمال على فترة ثانية. يعني العمال بشكل عام على جميع اللجان، مش بس بمعان، كل المملكة العمال الآن شبه موقوفين. عبين ما أخذ لهم موافقة.
1: طيب مهندس يعني الآن أكيد راح يا أخوي يا منور، أكيد راح تتابع ملاحظتك، لأنه إحنا راح نزود عطوفة مساعد الأمين العام بتفاصيلك وبياناتك لأجل حل المشكلة إن شاء الله. لكن أنا بدي أرجوك أن يبقى معي المهندس مصباح يا أستاذ مأمون. شكرا أخي منور. مهندس اسمح لي في هذا السؤال، وأنا بعرف أنه صدرك واسع تتقبل أسئلتنا، ويعني بالنتيجة أصلا هذا كله يفيد ويعكس معلومات لإخواننا خاصة مربين ماشي، وأنت بتعرف أنه النسبة الأعلى من مربين ماشية هم مستمعي لبرنامج البث المباشر، بمعنى ما تقولوه في البرنامج ترى أسرع وأنجع طريقة حتى توصل الرسائل لمربين ماشية ترى الإذاعة الأردنية برنامج البث المباشر، وإحنا بنعتز أنه هذه الفئة العزيزة متابعة بشكل حديث لبرنامجنا، وأنتم أظن تعلموا بس تحكوا شغلة المعلومة تصل لكل مربي الماشي عبر البرنامج. متى راح تنحل المشاكل المرتبطة بموضوع الترقيم؟ وانت يعني انت مهندس تحملني بس في لحظة، انت يعني ابن هذه الوزارة وتعلم ما تعلم ان لنا سنين وسنين تختلف الأنظمة، بنحاول في طرق من هنا وهنا، تبقى المشاكل عالقة، تبقى مشاكل اما من المربي الماشية، اما من الكوادر، اما من نقص في المعلومات، اما بتجهيز النظام، اما بنقص العمالة، اما بنقص الكوادر، اما بمشكلة تطعيمة. يعني إلى متى سنبقى بهذا الجدل وهذه المشكلة؟ ولحد الآن ليش ما فيش عندنا حل ناجع ينهي هذه المشكلة وتضمن حق الدولة إنها توصل الدعم إلى المعني والمحتاج، وبنفس الوقت إخواننا مربي الماشي أيضا إنهم يحصلوا على هذا الدعم، لأنهم جلهم أو عدد كبير منهم يعني قاعد يحصل على جزء من الدعم والآخر قاعد بيشتري بفلوسه من السوق السوداء زي ما بقولوا. الكلام لك سيدي، تفضل.
2: سيدي بداية يعني أول شيء أشكرك وأشكر البث المباشر من إذاعتنا الحبيبة. إحنا موضوع الترقيم الإلكتروني مثل ما تعرف أخوي صدام أنت يعني عاصرتنا من بداية الترقيم الإلكتروني.
1: نعم.
2: الترقيم الإلكتروني كان يعني ما بديش أحكي الهستوري أو التاريخ تبعه. كان صعب جدا تطبيقه عنا على الأغنام في الأردن بشكل عام، وإحنا الدولة الوحيدة في الإقليم اللي طبقنا الترقيم الإلكتروني بالشرائح الإلكترونية المغروسة تحت الجلد.
1: نعم.
2: إحنا هذه المنصة أكون معك صادق يعني كانت تجربة أولى، والحمد لله نجحت هذه التجربة، والشكر لكوادر وزارة الزراعة وأيضا لوزارة الاقتصاد الرقمي على تعاونهم السريع والشركة اللي أخذت هذا العطاء. تمكننا سيدي أخوي صدام من بداية العام، إحنا بدينا من 1/1/26، إحنا في شهر 7 إلنا 7 أشهر فعلية متصلة نشتغل بالميدان 56 لجنة، صرنا مرقمين تقريبا 75% من مجموع الحياز الكلي في المملكة.
1: مهندس، هل فقدنا الاتصال مع المهندس؟ نعاود الاتصال مع المهندس مصباح، يمكن فقدنا الاتصال أو يمكن هو وقف في مكان آخر. إذا كنت تسمعني مهندس أرجوك أن تغير موقعك أو مكانك. نعود الاتصال به، يلا خلينا نعود الاتصال به. كان يتحدث، كنت أسأله سؤال، إنه على الأقل أنا بقدم هذا البرنامج من 2016 وإحنا المشاكل ما زالت، يعني على الرغم اليوم هذا التطور وهذا التحول الإلكتروني لكن ما زالت تردنا الملاحظات. يعني أنا هذه الفكرة التي أردت أن أوصلها لوزارة الزراعة من خلال عطوفة مساعد أمين عام وزارة الزراعة، نطرح عليه هذا التساؤل، هذا السؤال الهام جدا، إنه لماذا تبقى الملاحظات مرتبطة بموضوع الترقيم؟ لماذا يبقى البعض مش قادر يحصل على الكمية المخصصة له؟ لماذا ما زال بعض الأشخاص لديهم حيازات وهمية برضو؟ هذا حق للدولة يعني بالمناسبة، أنا لا أقصد دائما أبدا المشكلة المرتبطة بالدولة، بالعكس بالعكس يعني يجب أن تضبط العملية، لأنه أيضا الدولة لها الحق إنه في بعض الأشخاص عندهم حيازات وهمية ما زالوا يحصلوا على هذه الكمية دون وجه حق. ما بعرف، يبدو انقطع الاتصال مع المهندس، عسى المانع خير أو أنه في مشكلة بالشبكة. عموما القضية الرئيسية احنا أوصلناها، ونتمنى يكون في إجابة لاحقة على السؤال الذي طرحناه.

0: مهندس مصباح الطراون عاد إلينا، أهلا ومرحبا بك من جديد.
1: أنا بعتذر أخوي صدام من قطع
0: الاتصال. لا أنا والله بقدر يعني بين، لأنه قطع الاتصال واضح أنه صار فيه خلل بالشبكة. تفضل سيدي.
1: سيدي بداية يعني شكرا للبث المباشر لإذاعتنا حبيبي على هذا التواصل المستمر معنا بوزارة الزراعة في مشروع الترقيم مع أخوتنا مربي الثروة الحيوانية. أخوي صدام، يعني مثل ما بتعرف إحنا الترقيم الإلكتروني بدأ عندنا في 1/1/26،
0: وإحنا
1: الآن بشهر 7. يعني
0: صحيح.
1: الإنجاز العظيم اللي أنجزته كوادر وزارة الزراعة بالتعاون مع المعنيين في الميدان، والشكر أيضا لوزارة الاقتصاد الرقمي على المنصة المحترمة اللي تم وضعها، وتم تثبيت الحيازات بشكل دقيق جدا لكافة مربي الثروة الحيوانية. إحنا أخوي صدام الحمد لله بفضل الله يعني الآن أنجزنا 75% من الحيازات. 75%، باقي علينا 25%. الآن أنا عندي في شغلة بسيطة، موضوع العمالة اللي مع اللجان، لأنه اللجان بدها عمالة تشتغل معاهم. في عندي كتابة أنا قاعد بشتغل عليه، إن شاء الله راح نمدد لهم لنهاية السنة.
0: تمام.
1: بس يعني من هون للأسبوع
0: بس
1: الجاي.
0: بس نخلص، راح تنتهي المشاكل يعني، يعني راح تنتهي هاي الملاحظات، ما
1: راح
0: تصير تيجينا هاي الملاحظات متعلقة.
1: بس خلص 25% اللي ظلوا. الآن في عنا بعد لجان الميدانية في لجان تحقق، وفي في أيضا على المنصة راح ينزل تطبيق جديد اللي هو تعديل الحيازات للإخوة اللي بيبيعوا بيشتروا ودوم يعدلوا حيازاتهم صار عندهم زيادة.
0: الإشي الإلكتروني مش فيه صعوبة شوي لبعض إخواننا وأحبائنا يمكن ممن لا يجيدون القراءة ويمتهنون هذا العمل، ولا كلهم قادرين يتعاملوا مع هاي التطبيقات؟
1: بعد إذنك أخوي صدام، يمكن سبق وتواصلت أنا وياك في نفس الموضوع.
0: صحيح.
1: وأيضا
0: بس لأنه على الهواء كذا مرة ملاحظة نسأله مسجل يقول لا والله ما سجلت، أو يعني والله
1: الآن كل مربي ثروة حيوانية معاه رقم وطني.
0: جميل.
1: مظبوط.
0: جميل.
1: اللي معاه رقم وطني بيكون عنده تطبيق سند.
0: تمام.
1: بيقدر يأخذ تطبيق سند، لأنه إحنا المنصة مربوطة مع تطبيق سند. وبالتالي كل من لديه تطبيق سند بيدخل على المنصة بسهولة عند خدمة الجمهور في أي مديرية زراعة يتبع إلها.
0: يقدر حدا يساعده فيها.
1: نعم. بيساعدوه في المديرية على تطبيق سند، بيعبوا لي طلبه. الآن إحنا تقريبا عندنا على المنصة الطلبات المقدمة تقريبا فوق 24,000 طلب.
0: نعم.
1: احنا بنشتغل عليهم.
0: نعم.
1: اول باول. العدد المتبقي عندنا كحيازات فعليا 25% من اصل الحياز الكلي.
0: بعدين نقدر نقول ضبطنا هذا الملف، ما عاد عندنا حيازات وهميه، ضمننا.
1: نعم.
0: انه توصل الدعم لاصحابها، ما حدا عنده تاخير، ما حدا عنده نقص.
1: اشكرك على سؤالك، يعني هذا سؤال رائع جدا. احنا هلا اللي بتطلع على الكشف المربي الثروة الحيوانية في الصناعه والتجاره بشوف في رقم، في ارتفاع بسيط. ليش في ارتفاع؟ لانه احنا لسه ما انهينا حمله الترقيم الالكتروني، باقي منها 25%.
0: تمام.
1: حال ما ننهي الحمله ببين معانا الاسماء الموجوده على المنصه، تم التقدم بس ما عندهمش حالات.
0: تمام.
1: عرفت. وبالتالي راح ينزل الرقم، بس ننهي الحمله ببين معي الرقم الفعلي اللي تم حصله من قبل اللجان. فأغلب الحيازات اللي راح تكون موجودة على المنصة يعني ما نلقى لها ترقيم، ما تكون على أرض الواقع، هي حيازات وهمية، وبالتالي سيتم إسقاطها وتصفيرها
0: إن شاء الله. أنا بدي أشكرك مهندس على هذا التوضيح، الله يوفقكم بهذا المشروع، وإن شاء الله فعلا يعني أن نضمن فيه أن يتصل الحقوق إن كان لإخواننا مربي الماشية الحقيقيين، وأيضا الحقوق حقوقكم أنتم بتوفير هذه الكميات بهذه الأسعار المدعومة لإخواننا مربي الماشية. بدي أشكرك جزيل الشكر مهندس مصباح الطراونة، مساعد أمين عام وزارة الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية. يسعد صباحك يا سيدي، شكرا جزيلا لك.
1: حياك الله.
0: يا حي الله. يا هلا.

0: تابعين معكم أحبائي، شكرا مأمون بحاول قدر الإمكان يعني يراعي يستخرج أن نسمع هذا الموروث. هذا الكلام ترى لا تسمعوه في أي مكان إلا عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. نحن نحرص دائما وأبدا في برنامجنا يطلع جزء من هذا الموروث وهذا الأرشيف الخاص بإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، المكتبة الأكثر تنوعا على صعيد إذاعي في المملكة العزيزة الحبيبة على قلبنا وعلى قلب كل الأردنيين. مواصلين معاكم في برنامج البث المباشر.
1: البث المباشر

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، ومتواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4 222. طيب، وردتنا مستمعينا استفسارات من قبل إخواننا المواطنين، بدهم يتأكدوا، بدهم يطمنوا بخصوص نتائج الثانوية العامة. بحكي لك، في أشخاص عم بيكتبوا على السوشيال ميديا أنه نهاية هذا الأسبوع رح تكون نتائج الثانوية العامة، رغم أنه وزارة التربية والتعليم أعلنت متى ستكون نتائج الثانوية العامة. اليوم عشان نطمن الكل، متى رح تكون نتائج الثانوية العامة؟ مش نهاية هذا الأسبوع رح تكون نتائج الثانوية العامة. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ محمود حياصات. أستاذ محمود، صباح الخير.
1: يا صباح الخيرات
0: ستي. كيف الحال يا سيدي؟ يسعد صباحك.
1: الله يقويكم يعطيكم ألف عافية.
0: صباح الخير. يعني اليوم يمكن كثير من إخواننا المواطنين، إحنا بنعرف كثير هذا الموضوع شوي حساس عند الأهالي، الكل بيكون متوتر، الكل بينتظر بنتيجة ابنه. بدنا نطمن إخواننا المواطنين، متى رح تكون نتائج الثانوية العامة لطلاب التوجيه؟ تفضل يا سيدي.
1: يعني صباح الخير مرة ثانية.
0: صباح الخير.
1: حضرتك لكل مستمعينك. الآن احنا ستي كما تفضلتي انه حكينا بكل مختلف وسائل الإعلام، بكل ظهور إعلامي، بكل خبر، بكل تفصيلة عن انه نتائج الامتحان الثانوي العامة عادة تأخذ وقت من عنا لحتى نبرر للناس ليش انه التأخير ما يحكم انه خلال اسبوع، تأخذ وقت بعد اخر يوم امتحاني من 20 الى 30 يوم. وانت بتعرف ستي إعلامية وبتعرفي انه يعني للتصحيح والتدقيق بيمر بأعلى معايير دقة وجودة. في عندنا المرتين، في عندنا الناس الضوئي، وفي مر أكثر من 12 مرحلة من التدقيق والمراجعة، وفي عندنا أيضا الأوراق العادية أكثر من 27 مرحلة. فلذلك دائما بنحكي إحنا بعد آخر يوم امتحان بين 20

0: إلى 30 يوم. لذلك من المتوقع، احنا حكينا دائما من المتوقع أن يكون نتائج الثانوية العامة في النصف الأول،
1: النصف الأول. نعم نعم، اليوم يعني نتائج الثانوية العامة من المتوقع أن تكون في النصف الأول
0: يعني
1: من
0: صحيح ما بنقدر نعطي يوم
1: واضح
0: الآن، لسه في طور التصحيح والتدقيق والمطابقة.
1: نعم، اليوم في طلاب التوجيهي رح يمتحنوا أول امتحان لهم، مزبوط؟
0: صحيح.
1: الساعة 10 صباحا رح يكون الامتحان؟
0: صحيح، رح يكون كالعادة، كما هو العادة،
1: كما هو العادة. نعم، يعني بنتمنى لهم التوفيق، وأنا بدي أتشكرك على هذا التوضيح مرة ثانية، والأشخاص اللي عم بيستفسروا وعم بيسألوا، يعني أتوقع أنه الموضوع واضح بأنه إن شاء الله بالنصف الأول من شهر آب رح يكون نتائج الثانوية العامة لطلابنا.
0: يعني اسمحي لي ستي هون بعد إذنك، فضل. أول شيء بدي أشكرك دائما على تواصلك معنا، على دائما حضوركم ومهنيتكم في إيصال رسائلنا الإعلامية، هذه نقطة. النقطة الأخرى، أنا بتمنى يعني من أبنائنا الطلبة وأيضا من أولياء أمور، نحن مقدرين قلقهم وخوفهم وانتظارهم، لكن نتمنى عليهم دائما استقاء المعلومة من المصدر الرسمي وعدم الانسياق وراء الشائعات اللي عم بيبثوها بعض المرضين على السوشيال ميديا.
1: نعم، أحيانا بتكون بدولة أخرى وبيصيروا يربطوا إنه هاي بالأردن. صحيح. فهذا صحيح. الشيء اليوم إحنا بدنا نطمن إخوان المواطنين وياخذوا المعلومة من زي ما بيحكوها من النبعة، زي ما
0: المصدر
1: الرسمي. فبدي أتشكر تواصلك معنا لليوم. شكرا أستاذ محمود إحياصات، الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك، تحياتنا.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الخير لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم ويهلا فيكم. باسمة الخصاونة صباح الخير. مفيد الشناق يسعد صباحك.

نبدأ عبادات يسعد صباحك. أحمد الحنيطي صباح الخير. مرام الجمال صباح الورد. محمد الحمايدي أبو أيهم وعلي الرواشفي صباح الخير. سليمان الحويتي يسعد صباحك. وفوز المغايرة صباح الخير. فراس أبو زيد يسعد صباحك. بيتال عبيدات صباح الخير. عبد الله العتوم يسعد صباحك. صباح الورد. رمضان اللي بدور صباح الخير. وتهاني البنا صباح الورد. دكتور ماهر يسعد صباحك. صباح الخير. أم محمد الطبيشات صباح الورد والياسمين تحياتنا. عادل النعامنة صباح الخير. أول ما نبدأ الكلام غازي الخشان صباح الورد. عطا الله لنعيمات يسعد صباحك. عدي صالح صباح الخير. يا هلا والله يسعد صباحكم. زاهي الدبابي تحياتنا يا سيدي. ناصر النابلسي صباح الخير.

دحام صباح الورد والياسمين، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان.

يسعد صباحكم مستمعينا. البث المباشر من عمان انتهى مشوارنا معكم اليوم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع القادم مستمعينا، ويعني دقائق قليلة ويبدأ امتحان طلاب التوجيه. ربنا ييسر أمورهم ويفتح عليهم يا رب ويوفقكم بامتحاناتكم. نتمنى لكم أيضا عطلة سعيدة للجميع، تتهنوا إن شاء الله بهاي العطلة. واسمحوا لي أن أشكر فريق العمل لهذا اليوم، أستاذ مأمون شحادة من الهندسة الإذاعية الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، السوشيال ميديا تمار النهار. تحية موصولة مستمعينا من التقديم لهذا اليوم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهطبشة. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يزور معرض فار نبرا الدولي للطيران 2026 في بريطانيا ويطلع على أحدث الصناعات والتقنيات في مجال الطيران. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات وتطوير برامج التعليم الأكاديمي والمهني والتقني في الجامعات. سمو ولي العهد يشدد على أن الأردن مستمر في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. مندوبا عن جلالة الملك رئيس الوزراء يرعى حفل افتتاح فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان جرش للثقافة والفنون. وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر. الجيش الأمريكي يقول أنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران لليلة 12 على التوالي، وطهران تتوعد بالرد على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية. إيطاليا تستضيف محادثة جديدة بين لبنان وإسرائيل في الرابع من الشهر المقبل. وزير الخارجية الروسي يحذر نظيره الأمريكي خلال لقاء بينهما في مانيلا من استمرار شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا. محليا، وزارة الداخلية تقرر السماح لأفراد عائلات المستثمرين ورجال الأعمال السوريين بدخول الأردن دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة. أولى جلسات امتحان الثانوية العامة لطلبة الصف 11 تبدأ اليوم. وفي الختام، أجواء حارة في معظم المناطق اليوم وانخفاض طفيف على الحرارة يوم غد بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنبع.

0: تنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.
1: تمام 10:30 من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج الأردن في أسبوع، فحياكم الله جميعا. أهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الأردن في أسبوع، اللي بنرافقكم فيه من الآن وحتى 11:00 عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: أهلا بكم وفي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الأردن في أسبوع وفي محورنا الأول بكل كفاءة واحترافية وبأعلى درجات الجاهزية، القوات المسلحة الأردنية تتصدى لأكثر من 94% من الصواريخ والمسيرات التي استهدفت أراضي المملكة. أما نشام سلاح الجو الملكي فلسان حالهم فعلا وعملا في كل طلعة جوية، نحميكم فوق كل أرض وتحت كل سماء. والقوات المسلحة تؤكد بلغة الحزم بأن السيادة الأردنية خط أحمر وجاهزون للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها، فالسيادة الأردنية خط أحمر. للحديث أكثر عن هذا الجهد الأردني السيادي لقواتنا المسلحة الأردنية، أرحب بالخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد هلال باشا الخوالد. أهلا بك باشا.
1: حياكم الله، صباح الخير، يعطيكم العافية على هذه الإذاعة الحبيبة إذاعة الأردنية، الله يحييكم.
0: يسعد صباحك باشا. من بداية هذا التصعيد الإقليمي قالها الأردن وقالها الجيش بكل حزم ووضوح، لا قواعد أجنبية على الأراضي الأردنية، وقواعدنا أردنية خالصة، والتعاون العسكري والأمني موجود في كل الدول ضمن تعاون دفاعي وتدريبي لتعزيز المنظومات الدفاعية. ومع ذلك تسوق طهران روايات مفبركة لتبرير هجماتها. كيف نرد على هذه الروايات الإيرانية التي تدعي وجود قواعد عسكرية أجنبية في الأردن؟
1: يعني صباح الخير لك مرة ثانية ولجميع المستمعين، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. يعني بصراحة في البداية أريد أن أؤكد على أمور يعني ليفهمها الجميع، سواء المواطن الأردني أو المقيم حتى على هذه الأرض، لأنه اختلطت الأمور وهناك إشاعات كثيرة وهناك حرب نفسية وهناك يعني هذا الدول المتحاربة تشن حروبها كيفما تشاء سواء نفسية أو غيرها. وفي هذه الأيام وتعدد يعني وسائل الحرب المختلفة ودخول الحرب الهجينة، يعني أصبح هذا شيئا دارجا، خاصة في وجود وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة. أولا الأردن أعلن مرارا كما قلت أنه يعني أنه لا قواعد، وأن أي اعتداء على سيادته أو أجواءه أو أمن الوطني مرفوض، وسيتم التعامل معه وفق قواعد الدفاع عن النفس. وأريد أن أؤكد أيضا مرة أخرى أن أي اعتداء على الأردن من إيران أو غير إيران، ليفهم الجميع، هو اعتداء ولا يمكن تفسيره بأي صيغة ثانية، وأي اقتناع أو الترويج لأي صيغة ثانية هو اصطفاف ضد الوطن أبدا، هذا اللي أفهمه أنا. واقتناع بسردية إيران التي تعادي الجميع والغاية عندها تبرر الوسيلة، يعني بأي وسيلة تستهدف الدول الجوار والمعادية وغير المعادية. ثالثا يعني الأردن دولة ذات سيادة ولديها الحرية كما قلت للارتباط بشركات وتحالفات استراتيجية لتحقيق مصالحها، وهذا حق الدول وهذا ما تقوم به أيضا معظم دول العالم إلا الدول الفاشلة التي لا تقوم بهذا، لأنه الأمن وتحقيق المصالح المختلفة لا يمكن أن تقوم به دولة مهما بلغت قوتها. حتى الولايات المتحدة الأمريكية والدول العظمى تقيم شراكات وتحالفات استراتيجية في جميع مناحي الدولة، ولا يمكن لأي دولة أن تعيش منفردة في ظل التغير المستمر على المهددات والتحديات، تآكل الحدود أمامها. يعني هذه الدول هذه الشراكات لا يمكن أن تعيش دولة بدونها، والأردن دولة ذات سيادة وهذا حقها، ولا يمكن لا إيران ولا غير إيران تستطيع أن تسألها أن هناك قواعد أو غير قواعد أو شراكات أو مهددات، لأنه هي إيران نفسها أيضا لديها قواعد عسكرية ولديها شراكات مع الصين وروسيا ولم يسألوها العرب. ورابعا والنقطة الأخيرة إذا سمحتي، لإيران دولة تحت الحرب تمارس كعادتها حرب إعلامية نفسية لنشر الفوضى في المنطقة والتبرير لما تقوم به، وتستغل كل الأزمات، وتاريخها معروف، يعني لا يكذب علينا أحد، تاريخها معروف منذ 79، الانقلابات في دول الخليج في البحرين، استهداف الساحل العراقية، آلاف الميليشيات المختلفة، قتل ملايين المسلمين في سوريا في لبنان في اليمن في كل مكان، فهي تستهدف الأمن الوطني الأردني منذ عشرات السنين، ومحاولة إيجاد الميليشيات المختلفة على حدودها، نشر الفوضى، نشر الإرهاب. هذا التاريخ لم يأتي فقط مع هذه الأزمة، وليفهم الأردني قبل غيره، يعني هذه التبريرات وهذا أنها تمثل أنها دولة وديعة وتدافع عن نفسها وتقوم باستهداف دول المنطقة لتحقيق مصالحها فقط، هي يعني مقتنعة تماما أن استهداف إسرائيل أو استهداف البوارج الأمريكية القريبة منها يعني يجلب لها الويلات الكثيرة، وبالتالي هي تحاول تحقيق أهدافها بوسائل مختلفة غير مبررة نهائيا.
0: باشا، وهذا يقودني لسؤال آخر، إن كانت إيران صادقة في نيتها لضرب قواعد عسكرية أمريكية ومنشآت إسرائيلية كما تسوق عبر سنوات، أليس إسرائيل وبارجاتها وترسناتها العسكرية أقرب لها من الأردن؟
1: يعني هو لأنه سردية كاذبة كما قلت لك. لأنه كانت تقول أن هناك قواعد، لكن هل العقبة فيها قواعد؟ كيف تم استهداف العقبة وهي على بعد واحد
0: لا
1: كيلو
0: تحتوي لا على منشآت عسكرية
1: ميل.
0: نعم
1: صحيح، واحد ميل من إيلات، واحد ميل من إسرائيل. هذه سردية كاذبة، إيران تريد أن تحقق أهدافها بأي وسيلة مهما كانت، وبالتالي لا يقع ولا يقتنع بهذه السردية إلا البسطاء. هي تحاول أن تروج لهذه الأفكار، مع الأسف أن هناك يعني جزء يسير جدا قد يكون قد اقتنع بهذه السردية ولا يزال يدافع عنها. أما إمكانيات القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، يعني هذا تاريخ كبير وتاريخ عبر كل الأزمات منذ منذ تأسيس هذه الدولة القوية، وفي هذه الأيام يعني أثبتت أنها قادرة أن تدافع عن الدولة الأردنية، سماءها وأرضها والشعب الأردني، وتحقق أمنه، لأنها تطورت واستطاعت أن تطور من إمكانياتها بإشراف الهاشميين وبإشراف أبناء القوات المسلحة كافة، قيادة العامة للقوات المسلحة، حيث أسقطت كما قلت أيضا أكثر من 94% من مئات الصواريخ والطائرات المسيرة.
0: بدي أتحدث عن الجانب العسكري باشا.
1: صحيح صحيح.
0: نعم.
1: يعني لديها إمكانيات، لديها سلاح جو قادر وحديث جدا، لديها إمكانيات وعدة طبقات من الدفاع الجوي، قدرة رادارات قادرة على الاستكشاف لمسافات بعيدة، قادرة على التشبيك فيما بينها المراكز القيادية، قادرة على تمييز الأهداف واستهدافها، قادرة على مشاغلة كل الأهداف على مستويات الدنيا والمنخفضة والمتوسطة والعالية، وقادرة على معرفة اتجاه هذه الصواريخ وأين تذهب وأين أهدافها النهائية، وبالتالي هي أسقطت 94%، وهذه كفاءة عالية ودول كبيرة جدا وتفوق إمكانيات الأردن لم تصل إلى هذه النتيجة، أو حتى يعني بعضها حدث عنده أخطاء كبيرة، قد تحصل بعض الأخطاء، لكن 94% هذه قدرة كبيرة تدل على كفاءة تدريبية، كفاءة قتالية، إمكانيات تكنولوجيا دفاعية، تطوير على الإمكانيات الأردنية، بالإضافة إلى النشامة، أبناء القوات المسلحة من كافة القطاعات على الأرض قادرون على متابعة واستهداف وإسقاط هذه الأهداف والدفاع عن الأردن، لأنه هذا هو الهدف وهذا هو الأساس في مهمة القوات المسلحة في الدستور الأردني، الدفاع عن الوطن، وهي تقوم في والحياة اليومية الذي يتابعها في الأردن هذه الأيام.
0: نعم.
1: يرى أن الشعب الأردني والمقيمين وكافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمواطنون، يعني الحياة طبيعية جدا، لأنه لديهم ثقة، هذه الثقة تعززت عبر قيام أو عبر عمر هذه الدولة أكثر من 100 عام. الجيش كان دائما يتدخل، والدولة الأردنية ودبلوماسيتها ودبلوماسية جلالة الملك، ولديهم القدرة، ودولة محبوبة ومعترف فيها، ودولة أيضا يعني تاريخها مقبول في كل دول العالم، وبالتالي هي قادرة على أن تدافع عن الوطن، وتطورت عبر الزمن، وحاليا الجيش لديه إمكانيات وقدرات كبيرة جدا مواكبة لكل ما يجري من تهديدات، لأنه الجيش المحترف يستطيع أن يحدد ما هي متطلباته الدفاعية، ما هي المتغيرات على بيئة العمليات، ولاحظنا في الأيام الأخيرة توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك في تحديد وتطوير قوات المسلحة أكثر وأكثر، لأن هناك يعني حروب جديدة، جيل سادس سيدخل في الحرب، وبدأت ملامحه بالظهور هذه الأيام باستغلال كافة الوسائل، قد تبدأ الحرب وتنتهي، ودول كثيرة لا تعلم، لم تعد الحرب كما كانت سابقا، جيوش تدخل الحدود ودبابات مقابل دبابات وأسلحة هناك إمكانيات حديثة، إمكانيات جديدة، يجب أن تطور الجيش، تطور الجيش من إمكانياته، وبالتالي هو قادر على القيام بهذه المهمة والدفاع عن الأردن وإسقاط كافة الأهداف المتطايرة أو التي تخترق أجواءه.
0: ما زالت إيران تمارس الكذب وتحاول نشر الفوضى في المنطقة. كان آخر ما تحدث به الحرس الثوري الإيراني عن وجود أردنيين يزودهم بمعلومات وإحداثيات. كيف نرد على هذا التضليل الذي يسعى لنشر الفتنة في الأردن؟
1: يعني هو هذا شيء مضحك جدا. يعني هو إيران يعني في الفترات الأخيرة حاولت استهداف الساحة الأردنية منذ عشرات السنين. وحاولت إرسال ميليشيات كثيرة، وكل هذه المحاولات فشلت على حدود الوطن وفشلت على حدود الشعب الأردني. الشعب الأردني الذي يعني يصعب جدا اختراقه، لأنه إيران تحاول الترويج لمثل هذه المقولة، وهذه مع الأسف يعني أثبتت يعني بساطتهم، وأثبتت أن إيران دولة مفلسة عسكريا واستخباراتيا، وبالتالي تقول مثل هذه المقولة. هذه مقولة بدائية جدا، لا يمكن أن يعتمد عليها جيش يقول عن نفسه أنه قوي ويدافع عن نفسه وهكذا. هذه وسائل بسيطة، وسائل مكشوفة. الشعب الأردني مثقف، الشعب الأردني واعي، الشعب الأردني قادر على معرفة هذه الألاعيب. إيران يعني تاريخها أسود ومعروف، على حدود الأردن من الشمال قتلت الملايين بمساعدة حزب الله، ميليشيات المختلفة في العراق الآن تعيد فسادا في آلاف الميليشيات المختلفة في دول الخليج، في كل مكان، في اليمن. هل أصبحت اليوم فعلا يعني تروج لمثل هذه الأكاذيب؟ يعني هذه دولة فعلا تستخدم وسائل وتحاول فعلا الدخول إلى المجتمعات من خلال هذه الكذب. هذه أكاذيب لا يمكن تصدق.

0: حقها الشعب الأردني واعي، ولا يمكن ولا يمكن أن يكون هناك أردني موجود على الأرض يستطيع أن يرسل مثل هذه المعلومات أو مقتنع بهذه الرواية الكاذبة. إضافة أن يعني هذه الإمكانيات هي لا تحتاج إلى كما تقول إرسال هذه المعلومات، يعني هناك مساعدة استراتيجية كبيرة ويعرفها الجميع من علاقات استراتيجية عسكرية وتقنية ما بين إيران وروسيا والصين، يعني هي تريد أن تبعد الشبهات عنها وتريد أيضا أن تروج لحرب نفسية تستهدف الساحة الأردنية وتحاول أن تؤثر على البنية الداخلية الأردنية، ولكن فجرت. الشعب الأردني واعي ويعرف هذه الأكاذيب.
1: نعم، قواتنا المسلحة الباسلة أكدت مرارا بأن هاي الصواريخ ليست صواريخ عبور كما يروج البعض، وإنما هي تستهدف الأراضي الأردنية ومنشآت أردنية حيوية. ومع ذلك يتساءل البعض ويقول لماذا يسقط الأردن هذه الصواريخ؟ كيف نرد على هذه الرواية؟
0: يعني كانت هذه الرواية فعلا في قبل أن تقف الحرب يعني الفترة السابقة كان الكثير من الناس المشككين، يعني يقولوا أنه لماذا تسقط، وتناسوا أن القوات المسلحة الأردنية لديها إمكانيات كما قلت في البداية على رصد واستمكان هذه الصواريخ التي تخرج إلى الفضاء ومن ثم تسقط باتجاه الأهداف داخل الأردن. ولو فعلا يعني أنه يعني تناسينا أو لم نكن نمتلك مثل هذه الإمكانيات لسقطت بعض هذه الصواريخ التي قلنا أنها أسقطت 94% منها وأصابت يعني مدن أردنية، وكانت تسقط الشظايا في تقريبا كل مناطق الأردن. هذا دليل على أنه كانت يعني الصواريخ باتجاه أهدافها والطائرات المسيرة داخل الأردن. وهذه الأيام أثبتت كذب السردية الإيرانية، بالإضافة أثبتت أن اقتناع البعض بأن الصواريخ كانت متجهة إلى إسرائيل أيضا هذه مقولة كاذبة، لأنه إيران تقول جهارا نهارا وتقول أنها تستهدف الأردن. اقتنعوا أيها الناس، يعني شوفوا الآن إيران تقول أن الصواريخ باتجاه الأردن، وهذا دليل على أنها فعلا كانت تستهدف الأراضي الأردنية وقلبها مليان فعلا، لأنه الأردن عبر الزمن وعبر مجيء هذا النظام الإرهابي كانت تفشل كل مخططاته، وبالتالي هي الآن يعني أرادت أن ترسل أو أن تستهدف الساحة الأردنية لإيقاع الفوضى وخلق يعني الضغوطات الكثيرة على الأردن، ولكن يعني وعي الشعب الأردني وقدرة القوات المسلحة والدبلوماسية الأردنية قادرة على أن تكون دوما قوية وتواجه مثل هذه الأكاذيب.
1: كأردنيين نثق ثقة مطلقة بكل ما يقوله الجيش، ننحاز لروايته، والرواية المصدقة عند الأردنيين هي رواية الجيش. ماذا نقول لمن يشكك في الرواية الأردنية وينقاد وراء روايات نسجت بأقلام تسعى لنشر الفتنة في تربتنا الأردنية؟
0: يعني كل هذه النجاحات من القوات المسلحة الأردنية والدبلوماسية الأردنية والنائب النفس عن الحروب وقدرة الدولة الأردنية على البقاء طيلة هذه المئة عام، وأيضا الخروج من كل الأزمات بقوة، إذا كانت هذه الإمكانيات والقدرات بالإضافة إلى أسقاط كل هذه الصواريخ والنائب النفس عن هذه الحروب والدبلوماسية الأردنية الناجحة لا تقنع هؤلاء، فلينظروا إلى أنفسهم. أعتقد أن لديهم مشكلة داخلية أو لديهم أجندات أو أنهم فعلا يعني منحازون إلى سرديات مختلفة. لكن أنا أعتقد أن بعد هذه الضربات المتكررة على الساحة الأردنية ونجاحات الجيش والدبلوماسية الأردنية بالإضافة إلى قدراتهم في منع وصولها إلى أهدافها والتأثير على الساحة الأردنية، أعتقد أن الكثير سيتراجع إن كان هناك قلة قليلة جدا لا تزال مقتنعة، ولو أنني أعتقد أنهم ليسوا أردنيين فعلا، لكن هم ربما يروجوا أو لديهم يعني في أذهانهم بعض المعتقدات التي لا يمكن تغييرها لأسباب ربما تكون إيرانية أو ربما تكون توجهات أو ربما تكون من بعض الأذناب الموجودة داخل الوطن من غير الأردنيين.
1: نعم باشا، ما خطورة عدم صد هذه الصواريخ والمسيرات العمياء وخطورة عدم اعتراضها؟
0: أختي العزيزة، هي ليست عمياء، هي مرسلة.
1: هي مرسلة، نعم صحيح.
0: مرسلة باتجاه أهدافها، وهذه الأهداف الإيرانية أصبحت في الفترة الأخيرة لا تميز بين هدف عسكري ولا هدف مدني ولا هدف بنية تحتية، وهي

0: أو البوارج الأمريكية القريبة منها وحصول خسائر كبيرة وقتلى ربما ستكون هناك عواقب وخيمة جدا. هي يعني تحاول بوسيلة قذرة يعني القيام بمثل هذه العمليات لتحقيق أهداف التفاوضية ربما، وأيضا لإدارة الحرب وإدارة الصراع بوسائل يعني ربما تكون يعني شيطانية باستهداف وخسارة جيرانها وخسارة دول الخليج وخسارة مستقبلها. لا أعتقد أن دول الخليج ولا المملكة الأردنية الهاشمية ولا العرب كافة في المستقبل سيكون فعلا على ثقة أو ستعود العلاقات كما كانت مع إيران، لأن هذا النظام إذا بقي بهذه الوتيرة هو نظام مجرم ويستطيع أن يحقق أهدافه بأي وسيلة مهما كانت يعني عنيفة.
1: نعم، بدي أتحدث أيضا عن خطورة اقتراب وتجمهر المواطنين من الأجسام والشظايا المتساقطة، لا سيما أن سقوط هذه الأجسام لا يعني انتهاء خطورتها. ما رسالتك للأخوة المواطنين بهذا
0: يعني
1: الجانب؟
0: بصراحة قوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تقوم بكل واجباتها بكفاءة عالية والحمد لله، ولديها القدرات ولديها الإمكانيات على التعرف على الشظايا وماذا تحتوي هذه الشظايا وأماكن سقوطها وتحليلها ومعرفة نوع الصاروخ واتجاهه ومن أين أتى بالضبط يعني. وبالتالي القوات المسلحة الأردنية عندما ترسل مثل هذه الرسائل وقوى الأمن الداخلي الأمن العام أيضا، إنما هي تقوم بهذا الواجب أولا استكمالا للدفاع عن المواطن الأردني، لأنها أسقطت هذه الصواريخ وبقي شظايا لا نعرف حتى ينتهي التقرير الذي تقوم به قوات الهندسة أو الأجهزة الأمنية ومعرفة هل هناك متبقيات متفجرة، هل هي سامة، هل هي كيماوية، هل هناك جراثيم، هل هناك، لأن وسائل الحرب متعددة في هذه الأيام. وبالتالي أنا نصيحتي لكل مواطن ولكل من يعني يكون قريب من هذه الشظايا عدم التجمهر والاقتراب منها قبل وصول سلاح الهندسة الملكي أو الأجهزة الأمنية المختلفة ومساعدتهم على التخلص منها بالابتعاد عن هذا المكان، لأنه أي انفجارات لاحقة يعني بعض الصواريخ فيها قنيبلات صغيرة ربما يعني متشظية، وبالتالي سقوط بعض الأجزاء يعني أن هناك قنابل حتى وإن تم استهدافها في الجو وإسقاطها بواسط الصواريخ الأردنية أو صواريخ الدفاع الجوي أو سلاح الجو، فإنه سيبقى يعني بعض الأجزاء المتفجرة وربما التي قد يعني تودي بحياة بعض المواطنين، وهذا ما لا نريده. فهي استكمالا لعملية الدفاع عن الشعب الأردني وقيام الأجهزة الأمنية والجيش العربي بواجباته. أنصح الجميع عدم الاقتراب والاستماع إلى إرشادات الأمن العام والقوات المسلحة.
1: نعم، قالها جلالة سيدنا وقالها الجيش، هاي ثوابتنا الأردنية وثوابت جيشنا، سنتعامل بحزم الرجال مع أي محاولة لاختراق أجواءها. فسماءنا ليست ساحة لتصفية الحسابات، وحماية سماء المملكة واجب سيادي، هذا نهجنا الأردني ونهج الجيش. حدثنا عن هذا الجانب عسكريا باشا.
0: ست العزيزة، يعني جلالة القائد الأعلى القوات المسلحة الأردنية يعني هو منذ اليوم الأول وجه الدولة الأردنية وقال أيضا بالفم المليان أنه لن نسمح لأحد أن يستخدم أجواءنا ولا أرضنا لاستهداف دولة ثالثة، لأنه نحن يعني لسنا جزءا من هذه الحرب، وهذه يعني دبلوماسية تحوط قوية جدا لا يمكن لأحد أن يستطيع تحملها أو يستطيع أن ينفذها إلا الدول الواعية الدول المحترفة الدول القوية والراسخة مثل المملكة الأردنية الهاشمية. وبالتالي الأردن قام بكافة الواجبات لترجمة مقولة جلالة الأعلى أو توجيهاته بهذا الاتجاه. فالقوات المسلحة جزء من الدولة الأردنية وهي التي تنفذ السياسة الأردنية، وبالتالي اعتمدت يعني سياسة الضبط وسياسة الاستعداد المستمر وسياسة رفع درجة الاستعداد القتالي بشكل مستمر والضغط على كل مواردها وأبنائها واستخدام إمكانياتها وقدراتها واحترافيتها في التدريب والتكنولوجيا الدفاعية التي تمتلكها في سبيل تحقيق هذه التوجيهات والدفاع عن الوطن بشكل مستمر ليلا نهارا على الحدود. الآن القوات المسلحة جاهزة لصد أي عمليات اختراق أمني، والجو أيضا تحت المراقبة 24 ساعة، دوريات سلاح جو مختلفة، قدرات مختلفة، جميع طبقات الدفاع الجوي وجميع مراكز السيطرة القيادة والسيطرة فاعلة

0: شغالة كلها جاهزة، لأنه يعني وقت الإنذار قليل جدا وصواريخ متطورة جدا، وحركة أي طائرة مقاتلة في المنطقة أو أي هدف قد يكون يحتاج إلى ثواني لمعالجته، فلا وقت يعني للمعالجة إلا أو ويحتاج إلى وقت سريع جدا لمعالجته، لأنه جميع الأسلحة جاهزة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
1: نعم
0: يعني بالتالي تقوم بواجباتها.
1: نعم.
0: بهذا الاتجاه لتحقيق أو لتنفيذ توجيهات السياسة العليا من جلالة القائد العام.
1: نعم يعني نشام سلاح الجو الملكي القوات المسلحة الأردنية يمتلك مستوى عالي من الجاهزية والاحترافية في حماية أجواء المملكة، وأنظمة الرصد والإنذار المبكر والقيادة والسيطرة اللي بتمكنها من متابعة مسارات الصواريخ والطائرات المسيرة منذ انطلاقها وتقدير اتجاهاتها، بالتالي معرفة مسارها قبل سقوطها.
0: نعم صحيح. نعم. يعني سلاح الجو الملكي يمتلك طائرات حديثة جدا.
1: نعم.
0: والذي يقوم على هذه الطائرات كلهم أبناء المملكة الأردنية الهاشمية، أبناء الجيش العربي، ومن يسيطر على العمليات الرصد والمتابعة والاستهداف وكل القدرات هي أردنية بحتة 100%، وبالتالي هذا لم يأتي بيوم وليلة، هذه عمليات تدريب سنين طويلة، وأيضا تقنيات وتكنولوجيات وقدرات وكفاءة عالية من أبناء القوات المسلحة، وهم جزء، وهم أيضا يمثلوا الشعب الأردني، والشعب الأردني واعي ومثقف وقادر، ولديه مراكز تعليمية عالية جدا وجامعات، وأيضا قدرة تعليمية التي أنتجت مثل هؤلاء الشباب الذين يستطيعون التعامل مع كل التقنيات وأحدثها، بل وصنع تقنيات أردنية وأسلحة أردنية، وهناك مراكز تصنيع أردنية ومراكز تصنيع أسلحة ومعدات، وأيضا سيطر على الفضاء السبراني والدولة الرقمية، وبالإضافة إلى حماية الرقمنة للدولة الأردنية وحماية المعلومات الأردنية.
1: نعم.
0: كلها بأيادي أردنية. كل هذا النسيج وكل هذه المنظومة هي التي تحقق هذه النجاحات بإسقاط مثل هذه الطائرات، وبغير ذلك ستجد في هناك يعني أمثلة كثيرة، دول كثيرة استهدفت بصواريخ بدائية جدا ووصلت إلى أهدافها. الحمد لله رب العالمين، يعني هذا كل جهود أبناء الجيش العربي وبتوجيهات جلالة القائد الأعلى، ومتابعة حثيثة منذ زمن بعيد لإنتاج ولتدريب وتسليح وتطوير ومتابعة كافة مستجدات الحرب الحديثة لمواجهة كافة التحديات والتهديدات التي ممكن أن تهدد الأمن الوطني الأردني.
1: الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء المتقاعد هلال الخوالدة، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله، وإن شاء الله الله يحمي الوطن وقيادة الهاشمية وشعبه بإذن الله.
1: آمين يا رب. يا هلا فيك.
0: حياكم الله.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا لختام حلقتنا الأسبوعية من برنامج الأردن في أسبوع. هذه تحيات فريق العمل، دمتم ودام الأردن.
2: الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.

موجز الحادية عشر صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبنى الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك يزور معرض فارنبر الدولي للطيران 2026 في بريطانيا، ويطلع على أحدث الصناعات والتقنيات في مجال الطيران. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات وتطوير برنامج التعليم الأكاديمي والمهني والتقني في الجامعات. سمو ولي العهد يشدد على أن الأردن مستمر في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. مندوبا عن جلالة الملك رئيس الوزراء يرعى حفل افتتاح فعاليات الدورة 40 لمهرجان جراش للثقافة والفنون. وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر. الجيش الأمريكي يقول إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران لليلة 12 على التوالي، وطهران تؤكد أو تتوعد بالرد على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية. إيطاليا تستضيف محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في الرابع من الشهر المقبل. وزير الخارجية الروسي يحذر نظيره الأمريكي خلال لقاء بينهما في مانيلا من استمرار شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا. وزارة الداخلية تقرر السماح لأفراد عائلة المستثمرين ورجال الأعمال السوريين بدخول الأردن دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة. بدء المرحلة الأخيرة من صرف مستحقات المنح والقروض الجامعية للعام الجامعي 2025-2026 الخميس المقبل. وأجواء حارة في معظم المناطق اليوم، انخفاض طفيف على الحرارة يوم غد. ختام الموجز، دمتم بخير.

ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن

0: أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال، تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
6: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج نوافذ عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. الخميس يحمل دائما طعما مختلفا، فهو ختام أسبوع من العمل والإنجاز وبداية مساحة للراحة وتجديد الطاقة والفرح والثقافة والجمال، خاصة بعد ما شهدنا بالأمس مساء أمس انطلاق فعاليات الدورة 40 من مهرجان جرش للثقافة والفنون تحت شعار إرث يمتد وأجيال تلتقي. يعود هذا المهرجان العريق ليؤكد أن الأردن سيبقى منارة للإبداع وملتقا للفن والثقافة ورسالة حضارية تصل إلى العالم من قلب مدينة جرش الأثرية. وكون اليوم الخميس ندعوكم تجعلوا لكم موعدا مع جرش لتستمتعوا بالأجواء وتعيشوا تفاصيل هذا الحدث الوطني الذي يجمع الأردنيين وضيوف المملكة تحت عنوان الفرح والإبداع. ابقوا معنا في نوافذ، لدينا طبعا نوافذ متنوعة وضيوف مميزون وموضوعات بتهمكم. أهلا بكم مجددا، هذه تحية الزميل مأمون شحاتة من الهندسة الإذاعية والزميل علم العبادي وعلا الجبور، ولكم كل المحبة مني زين مروان بشاب.

0: مستمعينا الكرام، في أول نافذة من برنامج نوافذ لليوم، وفي خطوة تعد من أبرز خطوات التحول الرقمي في الأردن، أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتماد الرخص والوثائق الإلكترونية وإيقاف إصدار القسائم البلاستيكية والورقية تدريجياً وصولاً إلى الاعتماد الكامل على النسخ الإلكترونية مطلع عام 2027. ماذا يعني هذا القرار للمواطن؟ كيف سيتم تطبيقه على أرض الواقع؟ للإجابة عن هذه الأسئلة ينضم إلينا عبر الهاتف نادر بيك حجازين، رئيس قسم الشؤون القانونية في إدارة ترخيص السواقين والمركبات. صباح الخيرات وأهلاً وسهلاً بك نادر بيك.
1: صباح الخير ست زين، وصباح الخير لجميع الأخوة المستمعين.
0: حياك. بالبداية، ما هي أهمية هذا القرار، وما هو الذي دفع إدارة الترخيص إلى الانتقال الكامل نحو الرخص الإلكترونية في هذا التوقيت؟ تفضل.
1: تماشيا مع إجراءات التحول الرقمي الشامل وتطوير الخدمات ومواكبة أحدث المعايير التقنية، ستبدأ إدارة الترخيص واعتبارا من 2/8/2026 بالتوقف عن إصدار القسائم البلاستيكية. طبعا القسائم البلاستيكية وتشمل رخص القيادة ورخص المركبات ورخص تصريح القيادة وتصريح التدريب. طبعا هذه القسائم اليدوية سيتم التوقف عن إصدارها، ويتم البدء بإصدار القسائم الإلكترونية التي ترد إلى المواطنين من خلال رسائل SMS على هواتفهم الشخصية تتضمن ملف PDF يحتوي على كامل بيانات الرخصة.
0: نعم نادر بيك، كيف ستنعكس هذه الخطوة على المواطن من حيث سرعة الخدمة وتوفير الوقت والجهد أيضا؟
1: طبعا هي الإجراءات التحول الرقمي الإلكتروني الهدف الرئيسي منها هو تخفيف الإجراءات على المواطنين وتبسيط الإجراءات وتسهيل تقديم الخدمات. طبعا يساهم موضوع الرخصة الإلكترونية في أول شيء تسهيل تقديم الخدمة، والشغل الثاني يساعد كمان في تقديم يعني تفعيل الخدمات الإلكترونية، يعني يمكن اللجوء إلى الخدمات الإلكترونية بشكل أكبر.
0: نعم، هل أصبحت الرخصة الإلكترونية معادلة تماما للرخصة البلاستيكية من الناحية القانونية داخل المملكة؟
1: طبعا القسائم الإلكترونية معتمدة قانونيا ولها قوة قانونية، وتعتمد عند إبرازها عند جميع الوحدات العاملة في الميدان.
0: جميل. هل جميع الجهات الرسمية والأمنية والخدمية أصبحت أيضا جاهزة للتعامل مع الرخصة الإلكترونية دون الحاجة لأي نسخة ورقية؟
1: طبعا تم جميع الإدارات المرورية وجميع الإدارات جاهزة للتعامل مع القسائم الإلكترونية وكيفية التعامل معها واعتمادها، والأمور من الناحية الفنية جاهزة في جميع وحدات الأمن العام للتعامل مع القسائم الرقمية.
0: جميل. هناك من لا يستخدم الهواتف الذكية أو تطبيق سند، كيف سيتم ضمان حصول هذه الفئة على خدماتها دون تعقيد؟
1: طبعا يعني هاي الحالات كانت من ضمن الحالات المدروسة، أنه في بعض أشخاص مثلا غير حاصلين على تطبيق سند، أو لا يمكنهم تفعيل تطبيق سند، أو من كبار السن، أو حملة الهواتف القديمة الغير ذكية. طبعا إحنا في هاي الحالة يعني أي شخص بيصلوا مسج بSMS بيحتوي على بيانات الرخصة، أنه بقدر أنه يأخذ نسخة ورقية من هاي الرسالة أو من QR كود للرخصة ويحتفظ فيه بالمركبة إذا ما عنده يعني هاتف ذكي.
0: نعم، هذه يعني كتخصيص بدائل أو تسهيلات، خلينا نحكي
1: حلول. نعم. اللي ما عنده تليفون أو اللي تليفونه
0: وكبار السن أو الغير متمكنين استخدام تطبيقات.
1: أيوة. نعم. بيكون موجود معه نسخة من الـ QR كود بتم قراءتها من الوحدات العاملة في الميدان.
0: جميل.

0: في حال انقطاع الإنترنت أو تعطل الهاتف أو نفاذ البطارية، كيف يمكن للمواطن إثبات البيانات أو بيانات رخصته؟ هو ما معك كيو آر كود بيكون بنسخة ورقية؟ نعم.
1: أوكي تمام. هو الأصل في القسائم أن يكون المواطن عند قيادة المركبة حامل قسيمة المركبة وقسيمة رخصة القيادة. نفس الشيء يطبق على القسائم الإلكترونية، بده يبرز القسائم الإلكترونية، لكن احنا تحسبا انه الهاتف ينفذ بطارية، ممكن المواطن يكون عنده نسخة ورقية او للكيو ار كود ويحتفظ فيها بالمركبة احتياطا حال نفاذ بطارية الهاتف.
0: نعم. هل سيتمكن المواطن من استخدام الرخصة الإلكترونية في شركات التأمين، ايضا تأجير السيارة، المركبات او البنوك، الجهات اللي بتطلب النسخة الإلكترونية؟
1: طبعا النسخة الإلكترونية للقسيمة معتمدة في كافة الجهات الرسمية، والآن جميل. نفس القوة القانونية للقسائم البلاستيكية.
0: نعم. ما هي أبرز الإجراءات اللي اتخذتها الإدارة لحماية بيانات المواطنين وضمان أمن الوثائق الإلكترونية من التزوير أو الاختراق؟
1: تمام. يعني هاي الموضوع الحماية الأمنية تم دراسته ومتوفر، بحيث أنه جميع الرسائل النصية اللي تصل لهاتف المواطنين اللي بتتضمن ملف PDF بيحتوي على بيانات الرخصة كاملة، بيحتوي على QR كود، ومن خلال QR كود بيتم قراءة واسترجاع بيانات الرخصة. طبعا هذا QR كود لا يمكن قراءته إلا من خلال الأجهزة العاملة في الميدان في مديرية الأمن.
0: نعم. ماذا عن الرخص البلاستيكية الحالية، كيف سيتم التعامل معها؟ هل ستبقى سارية حتى انتهاء مدتها أم يتوجب استبدالها؟
1: تمام. بالنسبة للقسائم الحالية الموجودة مع المواطنين، احنا إدارة الترخيص ومنذ حوالي أكثر من سنة أي مواطن بيعمل معاملة في إدارة الترخيص طبعا بيتم تسليمه النسخة البلاستيكية، بالإضافة للنسخة البلاستيكية بيتم إرسال رسالة نصية على هاتفه بتتضمن معلومات الرخصة. فبالتالي جميع من عملوا معاملات خلال مدة سنة وردهم رسائل نصية بتحتوي على النسخة الإلكترونية، ومن تاريخ 2/8 وحتى 31/12/2026 تبقى الرخصة البلاستيكية معمول بها وقائمة إلى جانب القسيمة الإلكترونية. يعني يستطيع المواطن إبراز القسيمة الإلكترونية أو القسيمة اليدوية حتى 31/12، وبعد ذلك التاريخ اعتبارا من 1/1/2027 تعتمد القسيمة الإلكترونية فقط ويلغى العمل بالقسائم البلاستيكية اليدوية.
0: نعم. يعني في هذا الإطار تفضلت حضرتك بأنه 1/1/2027 سينتهي اعتماد النسخ البلاستيكية والورقية بالكامل، هل ستكون هناك أي استثناءات؟
1: جميع القسائم مع المواطنين جميعها ستكون إلكترونية، ولا يوجد أي استثناءات لأي جهة من القسائم الإلكترونية.
0: نعم.
1: طبعا احنا يعني فرصة انه حتى المواطن يكون متوفر معاه نسخة إلكترونية، يعني احنا يكون تفعيل حسابه على تطبيق سند، لانه تطبيق سند تنزل عليه كل الرخص وجميع البطاقات والقسائم، أو من خلال البوابة الإلكترونية لإدارة الترخيص وطلب قسيمة إلكترونية وترده على هاتفه الشخصي والاحتفاظ بها، أو من خلال مراجعة الموظف الشامل في إدارة الترخيص مباشرة وطلب الحصول على رسالة نصية تتضمن القسيمة الإلكترونية طبعا لغير الحاصلين عليها.
0: نعم. هل هذه الخطوة تمهد مستقبلا لإلغاء أي وثائق ورقية أخرى ضمن خدمات إدارة الترخيص؟
1: طبعا إدارة الترخيص يعني مشت خطوات كبيرة في هذا الموضوع بالاستغناء عن الأوراق أثناء تقديم المعاملات. جميع معظم الخدمات عندنا في إدارة الترخيص مؤتمتة وتتم بشكل إلكتروني، إلا بعض المعاملات العدلية على سبيل المثال هي تحتاج إلى وثائق وأوراق، ويتم طباعة هاي الأوراق من خلال موظف إدارة الترخيص. يعني إحنا بهمنا أن المواطن ما يتعامل بالأوراق، تكون جميع خدماتنا إلكترونية.
0: نعم. نادر بيك، ماذا عن أبرز الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تخطط الإدارة لإطلاقها خلال المرحلة المقبلة؟
1: يعني إدارة الترخيص باستمرار في إجراءات تحديث وتطوير وتشجيع لاستخدام الخدمات الإلكترونية. حاليا يوجد تقريبا 39 خدمة إلكترونية تقدمها إدارة الترخيص من خلال البوابة الإلكترونية، وفي المراحل القادمة سيتم إضافة خدمات أخرى تساعد وتخفف الإجراءات وتبسط وتسهل من الإجراءات أثناء الحصول على الخدمات من خلال إدارة الترخيص.
0: جميل. الله يقويكم يا رب. يعني في نهاية هذا اللقاء، ما هي الرسالة التي تودون توجيهها للمواطنين لضمان انتقال سلس إلى النظام الإلكتروني والاستفادة القصوى من هذه الخدمة؟
1: يعني احنا في صدد موضوع القسائم الإلكترونية، يعني هي ندعو المواطنين انه كل مواطن يحتفظ بنسخة من الرخصة على هاتفه الشخصي حتى تظل معاه لسهولة الرجوع إليها مستقبلا، وإذا كان يعني تليفونه قديم أو ممكن يطفي شحن أو زي هيك يكون محطاط على QR كود داخل المركبة.
0: جميل، أنا بدي أشكر طبعا تواصلك معنا، وبنتمنى أنه تسهم هالخطوة في تسهيل الخدمات وتعزيز التحول الرقمي، بما ينعكس أكيد إيجابيا على حياة المواطنين. كل الشكر على هالإيضاحات الرائعة، ويعطيك ألف عافية. نادر بيك،
1: حياك الله،
0: حياك
1: حياك
0: الله،
1: الله.
0: يا هلا فيك.

0: مستمعينا الأحبة، يشهد الأردن تطوراً متسارعاً في التحول الرقمي، ولم تعد الخدمات الحكومية تقاس بسرعة الإنجاز فقط، بل بسهولة الوصول إليها وعدالتها وشفافيتها. ومن المؤسسات التي قطعت شوطاً مهماً في هذا المجال صندوق المعونة الوطنية، الذي يعمل على تطوير خدماته الرقمية لتصل إلى مستحقيها بكفاءة أكبر. للحديث أكثر يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ ضيف الله عليمات، مساعد المدير العام للموارد والتطوير، للحديث عن رقمنة خدمات صندوق المعونة الوطنية وأثرها على المواطنين. صباح الخيرات أستاذ ضيف الله.
1: صباح النور، يسعد صباحك ويسعد صباح الوطن.
0: أهلا وسهلا. بالبداية، ما هي أبرز ملامح التحول الرقمي الذي يشهده صندوق المعونة الوطنية، وما هو الذي تغير فعليا بالنسبة للمواطنين؟
1: سيدتي يسعد صباحك وصباح المستمعين وصباح وطننا الجميل. احنا في صندوق المعونة الوطنية اليوم ما نحكي عن ملامح، نحكي عن تغيرات جذرية بدأت بال 2021 ووصلنا اليوم إلى مرحلة. على سبيل المثال، سابقا كان تقديم الطلبات يتم بطريقة ورقية، ويتم طلب المجموعة من الوثائق، يضطر المواطن أنه يلف أكثر من مكان عشان يحضرها لاستكمال معاملته. كان جزء من العمليات مؤتمت داخليا، ولكن كان المواطن يضطر لمراجعة المكتب أكثر من مرة، يعني بالمعدل 3 إلى 4 مرات يراجع المكتب للحصول على معونته. هذا تحول رئيسي. الآن صندوق المعونة الوطنية 80% من البيانات والمعلومات اللي نحتاجها لاتخاذ القرار الصحيح موجودة ضمن الربط الإلكتروني ما بين صندوق المعونة وسجل البيانات.
0: يعني الخدمات
1: الوطني.
0: الخدمات أستاذ ضيف الله، ما هي الخدمات التي أصبحت متاحة إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مكاتب الصندوق؟
1: نعم، الوضع الحالي، خلينا نبلش بالخدمة الرئيسية لخدمة المساعدات النقدية المتكررة أو برنامج الدعم النقدي الموحد. هذا أكبر برنامج عنا، هذه مؤتمته من بداية تقديم الطلب إلى الحصول على المعونة، ويتم خلال كل هذه المراحل التواصل من خلال الرسائل النصية مع المواطن. هذا لا يعني أنه في حالات معينة مجموعة من الناس بتراجع هي ما تكمل، لأنه اليوم نعرف أنه

0: معدل انتشار الانترنت والهواتف الذكية في الأردن هو 86%، يعني هو واصل لمجموعة كبيرة من المواطنين. ولكن هذا لا يعني أنه نحن لا نستقبل أي مواطن يراجعنا ونقدم له احنا الطلب. يعني اللي عنده معرفة يستطيع من اليوم الأول لحين حصوله على معونته
1: يعني أكيد في تسريع لدراسة أكيد الطلبات ودقة اتخاذ القرار.
0: أكيد
1: نعم، بالتالي كيف ساهمت الرقمنة في تعزيز العدالة والشفافية في إيصال الدعم للمستحقين؟
0: الآن بالنسبة للعدالة، اليوم صندوق المعونة من خلال التحول الإلكتروني يعمل مراجعة بيانات بشكل شهري، فبالتالي أي شخص غير مستحق راح يخرج ويدخل بمكانه شخص مستحق بنفس الشهر. مجرد خروج شخص من الانتفاع، مثلا عندي منتفع اشترى سيارة حديثة، هذا يوقف مجرد تحديث بياناتي بشكل شهري، فبالتالي هو يتيح مجال لشخص لفقير آخر أنه ينتفع من صندوق المعونة الوطنية. نسبة التغطية اليوم الحمد لله بفضل الله عالية جدا، وواصلين لأغلب مناطق المملكة من خلال 74 فرع بالإضافة لخدماتنا الإلكترونية. بالبداية هاي الخدمة الإلكترونية اللي حكينا فيها هي الخدمة الإلكترونية، هي الخدمة الرئيسية لصندوق المعونة، عليها ما يقارب 80% من منتفعيني.
1: جميل.
0: الخدمة الثانية اللي الصراحة هي مهمة جدا، أنت عارف الفقراء بالعادة يلجأ لأكثر من جهة للحصول على منفعة أو على الحصول على أي مساعدة. سابقا كان يضطر هاي الجهات اللي تقدم المساعدات كان يضطر المواطن يجي لعندي يأخذ كتاب أنه منتفع. اليوم بفضل الله ومن خلال سند هاي الخدمة موجودة، خدمة لمن يهمه الأمر، يستطيع المواطن من خلال تليفونه استخراج هل هو منتفع أو غير منتفع، وبكتاب رسمي ومعتمد عند كل الجهات.
1: جميل.
0: هاي صراحة خففت على الناس. اليوم أحكي في أعباء إدارية نتيجة يعني متطلبة للحصول على الخدمة، جزء كبير من الأعباء الإدارية هي خفت على المواطن.
1: جميل.
0: الخدمة الأخرى اللي تم إطلاقها إلكترونية اللي خدمة المعونات النقدية الطارئة، وهي عليها طلب. احنا في حالات محددة بموجب التعليمات لا سمح الله كحالات الوفاة أو حريق المنزل نقدم معونة طارئة، وهي الخدمة اليوم هي خدمة إلكترونية من الألف إلى
1: يعني نذهب للحديث. أستاذ فالله، الخدمات الإلكترونية قد تكون لدى البعض معقدة، يعني كأنه يتعامل معها بيكون شوي فيها أمور معقدة. كيف تضمنوا أنه يكون كبار السن، خلينا نحكي بالذات، أو ذوي المعرفة التقنية المحدودة، كيف ممكن أنهم يوصلوا لها الخدمة أو تضمنوا أنهم تكون سهلة بالنسبة لهم؟
0: هذا الأمر وارد، عشان هيك حكيت لك في البداية أنه مكاتبنا مفتوحة.
1: جميل.
0: هذا الأول لهذه الفئات أو لغيرها، يعني مكاتبنا مفتوحة لمن يرغب أنه يقدم من خلالنا. بالإضافة اليوم أنا من خلال قنواتي على الفيسبوك أو على الانستغرام أو في مجموعات كثيرة تهتم بعمل الصندوق موجود فيديوهات توعوية، يعني هي تشرح خطوة بخطوة كيف يتم التقديم للخدمة وشو هي الإجراءات اللي راح تمر فيها وشو النتيجة. بالمناسبة كمان بهاي القضية أحب بس أشير أنه حتى اليوم أنا لتحويلاتي النقدية كلها إلكترونية، اليوم ما عاد حد عندي يستلم كاش. هاي كانت تشكل لنا بالنسبة سابقا كانت تشكل معضلة كبيرة، احنا عارفين لما تصير الأزمات على مكان توزيع ونقد وظل في ريسك، هاي جزء من أنه صراحة نحافظ على حقوق الناس وحقوق صندوق المعونة الوطنية في هذه
1: الإجراء. نعم، في نهاية هذا اللقاء أستاذ فالله، رسالة بتود توجيهها للمواطنين للاستفادة من الخدمات الإلكترونية، أيضا نصيحة بتقدموها لتجنب الوقوع في الشائعات أو التعاون مع جهات غير رسمية؟
0: الصراحة هي أكثر من نقطة، بس بدي أحكي بإشي جوهر كبير.
1: نعم.
0: اليوم في كثير صفحات يعني تتعلق بعمل الصندوق، هي صفحات وبالذات على مواقع الفيسبوك. أنا أطلب من كل منتفع ومن كل إنسان يشعر أنه هو فقير وحاب يتقدم للخدمة أنه يطلع على صفحاتنا الرسمية، ما يأخذ معلومة أكيدة إلا من خلال صفحات الصندوق الرسمية على الفيسبوك أو على الانستغرام أو على قناتنا على اليوتيوب اللي فيها كل

0: الفيديوهات اللي تعطي تفصيل كيف بيقدم الخدمة.
1: نعم.
0: وشو رايك نستفيد؟
1: جهودكم أكيد مشكورة، والله يعطيكم ألف عافية الأستاذ فضل علامات، مساعد المدير العام للموارد والتطوير، يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا.
0: مشكورين.
1: حياك الله.
0: مشكورين. حياك الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وردنا الآن من دائرة الأخبار ما يلي. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن سلاح الجو الملكي تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة. وبين المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت صباح اليوم 3 صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، كما جرى مساء أمس اعتراض الطائرات المسيرة 6 وأسقاطها، مؤكدا أن عملية التعامل لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكية تحركت إلى مواقع سقوط الصاروخ والحطام وتعاملت معها وأمنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها وفق قواعد الاشتباك المعمول بها. ودعت القيادة العامة المواطنين إلى عدم الاقتراب من مواقع سقوط الأجسام أو الحطام والإبلاغ عنها فورا واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية. هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: مستمعينا الأحبة، ما زلنا متواصلين معكم ببرنامج نوافذ، وفي هذه النافذة حين يصبح العمل التطوعي رسالة وتتحول المبادرات إلى أثر يلامس حياة الناس، نكون أمام أشخاص لا يكتفون بالكلام بل يصنعون التغيير على الأرض. واليوم نسلط الضوء على اليوم الطبي الدامج الذي أقامه فريق ملهم، وهو يوم يجمع بين الرعاية الصحية ورسالة الدمج المجتمعي. للحديث عن فريق ملهم وإنجازاته، يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف الأستاذ علي عودة، مؤسس ملهم للتغيير. أهلا وسهلا، صباح الخيرات.
4: أهلا جديد، صباحك يا رب.
3: حياك أستاذ علي. بالبداية، قبل أن نتحدث عن اليوم الطبي، ما هو الموقف الذي غير علي عودة من شخص يحلم بالتغيير إلى شخص قرر أن يصنعه؟ تفضل.
4: شكرا لك.
3: حياك.
4: هلا إحنا بنحكي دائما انه التحول الحقيقي لما تدرك انه لازم انت في مواقف معينه تطلع انه مرقت على اشخاص هم ما عملوا شيء، بالمقابل انت في الوقت هذا انت كنت قادر تعمل كثير اشياء، او تفكيرك كان بمنحنى اخر ممكن انه يفيد. فعده مواقف صراحه مرينا فيها، لقينا انه لو انا كنت، او حكينا انه لو انا كنت في هذا المكان كانت امور افضل. من هذا الباب صراحة انتقلنا إلى أنه إحنا نكون ملهم للتغيير.
3: جميل. اخترتم أن يكون هذا اليوم دامجا، لماذا تصرون على كلمة دامج تحديدا، وما هي الرسالة التي تحملها؟

0: الرسالة من هذا اليوم إنه وإحنا عملنا قبل هيك يوم طبي وكانت انطلاقة بتحكي عن اليوم الطبي الدامج وعن قضية ذوي الإعاقة بشكل عام، بتحكي إنه إحنا يعني إلهم دور. ذوي الإعاقة هم صح يعني فقدوا شيء، لكن عندهم أشياء كثير ممكن إنهم يقدموها. كانت الفكرة فقط إنه تسليط الضوء يعني، وكمان فكرة دامج إنه هم كل شخص يعني حاضر بقيمته، يعني بغض النظر إنه عمره أو ظروفه أو إعاقته. كانت رسالتنا إنه الاختلاف مش إنه سبب للعزل، بل هو إنه مصدر قوة وتنوع.
1: جميل. هل تعتقد أن بعض المبادرات الخيرية بتعالج الاحتياج لكنها لا تعالج شعور الإنسان بكرامته؟
0: بصراحة يعني هون إحنا بننسى يعني تقديم فينا نحكي الخدمة بنقدمها بطريقة يعني بعيدا عن احنا نحسس انه هذا الشخص انه انت هذا الشيء فاقده. عدم المؤاخذة الايام الطبية هي بتشمل جميع الاطراف.
1: صحيح.
0: احنا بنحكي عن يعني جميع المواطنين بيروحوا براجع الايام الطبية، بس احنا بنختار انه هذا يكون اليوم طبي دامج او بنحكي معني اكثر بذوي الاعاقة او فيه جزء كويس لذوي الاعاقة، يعني المكان يكون مخدوم من دخول وخروج، الأماكن المرافق تكون مخدومة، وبنفس الوقت أشخاص ذوي اختصاص حابين يقدموا خدمات.
1: نعم.
0: وبس يعني متفرعين، يعني كل واحد في مكان. ليش مع هذول الأشخاص المتفرعين إحنا نجمعهم بمكان واحد؟ فكانت هاي هي الفكرة إنه من موضوع الدمج. نعم. هذا اليوم، وبنفس الوقت إنه يشعر هذا الشخص أو هاي الفئة يشعروا انه محض اهتمام يعني واحترام بنفس الوقت.
1: جميل. يعني في هذا الاطار هل واجهتم اشخاص كانوا يعتقدون بانهم جاءوا لتلقي خدمه ثم اكتشفوا انهم قادرون على تقديمها ايضا؟
0: كثير اشخاص زي ما حكينا قبل شوي انهم بيكونوا اشخاص يعني فقدوا شيء لكن ربنا عوضهم بكثير شغلات. فعندك وخصوصا انه احنا بنحكي انه الشخص اللي الواجع في المشكله هو اكثر انسان بيقدر يحلها واكثر انسان بيقدر يسلط الضوء عليها. فاحنا اكيد دائما عندنا يعني اتصال مع عده اشخاص يعني ومتطوعين معنا موجودين، فهم دائما بيرشدونا ايش الاشياء اللي احنا لازم نركز عليها. زي ما حكينا انه هم اصحاب الاختصاص، وكمان امهات مثلا الاطفال او ذويهم بشكل عام هم بيحكوا لنا ايش الاشياء، لانه هم عايشين معهم ايش الاشياء اللي هم بتنقصهم، وبنفس الوقت هم بيكونوا جزء منا يعني جزء من التنسيق وجزء من التنظيم لهذا اليوم.
1: نعم. برايك هل الدمج يبدا من المؤسسات ام من طريقه تفكير الناس؟
0: بصراحه هي الدمج احنا بنحكي انها ثقافه اكثر، يعني فكره انه التقبل بتبدا من ومسؤوليه مجتمعيه. فينا نحكي كمان يعني لازم انها وهي بدات المؤسسات، يعني الحكومه الاردنيه صارت يعني في لفته جميله جدا صارت انها تدخل في المؤسسات موظفين ويعني فينا نحكي شركاء من ذوي الاعاقه في الاماكن. فبدات من المؤسسات، بس هسه دور انه يعني نوسع هذا الشيء او المفهوم المدارس اكثر.
1: جميل.
0: وهذا الشيء صرنا نشوفه كمان، صارت المدارس معظمها يعني دامجه، يعني صار الطفل من نشأته يعرف انه انا لازم اكون متعاون، انه احنا واحد، انه احنا هم مش مختلفين هم مميزين فينا نحكي اكثر.
1: جميل. ماذا تقول لمن يعتقد ان العمل التطوعي لا يغير المجتمع؟
0: بصراحه يعني انا بحكي من تجربه شخصيه، احنا كمتطوعين قدرنا نغير كثير شغلات، واولها نفسنا. يعني كثير المتطوعين دخلوا عنا واختلفوا 360 درجه، فبما انه صار الاختلاف منا كأنفس فاكيد الاختلاف بعم عفوا التغيير بعم على الجميع. فلا التطوع جدا مهم، وبرضه بنحكي انه التطوع لازم يكون منهج يدرس.
1: نعم.
0: مش فقط شيء يعني عابر، لا فهو كتير بغير للأمان.
1: ما هو الحلم القادم الذي لم يتحقق بعد يريد علي عودة أن يراه واقعا؟ أيضا رسالتك للي بسمعونا تفضل في نهاية هذا اللقاء.
0: شكرا لك. الحلم اللي إحنا دائما بنطمح إن إحنا نشوفه بحلم انه منصة ملهم للتغيير، يعني عفوا او فريق ملهم للتغيير يكون منصة وطنية توصل لجميع المحافظات، وانه احنا نقدر ننفذ فينا نحكي ايام طبية او ورش تطوعية او التطوع بشكل عام او مبادرات تكون مستدامة في الصحة والتعليم والبيئة، بحيث انه يكون الاثر مرتبط يعني بجميع يعني محافظات المملكة، وانه يستمر الفكرة دائما بالتطوع انه بفكروا انه لفترة وجيزة
1: هو جسر بعزز التكافل وايضا دمج في مجتمعاتنا. اكيد
0: اكيد. فمن هون احنا بنحكي انه لازم انه نسلط الضوء على هاي القضية ونعطيها محض اهتمام، لازم تكون محض اهتمام صراحة. ورسالتي للمستمعين، التطوع جدا مهم، ابلشوا فيه، علموا أولادكم على التطوع، اختاروا في الأماكن المناسبة اللي تطوعوا فيها، الأماكن السليمة فينا نحكي، فموجود عندنا جدا أماكن سليمة كثير تقدروا أنكم يعني أو أنتوا أشخاص يعني حتى اللي ما جرب التطوع، التطوع ما له عمر، يعني في أشخاص متطوعين عندنا بالعمر 50 و60 بحب يتطوع، وفي عندنا بأعمار 10 سنين، فتطوع مش إشي محرج إني أنا شو ما كان نوع المبادرة اللي أنا عم بشارك فيها فهو مش إشي سيء، بالعكس أنت عم بتقدم واجب وطني.
1: صحيح.
0: تجاه وطنك وتجاه المواطنين، فهو كثير شيء مميز. وطبعا إحنا بنتشرف بالحضور اليوم الطبي، وأي شخص عنده أي احتياج إحنا كمان في هذا اليوم الطبي بنكون ممنونين إنه إحنا غطينا هذا الاحتياج لهذا الشخص، ولو مش بهذا اليوم أكيد إحنا عندنا أيام مستدامة، يعني مش بس يوم واحد.
1: طبعا هو يوم واحد ما بيكفي أو ما بيغير العالم، بس بيغير حياة إنسان، هذا وحده بداية بتستحق أنه تبنى عليها خطوات أكبر. أنا بدي أشكر تواصلك معنا الأستاذ علي عودة، مؤسس ملهم للتغيير، يعطيك ألف عافية وإن شاء الله دائما إلى الأمام.
0: شكرا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: يعطيك ألف عافية.

0: تعلمنا التساؤل. مستمعينا الأحبة، العناية بالذات ليست رفاهية ولا أنانية كما يعتقد البعض، بل هي مسؤولية تبدأ من الداخل لا تنعكس على الأسرة والعمل والمجتمع. وفي اليوم العالمي للعناية الذاتية الذي يصادف 24 من تموز من كل عام، نسلط الضوء على مفهوم يتردد كثيرا لكن ربما لا نمارسه بالشكل الصحيح. يسعدنا أن نرحب بمدربة المهارات الحياتية والتنمية البشرية الأستاذة أمل المصري للحديث عن هذا الموضوع. صباح الخيرات أستاذة أمل.
1: يسعد صباحك. يسعد صباح جميع السادة المستمعين. حبيبتي يسعدك.
0: حياك. بالبداية، عندما نقول العناية الذاتية، ما هو أول مفهوم خاطئ تتمنين أن يختفي من ثقافة المجتمع؟
1: هلا كثير مهم أنه نوضح مفهوم أول شيء العناية الذاتية. العناية الذاتية هي أنا كيف قدرتي أني أهتم بأموري الصحية والنفسية كجسد وكروح، على أساس أني أضل بأعطي أحسن ما عندي وأضل متوازنة في هذا الموضوع. هلا ليش العناية خصوصا العناية بالأمور، طبعا ما رح نحكي بس على الأمور الجسدية، ليش العناية بالصحة النفسية كتير مهمة؟ لأنها بتساعدني أني أقلل من التوتر، بتساعدني أحسن مزاجي، أزيد إنتاجيتي، أعزز من مهاراتي وثقتي لنفسي، بتقوي علاقاتي الاجتماعية، وبتخلي عندي قدرة على مواجهة الضغوط بكفاءة كتير عالية، فهي بتحسن الأداء بشكل عام.
0: نعم. هل الإنسان يعرف فعلا أنه أهمل نفسه أم أن هناك علامات صامتة لا ينتبه لها؟
1: طبعا إحنا نقدر، عندنا مؤشرات تقدر نبين فيها، وإحنا كلنا بنعرف أنه نهمل أنفسنا ونيجي على حالنا ومنلاقينا نهتم بالأشخاص الآخرين أكثر من نهتم بأنفسنا. كلها إحنا نقدر نعرف المؤشرات إنه بنوصل لدرجات من الإنهاك والتعب والإرهاق والاكتئاب، نبطل قادرين حتى نكمل. فإحنا لازم نكون أهم إشي عندنا وعي بذاتنا.
0: يعني برأيك الإنتاجية الزائدة ممكن أنها تكون نوع من إهمال الذات؟
1: 100%. أنا لازم يكون عندي أول إشي وعي بذاتي. أفهم مشاعري، أفهم قدراتي، طاقاتي، أفهم إمتى أعطي، إمتى ما أعطي، إمتى أحكي لا، إمتى أعطي الأولوية لنفسي قبل الآخرين. يعني هاي شغلات كثير
0: من الناس بيشعروا بالذنب عندما يمنحون أنفسهم وقت للراحة.
1: أيوة، وهذا إشي كثير غلط، لأنه يوميا أنا لازم يكون عندي من جدولي وقت للراحة، وقت للاسترخاء، وقت أرتب أموري، وقت أشوف شو الشغلات اللي أنجزتها.
0: جميل. يعني في هذا الإطار برأيك، هل العناية الذاتية بتبدأ من الجسد أم من طريقة التفكير أم من العلاقات التي تحيط أنفسنا بها أو نحيط أنفسنا بها؟
1: بتبدأ من محورين أساسيين. أول إشي العناية بالجسد، بالنوم الكافي والتغذية السليمة واحتياجات الجسد، وثانيا العناية النفسية، أهتم بأمور النفسية، أكون عندي وعي ذاتي، يكون عندي فهم لحاجاتي، فهم لقدرتي على تخطي الضغوطات، إدارة التوتر، علاقاتي الإيجابية كثير مهمة كمان. بتخليني أثر على هذا الموضوع.
0: نعم. هل هناك أشخاص أستاذة أمل يعتنون بالجميع لكن لا يعرفون كيف يعتنون بأنفسهم، وأيضا ما هو الذي يدفعهم لذلك؟
1: هؤلاء الأشخاص إحنا نواجههم، حتى ممكن إحنا نكون منهم في مرحلة من مراحل حياتنا، لأنه نهتم بالآخرين وننسى أنفسنا، مع أنه إحنا إذا اهتمينا بأنفسنا رح نقدر نهتم بالآخرين بطريقة كتير أحسن وبوجهة أحسن، ونعطيهم أحسن مما عم نعطيهم من غير ما نهتم بأنفسنا. نعم. في أشخاص كتير حوالينا هيك، ممكن يكونوا مقربين كتير من دائرتنا، لازم إحنا نفعل الوعي عندنا وعندهم إنه الاهتمام بالنفس
0: ممكن أيضا من خلال الكلمات اللي نحكيها لأنفسنا يوميا بتأثر أكيد. نعم. بصحتنا النفسية والجسدية.
1: أكيد.
0: نعم. مواقع التواصل الاجتماعي أستاذة أمل، هل جعلت مفهوم العناية الذاتية حقيقي أم حولته إلى مجرد صور وشعارات؟
1: في برمجة إحنا إجتنا من مواقع التواصل الاجتماعي، هاي البرمجة خلت مفهوم العناية الذاتية يعتبر كرفاهية، مع إنه هو العناية الذاتية متطلب أساسي لكل شخص، يعني متطلب أساسي لكل شخص إنه يعتني بذاته قبل ما يعتني بالآخرين. فإحنا تغيير هاي الثقافة إنه إحنا العناية الذاتية كثقافة لازم تكون متطلب أساسي لإلنا، كيف الأكل والشرب يومياً، هيك لازم تكون عندنا بالنسبة للعناية النفسية والعناية الذاتية.
0: نعم. كيف نميز بين العناية بالنفس والهروب من المسؤوليات برأيك؟
1: العناية بالنفس هي إني أنا مش معناها إني أهرب من المسؤوليات، بقدر أعمل مسؤولياتي بكفاءة عالية، بفهم قدراتي، بفهم الموارد اللي عندي. بالعكس العناية النفسية هي بتساعدني إني أعمل مسؤولياتي بالكفاءة العالية وبالاتزان النفسي المطلوب.
0: نعم، هل يمكن أن تكون كلمة لا أحيانا أهم ممارسة للعناية الذاتية برأيك؟
1: والله كلمة لا كثير مهمة وهي أساسية في وضع الحدود. يعني أنا بشوف دائما اللي بدي يحكي لا بعدين بحكي لأنه مع تبرير، فهو عم بعطي للي قدامه مجال إنه ما في مجال للا. أنا بحكي لا بحزم وبكون في بعديها شعور بالراحة، مش إنه شعور بالذنب إني حكيت لا، لأنه كتير مهم أضع حدود للآخرين وأضع حدود حتى لنفسي مع الآخرين. نعم. فكلمة لا كتير مفيدة وصحية أنا بعتبرها.
0: نعم، ما هي أكثر عادة يومية بسيطة ترين أنها قادرة على تغيير جودة حياة الإنسان إذا التزم بها؟
1: أهم عادة أنا بشوفها هي التنظيم، أن يكون عندي تخطيط يومي وتنظيم ليومي، ويكون عندي التزام بالشغلات اللي أنا مخططة أني أسويها، بالإضافة إلى أنه يكون عندي وقت أجلس فيه مع نفسي، أعمل فيه استرخاء، أعمل تقييم لنفسي، أتابع نفسي، برضو بدي أطبطب على نفسي وبدي أعتني فيها وأهتم.

0: أحسن ما عندها، بالإضافة لتنظيم الوقت، يعني هو إشي كتير مهم.
1: لماذا يؤجل البعض الاهتمام بأنفسهم حتى يصلوا إلى مرحلة الإنهاك؟
0: هاي لأنهم بيحملوا أنفسهم فوق طاقتهم، وإحنا كتير مهم نعرف إنه إحنا عندنا قدرة استيعابية، يعني زي أي جهاز أو ماشين، أو إحنا كبني آدمين عندنا طاقة وقدرة. لما نحمل أنفسنا فوق طاقتنا رح نوصل للإنهاك، فحنبطل قادرين نعطي أقل مستوى من الأداء.
1: نعم، كيف نربي أبنائنا على احترام ذواتهم والعناية بأنفسهم دون أن يتحول ذلك إلى أنانية؟
0: كثير مهم إنه نفهم أولادنا هاي الثقافة، إنه أنت مهم تعتني بنفسك عشان تقدر تعتني بالآخرين. إحنا نقدر نعلمهم بالقدوة، إنه إحنا نورجيهم إن إحنا عم نعتني بأنفسنا. إذا هم شافوا إن إحنا عم نعتني بأنفسنا رح يتعلموا بالقدوة، ورح يتعلموا أكيد بالسلوك، يعني بالسلوك المعرفي، إنه نوجههم كيف يعتني بأنفسهم، كيف يهتموا بأنفسهم، كيف يكون عندهم هذا الوعي.
1: نعم،
0: هذا الوعي بنزرع فيهم من هم صغار.
1: ماذا عن احتياجات العناية الذاتية؟ هل تختلف بين المرأة والرجل أم أن الجوهر واحد؟
0: أنا بشوف إن الجوهر واحد، بس في احتياجات السيدة أو المرأة يعني كنسبة وكأعلى فيها من الرجل، خصوصا في الأمور النفسية والعاطفية تحتاج
1: نعم.
0: يعني أماونت أو كمية أكبر من الرجل، فمهم المرأة تكون فاهمة هذا الحكي، وخصوصا في تعاملها مع الرجل.
1: جميل، إذا طلبنا منك وصفة للعناية الذاتية في دقيقة واحدة، ما أول 5 خطوات تنصحين بها كل شخص، يعني كرسالة في نهاية هذا اللقاء؟
0: أهم رسالة بحكيها إنه كل شخص فينا لازم يعتبر نفسه أهم حدا، وإذا اعتنى بنفسه وكافأها وفهمها هو رح يكون قادر يعتني بجميع اللي حواليه. فأهم حدا لازم يحبه هو نفسه، فأنا بوجه رسالة إلى الجميع، أهم حدا تحب نفسك بطريقة متوازنة وبطريقة صحية، بحيث إنه يكون عندك الوعي بنفسك، كيف تفهم حاجاتها، تفهم
1: جميل.
0: مشاعرها، تفهم كيف تعبر، وبناء عليه تقدر تتفاهم وتتعامل مع كل المحيط اللي حواليك من أشخاص ومؤثرات.
1: جميل، يعني يبقى الإنسان هو أغلى ما نملك وما يملك، وكلما اعتنى بنفسه بوعي واتزان أصبح أكثر قدرة على العطاء والحب والنجاح. أنا بدي أشكر
0: 100%.
1: تواصلك معنا الأستاذة أمل المصري على هالمعلومات القيمة، يعطيكي ألف عافية وشكرا جزيلا.
0: يعافي عمرك وشكرا جزيلا،
1: حياك
0: تشرفت فيكم ونهار سعيد للجميع.
1: حياك الله.

مستمعينا الأحبة، يصادف 25 من تموز من كل عام اليوم العالمي للوقاية من الغرق، وهو يوم أقرته الأمم المتحدة للتوعية بخطورة الغرق باعتباره أحد أسباب الوفاة التي يمكن الوقاية منها خاصة بين الأطفال والشباب. ويهدف هذا اليوم إلى نشر ثقافة السلامة المائية وتعزيز الوعي بأهمية تعلم السباحة واتباع إجراءات الوقاية عند التواجد بالقرب من المسطحات المائية. ويشكل اليوم العالمي للوقاية من الغرق فرصة للتأكيد

على أن معظم حوادث الغرق يمكن تجنبها من خلال الإشراف على الأطفال وارتداء سترات النجاة عند الإبحار والالتزام بإرشادات السلامة وتوفير برامج تعلم السباحة والإسعافات الأولية، كما يدعو هذا اليوم الحكومات والمؤسسات والمجتمعات إلى العمل معا لحماية الأرواح وجعل السلامة المائية مسؤولية مشتركة، لأن الوقاية قد تكون الفارق بين الحياة والموت. الله يحفظ الجميع يا رب. وبهذا مستمعين الأحبة وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. نتمنى لكم عطلة سعيدة إن شاء الله ونهاية أسبوع سعيدة. دمتم ودام الأردن بخير. إلى اللقاء.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعات المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبناء الفقهاء. أهلا بكم. جلالة الملك يزور معرض فانبرا الدولي للطيران 2026 في بريطانيا، ويطلع على أحدث الصناعات والتقنيات في مجال الطيران. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات وتطوير برنامج التعليم الأكاديمي والمهني والتقني في الجامعات. سمو ولي العهد يشدد على أن الأردن مستمر في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. القوات المسلحة تعلن التعامل مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة ولم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر. الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن كفير وعدد من أعضاء الكنيسة ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وزير الخارجية الروسي يحذر نظيره الأمريكي خلال لقاء بينهما في مانيلا من استمرار شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا. وزارة الداخلية تقرر السماح لأفراد عائلات المستثمرين ورجال الأعمال السوريين بدخول الأردن دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة. بدء المرحلة الأخيرة من صرف مستحقات المنح والقروض الجامعية للعام الجامعي 2025-2026. وأجواء حارة في معظم المناطق اليوم وانخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم غد. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية أردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
7: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول تأهيل مرضى البتور وكيف نعود بهذه الفئة من المرضى إلى الحياة الكريمة اجتماعيا وعمليا ووظيفيا. عملية تأهيل مرضى البتور عملية مركبة تحتاج لفريق متخصص، وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور مروان محمد الطاهر، وهو استشاري طب التأهيل ومتخصص في تأهيل مرضى البتور في مستشفى البشير، وأيضا رئيس اختصاص طب التأهيل في وزارة الصحة. دكتور مروان، أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
8: الله يعافيك. بحب أشكر الإذاعة الأردنية وأشكرك بصفة خاصة على إتاحة الفرصة لتوضيح ما يقدم في مجال تأهيل مرضى البتور في الوطن.
7: دكتور، بصراحة مع عملية البتور قد تكون يعني عملية صعبة وتحتاج لفريق كبير، يعني اليوم كيف وضعنا مقارنة مع السابق؟
8: حقيقة ما وصلنا إليه من تأهيل مرضى البتور يختلف بشكل كبير عن ما كان سابقا، من حيث نوعية الأطراف الاصطناعية المقدمة، من ناحية تشكيل فريق متكامل من العلاج الطبيعي وفني الأطراف الاصطناعية والطبيب المشرف، وذلك لتأهيل المريض وإعطائه أفضل فرصة للتحسن والعودة إلى حياته الطبيعية بشكل عام.
7: لما بنتكلم عن البتور، شو أنواع البتور وكيف بتتم، وبعدين بنحكي عن الأسباب.
8: من ناحية البتور في تقسم إلى قسمين مهمين. النوع الأول وهو الكونجينيتال، واللي الخلقي. عادة يكون خلقي، والنوع الثاني وهو الأكوايرد، وهو المكتسب والذي يحصل بأسباب أخرى، منها مثلا حوادث السير والتي بازدياد بالفترة الأخيرة،
7: وللأسف.
8: منها
7: نعم.
8: الحروب، ومنها ما يسببه أمراض أخرى كالبتور لنقص التروية للأطراف السفلية بناتج عن انسداد في الأوعية الدموية، وغالبا يكون المسبب التدخين، وهنا يجب الإشارة
7: للأسف
8: أن يكون التدخين أحد الأسباب المتسببة بحدوث البتور، بالإضافة لأمراض كمرض السكري ومضاعفاته المختلفة، والذي منها نقص التروية للأطراف السفلية.
7: طيب دكتور، حكيت في شيء مكتسب، في شيء خلقي، الأطفال ممكن يولدوا عندهم بتور؟
8: طبعا بعض الحالات، والحمد لله أن نسبة الحدوث أصبحت قليلة حاليا لما كان سابقا. ممكن أن يولد الطفل بوجود بتر خلقي، نقص في التكوين العظم على مستويات مختلفة من الجسم.
7: كيف؟
8: مثلا ممكن أن يكون النقص بالعظم القريب للجسم، مثلا أن لا تكون موجودة عظمة الفخذ وباقي الطرف موجود كالساق والقدم، أو ممكن أن يكون البتر في نهاية العظم طرف. في نهاية الطرف، أي أن يكون موجود عظم غير مكتمل، عظمة واحدة في الساق ونقص في عدد الأصابع القدم.
7: في الأطراف العلوية والسفلية نفس الشيء ممكن يكون؟
8: نفس الشيء ممكن أن يحصل في الأطراف العلوية والسفلية، ولكن أكثر شيوعا في الأطراف السفلية. عادة في الأطراف العلوية يكون النقص في عظمة الساعد، ويكون البتر على مستوى تحت مفصل المرفق.
7: وهذه يعني شو تكون أسبابها؟ يعني شو رسالتنا للحوامل، للأمهات، للي ناويين يتوجهوا للحمل؟
8: عادة استخدام علاجات بطريقة غير صحيحة، تصوير شعاعي بدون أن
7: بدون علم
8: بدون علم الأم بأنها بمرحلة الحمل. هذه الأسباب الأكثر شيوعا.
7: يعني بصراحة لما بكتبوا على قسم الأشعة منطقة أشعة يمنع الحوامل حتى هاي ممكن تضر
8: طبعا.
7: يعني الحوامل ممكن يتأذوا من الصورة الشعاعية العادية, وأحيانا بطلبوا إذا من الزوجة بطلبوا أنها فحص حمل صح؟
8: طبعا قبل تصوير الأشعة يطلب فحص حمل للتأكد من عدم وجود حمل
7: خوفا على
8: خوفا من حصول مضاعفات مستقبلية.
7: طب اليوم بازدياد ولا صار في وعي وصار في علم وصار في معرفة بتواجهوا بعد بيجيكوا على البشير هيك حالات؟
8: العدد في تناقص. بالفترة القديمة كان عدد الحالات حصول البتور الخلقية أكبر بكثير من
7: المكتسبة.
8: الوقت الحالي
7: مقارنة مع اليوم يعني, بس كانت موجودة
8: طبعا.
7: طيب هاي الطفل اللي بيولد شو الصدمة اللي بتصير عند الأهل عند الأم عند الأب عند الجدة, وقديش أنتوا بتكونوا منتجين أو إيجابيين أو يعني بتقدروا تعوضوا البتر؟
8: للأسف التأثير النفسي على الأهل تأثير كبير, وعادة الأهل يبدأوا بإيجاد حلول للمشكلة الموجودة ويبدأوا بمراجعة أطباء بتخصصات مختلفة لوجود حلول, ولكن بالنهاية

0: يلجأوا لقسم التأهيل لتأهيل مرضى البتور و لمعرفة ما يمكن العمل أو العمل عليه لمساعدة الطفل على استكمال حياته بطريقة شبه طبيعية.
1: يعني قد تحتاج هذه الفئة من المرضى لتدخلات جراحية مبكرة ولا علاج معين ولا مباشرة بالجأ للأطراف؟
0: غالبا الأهل يحاولوا أن يجدوا حلول بمراجعة أطباء من اختصاصات مختلفة، ولكن بالنهاية بالمرحلة الأولى لا يوجد أي حل جراحي أو علاجي غير تأهيلهم بأطراف صناعية لمساعدتهم على الاستمرار في حياتهم ومتابعة حياتهم بطريقة شبه طبيعية.
1: من أي عمر ممكن يلجأوا لحضراتكم في قسم التأهيل أو لعيادة البتور؟
0: عادة بخصوص الأطراف العلوية يبدأ بالمراجعة على عمر 9 شهور، حيث أن الطرف العلوي يحتاج لهيله الطفل حتى يستطيع الحبي، وهو الحبي وهو المشي على الأطراف الأربعة.
1: نعم يعني على 9 شهور.
0: صحيح.
1: الطفل اللي بيكون عمره 9 شهور ينمو، بحاجة لمتابعة دورية، بحاجة لتغيير، لأنه ممكن الجبيرة أو الطرف أو الإشي اللي بتعطوه إياه، هو شو بتسموه، طرف بحاجة لتغيير كل قديش بشكل دوري؟
0: أصلا الطرف الصناعي الذي يقدم للطفل على عمر 9 شهور هو تصنيع بسيط جدا، يلزم الطفل فقط للارتكاز لمساعدته على الحبي بدون أي تقنيات أخرى،
1: ولا أي جماليات ولا أي تقنيات،
0: وخصوصا أن الطفل ممكن أن يؤذي نفسه إذا كان الطرف بمكونات صلبة وبمكونات.
1: يعني هو الهدف منه نعطيه مشان إذا بده يحبي يحبي، إذا بده يرتكز يرتكز عليه.
0: بالضبط، فقط لهذا السبب.
1: آلية التثبيت شلون؟
0: المشكلة أنه الطفل ينمو بشكل سريع، ولهذا السبب يحتاج إلى تعديل الطرف من فترة إلى أخرى. عملية تغيير الطرف بتعتمد على زيادة الوزن عند الطفل، وغالبا تكون بالفترة الأولى بمعدل كل 6 شهور.
1: 6 شهور يعني بعدين بصير فيها تبديل، لأنه في نمو وفي زيادة وزن.
0: بالضبط.
1: طب سهل ارتدائها، سهل شلحها، سهل أهلهم يعتنوا فيها؟
0: طبعا المكونات اللي للأطراف بالفترة الأولى من ضروري أن تكون سهلة التركيب وسهلة اللبس، والأهل يبدأوا بالتعلم بطريقة استخدامها وتلبيسها للطفل.
1: قبول الطفل مبدئيا بتشعر أنه بيعاني أو يتقبلها؟
0: بيكون موجود قبول جيد لهذا الطرف من قبل الطفل الذي لا زال لا يدرك ما هي المشكلة بشكل كامل، ولكن هذه الأطراف يتم تغييرها بعد فترة من الزمن، وخصوصا قبل دخوله المدرسة قبل 6 سنوات يتغير نوع الطرف الذي يتم استخدامه.
1: يعني دكتور مروان، عيادة الأطراف أنت مستلمها أكثر 30 سنة، يعني أنا من لما وعيت وأنت بعيادة الأطراف، قديش الحالات هذه أثمرت ورجعت يعني اندمجوا في المجتمع، اندمجوا هيك بتحكي على عمر المدرسة، يعني قديش إيجابية هذا الموضوع، قديش فعالية هذا الموضوع، قديش قبول الطفل والأهل للحالة المأساوية اللي كان نولد فيها الطفل؟
0: بخصوص الأطراف بشكل عام، الأطراف السفلية تجعل الشخص يعود للوقوف والمشي ومزاولة العديد من الأعمال التي تتطلب الوقوف والمشي. أما بخصوص الأطراف العلوية فالاهتمام من قبل الأشخاص المصابين يهتموا بالناحية الجمالية أكثر من الناحية الوظيفية لإعطاء ثقة للنفس بوجود طرف. بخصوص الأطراف العلوية صحيح أنه يوجد أطراف متطورة تقوم بالحركة عبر مجسات، ولكن صعوبة الاستخدام وارتفاع الثمن وصعوبة الصيانة يتم اللجوء أكثر إلى استخدام الأطراف التجميلية.
1: يعني الأطراف ممكن تكون وظيفية وممكن تكون تجميلية، كيف؟
0: الأطراف التجميلية تراعي أن تكون مشابهة للطرف السليم من ناحية اللون والشكل والملامح بشكل عام، بينما الأطراف الوظيفية هي الأطراف اللي عندها قدرة أن تقوم بحركة كالحركة الطبيعية الموجودة في الطرف السليم.
1: سواء نتكلم عن العلوي والسفلي ولا فقط العلوي هو التجميلي؟
0: العلوي هو فقط التجميلي، الأطراف السفلية دائما وظيفية، لأن الطرف السفلي يجعل الشخص المصاب أن يستطيع الوقوف والمشي وهي الوظيفة.
1: يعني احنا بدنا نستخدمه، بدناش نحطه شكل، بدناش نستعمله منظر.
0: أكيد.
1: طيب الطرف الوظيفي في خصائص، يعني يراعي العمر، يراعي طبيعة العمل، يراعي الوظيفة، يراعي كيف تقدمنا بهذا المجال وكيف في تطوير؟
0: بخصوص الأطراف الوظيفية، الأطراف العلوية يختلف مكوناتها. هناك طرف يعتمد على القوة العضلية للجسم للشخص المصاب، يعني أن يتم فتح اليد وتسكير اليد بحركات من الكتف أصلا موجود.
1: نتكلم عن الطرف العلوي،
0: وهذه تسمى body powered prosthesis، يعني الحركة معتمدة على القوة الموجودة أصلا عند الشخص نفسه المصاب. بينما الأطراف الوظيفية التي تعتمد على وجود مجسات على الجسم تنقل الحركة، هذه أطراف متطورة تسمى ميوإلكتريك أو البيونيك، وهي أطراف متطورة تستخدم هذه المجسات بنهايات النهايات العصبية الموجودة في الطرف لتحريك اليد الصناعية.
1: يعني أطراف متقدمة ذات تقنيات عالية تستخدم للمساعدة على الحركة في الأطراف العلوية. إذا بدنا نحكي عن الأطراف السفلية،
0: الأطراف السفلية مع التطور أعطت نتائج أيضا مهمة، ولكن من ناحية أخذ القياس. سابقا أخذ القياس كان يتم بشكل يدوي عن طريق رولات الجبصين، أما حاليا فهناك تطور في هذا المجال ابتداء من الـ 3D printer وهو طابعة ثلاثية الأبعاد، أو عن طريق الكاد كام، الكاميرا التي تأخذ نهاية البتر ويتم تشكيل الجرن أو السوكت عن طريق التعديل الذي يتم على الكمبيوتر.
1: يعني لو حكينا بالأسباب البتور عند الكبار، حضرتك حكيت انه ممكن تكون حوادث سير، ممكن يكون امراض مزمنه، ممكن تكون نقص ترويه. عمليه البتر كيف بتهيئ لها؟ يعني بعرف انه يعني المفروض يكون هذا جراح اول شيء اللي بيعمل، او جراح عظام، و بده يجيك المريض الاخير، فشو بكون لك انت راي في عمليه البتر؟ حتى يكون يعني احيانا يكون البتر بيجيك مش جيد، أو المكان اللي بتر فيه كمان سيء خلينا نقول، فكيف شو الأفضل؟

0: عادة البتور المكتسبة تعتمد على الإصابة التي نتج
1: السبب
0: عنها
1: المسبب.
0: البتر. عادة في حالات البتور لأمراض كمرض السكري أو لنقص التروية أو للأورام يتم التخطيط لعمل البتر بالطريقة المناسبة وبأقل الأضرار، بينما عندما يحدث بتر ناتج عن حوادث سير
1: نعم
0: يكون الهدف الطبي الأول هو الحفاظ على حياة
1: إنقاذ
0: المصاب،
1: الحياة.
0: إنقاذ الحياة.
1: نعم.
0: وعادة يصاحب البتر كسور وقطع صح. في الأوعية الدموية وفي الأعصاب، فتتم العملية على عجل لإنقاذ حياة الشخص، وممكن أن يكون البتر غير ملائم
1: للتأهيل بعدها
0: لإمكانية استخدام طرف بطريقة طبيعية وبطريقة سهلة. ففي بعض الحالات الناتجة عن الخمج العظم الأوستيوميلايتس كثير من الأحيان يتم استشارة من اختصاصي جراحة العظام لاختصاص التأهيل لمعرفة ما هو
1: الأنسب.
0: البتر الأنسب للمصاب، ما هي طول
1: القياسات.
0: الطرف المناسب ليستطيع أن يستخدم طرف اصطناعي بسهولة من غير أي مضاعفات لاحقا.
1: يعني كثير مهم أنه اللي محول اللي عندكم يكون طرفه قياسه مناسب، طوله مناسب، المكان اللي بتر منه كثير مناسب. هاي رسالة لأطباء الجراحين والعظام المفروض تكون صح؟
0: طبعا من المتعارف عليه أنه البتر أن يكون أطول ما يكون هو الأفضل لوجود عادة عندما يكون طول الطرف المبتور طويل الليفر أرم تكون أقوى، يعني العزم للمفصل القريب يكون أفضل، ولكن مع مراعاة عدم وجود نقص في التروية في نهاية البتر لعدم إعادة البتر مرة أخرى.
1: في مرضى بتعرضوا لإعادة بتر صح؟ خاصة بالأوعية الدموية والسكري.
0: غالبا الأطفال، عند الأطفال عند حدوث بتر يستكمل نمو العظم كالسابق، لأن الطفل لازال في مرحلة النمو، ولهذا
1: نعم.
0: يبرز العظم خارج الجلد ويتم إعادة البتر مرة أخرى لتأهيله لاستخدام طرف صناعي بطريقة طبيعية.
1: الأطفال ممكن يتعرضوا لحوادث سير، ممكن يتعرضوا لأمراض أو ورم أو شغلة وصير البتر، ولكن خلينا نحكي عن بتور كبار السن، يعني اللي بيكون عندهم سكري أو بيكون عندهم أمراض أو أوعية دموية. قديش متى ممكن يتركب لهم طرف بعد البتر؟ كيف تعامل مع مكان الجرح، مكان البتر؟ لأنه بصراحة في مشكلة كبيرة من بعض المرضى أنه يصرف لهم طرف وما بيستخدمه، ليش؟
0: حقيقة لا يوجد فترة زمنية مناسبة لتركيب الطرف للشخص المصاب المبتور. لماذا؟ لأنه يعتمد على هل تم تأهيل المريض بشكل صحيح، وهل التزم بالتعليمات اللازمة ليكون مناسب لاستخدام الطرف. عادة المريض يحتاج لفترة تأهيل، يجب أن تكون المفاصل للجسم بدون أي تيبسات، يجب أن تكون القوة العضلية مناسبة لاستخدام الطرف، لازم أن تكون نهاية البتر غير لا يوجد فيها سوائل أو تورم، ولذا يجب تأهيل المريض قبل استخدام الطرف.
1: شو المقصود تأهيل المريض قبل استخدام الطرف؟ يعني هنا قديش مهم نهاية الطرف، قديش مهم الشكل الجرح، انقباضه، حجمه، لأنه

0: ممكن في متغيرات، فذلك هذا قد يسبب إلى عدم استعمال الطرف.
1: صحيح، نهاية البتر مهمة جدا أن تكون مناسبة. أكيد يجب أن يكون الجرح ملتئم تماما، ويجب أن لا يكون موجود أي تورم في الطرف، بالإضافة لعدم وجود أي تيبسات في المفاصل، والقوة العضلية أن تكون جيدة، وأن يكون شكل البتر مناسبا للقدرة على أخذ قياس وصناعة الجرن الذي يكون ملامس لهذا البتر.
0: طيب، إجاك مريض مبتور اليوم وإجاك على العيادة الأسبوع أسبوعين، حولوا طبيب الجراح أو العظام على العيادة، ما عندهم مش فكرة شو المفروض العضلات تكون، ما عندهم مش فكرة شو المفصل يكون، أنتوا شو الفريق اللي بيشتغل فيه، شو واجب كل واحد من فريق التأهيل؟ يعني أنتوا عندكم فريق تأهيل علاج وظيفي، علاج طبيعي، أطراف الصناعية، باحث نفسي، كل هذا مجموعة مفروض تقدم له خدمة بشرف الطبيب.
1: طبعا نبدأ بموضوع وأهم شيء الشيبينج للبتر، يعني اعطاء شكل تشكيل البتر بطريقة مناسبة، وهذا عادة يحتاج إلى رباط ضاغط لتشكيل هذا البتر.
0: يعني تشكيل، شو المقصود بتشكيل؟
1: اعطاء الشكل المناسب للقدرة على أخذ القياس،
0: يعني لحتى يكون مكانه بالطرف مناسب.
1: صحيح.
0: طيب،
1: ويبدأ بعد ذلك دور العلاج الطبيعي بالتدريب للحفاظ على مدى الحركة
0: للمفصل
1: الأعلى، ولتقوية العضلات المحيطة.
0: يعني إذا عضلات الشخص ضعيفة مش رح يقدر، لأن الطرف بالنهاية له وزن.
1: صحيح.
0: إذا المفصل مثلا بتر فوق الركبة، بدنا مفصل الورك يكون أقلها حركة طبيعية،
1: يكون مدى الحركة كامل،
0: والعكس صحيح إذا كان تحت الركبة.
1: الركبة يجب أن مفصل الركبة أن يستطيع،
0: والعضلات تكون تقريبا نحافظ عليهم. شو البرنامج اللي بنعطى، شو بحاجة راجعكم؟
1: يتم وضع برنامج تدريبي لتقوية العضلات، والعضلات المهمة لكل بتر، مثلا بالنسبة لعضلات، بالنسبة لمفصل الورك يتم تقوية العضلات الباسطة للطرف والمقربة للطرف، بينما بالنسبة للبتر تحت الركبة يتم تقوية العضلة الرباعية للطرف ليتمكن من المشي بطريقة سليمة بعد استخدام الطرف.
0: طيب، القياسات بتتم يعني مباشرة ولا كيف؟ بدنا نمنع الجروح، بدنا نمنع التقرحات.
1: يتم القياس بعد الوصول للمرحلة المناسبة، أن تكون القوة العضلية جيدة، أن تكون حركة المفاصل جيدة، وأن يكون الجرح قد التأم بشكل كامل، وأن يكون البتر قد أخذ الشكل المناسب لأخذ القياس.
0: ليش المرضى أحيانا بأخذوا طرف وما بلبسوه أو ما بيستخدموه؟ أو يعني وين الخطأ، بالمريض ولا بالتصنيع ولا بالإشراف؟
1: عادة بالنسبة للأطراف السفلية نادرا ما يحصل عدم لبس للطرف من المريض، لأن الأطراف السفلية تساعد بشكل كبير على الوقوف والمشي، إلا في بعض حالات بسيطة عندما يكون البتر مزدوج في الطرفين السفليين. عملية استهلاك الأكسجين
0: والجهد،
1: والجهد تكون أكبر، فالمريض يشعر بصعوبة بلبس الأطراف والمشي لفترة، وخصوصا حتى يحتاج لوسائل مساعدة كعكاكيز أو ووكر حتى يستطيع المشي بهذه الأطراف.
0: بس بصراحة في
1: بعض الأحيان يكون في خلل بأخذ القياس، وممكن أن يحصل أماكن ضغط على مناطق معينة من البتر ويحصل تقرح، ولهذا سبب ممكن المريض أن لا يلتزم بالطرف، وهنا يجب تعديل الجرن أو تعديل الالاينمنت البناء لهذا الطرف حتى
0: يعني
1: نحمي
0: ممكن يكون
1: المريض من حصول
0: ممكن يكون الخلل بالمريض نفسه. مثلا
1: بعض الأحيان عدم العناية السليمة في البتر ممكن أنها تسبب تسبب مشاكل للمستخدم. باستخدام الطرف الصناعي يتم تعليم المريض كيف المحافظة على الطرف وكيف يتم العناية من ناحية التنظيف وتغيير الجرابات التي تستخدم. فبوجود عدم عناية ممكن أنه يحصل عندنا حتى بعض الأحيان مشاكل جلدية وأمراض من فطريات ومن التهابات في الجلد.
0: يعني ممكن الطرف يكون مناسب جدا ولكن المريض ما اتبع النصائح. شو النصائح اللي ممكن تعطوها للمريض؟
1: عادة استخدام الطرف يتم للوقوف والمشي. في حال المريض ليس له رغبة بالوقوف والمشي لا يوجد داعي لاستخدام الطرف. بهذه الطريقة يتم إراحة البتر من الضغط الموجود، أن يتم التنظيف للبتر والجرن وإجرابات. عادة الإجرابات التي تستخدم يجب أن يكون متوفر لدى المريض أكثر من جرابة
0: بدائل.
1: على أساس أن بدائل أن يتم
0: تنظيفها غسلها وتعقيمها
1: وإعادة يعني استخدامها
0: مثل الإجرابات. إذا ظلت بس نفس الإجرابات أكيد الفطريات والالتهابات ممكن، وهي منطقة حساسة فيها احتكاك
1: طبعا.
0: طيب لما يكون من الجهتين قديش المريض بحاجة لدعم نفسي ودعم اجتماعي ودعم طبي؟ لأنه بصراحة في ناس بشوفهم من طرفين وبيشاركوا بحياة الاجتماعية والعملية، وفي ناس طرف واحد بيقول لك ولا استخدمته. يعني قديش مهم إرادة المريض نفسه؟
1: إرادة
0: شو عندك
1: المريض
0: تجارب بهذا المجال؟
1: إرادة المريض مهمة جدا. هناك حالات صعبة جدا ولكن تلاحظ أن المريض يستطيع أن يتأقلم بالحياة ويستمر في حياته بشكل طبيعي، بينما بعض الأشخاص لأسباب بسيطة جدا ينعزل ولا يشارك بأي نشاط حتى اجتماعي. الأسباب أسباب بعض الأحيان نفسية، وبعض الأحيان لوجود مضاعفات مرضية. نلاحظ أن بعض المرضى الذي يعانون من بتر مزدوج في الطرفين السفليين يعانوا من أمراض أخرى، غالبا مرضى يتابعون غسيل كلى بواقع 3 أيام أسبوعيا.
0: صح.
1: والطرف مهم جدا بالنسبة لهم للقدرة على الوصول للغسيل.
0: دكتور، من تجاربك يعني الطويلة بمرضى مختلفة، من حوادث سير، من مرض، من أمراض مختلفة، وحافظوا على وظيفتهم، على انخرطوا بالحياة الاجتماعية، ومنهم طلاب درسوا وبصراحة ناجحين بالمجتمع، شو تقدر تحكي عن هذا الموضوع؟
1: الوضع النفسي مهم جدا. حسب نوعية الإصابة وحسب الأمراض الموجودة عند المريض تختلف القدرة الذهنية والقدرة النفسية على التأقلم. يوجد أشخاص ناجحون جدا يعملون ويقوموا بمهام جدا صعبة جسديا وعلميا.
0: في منهم رياضيين مبتورين بيشاركوا في البطولات.
1: صحيح صحيح.
0: يعني هذا يعني معناته
1: الدعم النفسي مهم جدا.
0: قديش مهم الدعم النفسي والاعتماد على النفس مهم, مهم. وقديش تفاهم الأهل وقديش مجتمعنا بفهم السوالف هذه, قديش صار في نقل نوعي بصراحة.
1: أتوقع أنه المجتمع أصبح قادرا على معرفة الاهتمام بهذا الجانب والدعم لهؤلاء الأشخاص لعدم جعلهم أشخاص يعتمدون على الآخرين, بل يكونوا مستقلين ويكونوا منتجين في المجتمع.
0: قديش طلاب يعني بلشوا من بتور مبكرة وكمان كملوا جامعات واشتغلوا وبباطحوك في كل مكان, وهذا إشي كويس.
1: صحيح صحيح, حتى عاملين في المجال الصحي هناك بعض الممرضات الذي يعانون من بتر ويقومون بمهامهم تقوم بمهامها كممرضة بشكل طبيعي.
0: ما بتعمل, ما في حاجة لا نفسي ولا اجتماعي ولا حركي.
1: لا يوجد.
0: الأطفال اللي دخلناهم المدرسة بطرف لما يكون عنده خلع أو بتر خلقي, كل قديش بعد ما يدخل المدرسة بحاجة لتغيير طرف؟
1: عادة بعد عمر 6 سنوات يصبح تغيير الطرف تقريبا شبه سنوي. بالفترة الأولى يحتاج لكل 6 شهور, ولكن بعد ذلك يحتاج تقريبا بمعدل سنوي لتعديل الطرف حيث يصبح غير مناسب, ضيق, لا يمكن أن يحتوي الطرف المبتور فيتم التعديل. هذا بالإضافة للطول, فغالبا بمعدل سنوي.
0: يعني الطفل بطول, طرفه بطول, حجم عضلاته بتكبر, وزنه بيزيد, فروتين. وهذه عملية يعني ملتزمين فيها, المرضى بيراجعوا لهم حق يعيدوا الطرف في كلف بالنهاية.
1: صحيح هناك تكلفة, ولكن بيعتمد على نوعية الطرف للشخص المصاب. إذا كان من النوع اللي ممكن زيادة الطول فيتم تطويل الطرف من دون أن يتم تعديله بشكل كامل, ولكن عندما يكون النوع الطرف لا يمكن تطويله فبحاجة لإعادته, وهو حق له أن
0: مثل أخذ العلاج.
1: بالضبط, بها ضرورة له أن يستمر في حياته, أن يذهب إلى المدرسة, أن يستخدم طرف مريح.
2: هنا عمان, إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات, حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها, حان الآن موعد أذان الظهر.
3: الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله,

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: مرحبا بكم برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول تأهيل مرضى البتور، وكيف نعود بهذه الفئة من المرضى إلى الحياة الكريمة اجتماعيا وعمليا ووظيفيا. يسرنا أن يكون معنا الدكتور مروان محمد الطاهر، وهو استشاري طب التأهيل ومتخصص في تأهيل مرضى البتور في مستشفى البشير، وأيضا رئيس اختصاص طب التأهيل في وزارة الصحة. دكتور مروان، أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
3: الله يعافيك
2: دكتور. في أحيانا يكون في بتر في اليد كاملة، في الذراع من الكتف، كمان بتركب المطرف؟
3: طبعا، يتم أي بتر ممكن أن يكون موجود، ممكن أن يستخدم طرف صناعي حتى لو كان البتر على مستوى أعلى الكتف، كما هو أيضا بالنسبة للأطراف السفلية عندما يكون البتر من خلال مفصل الورك، يتم له عمل جرن واستخدام طرف بشكل كامل.
2: دكتور، عيادة الأطراف عندكم، شو نوعية المرضى اللي براجعوكم؟ يعني أكيد مش بس بتور، عيادة الأطراف لازم يكون راجعوكم مرضى مختلفين عندهم مشاكل. شو المشاكل، شو نوعية المرضى؟
3: عادة المرضى اللي بيلجأوا لعيادة الأطراف يعانوا من مشاكل غالبا في الأطراف العلوية والأطراف السفلية، وبعض الأحيان تكون حالات بسيطة كحالات تبسط القدمين، وبعض الأحيان يكون الهدف هدف تقويمي كبعض حالات الجنف، وهي اعوجاج العمود الفقري، والذي يحتاجون لأجهزة لتقويم العمود الفقري. بعض الأحيان يكون الهدف منهم للحصول على جبائر أو أجهزة مساندة.
2: ليش؟
3: الجبائر عادة تستخدم لأكثر الحالات الشلل الدماغي للأطفال المصابين بالشلل الدماغي، والذي يعانون من زيادة في النغمة العضلية ومن مشاكل حركية، يحتاج هذه الجبائر للمحافظة على المفصل لمنع حدوث تشوهات في المفاصل. لحسن الحظ عدد حالات شلل الأطفال أصبح قليل جدا، ولكن لا زال يراجع عدد من الحالات لأشخاص كبار في السن يعانون من شلل الأطفال.
2: يعني اليوم بدنا نعمل دراسة أو نسبة بنقول إنه الشلل الدماغي فيه تراجع بالأعداد.
3: شلل الأطفال وليس شلل الدماغي.
2: شلل الدماغي، أنا أحكي عن شلل الدماغي.
3: الشلل الدماغي لا زال في أعداد.
2: شلل الأطفال
3: احنا من 93 أصلا. ولكن بالنسبة لشلل الأطفال الحالات أصبحت
2: شو
3: نادرة.
2: شو شلل الأطفال شو بتساعدون فيه؟
3: يستخدم جهاز شلل طويل.
2: جهاز شلل شو مواصفات
3: اللي
2: شو
3: هو الكافو لونج ليج بريس. التكلفة عالية جدا لوجود مفصل للركبة يعمل في حالة الوقوف أن يكون الطرف مستقيما، وفي حالة الجلوس أن يستطيع أن يثني.
2: يعني هذا يسمى
3: الركبة.
2: طرف هذا يسمى جهاز ولا طرف؟
3: هذا جهاز مساند طويل وليس طرف.
2: جهاز مساند طويل
3: الأجهزة يعني، وهي

0: هذا مش من ضمن اختصاصك. لما بنحكي على المطاعيم والناس أحيانا بتقول لك شو المطاعيم سوت لنا، يعني تصور على مستوى شلل الأطفال من 93 ما فيش عندنا ولا حالة شلل، قديش كان راجعوك في شلل أطفال بالثمانينات، والأطفال هذول قديش كان يصرف عليهم بشكل الكلف العالية من أجهزة التصور.
1: طبعا وجود المطاعيم أدى إلى نتيجة عدم وجود إصابات جديدة في شلل الأطفال، وهذا خفف الجهد وخفف الحاجة لاستخدام الأجهزة المساندة الطويلة. طبعا من يراجع القسم حاليا هم كبار في العمر لأن الإصابات قديمة. ولكن لا زالوا يستخدمون الأجهزة اللي كانت تستخدم سابقا.
0: طيب حكيت أنه في حالات الجنف يعني عوجاج أو تشوهات العمود الفقري، شو بتساعدوهم؟ شو الأجهزة اللي تصرف لهم؟ كيف؟ في منهم أطفال في منهم كبار؟
1: عادة بخصوص الجنف الاهتمام بالحالات يتم ما قبل البلوغ ولمرحلة البلوغ، وبعد ذلك عند اكتمال نمو العظم لا يوجد أي دور لاستخدام هذه الأجهزة التقويمية. يوجد بعض الأحيان حالات كالبتور، حالات وراثية كونجنيتال خلقية، ولهذا السبب يتم استخدام الأجهزة المساندة لهم أيضا. غالبية الحالات التي تراجع هي حالات نسميها إيديوباتيك سكوليوزز، يعني جنف غير معروف السبب.
0: أنتوا الأطباء تقولوا مناعي، خلينا نقول مناعي.
1: وعادة تكون الدرجة الاعوجاج بين 20 و40، وهي تسمى الكوب أنجل، ولكن يعني هي درجة من درجات الاعوجاج.
0: يعني الخطورة بالاعوجاج شو وين بتكون؟
1: الخطورة في مرحلة ما قبل البلوغ، لأنه الطفل أو الطفلة
0: النمو.
1: يزيد الطول والنمو بشكل مفاجئ وسريع، وهنا يزداد الاعوجاج بشكل مفاجئ وسريع.
0: بنخاف من زيادة الزاوية.
1: بالضبط، فلهذا السبب يجب الاهتمام بهذه المرحلة باستخدام الأجهزة المساندة
0: يعني
1: لتوقيف الزيادة، لمنع حدوث الزيادة.
0: طيب في إشي بالعوجاج أو بالانحراف بحاجة لجراحة، وفي إشي مش بحاجة لجراحة، أنتوا شو دوركوا فيه؟
1: صحيح، عادة الاعوجاج العمود الفقري يقسم إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى والذي يكون دور التقوية العضلات والعلاج الطبيعي هو المهم،
0: يعني التمارين العلاجية،
1: وهنا يتم المراقبة مع العلاج مع التمارين العلاجية.
0: نعم.
1: هاي المرحلة الأولى، وهون الدرجة يجب أن تكون أقل من 20.
0: نعم.
1: ولا يكفي عمل التمارين العلاجية، ولكن يتم أيضا المراقبة، لأنه في حالة ازدياد الدرجة يجب اللجوء إلى
0: أشياء أخرى. يعني متابعة دورية كل قديش حسب العمر؟
1: المتابعة الدورية عادة من 3 شهور إلى 6 شهور،
0: نعم،
1: حسب الحالة وحسب الدرجة
0: وحسب
1: عمر الطفل. قديش
0: ممكن تجنب هذه الفئة من المرضى العمليات أو المضاعفات أو تطور المرض بواسطة الأجهزة
1: للأسف موضوع الجنف وعوجاج العمود الفقري هو موضوع من شقين، جمالي ووظيفي. غالبا معظم المراحل الموجودة حاليا مراحل تهتم بالشكل وهو الموضوع الجمالي.
0: يا دكتور تفضل.
1: أما الموضوع الوظيفي وهو الذي يؤثر على التنفس وعلى القلب فهو نادر الحدوث إلا بحالات الإعوجاج.

0: الاحتجاج الشديد.
1: دكتور قديش حالات تتفاجأ أنه بتشوفهم طبيعيين تتفاجأ أنه عنده جنف بفحص عشوائي أو تلقائي أو مش تصور صورة بالصدفة تجد أنه في ولا شكل مؤثر ولا وظيفة مؤثر بتصادف فيك حالات؟
0: طبعا وجود اعوجاج بالعمود الفقري بشكل S مش بشكل C وهذا الاعوجاج يكون اعوجاج على مستويين، مستوى علوي بحدبة معينة وسفلي بحدبة معاكسة، فلهذا السبب لا يوجد اختلاف كبير بارتفاع الكتفين. لا تلاحظ
1: لا تلاحظ،
0: وخصوصا إذا كان الشخص يلبس من الألبسة الفضفاضة وليس
1: الشادة اللي ماسكة.
0: سليم.
1: دكتور سؤال أخير، الوقت أدركنا بصراحة، شو رسالتك للأمهات اللي بحمي من بناتهم وبصراحة يعني ممكن يشوفوا علاش يطلعوا للعمود الفقري، لأنه هاي مرحلة كثير مهمة ممكن اكتشاف الخلل.
0: الأفضل للأمهات أن يراقبوا وجود أي اختلاف في العمود الفقري أو أي شيء مختلف غير طبيعي، أن يتم مراجعة الطبيب فورا، لأنه عادة في عمر البلوغ تأتي الأم وتخبرنا بأنه قبل شهرين كان موجود شيء بسيط ولكن تفاجأت أنه بمرور شهرين الإعوجاج زاد بشكل
1: يعني
0: كبير.
1: يعني ممكن اكتشاف الإعوجاج أو مشاكل العمود الفقري من خلال حمام البنت وتشوف بس
0: صحيح.
1: الشكل
0: صحيح.
1: أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر باسمكم الدكتور مروان محمد الطاهر، استشاري طب التأهيل، متخصص في تأهيل مرض البتور في مستشفى البشير، وهو رئيس اختصاص طب التأهيل في وزارة الصحة. شكرا دكتور مروان، إلى اللقاء في حلقة قادمة، السلام عليكم.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يزور معرض فارنبرا الدولي للطيران 2026 في بريطانيا ويطلع على أحدث الصناعات والتقنيات في مجال الطيران. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات وتطوير برامج التعليم الأكاديمي والمهني والتقني في الجامعات. سمو ولي العهد يشدد على أن الأردن مستمر في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. القوات المسلحة تعلن التعامل مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة ولم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. وزير الخارجية ونظيره السعودي يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية وضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر. الأردني يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف وعدد من أعضاء الكنيسة ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. مجلس الأعيان يقر خلال جلسة عقدها اليوم مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 كما ورد من النواب، ويوصي بمعايير موحدة لاختيار مجالس أمناء الجامعات. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية. وفي الختام، أجواء حارة في معظم المناطق اليوم، انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم غد بإذن الله تعالى. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية.

0: الأردنية. الداعمون: البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش: إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.

عشتها. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي شادي زيدين من الهندسة الإذاعية نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة ترافقنا الزميلة هناء المجالي في الإعداد والزميل الدكتور معارك حيصات المشرف العام.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهواء، والذي يسرنا أن نستضيف فيه سماحة الدكتور

0: الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سيدي أخي الدكتور محمود، وبارك الله تعالى فيكم وفي جهودكم، بارك الله تعالى في جهود هذه الإذاعة الطيبة المباركة وفي كل القائمين والقائمات على هذا البرنامج، وأسأل الله تعالى أن ينتفع به كل من المستمعين والمستمعات جميعا.
0: اللهم آمين، حياكم الله سماحة الدكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نذكر أخي العزيز بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك
0: عليه. صلى الله عليه وسلم.
2: سيدي، بدنا توجيه من شيخنا الكريم.
0: نعم.
2: بخصوص العورة ولبس يعني الشباب، يعني الشرتات اللي قاعدين يلبسوها بالأجواء الصيف هاي، اللي يعني خلينا نقول فوق الركبة.
0: نعم.
2: والتي هي ظاهرة للعورة، يعني تلاقي الشاب هذا وماخذة بركب بهالباص، والباص كلياته بنات وطالبات جامعات، وهذا الرجل عورته مبينة. يعني هذا الأمر صراحة مقلق جدا جدا جدا. والله يجزاكم الخير وبارك الله فيكم على البرنامج الصحيح.
0: شكرا على مشاركتك وعلى ملاحظتك، تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور، حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. 47 47 201 و202 هاتفاء البرنامج. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيكم العافية.
0: عفاكم الله.
3: يا رب العافية. لو سمحت والله بدي أسأل سؤال.
0: تفضلي سؤالك.
3: هسا اللي بياكل لحمة الجمل أو القعود يعني لازم يتوضأ؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: مثل
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
4: كيف حالك يا دكتور محمود؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: يوفقك ربي، ونرحب بسماحة الدكتور الفاضل.
0: حياكم
4: الدكتور أحمد الحسنات.
0: حياكم الله.
4: الله يرضى عليك. والله يا حبيبي أنا ما عندي سؤال، ولكني أمس سمعت شخص كريم يتحدث عن أنه في جمعية خيرية تبيع السيارات بالتقسيط، فياريت لو الأخ الكريم سمعني، لأنه والله بحاجة لهي الخدمة أنا، فإذا تكرم الأخ إذا كان يسمعني أنه يتواصل معايا، يعني إذا ممكن إعطاء رقمي أو أنا أذكر رقمي هنا.
0: طيب، خليك معنا تحت الهواء، حياكم الله. نأخذ اتصال أخير. فتاوى على الهواء.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيكم العافية.
0: الله يسلمها ويعافيها.
5: الله يبارك فيك. وأنا بالنسبة لي عمري 82 سنة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
5: يعافيك الله. وأنا بشوفش وكثير يعني وضع صعب، أنا بجمع وخايف إنه ما يجوز ليش صلاة، يعني بجمع ظهر مع عصر، مغرب مع عشاء، بدي تفيدوني.
0: طيب،
5: الله يخليكم. أنا عمري 82 سنة وماشي ب 88، لكن أنا الحمد لله الله فكرني برحمته ما بشوف.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
5: لما يرضي كنت والشيخ ما شاء الله.
0: حياكم الله.
5: ويراكم، وشكرا لسؤالكم، شكرا للبرنامج وللي مكومين عليه.
0: الله يسلمك، حياكم الله.
5: يلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت الدكتور مجددا، أهلا ومرحبا بكم.
1: أهلا بكم سيدي، حياكم الله، بارك الله فيكم.
0: حياكم الله سماحة الدكتور. نبين إذا تكرمت سماحة الدكتور بالبداية عورة الرجل، ونتحدث عن موضوعين يعني نريد توجيه من سماحتكم، موضوع الحياء العام والعادات والتقاليد.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن اتبعهم وسار على هديهم إلى يوم الدين. العورة عندنا تطلق على معنيين. المعنى الأول هو ما تبطل الصلاة بانكشافه، والمعنى الثاني هو ما لا يحل

0: نظر الآخرين إليه. وهنا تختلف العورات عن بعضها البعض، فالعورة في الصلاة تختلف عن العورة خارج الصلاة. يعني عورة الرجل في الصلاة هي ما بين سرته وركبته، فإذا صلى وقد ستر ما بين السرة والركبة فصلاته صحيحة، ولو ظهر شيء تحت الركبة وشيء فوق السرة فهذا لا تبطل صلاته بذلك.
1: الصلاة صحيحة.
0: نعم، من حيث الصلاة.
1: نعم.
0: لكن عورته أمام النساء عند الخروج هي جميع البدن، فكما أنه لا يحل للرجل أن ينظر إلى أي جزء من بدن المرأة، كذلك لا يحل للمرأة أن تنظر إلى أي جزء من البدن. وبالتالي عورة الرجل أمام النساء الأجانب هي كعورة المرأة أمامه. وكما أننا نقول أنه لا ينبغي، يعني لا، أنا شفت أخونا شاد كثير على أنه الشباب بيطلع الشورت، طبعا عند النساء بيطلع بشرطات. يعني النساء يعني المرأة إذا ظهر جزء ولو بسيط من يديها أو من ساقها أو من شعرها أو من رقبة، هذه كلها عورة. فإحنا يعني شدينا على على على الشباب، وهو خطأ. نعم، لا يجوز للرجال أن يخرجوا بهذه الملابس أمام النساء الأجنبيات حتى وإن كانت ليست عورة تبطل الصلاة بانكشافها، لأنها تجرئ النساء على النظر إلى أجساد الرجال وهذا حرام. وكذلك المرأة إذا خرجت وقد كشفت جزءا من بدنها غير وجهها وكفيها تكون قد جرأت الرجال للنظر عليها وهذا حرام، هذا حرام على كلا الطرفين. إضافة إلى أنه لو قلنا على أقوال بعض الفقهاء أنه يجوز له الخروج بأنها ليست عورة أمام النساء الأجانب، إلا أنها تتنافى مع الحياء العام لمجتمعاتنا العربية الشرقية المسلمة. إحنا مجتمعنا الأردني مجتمع عربي مجتمع شرقي، لا يقبل لنا أن يخرج الرجال بالشورت أو يخرج بالكت، يخرج ملابس يعني بذلك، هذا غير مقبول من حرف من حيث الأعراف والعادات فيه. بالتالي
1: يتنافى مع العادات والتقاليد. نعم.
0: لا مقبول شرعا على القول أنه يحرم على الرجال أن يظهروا شيئا تفتتن به النساء، ولا مقبول كذلك
1: عرفا
0: وعادات. فجميع الأقوال هذا مرفوض.
1: جزاكم الله خير على هذا التوجيه وهذا التوضيح. الأخت المستفتية، لحم، من أكل لحم الجمل هل يفسد الوضوء؟
0: المعتمد لدينا في مذهبنا مذهب أئمتنا السادة الشافعية وجمهور علماء المسلمين أنه لا نقضى لمن أكل من لحم الجمل أو من لحم الجزور، سواء كان جمل ولا قاعود ولا غير ذلك. هناك أقوال فقهية أخرى مستندة إلى أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أكل من لحم الجزور فليتوضأ، لكن هذا الحديث عند فقهائنا قد ثبت نسخه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين من رسول الله لترك الوضوء مما مست النار. وبالتالي هي مسألة فقهية. الذي أفتي به أنه لا ينبغي أنه لا تتوضأ. لو أرادت أن تأخذ بقول من قال بالوضوء جائز، لكن لا نلزمها بذلك.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الأخت الكريمة يعني نسأل الله لها دوام الصحة والعافية، تقدمت بالعمر وربما هناك بعض الأمراض، هل هذا يعتبر مبرر ومسوغ للجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟
0: نعم، يعني أولا نقول لها إن استطاعت أن تجمع جمعا صوريا بأن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم تتوضأ وتصلي الظهر، ثم قبل أن يخرج وقت العصر تصلي العصر، وتفعل كذلك في المغرب والعشاء، فهذا أولى
1: آخر وقت الظهر وبداية.
0: نعم.
1: وقت العصر
0: يعني آخر ربع ساعة من وقت الظهر، لأنه هي قد تحتاج لمن يعينها على الوضوء في مشقة عليها، لأنه نفس العمى، نسأل الله لذلك ترك النظر يعني على أنه غير عدم الإبصار هو ليس عذرا للجمع، لكن هذا الأفضل لها الأفضل لها أن تجمع جمع صوري، تؤخر الظهر إلى آخر وقتها وتؤخر المغرب إلى آخر وقتها، ثم تجمع المغرب والعشاء جمعا صوريا. إن كان لديها أمراض أخرى هي لا تمنعها من القيام في الصلاة، في مشقة في الصلاة، في مشقة أنها تتوضأ مرة أخرى، فعندئذ نجيز لها على مذهب يعني على قول بعض فقهائنا ومذاهب أخرى من المذاهب الأربعة التي أجازت الجمع للمريض. إذن لابد أن يكون شرط يكون في مرض، شرط أن يكون هنالك مرض يمنعها من إقامة الصلاتين في وقتهما. إذا كان هنالك مرض يشق معه إقامة الصلاة في الوقتين، فعندئذ يجوز لها أن تجمعهما، والأفضل لها والأولى أن تجمع جمعا صوريا، فتخرج من خلاف كل الفقهاء والعلماء
1: بتأخير الظهر إلى آخر وقتها.
0: نعم، آخر الظهر لآخر ربع ساعة تتوضأ وتصلي الظهر، ما بتخلص الظهر بيكون دخل
1: دخل
0: العصر،
1: العصر، تصلي
0: وتأخر
1: العصر.

0: مغرب الى اخر ربع ساعه، تتوضا تصلي المغرب، ما بتصلي المغرب الا
1: دخل وقت
0: دخل
1: العشاء.
0: وقت العشاء فتصلي العشاء.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الان الى الاتصالات الهاتفيه. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: الو.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
1: حياكم الله.
2: حيا الله، حياك دكتور، كيف حالك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: في موضوع عندنا يا عام، بحكي معك من لواء الكوره كفرنوا.
1: حياك الله.
2: فرحان احمد بن عامر.
1: حياك الله.
2: الله يحييك ويبارك فيك. في عندنا المقبره كبيره وقاعدين في يوم جديد القبور، وصاروا يحفروا هسه على القبور القديمه يحطوا محلهم قبور جديده. بينما برضه في عندنا 40 دولار من الاوقاف بين حوالي 60 سنه وقف، مش راضين يعملوا لهم مقبره الاوقاف، بقول وقف هذا وقف.
1: نعم.
2: مضامنين احنا بالسنه 300 دولار بالسنه، شو يعني 300 دولار بالسنه؟ 40 دولار حرام.
1: طيب.
2: المفروض يصير مقبره، لازم يصير مقبره يعني للمسلمين. واحنا هسه بقبروا فوق جدودنا وجدودنا وباتنا، بحفروا القديم بحطوا واحد فوق جديد. بتجيب بعض ما تحطوه على جنب وبحط القبر اللي جنبه عليه.
1: طيب
2: هذا صحيح عليك بصير
1: تسمع يسير. الإجابة بالنسبة للحفر والدفن هاي تسمع الإجابة من سماحة الدكتور، لكن موضوع المقبرة هذا تراجع فيه وزارة الأوقاف. حياك الله.
2: نحكي مع الأوقاف يا سيدي، بقول الأوقاف هذا وقف، وقف يعني صارها من أيام الستينات هاي وقف، وقف ظل وقف بدا حياة، ما في حل لهذه المشكلة.
1: لا إله حل، إله حل إن شاء الله.
2: والله ما في حل، ما حد عارف يحلها.
1: لا إله حل، إله حل إن شاء الله. حياك الله.
2: أرض كبيرة.
1: حياك الله. أبدا تسمع الإجابة وتوجيه من سماحة الدكتور، أبشر. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: في قرابة إن عمرها بحلول 80 وقعت وانكسرت من الركبة، واضطروا إلى أنهم يجبصنوها من نصف الفخذ فما تحت الرجل.
1: نعم.
3: هل جائز لها أن تجمع بين صلاتين مثلا، أو ما هو يعني الأفضل إلها، لأنه في عليها مشقة شوي بالوضوء.
1: نعم. سلامتها، وأجاب هو بنفس الحالة تقريبا قبل قليل سماحة الدكتور. تسمع الإجابة مرة ثانية.
3: احنا كنا بالسلامات.
1: الله يتقبل إن شاء الله. تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يبارك فيك وعلى البرنامج.
1: الله يسلمك.
4: ثلاث أسئلة سريعة.
1: تفضل السؤال الأول.
4: السؤال الأول لو سمحت، إذا كان في أحد مغسلي الموتى بيحكوا عن حسن الختام للأموات، أو إذا ما كانش حسن الختام لواحد يعني بيعطي موعظة للعالم، إنه هل هاي تعتبر كشف؟
1: طيب السؤال الثاني.
4: المسلمين لو سمحت.
1: السؤال الثاني.
4: يعني بالنسبة للتجار، التجار بشكل عام حتى لما يكون عامل عروض، يكون عامل مثلا البوكس الدينار او شيء زي هيك، تمسك هالبوكس بتاخذها بتلاقي تحتيها كلها براغ، فهل هذا يعتبر من الغش؟
1: السؤال الثالث.
4: السؤال الثالث انه بكون واحد عامل عرض على نفس الخضره، صالون الباعة المسلمين باعة، بقول لك انه بيكون عامل عرض انه بنص دينار، بس وصل عنده بقول لك انا بخمش لك خمس هيك يعني، شو بيطلع معي بيطلع عادي، هذا كمان يعتبر غش.
1: طيب تسمع توجيه وإجابة إن شاء الله من سماحة الدكتور، حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الأخ الكريم.
5: أخوي إحنا عاملين جمعية هيك شباب مع بعض.
1: نعم.
5: محلات بيدفع كل واحد فينا 3 دنانير.
1: نعم.
5: تمام، ويعني من بيقبضوها الشباب كل 10 أيام بنقبضها واحد.
1: نعم.
5: فهل هذا فيها حرام؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: شكرا لك.
1: حياكم الله. نأخذ اتصال أخير. طيب نجيب عن هذه الأسئلة. سماحة الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم.
0: أهلا بكم يا سيدي، حياكم الله.
1: في عمر معين للقبور سماحة الدكتور، بحيث أنه إذا تجاوزنا هذه المدة يمكن الحفر والدفن مجددا؟
0: يعني الأصل أن يدفن كل ميت بقبر مستقل.
1: نعم.
0: ولا يجوز أن يدفن ميت على ميت إلا في حالات أن يكثر الموت وتقل الأراضي، وهذا الحمد لله غير متوفر في بلدنا. الحمد لله الموت ليس عندنا حروب، وليست عندنا أمراض وأوبئة، والأراضي الحمد لله واسعة، ما في. أو الحالة الثانية أن يبلى الميت تماما، وبلاء الميت يعني أن يتحول جميع الميت إلى تراب بحيث لا يبقى من جسده شيء ولا عظمه، وهذا يختلف باختلاف البلاد والأماكن
1: والظروف.
0: وفي بلادنا يعني احنا في حفريات من مئات السنين

0: سنين ولا زال هناك بقايا عظام،
1: عظام نعم.
0: يعني مئات السنوات، ف20 و30 و40 و50 سنه قطعا العظام لا زالت موجوده. وبالتالي مثل المقابر الموجوده الحديثه في بلادنا، يعني لا يجوز فتح القبر لدفن ميت فوق ميت الا ان تاكدنا انه هذا الميت صار ترابا، وهذا لا يتحقق في بلادنا على الاقل اقل مده يعني رايناها 100 سنه فما فوق. تحت المية لا، تحت المية غالبا لا تبقى العظام بعد موت. وذكر الاخ انه بيفتحوا بيلاقوا عظام،
1: نعم
0: لما يفتح يجدوا عظام،
1: نعم، فيضع العظام
0: هذا
1: جانبا
0: حرام،
1: وجاب.
0: هذا
1: نعم
0: حرام وفيه إهانة للميت، والله تبارك وتعالى كرم الإنسان حيا وميتا. أصلا دفن الميت من مظاهر تكريمه، يعني من مظاهر تكريم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى شرع له الدفن، وأن الدفن أن يكون الإنسان له قبر مستقل بأراضي كثيرة عندنا أماكن واسعة يستطيع الدفن فيها.
1: جزاكم الله خير.
0: إجابة عن نقطة الأرض الوقفية الحكام،
1: نعم
0: قد يكون الأرض موقوف، هنالك شرط واقف وقفها لشيء معين. إذا الواقف وقف هذه الأرض لمسجد ممنوع عملها مقبرة. إذا الواقف وقفها للاستثمار، قال وقفت هذه الأرض لتستثمروها ويكون من ناتج استثمارها يدفع للأيتام والفقراء، ما بصير عمل فيها مقبرة. وبالتالي إحنا
1: حسب شرط الواقف.
0: أيوة، بدنا نرجع للأوقاف، إنه ما هو شرط الواقف في هذه الأرض. إذا كان في شرط واقف وقفها لشيء آخر ما بصير غيره. فربما الأوقاف منعت لما راحوا على الأوقاف وقولهم لا، إنه هاي الأرض تكون عندهم شرط واقف. لكن الحمد لله في أراضي أخرى للأوقاف، في أراضي للبلديات، هي مسؤولية المقابر، هي مسؤولية البلديات، بإمكان يروحوا للبلدية المعنية لديهم يطلبوا منها أرض، وهي البلدية تتعاون مع الأوقاف يجد لهم أرض أو أحد يقفها. وبالتالي يعني عدم استجابة الأوقاف لهذه الأرض بالتحديد الحكاها، ربما يكون في شرط معين لمن وقفها أن تنفق على شيء معين، لذلك منع أن يكون فيها مقبرة،
1: جزاكم الله.
0: أو تكون في داخل الحدود التنظيم، لأنه معروف إنه المقابر شرط أن تكون خارج التنظيم. إذا كانت هي نص البلد والله بدي أعمل أرض مقبرة نص البلد بين البيوت وبين الدور وبين المحلات، برضو غير مقبول. فبالتالي في سبب
1: نعم
0: يمنع الأوقاف من أن السماح للدفن في هذه الأرض.
1: جزاكم الله خير دكتور. يسأل عن كيفية الصلاة، نتمنى لها دوام الصحة والعافية مع وجود كسر، يعني وهي الآن هناك في جبيرة فوق الركبة إلى أسفل القدم.
0: الله يعافيها وشافيها،
1: آمين،
0: يمن عليها بالشفاء العاجل إن شاء الله تعالى.
1: آمين.
0: نفس ما قلنا لأختنا اللي سألت قبل قليل، مثل هذه الحالات هذا مرض، يعني الشيء الذي المسلم الذي لا يجد مشقة من الصلاة في كل وقت يجمع، هذا مرض. الآن هذا مكسورة كسر، وإذا بدنا نخليها تصلي كل صلوات ربما، فهذه ممكن نفس الكلام، إما أن تجمع جمعا صوريا وهو أفضل وأولى لحتى نخرج من خلاف من منع الجمع للمرض مطلقا، وإما أن تجمع جمعا للمرض. وأنا بقول الأفضل أنها تؤخر مثل ما ذكرنا، هي نفس الفكرة، بتأخر الظهر لآخر الوقت والمغرب لآخر وقت، يغب الصليهم الثنتين مع بعض إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. هل يسمح يعني لمغسل الموتى أن يتحدث؟ مثلا يعني نلاحظ البعض هناك فيديوهات أو يتحدث عن علامات حسن الخاتمة، مثلا تسمى حسن خاتمة، مثلا يتحدث بهذا الدكتور
0: نعم
1: من
0: يعني
1: باب الموعظة.
0: نعم، العلماء قالوا يشترط في المغسل أن يكون أمينا. لماذا اشترطوا الأمانة في المغسل؟ قالوا المغسل يجب أن يكون أمينا، لأنه إن رأى خيرا بثه، وإن رأى غير ذلك ستره. ما بصير يفضح الميت. أنا رأيت علامات من حسن الخاتمة، نعم بنشرها وبقولها، بقول والله فلان لما غسلناه رأينا وجهه أبيض، رأيناه كذا، رأيناه مبتسما، نحكيها. أما إن رأينا غير ذلك لا يجوز أن نكشف ستر الميت، واحد الله ستره، وليش تفضحه أنت؟ لكن يجوز لنا أن نتكلم دون أن نحدد الشخص. في الحسن الخاتمة يفضل أن تذكر الشخص، يعني والله رأينا لزيد حسن خاتمة بنقول له أنت لما شفت الخير أنشره. عمرو لا قدر الله ورأى عليه علامات سوء الخاتمة، يحرم عليه أن يتحدث. شفتوا عمرو لما لما لما لما غسلته كان كذا، وجهه مسود، وجهه مظلم، وكذا، هذا حرام. لكن لو قال في موعظة والله إحنا غسلنا بعض الأموات
1: حالات
0: دون أن يذكر الأسماء، جائز للعبرة. إذن إن كان خيرا ذكره وبثه ويجوز أن يذكر الاسم، لأنه هذا في تفاؤل به. أما إن كان شرا أو سوء خاتمة أو رأى علامة يعني تضايقه، فيحرم عليه أن يذكره بالاسم، ولكن يجوز أن يذكر دون أن يذكر أسماء: والله غسلت بعض الأموات ورأيت

0: ومن سوء خاتمتهم، انه كان وجهه مظلم، وجهه مسود، الى غير ذلك، هذا جائز. اما ان يذكر الاسم هذا حرام، وهذا كشف وستر لانسان ستره الله تعالى في الدنيا ويمكن يستره في الاخره، فليش انت تفضحه بين اي، وتؤذي اهله، تؤذي اقاربه، تؤذي اولاده، تؤذي زوجته، تؤذي قرايبه، هذا حرام شرعا، لانك ستؤذي الاحياء إضافة للإذاء الذي سيتعرض له الميت.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. النهي عن الغش سماحة الدكتور في البيع والشراء، يعني يقول الأخ المستفتي الخضار مثلا في الأعلى يعني شكل والأسفل شكل آخر، وفي هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه ترويج وعندما تذهب يكون عكس الواقع، الواقع عكس ما روج له.
0: سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مر على سوق فوضع يده في صبرة قمح، صبرة قمح يعني وعاء في قمح، وإذا بالقمح في الأسفل مبتل والأعلى ناشف. هذا القمح مبتل بده يعفن ويخرب، الأعلى ناشف. فقال له يا صاحب الصبرة ما هذا؟ قال يا رسول الله أصابته السماء، أصابه ماء المطر. فقال له هل لا جعلته في الأعلى ليراه الناس؟ من غشنا فليس منا، اعتبر هذا غش، من غشنا فليس منا. وبالتالي إذا كان التاجر يخفي البضاعة السيئة في الأسفل ويظهر الجيد على، هذا غش، هذا غش وانتهى الموضوع. فما يفعله هؤلاء التجار أن يضعون أول صف من البضاعة البندورة أو التفاح أو غير ذلك، بيكون الصف الأول هي الأجمل وأفضل، والتحت بيكون الخربان ومعفن، هذا من الغش الحرام والذي يأكلون به أموال الناس بالباطل. هلا بدي أحذر التجار، مشكلة عند التجار، لأنه أنا لما أخذ أروح على البيت مش هحمل البطش وأرجع فيها على التاجر، لكن سأقول في قلب الله لا يسامحه، أنا مش هرجع أرجع بوكسة بندورة بليرتين بعد ما أطلع، لكن في البيت لأنه غالبا لا يكتشفها الناس إلا إيش؟
1: عند لما يوصل البيت
0: واحد يعني بيستحي أنه يروح عتاجر يأخذ بوكسة بندورة بليرتين بتاتلات يقول له يرميها بوجهه ورجعها، وخاصة ممكن يكون بعيد المسافة، لكن أنا في قلبي لم أرضى بذلك. إذا أنت أيها التاجر أكلت مالا حراما، طعميت أولادك مال حرام، وبالتالي بدأ اعمل العكس، اظهر السيء، قول هذا الخربان فوق واللي تحت ايه. يا ريت لو نوصل لمرحله انه نصير احنا امينين بالتجاره، وذاك النبي قال التاجر الصدوق الامين الصدوق
1: مع الانبياء،
0: مع الانبياء والمرسلين، مرتل عظيم مرتل ليل النبي صلى الله عليه وسلم. ان غالب التجار مع الاسف، ولا نعمم، لكن في نوع ناس من التجار يفعلون مثل هذه الامور. الامر الاخر برضه كمان استدراج ارجل الناس، بتروح بقول لك حاط لك عرض الكيلو بنص دينار، لما تصل بقول لك هذا الكيلو بنص ديره، هذا الكيلو بليره، فانا بيكون حاط
1: الجيد بدينار والرديء بنصف دينار.
0: طب انت جبت رجلي، انا ما حطيت انت نوعين، ما حطيت
1: ما معين. وضحت وبينت
0: انت حاطط عرض خاص بضاعتك، وهي صارت بتصير كثير. بتروح لما تقول له بقول لك لا، وين بقول لك تجيب ليره، ولا وين الدينار ابو النص، بقول لك هذا ابو النص نوع ثاني وليس نوع. هذا أيضا من الغش غير المقبول، لأنه فيه استدراج للناس، وربما بعض الناس لما يصير عند التاجر بيستحي يرجع. في ناس يقول لك دخلت دكاني بدي أشتري خلاص، فيضطر أن يشتري بالنصف غير الجيد، أو يشتري الجيد بدينار من غير رضا، فعلى حالتين بده يكون إيش، اشترى بضاعة من غير رضا. والله تبارك وتعالى نهى أن تؤكل أموال الناس بين بعضهم إلا بالرضا، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أنا ممكن أشتريها في الظاهر لكن في القلب مش راضي أنا، فتكون أكلت مالا حراما.
1: جزاكم الله خير دكتور. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، حكم الجمعيات التي يعني يتم الاتفاق عليها بين الأقارب أو بين الأصدقاء أو بين الجيران؟
0: لا مانع منها إن شاء الله تعالى.
1: من باب التكافل
0: تعالى.
1: تعتبر
0: نعم، هذه باب التكافل والتعاون على الخير، وليست من باب القرض الذي يعني يقوله بعض أن هذه عبارة عن قرض جر نفعا فتكون ربا. لا، نحن بنقول هذه من باب التعاون، من باب التكافل على الخير، وحقيقة أنا بتحل كثير من مشكلات للناس حتى لا يلجأوا إلى القروض الربوية والأشياء المحرمة، فلا بأس بها إن شاء الله تعالى. شرط أن يكونوا الجماعة كلهم موثوقين أمناء، ما حدش يتورط مع جمعية بعدين ينصبوا عليه وروحوا.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيك الخير شيخنا.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: بدنا نسأل عن سورة الفاتحة في الصلاة، البسملة تسقط في الصلاة تبطل الصلاة؟
1: نعم.
2: في سؤال ثاني كمان شيخنا، ملامسة الزوجة أثناء الوضوء تبطل الوضوء أم لا؟
1: أثناء الوضوء ولا بعد الوضوء؟
2: بعد الوضوء. طيب. يعني وأنت على وضوء يعني وإحنا على وضوء.
1: تسمع.
2: وسؤال ثالث معلش تحملنا شيخ.
1: تفضل.
2: لما أصلي يكون الحيط بينه وبين سجاد الصلاة.
1: نعم.
2: يعني في مسافة معينة ولا طبيعي طول الصلاة؟
1: سجادة الصلاة.
2: يعني هي سجادة الصلاة تكون على الحيط نفسه يعني عارف كيف؟ طيب. يعني الحيط لا يفصل بينه وبين الحائط إلا سجادة الصلاة.
0: يعني قصدك السترة.
2: السترة نعم صحيح.
0: سنجيبك إن شاء الله.
1: حياك الله.
2: شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية سيدنا الشيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: أنا سائق تاكسي، امبارح صار معي موقف في واحد أشر لي زلمة مقعد بدي يروح على منطقة ثانية.
1: نعم.
3: ولما إجا قام عن الكرسي أجلك الله عاملها حاله، كان الريحة كريهة كثير وأنا رفضت إني أوصله. بطولني شيء حرام في هذا الموضوع؟
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: بارك الله فيك يا سيدي.
1: حياكم الله.
3: هلا.
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم. 47 47 201 47 47 202 هاتفاء البرنامج. ألو السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: معك محمد العتوم.
1: حياك الله أخ محمد.
4: سيدي سؤالي، واحد أم بالناس وعمره دون 15 أمن حافظ قرآن أكثر من الموجودين.
1: نعم.
4: هل يجوز أم أو لا يجوز؟
1: نعم. تسمع الإجابة. حياك الله. اتصال أخير، إذا معنا اتصال أخير. ألو السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يرضى عليكم يا حبايبي.
1: الله يسلمك.
5: بنتي بدها واحد يعملها تشطيب للعمارة.
1: نعم.
5: فشو صار الاتفاق؟ إنه يدفع منه المبلغ وفي المقابل يأخذ أجاره بعدين بعد ما يبيع العقار. في هذه الحالة حرام الإشي ولا كيف؟
1: هو يشطب، يقوم بأعمال التشطيب للشقة
5: كلها ويبيع الشقة، يعني يشطبها ويدفع كل إشي منه مقابل يأخذ أجرته بعدين لما يبيع الشقة.
1: تم الاتفاق طيب على الإيجار؟
5: الأجرة متفق عليه.
1: طيب
5: بعدين سؤال ثاني يا ابني.
1: نعم.
5: إذا الواحد في منهم بضلوا يكرروا سورة الفاتحة مش عن وسواس، يعني إنه يعيدوا هذا مش ركن وبصيرش الواحد في الركن يزيده ولا ينقص ولا لا؟
1: نعم يعني مو وسواس.
5: لا مش وسواس بس بده يعني.
1: طب ما الداعي يعني ما السبب لماذا تعيد القراءة مرة ثانية؟
5: إنها يعني مش متأكدة إنه قرأت أو شيء، فها بتقول أنا بدي أعيد، ما هذا ركن، لما طيب. يزيد الركن أو ينقص ببطل بدها الركعة ولا لا؟
1: لا الآن تسمع، لا تفتي، تسمع الإجابة من المفتي إن شاء الله.
5: الله يرضى عليكم.
0: أنت بتسألي ما بتجاوبي.
1: حياكم الله.
0: نعم.
1: مجددا سمحت الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
0: أهلا بكم يا سيدي، حياكم الله.
1: البسملة هل هي آية من الفاتحة؟
0: البسملة عندنا هي آية من الفاتحة، وفي قراءة حفص التي نقرأ بها نحن في الأردن المشهور عندنا الأول آية رقم واحد موجود البسملة بالفاتحة، فهي آية من الفاتحة ويجب قراءتها في الفاتحة في الصلاة، فلا يصح أن يجب أن يأتي بكل آية الفاتحة، فلو ترك آية من آيات الفاتحة بطلت صلاته، فلابد أن يأتي بها الإمام والمأموم والمنفرد والجماعة، لكن سر أو جهر موضوع ثاني، لكن لابد أن يأتي بها، لابد. إذا لم يأتي بالبسملة أثناء الفاتحة فصلاته باطلة على مذهب أئمتنا السادة الشافعي رضي الله تعالى عنهم.
1: مس الزوجة يفسد الوضوء أو لمس الزوجة؟
0: أيضا مس الزوجة هو مسألة من المسائل المختلف فيها بين الفقهاء، مذهبنا مذهب أئمتنا الشافعي نعم أن لمس الزوجة ينقض الوضوء، والأخذ بهذا المذهب هو مذهب فيه احتياط، لأنه العبادات مبناها على الاحتياط أولى نحتاطه في العبادة. طالما في قول عند بعض الفقهاء أنه تبطل وهو مذهب الشافعية ينقض الوضوء، ومذهب أخرى تقول لا ينقض، والله أنا أقول احتياط أن تأخذ مذهب الشافعية لأنه فيه احتياط للعبادة. فالذي نفتي به أنه

0: لمس المرأة ينقض الوضوء سواء كان زوجة أو غيرها، إلا إذا كانت من المحارم، بنتك وأمك وأختك هؤلاء. وإذا كان هناك ظرف خاص لبعض الناس هذا يفتى فتوى خاصة، أما الفتوى العامة أن لمس الزوجة ناقض الوضوء.
1: جزاكم الله خير. سترة المصلي دكتور.
0: سترة المصلي حتى تحسب سترة يجب أن لا أو أولا أن يكون طول السترة لا يقل عن ثلثي ذراع، يعني حوالي عن نص متر الطول، وأن لا يبعد عنها عن 3 أذرع، يعني تقريبا متر ونص. فإذا ابتعد زيادة زاد عن متر ونص هذه لم تعد سترة، لم تعد سترة. وإذا كانت أقل من من 40 سنتي تقريبا لا ليست سترة. إذن لابد أن يكون لها ارتفاع معين على الأقل 42 سنتي، وأن يكون بينك وبينها مسافة بين موضع سجودك وبينها، لا بين موضع القدم، آسف، موضع القدم الذي تقف فيه والسترة لا يزيد عن 3 متر. فإن زاد عن 3 متر هذه لا تعد سترة ولا تكون أنت متخذا سترة، لازم تقدم لك شوي حتى تصل وتكون قريب من الحائط.
1: جزاكم الله خير. الأخ سائق عمومي رفض يعني توصيل شخص إلى وجهته بسبب ربما رائحة تخرج منه.
0: يعني نسأل الله تعالى أولا أن لا يبتلينا وأن لا يبتلي أحد بمثل هذه الأمور. هنا في مسألتين، الأولى أنه هذا مبتلى، وإذا أنا ما حملته وإنت ما حملته فلان ما حمله من سيأتي به؟ ربما يكون مبتلى. فأنا أولا الأول بنقول لأمثال هؤلاء المبتلين إذا كان عنده ابتلاء معين، الأصل هو أو أهله لو قبل ما يطلع أن يأخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا يؤدي، الآن ربما هذا يكون يؤدي إلى تنجيس، ينجس المركبة السيارة، إذا كان بيؤدي النجاسة بنقول لا ممكن يبتن، يقول له والله يمكن البس لك فوطة أو كذا أو جيب له مشمع شيء يحط حتى لا ينجس. يعني بنقول إحنا
1: فرش السيارة
0: بده يكون في موازنة، إنه أولا إحنا هذا الرجل المبتلين لا قبل ما يطلع يأخذ احتياطاته بحيث إنه لا يؤذي الآخرين ولا يؤدي إلى تنجيس مركباتهم، يلبس فوطة، يلبس شيء معين يمنعه من تنجيس. هاي واحد. اثنين، إذا وجدنا واحد مبتلى زي هذا برضو إحنا مش كلياتنا نتركه، إذا استطعنا أن نقول والله إذا كان هو مكانه قريب، بيته قريب، يقول له غير وارجع مثلا، أو يجيب له مثلا مشمع شيء يمنع مذاك، يعني يفعل ذلك. الأمور بدها موازنة، يعني ما بدي أقول له لا تأخذه نهائيا ولا بقدر أقول له خذه، لأنه إيش تحتاجنا كل واحد أدرى بذلك الظرف في حينه.
1: نعم، موازنة بين من الطرفين. نعم. يعني جزاكم الله خير. إمامة الصغير إذا كان يتقن القراءة،
0: الأصل في الإمامي أن يكون متقنا لأحكام الصلاة مش فقط القراءة، يعني أحكام الصلاة واجباتها أركانها مبطلاتها مكروهاتها، حتى لا يأتي من قد يكون حافظ للقرآن الكريم وصوته جميل ولكنه إذا فاتته ركعة أو فات ركن أو زاد ركعة ركن أو قال سبحان الله يلتخم ما يعرف. وذاك الأولا الذي يقدم للصلاة هو الأفقه وليس الأقرأ. الآن صلاة والأصل صلاة الصغير مع وجود الكبير المتقن للصلاة مكروهة، يعني الأفضل أن الذي يؤم الناس حسب الترتيب، يؤم الناس أفقههم ثم أكبرهم ثم أقدمهم سنا أكبرهم سن ثم أقدمهم في الإسلام، إذا في ترتيب معين عند الفقهاء. وبالتالي عندي اثنين متقنين للصلاة وليس للقراءة، أهم شيء
1: الأحكام المتعلقة بالصلاة
0: متقن. نعم. للصلاة عندي اثنين، واحد كبير بالغ عاقل وواحد صغير، لا يقدم الكبير، بنقدم الكبير. إذا اثنين متساوين
1: سواء،
0: إذا كان الصغير هذا متقن لأحكام الصلاة والكبير غير متقن لا بقدم الصغير. إذا عندنا لكن
1: في ترتيب
0: في ترتيب معين، ما نقدرش احنا نجيب نقدم دائما نحط أئمة صغار وأطفال. مرات يعني في بعض صارت عندنا بعد فترة من الفترات إنه موضة إنه كثير من الأئمة يقدمون أطفالا يأمون بالناس، ويكون وراءهم من وراءهم علماء وشيوخ ومدرسون وأئمة وعظماء، يعني هذا ما بيريق إن أنا والله أنا أجي أصلي يكون طفل عم بيأم فينا، هذا غير لائق، هذا غير لائق. هلا إذا كان مجموعة أطفال أو حي ما فيش فيه علماء وهذا الولد أعلمهم، أوه لا خير وبركة، لكن إذا كان هنالك من هو أعلم منه لا ينبغي أن يقدم هذا الطفل.
1: جزاكم الله خير. الأخت المستفتية، تم الاتفاق يعني أنه شخص يقوم بتشطيب شقة ثم يقوم ببيعها وله أجر مقابل هذا العمل،
0: ما في مانع، هذا اتفاق صحيح
1: حسب السؤال. نعم.
0: يعني اتفق مع أنه أنا شطب، أنت ادفع المبلغ، الآن عندي البيع، بتأخذ أنت مبلغك اللي دفعته، أنا دفعت 10,000 دينار تشطيب ولك أجرة على العمل مقابل، أو قد تكون نسبة، قد يدخل معهم شراكة، يعني في طريقة ثانية أسهل أن يدخل شريك، أنا سأشطب مقابل الشراكة.

0: الطب وعند البيع كمضاربة مثلا أو شراكة، إنه أنا أخذ نصف الربح بعد ما أنا أرجع إيش، وهكذا. فبالتالي ما في
1: تم
0: مانع إن شاء الله.
1: الاتفاق على نسبة
0: نعم
1: معينة.
0: ما في مانع إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، تكرار الفاتحة
0: هلا تكرار الفاتحة لا يبطل الصلاة، يعني لو كررت تكرار الركن القولي لا يبطل الصلاة. واحد كرر قرأ الفاتحة أكثر من مرة، قرأ الفاتحة في الركوع، قرأها في السجود، تشهد في القيام، هذا لا يبطل الصلاة. يعني لو غير مواضع قرأ الركن القولي أتى به في غير موضعه لا يبطل الصلاة، بشرط أن يأتي به في موضعه. هذا واحد. الثاني، التكرار اللي قالته الأخت، قالت مش موسوسة وإنما شكت أنها أخطأ. إذا كان شك حقيقي لابد من التكرار. يعني واحد أخطأ بيقول لك أنا ممكن يكون إني أخطأت في نسيت آية، ترجع تعيدها، ممكن نسيت كلمة. فإذا كان التكرار لأنها شكت في قراءة آية أو حرف أو شدة تركتها، لابد من الإعادة. هنا بصير التكرار واجب، مش فقط سنة. أما إذا كانت وسوسة، لا، الوسوسة لا. التكرار بدون داعي أيضا مكروه. التكرار دون داع مكروه، وفي قول أنه مبطل. ولذلك إذا كرر ركنا قوليا أو نقله إلى غير محله يسجد للسهو عند بعض علمائنا. لكن نقول نش نوسوس الناس، طالما التكرار كان لأجل أنها شكت في خطأ بتتكرر. إذا كررت بدون أي سبب بنقول هذا غير ليس مطلوبا، لا ينبغي. الفاتحة ركن واحد مش اثنين ولا ثلاثة، فلا ينبغي أن تكررها.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود فيما تبقى من وقت أخوة الكرام إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. ألو،
1: تفضل أخي.
2: يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: أغلبك لو سمحت، أنا أخذت دين بقيمة تقريبا 15,000 دينار على أساس تحويش. الآن هدول 15,000 بسدهم شهري، وأنا مقابل هذا المبلغ المالي كتحويش اشتريت فيهم ذهب. بعد يعني بس يصير عليهم حول، هل يجوز الزكاة أو
1: أنت استدنت 15,000 دينار من شخص؟
2: نعم، وبسدهم يعني بسدهم بفترة الزكاة، يعني جاري سدادهم على 3 سنين تقريبا.
1: طيب، وشريت فيهم ذهب؟
2: نعم اشتريت فيهم ذهب.
1: المبلغ ذهب؟
2: تحويش. نعم صحيح.
1: نعم.
0: الذهب بعد كم من تاريخ الاستدانة اشتريتهم؟
2: تقريبا بعد 3 أشهر تقريبا.
0: تمام.
1: ما حال عليهم الحول عندك يعني 3 شهور؟
2: هلا ما حال الحول عليهم، لكن هل في حال انه يعني كملوا عام او حول كامل، هل عليهم زكاة وشو قيمة الزكاة بتكون تقريبا؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: كم غرام ذهب جابوا لك هذول؟
2: والله يعني مش متذكر صراحة. طيب. كم يعني بس اشتريت فيهم ليرات يعني.
0: طيب. مش تسمع. عارف الغرامات؟
2: لا طيب. مش متذكر.
1: تسمع الإجابة.
0: الله يبارك لك.
2: شكرا. الله يبارك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: الله يسلمك دكتور. إذا تسمعني عندي سؤالين على السريع إن شاء الله، مش راح أطول فيهم.
1: تفضل. السؤال الأول.
3: أنا تقريبا قبل 5 سنوات كنت بدي أشتري سيارة، وعملت جاهدا إني أخذ سيارة بتمويل إسلامي دكتور. تمام.
1: نعم.
3: وقبل ما أشتري السيارة كنت عارف إنه لازم تكون مثلا الفائدة ثابتة، السعر ما يتغير مثلا لحتى أخلص قسطها وكذا إلى آخره.
1: المرابحة، نظام المرابحة.
3: نعم صحيح. فأنا شفت بنك والله وأخذت عن طريقه سيارة. تمام. وكل الشروط كانت طبعا موجودة، تنازل البائع تنازل للبنك، البنك تنازل لي فيها السيارة ورهنها له. فدكتور إذا تقريبا معي السيارة 2.5 سنين، أنا الشهر الماضي صار معي ظرف لسبب ما تأخر القسط، تأخرت دفع القسط، فلقيته منزلين علي غرامة 10 دنانير. لما أنا سألته قلت له غرامة 10 دنانير هاي بناء على إيش؟ هاي قال لي هاي لتأخير القسط. أنا ما كنت عارف إنه هاي 10 دنانير إنه بدل يعني بياخذوها هاي فوائد على التأخير. فأنا والله سمعت من حضرتكم إنه بشرط إنه ما يكون يعني هاي النقطة ما تكون موجودة التأخير على
1: بالعقد.
3: فأنا بدي أعرف أنا في الحالة هاي إيش أساوي يعني.
1: طيب السؤال الثاني.
3: السؤال الثاني دكتور بخصوص لمس المرأة، إحنا بنشتغل في توصيل طلبات طعام. تمام. أحيانا مثلا برجع باقي للأخت مثلا تلاقي أصبعي تضرب أصبعها بالغلط هيك يعني، عرفت علي كيف؟ فهل أنا لازم إني أتوضأ؟
1: نعم.
3: بعد ما
1: تسمع

0: على الإجابة إن شاء الله.
1: وشيخ بدي أغلبك يعني على نفس الموضوع هذا. إحنا أحيانا بنوصل طلبات تطلع لنا مثلا الأخت بالأواعي المنزلية، إذا في إذا توجيه يعني من الشيخ للموضوع هذا، يعني حتى لو أنا مثلا دقيق يعني مثلا 10 ثواني بس إنه راح أخذ منها الحساب وأسلمها الطلب وكذا، إنه ما بصير يعني، أو لو مدة إيدها من ورا الباب يعني، عارف كيف علي.

0: بيجي. سامعني دكتور؟
1: نعم نعم.
0: الحبوب هاي اللي اكتشفنا انه موجود فيها لحم خنزير او دهن خنزير، اغلبها في المحلات في دهن خنزير، فبنعرفش تداوله وشراء وبيعه للقطط، شو وضعه بالنسبة لنا، خاصة لما بنيجي نطعم القط إذا لمسناه، إذا اشتريناه أول شيء هل هو حلال أو حرام؟
1: طعام طعام مخصص للقطط.
0: للقطط نعم، بيجي بالكيلو بينباع أو بظروف، بظرف الظرف فيه 2 كيلو 3 كيلو يعني حسب الشركة المنتجة، بنفتحه ونصير نطعم منه القط حصص معينة كل يوم.
1: نعم.
0: فإذا لمسناه أول شيء
2: سؤال، هل نتأكد، هل هنالك يعني تأكيد
1: من جهات رسمية،
2: من جهات تفحص انه فيها دهون خنزير؟
0: على على الليبل الموجود على القيم الغذائية موجود انه في دهن خنزير
2: موجود
0: اغلب. هذا
2: تمام تمام. تمام
1: تسمع الإجابة ان شاء الله.
0: طب احكامه دكتور، اذا لمسنا اول شيء شراء وبيعه، اذا لمسته وانا متوضي شو حكمه؟
1: تسمع الإجابة ان شاء الله
0: تفصيل اذا بالامكان يا دكتور.
1: ابشر ابشر. فتاوى على هو. السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الشيخ ممكن أسأل سؤالين؟
1: تفضل تفضل. السؤال الأول اسمعينا من خلال الهاتف بس.
3: حاضر.
1: تفضل.
3: في أولاد أختي، أختي أرملة عندها 3 أولاد.
1: نعم.
3: وعمامهم يعني في لهم ورثة مخازن وزيتون وأملاك يعني من جدهم الله يرحمه.
1: نعم.
3: بس من المخازن ومن الزيتون يعني عصف الزيتون ومن الأجرات وهاي ما بعطوا يعني أولاد أختي. يعني أختي حتى لو ما إذا ما طالبت يعني بلحقها ذنب إنه هذا حق أولادها، يعني بلحقها ذنب هي.
1: طيب
3: السؤال الثاني بعد إذنك يا شيخ. صراحة يعني أنا بعض مرات يعني الواحد لما يعصب هيك مثلا ممكن لا سمح الله بيطلع منه كلمة هيك يعني لما يعني بعصب بعصب بتطلع منه كلمة يعني كيف بدي احكي لك هيك بتضايق مثلا بدع اولاده او مثلا بحكي مثلا لابنه تعال عديني بصراحة زي هيك يعني كلمة كفر هيك الواحد يكون بعصب يصير يرجع يستغفر ويرجع يعني بيصلي ركعتين يستغفر فيه رب العالمين وهاي كثير يعني بتضايق
1: الإنسان يعني مطالب يعني بضبط أعصابه. تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور.
3: الله
1: حياكم الله. طيب نكتفي بهذه الأسئلة. سماحة الدكتور، الأخ الكريم استدان من شخص مبلغ من المال، يسأل هو لم يعني لم يحل عليه الحول، فيه زكاة، وقام هو يقول قام بشراء في هذا هذا المبلغ ذهب، يتحدث عن زكاة الذهب.
2: تمام.
1: دكتور
2: هو الآن المبلغ الذي استدانه 15,000 دينار. 15,000 دينار هي بالغ النصاب.
1: نعم.
2: النصاب عندنا اليوم حوالي 7,890 قرش، يعني النصاب نصاب نعم. الزكاة اليوم 15,000 بالغ النصاب.
1: نعم.
2: بعد 3 شهور اشترى فيها ذهب، لا يبدأ حول جديد وإنما بيكمل الحول من البداية، يعني من تاريخ الاستدانة. الآن هو سؤاله أنا أبدأ الحول بعد شراء الذهب ولا لا؟ بيكمل الذهب بنفس حول النقد. لماذا؟ لأن النقد ابتداء كان بالغ نصابا. فبنقول له أنت بتحسب من نصابك مش من اليوم اللي اشتريت فيه الذهب، وإنما تحسب الحول من اليوم الذي الذي استلمت فيه. بعد سنة من ذلك اليوم، والسنة طبعا ده تكون قمرية هجرية مش شمسية، بعد سنة من ذلك اليوم بتطلع الزكاة، وبتطلع الزكاة على قيمة الذهب الآن، لأنه الآن بطلت نقد تحولت لذهب. بتشوف كم غرام ذهب عندك، كم غرام ذهب، وبتطلع من كل 100 غرام 2.5 غرام أو قيمتهم. كل 100 غرام 2.5 غرام أو قيمتهم. إذا والله عندك أنت 100 غرام ذهب، بتطلع 2.5 غرام ذهب او قيمتهم. قيمه 2.5 غرام يعني مبلغ الذهب اليوم تقريبا حسبنا 7,895 دينار نصاب ال 85 غرام.
1: جزاكم الله خير على هذا التوضيح.
2: نعم.
1: الاخ الكريم، في العقد يعني هناك شرط انه في اذا تاخر دفع القسط عليه غرامه، هل هذا العقد شرط هذا صحيح؟
2: هذا شرط مبطل للعقد، ولكن بما ان

0: أو لم ينتبه، كان الأولى عليه أن يقرأ العقد بدقة قبل أن يوقع عليه، وهذا خلل يقع به كثير من إخواننا، أنه بوقعوا على عقود ولا يعرفون ما فيها، فيتفاجأ بعد فترة وإذ به موقع على أشياء أشياء محرمة أو تبطل العقد. الآن بما أنه صار ملتزما وكذا، بنقول له يجب أن تلتزم بالوفاء في موعده حتى لا تضطر إلى أن تدفع إيش
1: غرامة.
0: إذا قدرت تفسخ العقد افسخه، لكن ربما فسخه الآن ترتب عليه ضرر أكبر، لأنه ربما صار لك مدة ذاك، فأنت ما انتبهت. الأصل والأولى بك أن تقرأ العقود، وهذه نصيحة لكل إخواننا اللي بذاك، اقرأوا العقود بدقة قبل أن توقعوا على أي شيء، واستشيروا، لأن ربما يكون هنالك في أحد الشروط شرط محرم مبطل مثل هذا الشرط. أما وقد وقعت أنت قصرت،
1: تسوى يأخذ نسخة من العقد ويراجع دائرة الإفتاء.
0: طبعا هو الآن بما أنه في شرط جزائي خلاص، هذا نحن نعتقد تلقائيا نعرف أن العقد هذا حرام، لكن صار مشتغل فيه ودافع وصار له ربما أشهر أو سنوات،
1: تحدث عن سنتين،
0: بنقول له كمل واستغفر الله سبحانه وتعالى عن هذا الخطأ الذي وقعت به.
1: جزاكم الله خير. هذا السؤال يتكرر بالنسبة للسائقي العمومي، وهي التوصيل أيضا، لمس المرأة أو لمس النساء يفسد الوضوء؟
0: إحنا قلنا يفسد الوضوء، لكن ذكرت أنا في أثناء الفتوى أنه ربما تكون هنالك بعض الحالات الخاصة الاستثنائية لبعض الأشخاص، لبعض الأشخاص اللي عنده ظرف معين، واحد مثلا فرضنا أنه دكتور ممرضة وما في ما لا تستطيع أن تتوضأ لكل صلاة، ممكن نفتيها، ممكن مثل هؤلاء إذا، لكن الأولى الأفضل تلتزم.
1: الحكم العام
0: نقض الوضوء. واحد عنده ظرف مشقة، بقول لك أنا عندي مشقة كبيرة جدا، إذا بدأني أتوضأ ربما أضيع الصلاة، أو عندي مشقة هائلة جدا، بقول له أنت إلك بخص نص، أنت إيش، انت لك حكم خاص، لكن غيره الاصل النقض.
1: لباس الحشمه دكتور؟
0: نعم، الحشمه واجبه، الحشمه مش فقط ادب، الاصل يعني احنا في عندنا يجب على كل واحد ان يحتشم، الرجال يحتشمون في لباسهم امام الرجال، ويحتشمون والنساء تحتشم في لباسها امام، وتحتشم حتى امام النساء، يعني حتى في ملابس لا يليق للمراه ان تلبسها امام المراه، وفي ملابس لا يليق للشاب ان يلبسها امام الشاب، الحشمه مطلوبه وهي امر شرعي من ديننا هذا.
1: نعم. الطعام المخصص للقطط دكتور، إذا ثبت أنه في
0: خنزير يحرم بيعه وشراؤه، لكن بالنسبة لإطعامه للحيوانات جائز، لأنه حيوانات غير مكلفة يعني، ولمسه إذا كان لمسه دون رطوبة من الطعام أو من اليد فلا يترتب عليه شيء، لأنه الجاف على الجاف طاهر بلا خير، لكن بظل إشكالية في البيع والشراء. أما إطعامه للحيوانات لا بأس، وإذا لمسته وهو جاف ويدك جافة لا تتنجس اليد. أما بظل إشكالية في بيع هذا، إلا إذا كانت هنالك ضرورة لا يوجد أي نوع من أنواع الطعام تغني عليه، هذا بصير موضوع آخر.
1: موضوع حصر الإرث دكتور، الآن بعد وفاة والدهم يرثون مع أعمامهم دكتور؟
0: الآن الأولاد الإبن يأخذون بالوصية الواجبة، والقانون الأردني وهو معمول به في كثير من قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي الإسلامي، يأخذون نصيب والدهم بالوصية الواجبة وليس بحكم الإرث، لكن نعم. بيأخذوا. نعم.
1: الدعاء على الأبناء في 20 ثانية دكتور.
0: والله لا تدعوا على أبنائكم فتصادف وقت استجابة فتندمون، ادعوا لهم بالخير دائما، لا تدعوا لهم عليهم.
1: جزاكم الله خير دكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. شكرا لكم دكتور.
0: شكرا لكم سيدي، بارك الله فيكم،
1: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، شادي زيدين، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، هناء المجالي رافقتنا في الإعداد، على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم. قبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يزور معرض فارنبرا الدولي للطبيعة.

طيران 2026 في بريطانيا ويطلع على أحدث الصناعات والتقنيات في مجال الطيران. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات، ويشدد على أن الأردن مستمر في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. الأردني يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف وعدد من أعضاء الكنيسة ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. القوات المسلحة تعلن التعامل مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة ولم تسفر عن أي إصابات أو خسائر مادية. من العناوين للتفاصيل من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. زار جلالة الملك عبد الله الثاني معرض فان برا الدولي للطيران 2026 في بريطانيا، وطلع جلالته خلال جولة في المعرض على أحدث الصناعات والتقنيات في مجال الطيران والخدمات ذات الصلة. وشملت جولة جلالة الملك شركات عالمية متخصصة في تطوير أنظمة الدفع الكهربائية للطائرات والطائرات المسيرة وأنظمتها وخدمات الشحن عبر الطائرات المسيرة وأنظمة الطائرات القائمة على الذكاء الاصطناعي والطيران العمودي الكهربائي وتطوير البنية التحتية للتنقل الجوي في المدن والطائرات المسيرة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي ومجالات التصميم الهندسي. ويشارك في المعرض أكثر من 1400 شركة مختصة من 41 دولة، وهو أحد أكبر المعارض الدولية في مجال الطيران والطيران الدفاعي. التقى نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد شبابا وشابات من محافظة الكرك. وأكد سمو ولي العهد خلال اللقاء الذي عقد في مركز الأمير الحسن الثقافي بالكرك أهمية تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات وتطوير برامج التعليم الأكاديمي والمهني والتقني في الجامعات. وعبر سموه عن فخره بالشباب الأردنيين العاملين في القطاع التكنولوجي والتقني وما يتمتعون به من خبرات ومهارات. وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية استكمال المشاريع الحيوية التي يجري العمل عليها في المملكة بمختلف المجالات، لافتا إلى أهمية المشاريع السياحية التي تهدف لتعزيز تجربة السائح وتنشيط الحركة السياحية بالمواقع الأثرية. وتطرق سموه إلى فرص التعاون الاقتصادي مع دول الإقليم في مختلف المجالات لا سيما بمجال الطاقة. وتناول الحديث التطورات في المنطقة، إذ شدد سمو ولي العهد على أن الأردن مستمر في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه بجهود القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية. ودار خلال اللقاء حوار حول جملة من القضايا التي تهم الشباب في مختلف المجالات خاصة السياحة والزراعة والتكنولوجيا والقطاع التقني، بالإضافة إلى برامج مؤسسة ولي العهد، إذ ثمن الحضور دور المؤسسة في تمكين الشباب واهتمام سموه وتواصله الدائم مع الشباب للاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير وعدد من أعضاء الكنيسة ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي وما رافقها من اعتداءات على المصلين وتصرفات استفزازية من المتطرفين ومن الشرطة ورفع الأعلام الإسرائيلية ودعوات تحريضية من الجماعات المتطرفة انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وتدنيسا لحرمة المسجد وتصعيدا مدانا وتصرفا همجيا واستفزازا غير مقبول. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل الوزراء وأعضاء الكنيسة والمستوطنين المتطرفين وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي للاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا واضحا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وتصرفا عبثيا مرفوضا يستهدف فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف من خلال محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا.
أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض تصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر والتنسيق والتشاور.

0: الجهود الدبلوماسية المستهدفة تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن سلاح الجو الملكي تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 4 صواريخ وست طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة. وبين المصدر أن الدفاعات الجوية طردت وأسقطت صباح اليوم 3 صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، كما جرى مساء أمس اعتراض الطائرات المسيرة الست وإسقاطها، مؤكدا أن عملية التعامل لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الصاروخ والحطام وتعاملت معها وأمنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمولة بها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها وفق قواعد الاشتباك المعمول بها. ودعت القيادة العامة المواطنين إلى عدم الاقتراب من مواقع سقوط الأجسام أو الحطام والإبلاغ عنها فورا واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة. نواصل الفترة الإخبارية بآخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية اليوم انتهاء الجولة 12 من الضربات العسكرية على إيران في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي توسيع نطاق المواجهة مع طهران وسط تعزيزات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. إلى التفاصيل في تقرير هيا الجبور.
1: تواصل الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في المنطقة عبر إرسال قوات إضافية ومعدات وأطقم طبية في خطوة تهدف إلى منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات عسكرية أكثر قوة بينما يدرس توسيع نطاق المواجهة مع إيران. وفي ظل تصاعد التوتر وتراجع المسار الدبلوماسي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية انتهاء الجولة 12 من الضربات العسكرية على إيران، مؤكدة أنها استهدفت مواقع عسكرية إيرانية شملت منشآت لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وقدرات بحرية ومواقع للمراقبة الساحلية ومنظومات للدفاع الجوي. وقالت إن العمليات تأتي بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد السفن التجارية وحركة الملاحة في مضيق هرمز. كما نفت القيادة المركزية الأمريكية صحة التصريحات الإيرانية بشأن السيطرة على حركة الملاحة، مؤكدة أن مضيق هرمز ما يزال مفتوحاً أمام السفن التجارية، بينما شدد الحرس الثوري الإيراني على أن أمن الممر المائي مرتبط بوقف ما وصفه بالتحركات الأمريكية. وفي تصعيد جديد، أعلن الحوثيون في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر تنفيذاً لتهديدهم بفرض حصار على الموانئ السعودية، فيما تتواصل الجهود الدبلوماسية بوساطات إقليمية لاحتواء الأزمة ومنع توسع رقعة الحرب إلى مناطق جديدة. من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران استدرجت الحوثيين إلى شن هجمات في البحر الأحمر بعد أن كانوا خارج هذا النزاع، مضيفا أن الولايات المتحدة التزمت ببنود الاتفاق مع إيران، في حين دأبت طهران على التنصل من الاتفاقيات رغم تكبدها خسائر فادحة. في المقابل، استهدفت إيران عدداً من دول الخليج في وقت أعلن فيه الجيش الإيراني أنه سيواصل استهدافاته ما دامت الهجمات على إيران مستمرة. وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إيرانية سقوط قتيلين وعدد من الجرحى جراء غارات استهدفت مناطق في محافظات خوزستان وهرمزغان وبوشهر، فيما توعدت طهران برد حاسم على أي استهداف جديد للبنية التحتية الإيرانية، مؤكدة أن أي تصعيد إضافي ستكون له تداعيات على أمن المنطقة وأسواق الطاقة.
0: أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية في 4 أب المقبل، وذلك عقب جولة محادثات في روما الأسبوع الماضي أتاحت تحقيق تقدم ملموس في تحديد المناطق التجريبية الأولية. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم إن اتفاق التعاون النووي التاريخي مع السعودية لن يفضي إلا إلى برنامج نووي مدني سلمي. وقال روبيو على هامش قمة لدول جنوب شرق آسيا في

0: مانيلا إن أي اتفاق ستبرمه واشنطن مع أي دولة في العالم بشأن الطاقة النووية المدنية سيتضمن ضمانات تكفل عدم إمكان تحويله إلى برنامج للأسلحة، مضيفا أن السعودية تسعى إلى امتلاك برنامج نووي سلمي ومدني. قتل 3 أشخاص بينهم طفل وجرح 8 آخرون في قصف أوكراني استهدف روسيا وشبه جزيرة القرم اليوم وفق ما ذكرت السلطات المحلية. إلى ذلك حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نظيره الأمريكي مارك روبيو خلال اجتماع عقد بينهما في مانيلا من استمرار عملية تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، معتبرا أن ذلك غير مقبول. وجدد لافروف التأكيد على أن الجانب الروسي مستعد لتسوية سياسية دبلوماسية للنزاع. ومن محلياتنا، أقر مجلس الأعيان اليوم مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب، وأوصى باعتماد معايير موحدة لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات وفق الكفاءة والخبرة والنزاهة مع تقييم سنوي لأدائها وإجراء تقييم وطني شامل بعد 3 سنوات لقياس أثر التعديلات على جودة التعليم. وينص القانون على إعادة تشكيل مجلس الأمناء لتضم 10 أعضاء مع تعزيز تمثيل الأكاديميين وقطاع الصناعة والتجارة في الجامعات الرسمية والخاصة، وذلك بهدف تحسين الحوكمة وموائمة التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل وتمكين المؤسسات التعليمية من تنويع مصادر دخلها واستقطاب الطلبة الوافدين. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وجرى رصد المتسللين من قبل قوات حرس الحدود حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أعلنت دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال 5 أشهر الأولى من عام 2026 بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796,000 دينار مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387,000 دينار وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية. وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183,000 دينار لتسجل ارتفاعا بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1% لتصل إلى 8,194,000 دينار خلال 5 أشهر الأولى من 2026. وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632,000 دينار إلى 3,311,000 دينار بنسبة 17%، أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام 2025. أعلن وزير الصحة دكتور إبراهيم البدور خلال زيارة ميدانية أجراها اليوم إلى عيادات مستشفى الأميرة بسمة الحكومية في محافظة إربد استحداث عيادات مسائية في عدة تخصصات تشهد ازدحام في المواعيد بهدف تقليص مدة انتظار المرضى المحولين من المراكز الصحية. وأكد البدور أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الرامية إلى تكثيف العمل الميداني ومتابعة واقع الخدمات الحكومية والارتقاء بها، مشددا على أن وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ خططها لتطوير الخدمات الصحية في مختلف المحافظات بما يضمن حصول المرضى على الرعاية الصحية بالسرعة والجودة التي يستحقونها. وأوضح أن وزارة الصحة ستبدأ اعتبارا من الأحد المقبل بتطبيق آلية جديدة لاستقبال المرضى الجدد المحولين من المراكز الصحية إلى العيادات الخارجية في المستشفى، بما يسهم في تسريع تشخيص الحالات المرضية والبدء بعلاجها في الوقت المناسب وتحسين تجربة متلقي الخدمة. وقعت وزارة الزراعة وجمهورية أوزبكستان مذكرة تفاهم في مجال البحث العلمي الزراعي وتبادل المواد الوراثية النباتية والحيوانية بين الوزارة المركز الوطني للبحوث الزراعية ومعهد بحوث الموارد الوراثية النباتية المركز الوطني للمعرفة والابتكار الزراعي التابع لوزارة الزراعة في أوزبكستان. وأكد وزير الزراعة دكتور صائب خريسات خلال استقباله وفدا أوزبكيا عمق العلاقات المشتركة ما بين المملكة وجمهورية أوزبكستان، مشيرا إلى أن هذا التعاون يعتبر نواة لشراكة علمية وبحثية مستدامة بين الجانبين، بما في ذلك الاستخدام المستدام وتبادل الموارد الوراثية للأغذية والزراعة والخبرات ذات الصلة وتعزيز القدرات البحثية والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة في كلا البلدين. ثمن رئيس مجلس رجال الأعمال السورية الأردنية دكتور عماد البن القرار الصادر عن وزارة الداخلية القاضي بتوسيع تسهيلات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين من حاملي بطاقات العضوية الممتازة والأولى في غرفة التجارة السورية. وأوضح البن أن القرار يتيح لزوجات المستثمرين ورجال الأعمال وأبنائهم دون سن 18 دخول المملكة الأردنية الهاشمية دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة. وأكد البن أن القرار يشكل خطوة عملية تعكس متانة العلاقات الأخوية بين البلدين وتسهم في تسهيل حركة المستثمرين ورجال الأعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية وتمكينهم من إدارة أعمالهم واستثماراتهم بمرونة، بما يعزز المصالح الاقتصادية المشتركة بين الأردن وسوريا. بدأ طلبة جيل 2009 اليوم أولى جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة بمبحث اللغة العربية. وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت استكمال جميع استعداداتها لعقد الامتحانات التي تستمر حتى 30 من تموز الحالي. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم أنها ستبدأ بالمرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية لجميع الطلبة الذين تم ترشيحهم للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض للعام الجامعي 2025-2026، وذلك يوم الخميس المقبل 30 من تموز الحالي. أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني استكمال جميع الاستعدادات والإجراءات اللازمة لبدء الامتحانات النظرية للدورة الصيفية 2026، والتي ستعقد خلال الفترة من 26 من تموز ولغاية 30 منه وفق البرنامج المعلن على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في الجامعة. حول هذا الموضوع تحدث الأستاذ الدكتور حسين السرحان مستشار رئيس جامعة البلقاء التطبيقية لشؤون التعليم التقني لمندوبتنا وعد البدرين فقال:
1: أعلن الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني رئيس جامعة البلقاء التطبيقية ورئيس اللجنة العليا للامتحانات بأن الجامعة قد استكملت جميع الإجراءات والتحضيرات اللازمة لعقد الامتحان الشامل النظري للدورة الصيفية 2026، وهي الدورة الأخيرة للامتحان الشامل، حيث تم تحديد 7 مراكز للامتحان تضم 9 قاعات محوسمة موزعة على مختلف محافظات المملكة، حيث تم اختيار مركز واحد في إقليم الشمال و3 مراكز في إقليم الوسط و3 مراكز في إقليم الجنوب. وقد راعت الجامعة عند توزيع الطلبة على مراكز الامتحان بأن تكون قريبة من كلياتهم، ويستطيع الطالب اختيار المركز الأقرب لمكان إقامته. وقد تم اختيار حوالي 250 موظفا من مختلف الكليات للإشراف على سير الامتحان واستدامة عمل السيرفرات الخاصة به. ومن المتوقع أن يتقدم للامتحان النظري بورقة واحدة أو أكثر 2605 طالب وطالبة من 52 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على 93 تخصصا ضمن 20 برنامجا دراسيا.
0: انطلقت في مركز شباب وشابات كفرنج النموذجي فعاليات معسكر الكشافة والمرشدات الذي تنفذه وزارة الشباب ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026. عن تفاصيل المعسكر تحدث قائد التدريب واصف بني نصر لمندوبتنا إيمان المسات وقال:
2: تم تعريف المشاركين بمفهوم الحركة الكشفية ومؤسس الحركة الكشفية، كما أيضا تم تدريب الشباب على تنمية المهارات الكشفية لدى المشاركين وتعزيز قيم المواطنة والانتماء والعمل التطوعي وترسيخ مفهوم القيادة من خلال

0: بث روح الفريق والاعتماد على النفس، بما يسهم في بناء شخصية شبابية فاعلة وقادرة على خدمة المجتمع. وتضمن المعسكر أيضا محطات كشفية ضمن مراسم رفع العلم وتقسيم إلى نظام الطلائع وتعريفهم بمبادئ الحركة الكشفية من خلال التحية الكشفية ونظام الأعمال الريادية، إلى جانب الألعاب والصيحات الكشفية والأنشطة الجماعية التي هدفت إلى تنمية مهارات التواصل والتعاون والانضباط وتعزيز روح المبادرة والعمل الجماعي.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم حار نسبيا في أغلب المناطق وحار إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، فيما تنخفض يوم غد درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في ختام الفترة الإخبارية هذه إعادة لأبرز العناوين. جلالة الملك يزور معرض فانبرا الدولي للطيران 2026 في بريطانيا ويطلع على أحدث الصناعات والتقنيات في مجال الطيران. سمو ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز قدرات الشباب وتمكينه في مختلف المجالات، ويشدد على أن الأردن مستمر في الحفاظ على أمنه وسلامة مواطنيه بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف وعدد من أعضاء الكنيست ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. القوات المسلحة تعلن التعامل مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة ولم تسفر عن أي إصابات أو خسائر مادية. بهذا تنتهي الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي الزميل رامي الرشق، ومن الهندسة الإذاعية الزميل غاندي حداد. في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وأيضا عبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجارمة، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل غاندي حداد، وأيضا في السوشيال ميديا الزميل إرحيل الخالدي. مستمعينا، نخصص هذه الحلقة من هذا البرنامج الحواري لفك شفرات التحركات العسكرية والسياسية المتصاعدة بين واشنطن وطهران، مع التعمق في الدوافع والاستراتيجيات الحقيقية للولايات المتحدة وطبيعة الدور الإسرائيلي في إدارة هذا الصراع وإعادة ترتيب موازين القوى في الشرق الأوسط. كما نطرح في هذه الحلقة أيضا أبعاد التشابك الدولي وتأثيراته على الملاحة البحرية وأمن الطاقة العالمي، لنختتم أيضا بتفكيك السيناريوهات والتصورات المستقبلية، وخصوصا مع تمادي الاستهدافات الإيرانية لدول المنطقة. وهذه أيضا التصورات المستقبلية تشكل ملامح المرحلة القادمة. مستمعينا، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نبيل غيشان. أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله. يا أهلا.
0: وأيضا يسعدنا أن نرحب في هذه الحلقة أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور بدر الماضي في الجامعة الألمانية. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا سيدي. أهلا وسهلا.
0: أيضا خبير ومحلل سياسي الدكتور بدر الماضي. أبدأ معكما ضيفي، وأريد أن أبدأ في البداية مع الأستاذ نبيل غيشان. أستاذ نبيل، عندما نتحدث في البداية لابد أن مع إطالة أمد هذه الحرب التي كلما مر يوم فهي تطول، وخصوصا إذا أخذنا في الاعتبارات حروب أخرى مثل الحرب الروسية الأوكرانية التي تستمر واستمرت لسنوات، وحتى الآن ليس هناك أفق لحل هذه الأزمات، وخصوصا الصراعات الدولية التي تحضر برؤيتها والتصورات، وللمحللين أن هذه الأزمات ستدفع إلى أزمات أكبر، والأزمات الأكبر لابد أن تكون لها أثر أكبر بكثير جدا على العالم. في البداية نريد أن نسأل السؤال: ما هي الدوافع الاستراتيجية الحقيقية للإدارة الأمريكية في هذه المواجهة؟ يعني هذه المواجهة مع إيران هناك دوافع استراتيجية لابد أن تحضر في الحديث، وهل تتجاوز فكرة ردع طهران؟ يعني هل هذه الحرب هناك استراتيجيات تتجاوز فكرة ردع طهران إلى فرض واقع أمني جديد بالكامل في المنطقة والعالم؟
1: يعني اليوم الجديد في العالم أن هناك رئيس أمريكي بهذه العقلية، وهذا الرئيس الأمريكي رجل مغامر قد يصل درجة مغامرته إلى التهور، لكنه رجل بدأ بتفكيك النظام الدولي. والآن نحن في أطوار هذا التفكيك. هو يريد من كل هذه الحروب ابتداء من أوكرانيا ونهاية في الشرق الأوسط وإيران بالذات، هو يريد الضغط على الصين وروسيا من أجل عودتهما إلى قضيتين أساسيتين: استخدام الدولار، والقضية الثانية هو العودة إلى النظام المالي الأمريكي سويفت. لأنه أنت بتعرف بعد ذلك اليوم الصين صارت تتعامل بعملتها وصارت تشتري بعملتها وتبيع بعملتها، وروسيا كمان نفس القضية. وأيضا الصين تخلصت من كميات كبيرة كما هي روسيا من الدولارات الأمريكية أو العقود الآجلة بالدولار الأمريكي الموجودة، ولذلك كل هذه العمليات الآن تريد الضغط على الصين وروسيا من أجل العودة إلى هذا الموضوع. لكن في نفس الوقت إيران تريد أو تحاول تثبيت نظام دولي جديد، وهذه قضية ليس سهلة. إيران لا تستطيع أن تكون جزء من هذا النظام الدولي لأنه ليست هي صاحبة القرار في هذا الموضوع. القرار اليوم موجود في بكين وموجود في موسكو، ولا أعتقد أن بكين وموسكو الآن بصدد أن تدخل في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة. لذلك نحن نرى ما يجري اليوم. الولايات المتحدة بعد عقد المذكرة التفاهم مع إيران، والناس تنفست الصعداء في المنطقة والعالم بعودة مضيق هرمز وكل شيء تمام، فوجئ العالم قبل 13 يوم بعودة القصف إلى، وفورا ألغى ترامب مذكرة التفاهم واعتبرها منتهية. اليوم رجع يتحدث عنه الإيرانيين هم في وضع مزري ووضع كذا، وهم يتصلون معنا للعودة إلى وقف إطلاق النار. هاي الإشكالية الكبرى اليوم، الإشكالية في المنطقة ليست بالحرب بحد ذاتها، أي حرب ستنتهي، لكن الإشكالية في هذه العقلية الموجودة لدى الرجل الجالس في البيت الأبيض بهذا المنطق. يعني اليوم مين بده يصدق من في الإيرانيين أو غير الإيرانيين إنه هذه المنطقة ممكن أن تلتئم مرة أخرى؟ طيب ما هو مضيق هرمز كان مفتوح بالأصل، النظام الإيراني كان متخلي عن البرنامج النووي وكان منضبط في التخصيب لدرجة 3.5%، صح ولا لا؟
2: نعم.
1: أجا ترامب ألغى الـ شو اسمه البرنامج الاتفاقية بين أوروبا وبين العالم بشكل عام وإيران.
0: نعم.
1: إيران اليوم صار التخصيب عندها 60%. صرنا الآن بدنا نرجع على، ما هو هي أنت اللي فلتهم. طيب. أنت اللي أغلقت المضيق، كل إشي كان أسهل، لكن للأسف اكتشف الأمريكي المواطن العادي والمحلل السياسي والناشط على السوشيال ميديا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حتى نائب الرئيس الأمريكي وحتى الرئيس الأمريكي نفسه، أنه جر إلى حرب لا ناقة له فيها ولا جمل.
0: جميل. طيب دكتور بدر، يعني هل نحن أمام مرحلة جديدة؟ وهل العالم يتغير؟ وما هو نوع التغير القادم؟ وخصوصا إذا نظرنا إلى أبعاد ودوافع حتى الحرب التي جاءت، هناك من يدفع باتجاه هذه الحرب حتى لا تقف عند هذه الحدود، يتحدث عن هرمجدون، يتحدث عن نبوءات وهذه موجودة لدى الإسرائيليين يتحدثون عنها، الدوافع التي جاءت بالإدارة الأمريكية، وأيضا هذه الترسانة العسكرية الكبيرة، وأيضا نتحدث عن وجود عسكري حتى على مستوى الأفراد بشكل كبير جدا. الآن نحن أمام مرحلة تفاوض وأمام تفاهمات، وهذه التفاهمات عندما تأتي المفاوضات تنقطع المفاوضات وتبدأ تصعيد آخر، وهناك من يتحدث أن هناك تصعيد من أجل خفض التصعيد. ما حقيقة ما يجري الآن وما هي المرحلة القادمة؟
2: شكرا أخي مزيد. يعني بالبداية اسمح لي أني أتوافق تماما مع الأستاذ
0: نبيل.
2: يعني أخونا الأستاذ نبيل في موضوع تفكيك النظام السياسي أو النظام العالمي الذي قام فيه ترامب منذ بدايات قدومه. يعني تكلم حتى في علاقته مع أوروبا التي يفترض أنها هي ليست فقط حليف تاريخي للولايات المتحدة الأمريكية، والعكس صحيح، لكن هي جزء من المظلة السياسية والأمنية والاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ بتحطيم هذه العلاقة مع أوروبا كما هي مع الجارة، مع المكسيك أو مع كندا، مع هذه الدول اللي طول عمرها كانت قريبة جدا من الفلك الأمريكي، يعني دائما ضمن ما يقال المجال الحيوي في الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. يعني الحرب مع إيران كانت متوقعة والضغط على إيران متوقع، وحصار إيران متوقع وتغيير شكل النظام السياسي إذا أمكن كان هدف أساسي للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية طبعا مدفوعة برغبة إسرائيلية ومدفوعة بأيضا تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي خاصة مع هذه الإدارة أنه إيران ما زالت تمثل يعني لنقل مركز تهديد للمصالح الإسرائيلية وبالتالي أيضا المصالح الأمريكية. إذا بدنا نحكي عن المصالح الأمريكية جزء من هذه المصالح هو استقرار وأمن إسرائيل. لكن أيضا عندما نتكلم عن إيران، إيران تريد بنفس الوقت أن تبني لنفسها الصورة التي هي موجودة في مخيال الحرس الثوري الإيراني والتي هي أيضا تأتي من يعني بعد حضاري للدولة الفارسية بشكل عام. نعم. أنه إحنا لسنا أقل بالتالي من الإسرائيليين ولسنا أقل من الأتراك في عملية السيطرة على الإقليم، أو أنه بالتالي يكون لنا قدم في هذا الإقليم حتى لو كانت على حساب الدولة العربية ما في مشكلة، ويمكن بعد ذلك التفاهم مع القوى الإقليمية الأخرى. هذا يعني ممكن التدليل عليه في موضوع السلوك الإيراني منذ عام 1979 مش من الآن،
0: وهذا واضح يعني حتى
2: طبعاً يعني حتى نتكلم عن العراق، تدخلهم في العراق بعد 2003، تدخلهم في سوريا وسيطرتهم على سوريا أيام النظام السابق وما زالت السيطرة.
0: طيب دكتور إبراهيم، هنا وخصوصا أنت تتحدث عن السلوك الإيراني من قبل الحرب الأمريكية. نعم. الإسرائيلية الإيرانية، والآن هي مستمرة، لاحظنا وجود خطاب إيراني موجه إلى الشعوب العربية وخصوصا دول المنطقة المحاذية لإيران، دول الخليج العربي والأردن أيضا. السلوك الإيراني الذي كان له أثر في سوريا، في العراق، وحتى محاولات اختراق حدود الأردن على مستوى الميليشيات. صحيح. والتي كان يجري مثلا خلال فترة طويلة، وهو يعني كان هناك جهد واضح من القوات المسلحة الأردنية، محاولة تغيير السردية إلى موضوع أن هناك عدو مشترك، وهذا هذه السردية الإيرانية، الرواية الإيرانية التي تستهدف، هناك استهدافات لهذه الدول عسكريا، وأيضا هناك استهداف بالرواية ومحاولة تحميل سواء كان الأنظمة أو الشعوب دور معين في موضوع توسيع الحرب.
2: طبعا يعني هذا يعني هذه الخلاصة اللي كنت بدي أحكيها أخي مزيد، لما حكينا عن السيطرة الإيرانية منذ عام 1970 ل 79 لليوم، سيطرة على لبنان، على العراق، على اليمن، هذه أذرع كانت لترعاها إيران لمثل هذه الأيام في قضية الحرب. هذا بالمقابل أيضا يعني ليست فقط هي إيران العامل الأساسي في محاولة زعزعة أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، أيضا إسرائيل بسلوكها مع هذه الحكومة اليمين المتطرف زعزعت استقرار وأمن المنطقة، عندما نتكلم عن تدخلاتها في جنوب لبنان، حربها على جنوب لبنان، عدوانها على الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة، وأيضا تدخلاتها في سوريا. لكن السؤال المهم إذا بدأت تكلم عن إيران، عن السردية الإيرانية، إيران دائما ما تحاول أن تستهدف ما دون الدولة. إيران لا تحبذ العمل مع الأنظمة السياسية والدولة نفسها، لأنه تعامل مع الأنظمة السياسية الرسمية وشرعية الدول هذا لا يصب في مصلحة إيران. فلذلك قامت السياسة الإيرانية منذ البداية على خلق قوى فاعلة في كل دولة على حساب الدولة الوطنية. حتى في داخل إيران لم يكن هناك صراحة محاولة إنشاء الدولة الوطنية، لأن هم بيعتمدوا على إرث، فلذلك ما فيها الإشكالية. لكن في العراق، الحشد الشعبي مقابل الجيش العراقي، الجيش العراقي لا يستطيع محاربة الإرهاب، لابد من الحشد الشعبي. أين يذهب الحشد الشعبي؟ مرجعيته هي مرجعية إيرانية، كذلك كان في جنوب لبنان، الآن في اليمن. فلذلك هي تستهدف تحت أيضا الرواية الإيرانية تستهدف العالم العربي تحت قضية مقدسة مسمى هي القضية الفلسطينية. لكن بس بدي أحاول أنشط ذاكرة الأخوة المسلمين،
0: وحقيقة هي لم تقدم شيء.
2: هذا اللي بدي أحكي في حرب على غزة، كانت قبل الحرب على غزة في أيام دائما ما تكلمت إيران عن وحدة الساحات. عندما بدأت الحرب على قطاع غزة تحول هذا الشعار وهذا تكتكة الإيرانيين المشهورين فيها إلى الإسناد. تصور في فرق كبير جدا بين الإسناد وبين وحدة الساحات إلى الإسناد. الإسناد ماذا يعني؟ الإسناد ماذا يعني؟ ممكن أنك تتدخل بأي شكل من الأشكال، لكن أنت لست جزء من هذه الحرب. وهكذا كانوا يرسلوا روايتهم الإيرانيين. لكن إحنا ذاكرتنا دائما وعدم ربطنا بالأمور يجعل إيران هي صاحبة الرواية المصدقة أكثر لدى قطاع أتمنى أن لا يكون واسع، في بعض الدول العربية، وللأسف عنا في الأردن ما زال من يتبنى الرواية الإيرانية حتى ضد الأردن، ما زال يتبنى الرواية الإيرانية حتى ضد القوات المسلحة وضد ما تقوم فيه القوات المسلحة ضد الإيرانيين. عندما نتكلم عن مثلا ما يقوم أي بيان عسكري من القوات المسلحة يجب أن يكون هو الأساس في المصداقية وليس الحرس الثوري الإيراني، لكن للأسف هذا حرب الروايات يقابل أيضا ضعف في الرواية العربية المستهدفة من قبل إيران. وللأسف عنا في الأردن أيضا كان في بعض الضعف في محاولة رد مثل هذه الروايات، لكن الإشكالية عندما يكون هناك في قناعات خاصة الأيديولوجية من الصعب تماما أنك تغير فيها، حتى لو كنت من أنشط الإعلامي والمؤسسات كلها تشتغل. في كثير من الأحيان في ناس اتخذوا القرار ولن يغيروا طيب. من سلوكهم.
0: جميل. طيب دكتور نبيل أو أستاذ نبيل الغشان، يعني أنت كاتب ومحلل وخصوصا في الحروب تنشط هذه، وهناك مقولة أيضا أن في الحرب تغيب الحقيقة، يعني أول ضحايا الحروب هي الحقيقة، وخصوصا نحن عندما نشهد حروب مثل ذلك وهي تقود إلى تحولات كبرى سواء كان في المنطقة، وهذه التحولات أيضا تستهدف العقول ليكون هناك سلوك متغير ويكون هناك جذب للمشاريع الموجودة في المنطقة. في ظل صناعة الصناعة الإعلامية وفي ظل هذا الانخراط في افتعال أحداث أو استهدافات لدول في المنطقة، إلى متى تستطيع دول المنطقة ضبط النفس حتى لا يكون هناك انخراط لهذا الصراع وتحقيق نبوءات سواء كانت إسرائيلية سواء كانت هذه تخدم مشاريع ومخططات موجودة؟

0: بس إيران تتصرف بطريقة انتهازية، تضغط على العرب من أجل أن يضغطوا على الأمريكان،
1: الأطراف كاملة
0: وأيضا
1: الطرف الآخر.
0: الأمريكان يستخدموا العرب، هم بيضربوا إيران وإيران بتضرب المنطقة العربية، لذلك الطرفان يستخدمان المنطقة ودولها بطريقة انتهازية عالية جدا. اليوم يعني اللي عم بصير، وإذا بتنتبه لماذا يجري في واشنطن وفي البيت الأبيض بالذات، ماذا جرى خلال على الأقل الشهرين الماضيين؟ البيت الأبيض استقبل ثلاث رؤساء عرب، الأول هو رئيس الوزراء الزيدي من العراق، الشرع في سوريا، والرئيس اللبناني عون، وهذه أول زيارة لرئيس لبناني منذ 20 عام يطأ رجله البيت الأبيض. الزيدي والشرع وعون، هؤلاء الثلاثة كانوا في منطقة تعتبر من مناطق النفوذ الإيراني،
1: الساحات الإيرانية.
0: نعم صحيح. كانت هي منطقة من مناطق ساحات. اليوم التغيير يقول بأن العراق وسوريا ولبنان بدرجة أو بأخرى أصبحت خارج النفوذ الإيراني.
2: صحيح.
0: طبعا أكثرهم الشرع بالدرجة الأولى، وثانيهم لبنان، وثالثهم العراق، لأنه العراق التخلص من النفوذ الإيراني هذه قضية ليست بسهولة تماما، بحاجة إلى إرهاصات داخلية كثيرة. لبنان أيضا بدأ حتى الرئيس الأمريكي يضغط على الإسرائيليين من أجل تلبية جزء من مطالب اللبنانيين، لأنه لا يمكن تفكيك حزب الله والضغط على الدولة اللبنانية، ولا يمكن للدولة اللبنانية أن تخطو أي خطوة في لبنان داخليا والجيش الإسرائيلي يسرح ويمرح في الأراضي اللبنانية. هذه هي المنطقة. لذلك اليوم المشكلة أن المنطقة تورطت، رئيس أمريكي مغامر ما بتعرف كيف بأخذ القرار. اليوم هيو قاعد بقول لك أنه الإيرانيين هم بيطالبوني بال
2: يتوسلوا
0: وكذا، وهذا
1: لكن
0: الكلام. طيب امبارح
1: يعني
0: قبل يومين قال أنه 99% من القوة الصاروخية في إيران انتهت. طب ليش لعاد بعدك بترتع فيهم؟ أنا عرفت كيف، أنا ما بدافع عن إيران ولا، لكن أنت بالأصل كانت المنطقة هادئة، أنت اللي جلبت نفسك إلى هاي المنطقة وجلبت الناس. يعني لسه إحنا في الأردن أقل دول المنطقة إضرارا، لكن روح شوف إخواننا في الخليج،
2: الكويت،
0: يعني الكويت، في دبي، في البحرين، في قطر، في المملكة العربية السعودية. هذه اليوم احنا بحاجة الى عودة الى نظام عربي جديد من دول الخليج، وعندما اقول دول الخليج اقول الاردن جزء من النظام الامني مع دول الخليج ومصر ايضا. يجب ان نذهب الى بناء نظام جديد لا يحابي لا الولايات المتحدة، ولا يحابي اسرائيل، ولا يحابي ايران،
2: ولا يعادي بنفس الوقت،
0: ولا يعادي
2: كبرى.
0: لذلك احنا بحاجة الى نظام يضع مصالحنا. اليوم هذه الحرب على ايران كشفت مدى هشاشة الاسرائيليين، كشفت مدى صدق الولايات المتحدة في تعاملها مع اصدقائها، تركت المنطقة مكشوفة. اليوم كل دول الخليج بما فيها من قواعد أمريكية متعددة في الدولة الواحدة، اليوم كل معظم الصواريخ الاعتراضية والمنظومات الثاد ومنظومات الباتريوت كلها نقلت لحماية إسرائيل. طيب أنا شو جايبك؟ ليش إذا ما بدك تحميني شو أنا جاي أسوي فيه؟ لذلك اليوم التغيير كبير، العرب اكتشفوا الأمر والعالم اكتشف ذلك. واشنطن تصرفت بقليل من الاحترام وأخذ مصالح المنطقة العربية بجدية. هذه الآن هو المفتاح وهو السر في قادم الأيام من لدى العرب من أجل أن يأخذوا. أنا

0: تيجي تقول لي والله انت اترك التحالف مع الولايات المتحدة، انا كالاردن ودول الخليج انا اترك تحالف مع اروح وين؟ اروح مع روسيا مثلا ولا اروح مع الصين؟
1: البديل.
0: فما هما ما في بديل.
1: صحيح.
0: ما في بديل. الولايات المتحدة اصبحت مثل القدر،
1: طب هل
0: لا راد لها الا الله.
1: هل يعني
0: مشكلة.
1: هل ايران تريد ان تفرض يعني واقع تحالف
0: لا
1: جديد؟
0: ما نقبل.
1: نعم.
0: الدول العربية لا تقبل. إيران بدأت من البداية وأشار إلها الدكتور بدر اللي هي قضية تصدير الثورة. اليوم الإيرانيون كان عندهم ساحات وكان في عندهم ميليشيات هون وشغالين هون وشغالين. اليوم الإيرانيين تحاصروا، لكن في نفس الوقت اليوم الإيرانيين اللي اللي اللي الشيء اللي بيبيعونه اياه بيبيعوا المنطقه هو تحرير فلسطين. ولا طيب اذا انت يا الامريكي ما عم تتجاوب مع 20% 30% من طموحات العرب في حل سلمي للقضيه الفلسطينيه، معناته انت بتصب في مصلحه اسرائيل وبتصب في مصلحه ايران.
1: صح. طيب جميل دكتور بدر، يعني إذا أردنا أن نتحدث خصوصا يعني عن موضوع ما هو مستمر حتى الآن، يعني الضربات الأمريكية، هناك رد إيراني سواء في المنطقة واستهداف أيضا بنى تحتية في دول الخليج، في ظل هذا التصعيد الذي يحدث، كيف توازن واشنطن بين استخدام القوة العسكرية لحماية مصالحها وبين خشيتها من الانزلاق إلى حرب استنزاف؟ يعني هذا إذا طالت هناك حرب استنزاف وهذه ستكون مكلفة وتستنزف قدراتها أمام منافسيها الكبار، وخصوصا عندما نتحدث عن الصين وعن روسيا، هناك صراع على نظام عالمي جديد، وخصوصا عندما تحدث الدكتور نبيل أو الأستاذ نبيل غيشان عن موضوع البريكس، عن السويفت، عن هيمنة أمريكية في المنطقة، لكن هناك تفاصيل. كيف تستطيع أن توازن الولايات المتحدة في هذه الحرب ما بين أن تذهب إلى حرب استنزاف وما بين موضوع ما يسمى إدارة صراع؟
2: يعني هذا سؤال مهم. في موضوع الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد هي دخلت الحرب بدون أي استراتيجية واضحة، ويبدو أنه كان في عندهم نوع من أنواع ما بعرف التضليل، مين اللي صراحة اشتبك معهم في هذا التضليل وأقنع الإدارة الأمريكية؟
0: يقال إنه
2: بالضبط، يقال إنه إسرائيل عملت هذا التضليل من أجل دخل الولايات المتحدة الأمريكية
1: واستخدمت ملفات إبستين كضغوط.
2: يعني قد تكون جزء منها، قد تكون، لكن بالتالي إسرائيل أيضا تريد من يأخذ عنها الحمل بهذه في المرحلة الأولى، لأن إسرائيل أيضا عندها أهدافها مشان تشتغل فيها، عم تشتغل في لبنان، وهذه الحرب جعلت من إسرائيل تسيطر وصلت حتى الليطاني وقريب جدا من الزهراني، يعني فيها مهم. لكن كيف تدير الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالتأكيد هي الآن في مرحلة صعوبة بالغة. يعني يوم أمس وقبله كان في هناك بتسمى بأمريكا جلسات الاستماع لوزير الدفاع الأمريكي في ظل مناقشة موازنة جديدة طارئة للبنتاغون. اليوم يوم أمس طبعا تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان وستذهب إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليها. هذا دليل على أنه في هناك صراحة معركة داخلية
1: والحد من العمليات العسكرية.
2: لا بالعكس، أعطوهم 60 مليار يعني 60 مبدئيا لتمويل حرب مع إيران، لتمويل الحرب 60 مليار. طبعا هذه 60 مليار مبلغ كبير، لكنه بالتالي هذا ما تحتاجه القوات الأمريكية.
0: ولأول مرة يجري تصويت داخل الكونغرس الأمريكي على وقف المساعدات لإسرائيل ومصر والأردن.
2: أحسنت.
0: لاحظ ثلاث دول وما جاب هذا التصويت إلا 10 أصوات فقط.
2: نعم نعم صحيح. وتصور قد ما في هذا الخلاف موجود، أظن 212 ل 214 كان القرار، يعني كثير كانت الأمور متقاربة. في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ما زالت تعاني من عدم الوضوح، هي لا تستطيع القيام بحرب برية، والقصف الجوي لا يحسم المعركة الآن مع الإيرانيين، فلذلك هي لا يوجد أمامها إلا محاولة الضغط أيضا أكثر وأكثر، ومحاولة إدارة الصراع بحيث أنها تنهك النظام الإيراني من الداخل. لا أعتقد الآن في أي تصور أمريكي لنهاية المعركة إلا بمحاولة إسقاط النظام من الداخل وإثارة المشاكل الداخلية في إيران.
1: دكتور
2: نعم.

0: في ظل وجود تعقيدات المشهد الإيراني وخصوصا في موضوع القيادة. يعني لاحظنا أن بعد استهداف القيادات السياسية وحتى العسكرية الموجودة أصبح لدينا هناك رؤوس متعددة في إيران وتدير في إيران وتدير حتى الصراع وحتى في موضوع المفاوضات هناك آراء مختلفة في إيران، الحرس الثوري الإيراني سواء كان حتى الرئاسة الإيرانية أو بما يسمى أو الممثل الأعلى في إيران وهو ما يسمى حتى المرشد الأعلى في إيران. هذه أدوار موجودة وخصوصا في ظل يعني إذا كانت هناك القرار في إيران غير واضح أيضا حتى
1: طبعا
0: وفي ظل وصول الولايات المتحدة في أو تواصلها في هذه الحرب والضربات الجوية التي تستهدف وحتى عدم مقدرة إيران على تحييد هذه الضربات الجوية الموجودة وتهديد هناك تهديد إيراني أنها ممكن أن تذهب إلى حرب عسكرية على الأرض شاملة تستهدف فيها دول الخليج ودول المنطقة. في ظل وجود مثل هذا الصراع بمعنى أن أخذت إيران الصراع إلى الأمام في مشكلة جديدة، ما الذي سيحدث إذا كان هناك تصور للحرب بمثل هذا الشكل وهناك تهديدات إيرانية حقيقية؟ ما الذي سيحدث في المنطقة وماذا سيؤثر على قادم الأيام؟
1: يعني أنا أعتقد أنه إذا صار في عملية احتلال بري من قبل إيران سواء للكويت أو للبحرين أنا أعتقد أنه هذا انتحار سياسي بكل ما تعني الكلمة. لكن السؤال عن موقف الأمريكي، ذكر أستاذ نبيل قبل قليل في موضوع أنه ماذا وفرت الولايات المتحدة الأمريكية، أنظمة الدفاع الجوية لم تثبت فعاليتها بالطريقة التي أثبتت فعاليتها بإسرائيل. إسرائيل تقريبا تجاوزت أكثر من 97-98% من حماية أجواءها دولة الكيان، لكن اليوم بيضرب في مطار الكويت، في القواعد، في محطات المياه لإيرانيين، أيضا في البحرين. فلذلك عندنا إشكالية أساسية، ذهاب إيران هذا يعني انتحار بكل ما تعني الكلمة، لأنه هذا أيضا سيدلل مرة أخرى حتى على الأوروبيين اللي بعضهم متردد في بعض الدول الأخرى أنه عملية احتلال أرض أخرى هذه ليست سياسة ناجعة ويمكن أن يتم التغاضي عنها من قبل النظام الدولي. لكن المهم ماذا تفعل الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم حقيقي، لأنه الإيرانيين ما بدهم التفاهم صراحة، الإيرانيين ما بدهم لأنه النظام والحرس الثوري اللي أنت قبل شوي ذكرته، هذه الاختلافات الداخلية في إيران لا يريد النظام الحرس الثوري في إيران، يعتقد أي توافق الآن واتفاقية توقيع هو عبارة عن وصفة لإنهيار النظام في الداخل الإيراني. فلذلك إذ ما يعني خلينا نتصور أنه بيصير في عنا اتفاق، إلى ماذا سيهدف هذا الاتفاق؟ تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بضرب الساحل تماما الآن في السواحل الإيرانية، الشريانات الحيوية المتصلة مع مراكز تصدير النفط وهذه معالجتها في المستقبل ستكون صعبة. اليوم صار في حديث عن ضربة في جبل فارس بطريقة كبيرة جدا ويمكن أن يتم في المرحلة القادمة اللي هو استهداف البرنامج النووي الإيراني بحيث أنه لا يمكن لإيران أن تعيده لسنوات قادمة. لكن بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يجب عليها حسم خياراتها مع الإيرانيين، والإيرانيين أيضا يجب عليهم حسم خياراتهم بأنهم هم باقين، هذه الجغرافيا لا يمكن تغييرها، إذ ما أرادوا علاقات طيبة وعلاقات مستقرة مع العالم العربي ومع العالم الخارجي عليهم أن يحسموا أن تصدير النفوذ لم يعد حقيقة متقبلا ولم يعد مقبولا من قبل دول الجوار سواء الدول العربية أو الشرق الأوسط أو النظام العالمي.
0: جميل. طيب أستاذ نبيل، يعني عندما ذهبنا إلى موضوع تحليل الشفرات وتفكيك الشفرات التي دعت الدوافع يعني التي ذهبت إلى هذه الحرب ونشوء هذه الحرب، وكان هناك توقعات كبيرة جدا أنه سيكون هناك صراع بمثل هذا الشكل، وخصوصا عندما نتحدث عن البريكس ونتحدث أيضا عن نظام سويفت هذا المالي، وهو الذي بريكس هي تعمل وتشتغل وهي التي فيها هذه المنظمة أو المجموعة قوة اقتصادية وهي تحالف عسكري سياسي اقتصادي في نفس الوقت، وأيضا تريد أن تهدم الهيمنة الأمريكية في موضوع السويفت هذا الذي يكون هناك هيمنة اقتصادية ومن خلاله أيضا تفرض عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية. هل هناك يعني ما هو التصور؟

0: تصور الأوضح في خلال من خلال استمرار هذه الحرب؟ هل هناك تفاهمات ممكن أن تقود إلى تفاهمات دولية ما بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية حول التصور القادم، التقاسمات القادمة في المنطقة، أم أننا سنذهب إلى صراع أكبر من ذلك؟
1: يعني نحن دخلنا حرب استنزاف مستمرة، ولا أعتقد أنها ستتوقف قريبا، لأن كل الأطراف تتوهم بوهم، يعني واقعة في وهم كبير. أولا المنطقة تعاني من خيبة أمل كبيرة بقوة أمريكا وأمريكا وتصرفات أمريكا والطريقة التي تدير فيها أمريكا الحروب والطريقة التي تنهي أمريكا بالحروب. وأنت إذا نرجع إلى حرب 39 يوم، هي أمريكا راحت على بالنهاية وقعت مع الإيرانيين لما سماه الإعلام العالمي 14 نقطة استسلام، كان هيك يقال، ووقعت الاتفاق بدون التشاور حتى مع حلفائها في دول الخليج، ولم يكونوا راضين عن ذلك. وأنا ما بدي أقول إسرائيل أيضا ما تكون راضية، لأن الله يجعلها لا رضيت إسرائيل، لكن أنا بحكي عن دول الخليج بشكل عام. اليوم الإشكالية الكبرى أن إيران، هذه العقلية اليوم عند الإيرانيين بعد غلطة الكبرى التي ذهبت فيها باصطياد أو قتل المرشد الأعلى، الإيرانيون ذهبوا إلى التشدد أكثر بالداخل،
2: انتقامية،
1: ذهبوا إلى التشدد أكثر. لكن هذا الجناح المتشدد داخل القيادة الإيرانية وهو الحرس الثوري بشكل عام بات يعتقد أن أمريكا وإسرائيل انهزمتا في الحرب، وهذه هاي شعار مضلل، شعار يعني أمريكا انهزمت إعلاميا لكن عسكريا أمريكا قوة عالمية مسيطرة، ما لا يمكن في الوقت الحالي أن يكسرها أحد. قوة نارية هائلة عندها أسلحة لسه اللي مثلنا بده سنوات ليعرفها. في نفس الوقت لا الإيرانيين يثقوا بترامب ولا المنطقة العربية تثق بترامب، إذن دخلنا في مرحلة أزمة حقيقية. في نفس الوقت في خطاب إيراني
0: تطيل الصراع هذه.
1: نعم، في نفس الوقت في خطاب إيراني مضلل، نعم، ضد الدول العربية، ضد الأردن. يعني اليوم لما الإيرانيين قبل 3 أيام بطلع الحرس الثوري الإيراني بشكر قال أردنيين وعسكريين أردنيين بتزويده بكذا، شو الحكي اللي ما له طعمه يعني؟ هذا كلام ما اليوم أنت إذا بدك تتزود ما بيزودك واحد واقف على طاجال طريق ولا واقف، هاي مش هيك. هذه قصص بدها أقمار صناعية وبدها تجسس بعالي المستوى، مش بيجي واحد مرار طريق بيقول لك والله هي القاعدة هان ولا القاعدان، مش هيك الأمور تتم. هذا خطاب إيراني مضلل بشكل عام إله لنفسه. أيضا الإيرانيين إذا بيقدروا إذا بيعتقدوا إنه هم على المدى البعيد رح يظلوا هيك، كمان الإيرانيين عم يستنزفوا، يستنزفوا بالداخل اقتصاديا، يستنزفوا عسكريا. وأنا بقولها بكل صراحة، يعني إحنا ما مش الأردن بشكل عام ليس طرفا من الحرب ولا يريد أن ينجر إلى الحرب، ونحن لا نحمي إسرائيل ولكن نحن لا نعادي إيران أيضا. وأنا شخصيا بقول بشكل واضح الإيران تتعرض إلى عدوان من الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت الدول العربية والأردن يتعرضوا إلى عدوان ظالم من إيران. لا يمكن أن تبني دولة أولا بالمنطق القديم بتصدير الثورة وبناء ميليشيات في الدول وكذا، لكن أنت في نفس الوقت ما دمت أنت جار لهذه الدول، وأنا أتحدث هنا عن دول الخليج، يجب أن تبني علاقات على سوية عالية من الاحترام. ولذلك إحنا اليوم بحاجة إلى بناء منظومة ثقة جديدة. اليوم دول الخليج قاطبة لا تثق بإيران، الأردن لا يثق بإيران. لأنه الإيرانيون يريدون توريط الأردن بشكل عام. لكن في نفس الوقت إحنا مشكلتنا أنه حليفنا الأكبر وحليفنا الاستراتيجي للمنطقة العربية الولايات المتحدة لا تأخذ مصالحنا بعين الاعتبار.
0: طيب دكتور بدر، في ظل هذه الحالة الموجودة، هل استراتيجية ضبط النفس هي الأفضل في هذا الوقت؟ وإذا هذه إلى أي مدى ستستمر موضوع ضبط النفس سواء كان لدول الخليج أو حتى للأردن؟
2: ما هو بدك تبع، بدك تشوف تعرف الخيارات.
0: الخيارات ما هذا
2: مش موجود الخيارات صراحة. يعني إحنا كل بنية أنظمتنا الدفاعية سواء في الأردن أو دول الخليج إنها دول دفاعية، هي ليست دول هجومية، يعني هي ليست دول عدائية. إيران يبدو أنها من 79 لليوم عم تشتغل على أساس فكر توسعي حتى في الفكر العسكري
0: هجومي،
2: هجومي يعني. فلذلك عندنا إشكالية كبيرة جدا سواء الأردن أو دول الخليج، خياراتها صراحة ضيقة في هذا المجال، ولن تذهب إلى ما تريد إيران وهي الانضمام إلى حفلات الانتحار التي أسستها إيران منذ عام 1979 لليوم. العراق انتحر وتدمر بسبب أيضا السياسات الأمريكية والإيرانية، سوريا بسبب السياسات الإيرانية وتحالف مع نظام الأسد، نعلم ما جرى في سوريا لسنوات طوال، كذلك لبنان. هذا هذا يعني هذه المنطقة المميزة كانت أيضا في منطقتنا العربية.
0: الخيار الأفضل هو
2: الأفضل هو التشبث بسياسة ضبط النفس، وهو الأسلم. يعني ما في أي خيار آخر. لكن قد وهذه يعني تترك للمؤسسات التي المعنية إنه يتم إعادة التقييم بعد انتهاء هذه الحرب للسياسات العسكرية.
0: محاولات سواء كان محاولات البعض إلى إلى إلى إلى فرض أو محاولات أن تأخذ الدولة بقرار حسب الرغبة الفردية أو الشخصية أو الجماعية لبعض الأشخاص
2: الأيديولوجيين
0: للتأثير على الدولة بمثل هذا الشكل. هل وبناء على فهم يعني يختلف ممكن حسب الروايات والتأثيرات التي تجري الآن، الضبط الإيقاع العام في الشارع يقع على عاتق من، وخصوصا أن في ظل هذه حرب التصورات التي نحن نشهدها الآن؟
2: هي هذه المشكلة، حرب التصورات وحرب المواقف المسبقة. يعني ضبط الرأي عام بشكل عام والوضع العام يحتاج إلى وعي جماهيري، يحتاج إلى ثقة بالدولة، هذا مهم جدا. والدولة يجب أن تكون واضحة في سياساتها الإعلامية وغيرها مع الناس من أجل إعادة ضبط هذه العلاقة المتوازنة بينها وبين الناس. لكن صراحة يعني هذه في إشكالية، الأردن برزت فيها الإشكالية بالسنوات الأخيرة من البعض الذي لا يريد أن يصدق الرواية الأردنية، هذه مشكلته. لكن بنفس الوقت أريد أن أصدر الرواية الوطنية الأردنية، وهذه مهمتي كإعلام، مهمتنا كأكاديميين، كجامعات، كغيرها. ويجب أن يكون دائما هذا الكلام هو الكلام الذي يجب أن يصدر إلى الشارع.
0: هل حالة النزاع الداخلي أو حتى الصراع الفكري ما بين هذا الفهم وهذا الفهم، هل تخدم الدولة أم تخدم أطراف الصراع في مثل هذه المواقف السياسية المتباينة؟
2: شوف، أنا بالأردن لم تظهر بالشكل، لكن تقدر تحسه هذا الموضوع في بعض الناس، بعض الجهات، لكن هذا غير مقبول. حتى الصمت في عندما يتعرض الأردن لمثل هذه الهجمات، هذا الصمت قد يحسب أنه ضد الدولة الأردنية. فلذلك ما في مجال عندما تتعرض الدولة لمثل هذه الهجومات ومثل هذا العدوان، يجب على الجميع أن يكون موقفه واحد. هذه دولة نعيش كلنا تحت مظلة واحدة، نختلف على السياسات الحكومية، نختلف مع بعضنا في الداخل الأردني، لكن على الدولة الوطنية، على أمن الأردن، على مؤسسة الجيش، الأجهزة الأمنية، مؤسساتنا، يجب أن لا يكون هناك أي اختلاف، وهذا غير مقبول أبدا. وأعتقد أن المؤسسات الرسمية يجب أن تعمل بهذا الاتجاه، مؤسساتنا في المجتمع المدني تعمل في هذا الاتجاه. لكن اختلافاتنا احنا بيننا فيما يخص السياسات العامة للحكومات، هذا مقبول ويمكن العمل معه، لكن على أمن الدولة الأردنية أعتقد أنه غير مقبول.
0: جميل. طيب نريد أن نذهب أستاذ نبيل إلى موضوع، وخصوصا التشابكات في الصراعات الموجودة، وهذا جزء من الفهم في حروب التصورات. نحن الآن نعيش أمام عالم منفتح وتأثيرات مختلفة موجودة تؤثر على أيضا الممرات المائية، حتى سلاسل التوريد في موضوع الطاقة، كلها تشهد إشكالية. لكن عندما نأتي إلى صورتين عالميتين موجودة، حتى يكون معنا الدكتور بدر في هذا الموضوع، الحرب الروسية الأوكرانية وخصوصا اصطفاف الاتحاد الأوروبي وحتى الولايات المتحدة للدفع، وهناك تصعيد نحن نعلم الحرب مع إيران، الولايات المتحدة أيضا، وأيضا اتخاذ قرار في البريطاني في موضوع الآن جديد في موضوع الذهاب مع الولايات المتحدة. من خلال هذه الصورة وهذه الصورة، إلى كيف سيتطور هذا الوضع إذا استمر كذلك؟ وهذه، وهل هناك مساومات في موضوع الحرب الإيرانية الأمريكية حتى الإسرائيلية؟ وهل هناك يعني صورة أخرى، الحرب الأوكرانية التي ذهبت إلى حرب استنزاف مع روسيا؟
1: يعني وجود الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض كما قلت أنا في المقدمة، يعني عمل على بكل جد على تفكيك النظام الدولي، وأيضا زاد من خيبة الأمل ليس في المنطقة العربية بل أيضا في أوروبا والعالم، هو فكك الناتو. يعني هذا النظام الدولي اللي قام بعد الحرب العالمية الثانية هو الآن عم بفكك فيه. لذلك اليوم الخشية إنه طيب إذا بدك تفكك النظام، الأصل أن تجد نظاما جديدا هو يفكك
2: بدون بديل.
1: بدون بديل، هذه هي المشكلة الأساسية. طيب اليوم العالم يعرف الأمم المتحدة، باتت الأمم المتحدة لا قيمة لها. طبعا جامعة الدول العربية زمان أصبحت كمان في قلت
0: طيب ما هو أستاذ نبيل، يعني الأمم المتحدة لما أنشئت هذه المنظمات الدولية أنشئت بناء على حرب كانت سابقة وأصبح هناك نظام دولي جديد. الآن هل نحن أمام إرهاصات لنظام دولي جديد، وخصوصا أن الصورة الأشمل ليس فيها صراع فقط في مع إيران موجود، ولكن هناك صراع أوكراني روسي أستاذ بدر؟ صح. يعني ممكن أن نتحول في السؤال، يعني أمام هذه الصورتين، صورة الحرب الإيران أوكرانيا، هناك من هو وراء إيران وهناك من هو وراء أوكرانيا، في هذه الصور الحرب المتباينة والتصعيد هنا وهنا، كيف ترى هذا المشهد، وخصوصا أننا أمام مشهد يتصاعد ولسنا أمام مشهد هناك حلول؟ هذه الصور، الصورتان، صورة الحرب مع إيران وصورة الحرب مع أوكرانيا.
2: يعني شوف، في أوكرانيا طبعا كان المستهدف في روسيا هذه الحرب، والروس أعتقد أنهم ذهبوا إلى الفخ الذي رسم لهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. حتى أوروبا لم تكن تنوي الدخول بهذه، يعني بهذه الخلافات والاشتباكات مع الروس، والروس أفقدوا نفسهم ميزة أساسية. كانت روسيا وصل لمرحلة أنها أصبحت جزء من الفضاء الأوروبي، لكن دخلوا المرحلة الحرب مع أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية تبنت هذه الحرب. بعد ذلك الآن احنا بنشوف دونالد ترامب يحاول ألا يكون جزء من الدعم لأوكرانيا، فلذلك تورطت أوروبا من جديد.
0: ولكن نوعية الأسلحة التي تستخدمها أوكرانيا أيضا هي جاية تأتي من الولايات المتحدة، وتأتي بدعم من الولايات المتحدة وبدعم من الاتحاد الأوروبي. وأيضا عندما نرى نعم. في إيران هناك دعم صيني روسي من بشكل معين. نعم. يعني بهذه الصور، هل هذه الحرب بين هذه الأقطاب الدولية، يعني هل ستقف عند حد معين أم ستذهب إلى إيجاد نظام عالمي جديد يختلف؟
2: من المبكر نظام عالمي جديد الحديث عنه من المبكر، لأنه هذا له إرهاصات طويلة جدا. ما زالت
0: ليست هذه من الإرهاصات ما يحدث،
2: وهي جزء منها، ولكن له إرهاصات أكثر من ذلك. يعني الروس بكل قوتها، هي لديها قوة عسكرية ولكنها ليست دولة عظمى في الاقتصاد. الصين هي ما زالت لا تستطيع اللحاق بالدخل القومي الأمريكي، نحكي عن 4-5 تريليون فرق بينهم، لكن الصين أيضا ما زالت تفرض نفسها كقوة اقتصادية وليست كقوة عسكرية. الصين لا تريد أن تقريبا تخسر ما بحدود 40% من صادراتها للولايات المتحدة الأمريكية ولأوروبا. يعني في أي محاولة للدخول بنزاع عسكري ستخسر الصين. فلذلك وبعدين التكلفة عالية جدا، إذا بدنا نتحدث عن معارك نتحدث تحدث عن اللي هي جزء من الإرهاصات للتغيير. نحن لسنا أمام مشهد الحرب العالمية الثانية التي أنتجت النظام الدولي الجديد في ذلك الوقت، ولسنا في نفس وقت عام 1990 التي أفرزت الولايات المتحدة الأمريكية كنظام قطبي واحد. فلذلك هذه إرهاصات الولايات المتحدة الأمريكية تعمل جس نبض هنا أو هناك، لكن بالتأكيد الحرب الإيرانية يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية مدركة لتدخلات الصينية في هذه الحرب.
1: طيب أنا بس بدي أضيف
0: صدر.
1: أقول أنا ترامب يريد تفكيك روسيا، هذه قصة، لكنه في نفس الوقت يريد تفكيك أوروبا. أوروبا بعد قيام الاتحاد الأوروبي وبين قيام منظمة اليورو، هاي التعامل أصبحت قوة اقتصادية كبيرة، فإذا من مصلحته أن يفككها، لكن ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن يفكك الصين، لأن الصين دولة كبرى، الصين أصبحت مصنع العالم، الصين ما حدا بيقدر يستغني عنها. لذلك اليوم الصين قوة اقتصادية وعلمية وتكنولوجية وإبداعية في العالم، العالم لا يستغني عنها، لكن يستغني عن عن عن روسيا. لذلك اليوم أنا بقول الحرب واحدة، إن كانت في أوكرانيا ولا كانت في إيران، اليوم هو يريد تفكيك النظام من أجل أن يحمي أمريكا أو أن يؤخر سقوط أمريكا، تفكيك أمريكا من الداخل. اليوم أمريكا بدأ التفكك الأمريكي، بدأ شئنا أم أبينا في الأيديولوجيا، في الدواء، في الداخل. شوف الناس اليوم العداء داخل أمريكا لإسرائيل.
2: صحيح.
1: لما واحد بيسترجي يوقف زي جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي، بقول انتوا ورطونا في هذه الحرب، انتوا كذا انتوا كذا، بيحكي عن إسرائيل. يعني هذا الحكي ما كنت تسمعه، هذا غير الصحفيين والكتاب والفنانين لدرجة أنه قبل كم يوم أثناء التصويت على صوتوا على وقف المساعدات لإسرائيل. يعني هذه بحياتها ما صارت القصة. لكن أنا بقول الحرب العالمية الأولى عندما وقعت كان هناك تسوية، لكن هذه التسوية لم تكن عادلة، فجاءت الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية كانت التسوية فيها شبه عادلة،
0: فقام نظام الدولي،
1: فقام نظام دولي حقيقي، لكن جاء شخص اسمه ترامب فكك هذا النظام. هذا نظام انشغل عليه بعقول من مراكز بحث، من جامعات، لرتب هذا الموضوع في البر والبحر والجو والدولار والملكية الفكرية وكل القصص. لكن اليوم هذه الحرب، وأنا أتحدث عن حربين، إيران والمنطقة العربية وإسرائيل، إذا لم تنتهي هذه الحرب بطريقة عادلة مقنعة ستتجدد هذه الحروب لاحقا.
0: طيب أستاذ يعني دكتور بدر، احنا تحدثنا عن سيناريوهات، من ضمن السيناريوهات الموجودة يعني سيناريوهات إما حرب استنزاف طويلة الأمد، طبعا في حال استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية الموجودة وتم الحديث عنه، ولكن هناك أيضا سيناريو الاتساع الشامل والتواجد الدولي. ما هي الخطوط الحمراء التي إن تجاوزها قد تدفع دولا أوروبية أو تكتلات دولية للانخراط الفعلي في هذا الصراع؟ يعني شهدنا القرار البريطاني في موضوع الآن
2: القواعد،
0: ولكن كان هذا ليس موجود، كان هناك يعني بريطانيا ليست مستعدة. لكن هل ممكن في موضوع استمرار الضغوط خصوصا الاقتصادية وموضوع الطاقة، الممرات المائية، هذه أصبحت مشكلة عالمية؟
2: يعني شوف، بالنسبة لمثلا أوروبا وغيرها، اتساع رقعات الحرب أعتقد أنها بعيدة عن منطق، يعني فقط هي منطقتنا ومنطقة الخليج.
0: نسأل عن خطوط الحمراء التي تمنع هذا
2: الاتساع. الخطوط الحمراء يعني من الصعب تماما انها يكون في موضوع التوسع الى الصين او روسيا او غيرها. لكن في قضية مهمة جدا بحب اذكر فيها، اجتماع الناتو اللي عقد في تركيا كان واضح تماما البيان الختامي له انه كانت موجهة كلها ضد ايران، هذا البيان، وقد يعني دفع بأوروبا أن تغير من لهجتها تجاه إيران، وهذا ضغط أمريكي كبير جدا حدث في تلك الاجتماعات. بحب أذكر أخي مزياد والأخوة المستمعين أن تم إخراج نظام صدام حسين من العراق في عام 1991، لكن متى سقط النظام؟ في عام 2003. مارست الولايات المتحدة الأمريكية أقسى أنواع الحصار الذي يمكن أن يكون على الشعب العراقي وعلى النظام في ذلك الوقت، فلذلك سمي ما يسمى بالتدمير الذاتي للنظام من الداخل. أنا لا أرى أن الحرب ستتوسع لأطراف أكبر، ولكن ستدخل الأطراف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

0: الهدف والرهان الأساسي كيف يمكن أن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على ما يسمى بالتدمير الذاتي في داخل إيران.
1: طيب.
0: فلذلك سيستمر عنا شوية الاستنزاف، وبالتالي الشعب الإيراني أيضا صحيح هو صمد ليس حبا في الحرس الثوري ولكن حبا في دولته، لكن إلى متى يمكن هذا الصمود في ظل أوضاع اقتصادية كبيرة جدا سيئة، في ظل هذا التدمير الممنهج اللي تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل عدم وجود أفق للإيرانيين في ظل هذا النظام؟
1: طيب، لاحظنا أن هناك سيناريوهات تهدئة وممكن اتفاقيات اضطرارية تصل أو تفاهمات موجودة، يعني في ظل هذه السيناريوهات الموجودة ممكن أن تكون هناك أيضا سيناريوهات تهدئة وبعدها يعود التصعيد، ولا يعني حتى نخرج من هذا المأزق أو الخروج من هذا المأزق، ما هي التنازلات الجوهرية المطلوبة من الطرفين، يعني سواء كان من واشنطن وطهران، لإرساء قواعد لعبة جديدة تمنع هذا الاصطدام المباشر؟
0: سريعا، يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن توافق على بعض البرامج النووية السلمية للإيران، الإفراج عن الأموال الإيرانية، لكن بالمقابل على إيران أن تعود إلى حدودها. عودة إيران إلى حدودها ومواجهة الحرس الثوري للشعب الإيراني ستكون مشكلة أساسية في داخل إيران.
1: جميل. أستاذ نبيل، نفس
2: يعني
1: السؤال.
2: أنا بعتقد أنه المشكلة اليوم ليس في ضعف القوة العسكرية الأمريكية، هناك قوة أمريكية هائلة لكنها غير منضبطة، ونعاني من إدارة هذه القوة. الولايات المتحدة دائما على مدى عقود مارست عقلية الصياد وانتقاء المعركة بشروطها. الأمريكان لا يدخلوا بشروط الآخرين.
1: نحن هنا أو كل التحليلات تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في مأزق ولا تعرف كيفية الخروج منه. هل ممكن أن تصل إلى تفاهمات أو تنازلات، تقدم تنازلات معينة كما تحدث الدكتور بدر الماضي، حتى يكون هناك خروج من هذا الصراع، أم أن الرؤية الصورة تتحدث عن مشهد أكثر قتامية قادم؟
2: سيدي، هي الإشكالية الكبرى هي في الثقة. الثقة اليوم لم يعد دولة بالعالم بما فيها الاتحاد الأوروبي وحتى روسيا وحتى أوكرانيا وحتى إيران وحتى إسرائيل تثق بالإدارة الأمريكية. هذه هي المشكلة الأساسية. لا بد، للحرب ستضع أوزارها، لكن في النهاية من يضبط المشهد هو التوافقات. مين بيصدق انه هذا الرئيس الامريكي اذا وقع يلتزم؟ ما هو نفسه اللي فتح باب المضيق هرمز اغلقه، وبعدين قال بدنا نفتحه وبدنا نحط 20% على كل واحد يستعمل. لما اكتشفوا لحلفائه في دول الخليج تضرروا، قال يا عم وين اللي بدك تسويه؟ شو رد وبط؟ هذه المشكلة بالإدارة والعقلية، وأنا حكيت عن عقلية الصياد. هل الولايات المتحدة تشتغل بعقلية الصياد؟ بده يدخل في الصيد وقت ما بده، بده يطلع وقت ما بده. طيب والعالم، دول الخليج شو استفادت منك؟ شو عملت لها؟ بدك طيب هذه دول الخليج اللي اعطيتها انت، اعطتك، بلاش اقول ما هو ما اعطى، اعطتك القواعد العسكريه الموجوده، وبالنهايه انت ما حميتها، طيب شو بده يعمل؟
1: اذا نترك العمل إلى ما بعد ذلك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا الحواري اللقاء المفتوح، الذي ناقشنا فيه أبعاد المواجهة المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأيضا ناقشنا الدوافع الأمريكية والدور الإسرائيلي، إضافة إلى التشابكات الدولية والسيناريوهات المستقبلية لترتيبات الأمن أيضا وحتى الاستقرار. وكل الشكر مستمعين الكرام لضيفي هنا في الاستوديو، الدكتور بدر الماضي أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الألمانية، شكرا جزيلا لك. وأيضا كل الشكر والتقدير للأستاذ نبيل غشان الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مستمعين، هذه تحيات زميلي مهندس صوت الذي رافقنا في هذه الحلقة غاندي حداد، وأيضا كل التحية والشكر لزميلي في السوشيال ميديا رحيل الخالدي، ولكم مني معد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح مزيد العجارمة كل التحية والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: هنا لا يعود الغور مكانا بل يصير مقاما، فالليل إذا حضر تخلى الشعراء عن المنافسة، وصار القول اعترافا يقال على مهل.
3: أيها الغور أنت وادي دموعي، فيك سحت من مقلة الليالي، أنا في الغور والأمير أمامي، طار فخري من فوق شم الجبال. قد ذكرنا في الشام غسان لما ذكرتنا غسان تلك المعالي، وذكرنا لبنان ذكرى جميلا، إن لبنان موطن للجمال.

لم يكن الشاعر العربي وديع البستاني يمدح الغور، بل كان يقيم فيه، فبعض القصائد لا تلقى بل تسكن.

0: يا أمير البلاد، إن طاب قولي ليطيبن يمنكم أفعالي، وسمو الأمير قولي بيومي، وسأغدو أقول رب الجلال. أنت نجم في الغور غار لوقت، رب يوم ونجمنا متعالي، رب ليل تلقاه والبدر تم بعد عهد لبدرنا بالهلال. كل آمالنا لبدء ونمضي برضا ربنا ليوم الكمال. إن حلى للأمير شعري فإني غير شعري في حبه ما حلالي.
1: إن نجم الأمير عال دواما في ربى الغور أو رؤوس الجبال.

هكذا يتكامل المجلس، أمير يقول وشاعر يشهد وعالم يضع الكلمة في موضعها من عين الليل.

0: يا مولاي، لقد فاتنا وقت العشاء، فهل نصلي ثم نعود لما نحن عليه؟
1: ولذا يحتاج لسؤال منك يا شيخ الحضرة وإمامنا الكريم.
0: بارك الله لنا بك يا مولاي. إذن إلى الصلاة ثم نعود لنستمتع بهذا الشعر الجميل.

0: ففي هذا المجلس لا يعلو الشعر على الفرد، بل يتطهر به.
1: يا مولاي، يظهر أن رئيس التوجيه الوطني في حكومتك عبد المنعم بيك الرفاعي قد فاته ما فاته من جمال هذه الأمسية، وهو يريد أن يكون معنا في هذه المساجلة الجميلة، وذلك بعد أن تناهى إلى أسماعه قصيدة الغور، وبعث يريد أن يسمعني ردا عليها، فماذا تقول؟
2: لا أقول شيئا، فقط ليملي عليك قصيدته على الهاتف، ولتكن مفتاح سهرتنا بعد صلاة العشاء وتناول طعام العشاء إن شاء الله.
1: السمع والطاعة.

0: بعض الشعر يعرف الطريق حتى وهو يملى من بعيد.
1: هل وصلت قصيدة الرفاعي؟
2: نعم يا مولاي.
1: ليلقها علينا السراج. وللعلم يا وديع بيك البستاني، عبد المنعم الرفاعي هو من مواليد مدينة صور بلبنان، يعني قرايب انت وياه.
3: أمرك يا سمو الأمير. هل رأيت الجبال فوق الجبال ناصعات بيض المدى والمجال تكتسي هيبة

وتبدي جلالا عبقريا أعظم به من جلالي. والأعاصير والعواصف قامت تتبارى في عزمها لا تبالي. قد نسينا شباط يوم شهدنا

0: والدلالي.
1: الله الله، يغرينا أن نترك الغور ونذهب إلى عمان.
2: لم يكن الغور يغري بالبقاء، بل كان يختبر الوفاء.

0: أكمل يا عبد الحميد.
1: ترتجي عودة الأمير إليها، فارفع القول للأمير العالي، قل له كلنا مشوق إليه، للندى والسنى وسحر المقالي. قل لعلياه إننا قد لمحنا في سماء الشمال بعض هلال، ليت ذاك الهلال ينمو فيغدو قمرا فيه وحدة الآمال. وقريبا يبدو الربيع ضحوكا زاهرا والجمال إثر الجمال، وترى البرد هاربا ليس يلوي، ليس بعد الشتاء من أوحال.
0: لقد كان يومنا هذا اليوم طويل، اسمحوا لي أن أذهب إلى القصر فقد نال التعب مني. أما أنت يا شيخ حمزة فهذه فرصة لتسامر وديع بيك.
2: بحفظ الله ورعايته يا مولاي.

وحين خف المجلس من الرسمية فقل بالصدق: شاعران بلا حجاب ولا منصب بينهما

0: ها قد بقينا لوحدنا يا شيخ حمزة، وغادرنا الجميع.
1: نعم بقينا، فما تقول؟
0: بقينا والأحاديث الشهية، ونحن لجيرة الوادي بقية.
1: سمو أميرنا العالي سماء، وخيمته بها أثر السمية، وأنت البلبل الشادي إذا ما بها هب النسيم لنا العشية.
0: فإن حضر الأمير ونحن فيها، رأينا طلعة البدر البهية،
1: وجنته إذا ما غاب عنها تحدثنا روائحها الزكية، نعيش نهارنا فيها طويلا، فضحوته العشية والغدية. وإن جلس الأديب إلى أمير أديب، فاز بالتحف السنية.
0: ومن أقواله درر غوال تتيه على دراريها بهية، وفي آياته غرر المعاني تذكرنا ليالي الجاهلية.
1: عن الجد الكريم بها ضياء، فتشرق من مباسمه وضية، وإن ذكر الحماس وقال شعرا، زهونا بالعوالي السمهرية.
0: وقد جمع الطريف إلى تليد، فأنسانا عهود الفهلوية، رأيت بكفه العب اليماني، فأنساني السيوف الهندوية.
1: هو ابن عن أبيه وخير جد، تعيش بروحه النفس الأبية، تفرد في العلا فكأن بدرا يضيء على الربوع اليعربية.

0: لقد بات الغور مقاماً تختبر فيه الأوطان، تختبر فيه الأوطان بالشعر.
1: الطريق الشاق إذا مر بالشعر عاد أخف وطأة.

0: وأبعد أثرا.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الخميس 8 من صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق 23 من تموز لعام 2026 للميلاد. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، أحمده سبحانه هو الملك القدوس السلام، وأشكره على ما حبانا به من الفضل والإنعام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي أوضح الأحكام وبين الحلال والحرام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، يتميز المسلم الحق بأن حياته محكومة بالضوابط الشرعية في الحلال والحرام، فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله. ومن أهم المجالات التي يحرص المسلم على تحري الحلال فيها المطعومات، فلا يأكل إلا حلالا. والسبب في هذا التخصيص أن للأكل أثرا واضحا في سلوك الإنسان وتعامله وفي قلبه وعباداته، بل إن أثره متعد إلى ذريته وأبنائه. ولذلك تكرر في القرآن الأمر بأكل الطيبات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. لذلك نهى الشرع المطهر أتباعه عن أكل الحرام، سواء كان هذا المأكل أموالا وحقوقا للناس، أو طعاما حرم الله تناوله. وفي ذلك يقول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إخوة الإيمان، مما لا شك فيه أن هناك علاقة وثيقة بين صلاح القلب وفساده، وبين طعام العبد وكسبه. فإن الكسب إذا كان حراما وتجرأ العبد على أكل الحرام، فإن القلب يفسد بهذا. وأعظم آثار أكل الحرام استحقاق النار. ففي سنن الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو، أي لا ينمو، لحم النبت من سحت إلا كانت النار أولى به. والله إن هذا لحديث خطير، من أحاديث الوعيد التي يرتجف لها القلب الحي. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. أسأل الله تعالى أن يعصمني وإياكم من الحرام وطرقه ووسائله. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا وحلالا طيبا.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: أبنائي وبناتي، أدرك أن الثقة لا تعني إنكار الصعاب أو تجاهلها، بل تعني مواجهتها بوعي ومسؤولية، هي اليقين بأن الطريق مهما طال أو اشتد لن يوقفنا عن العمل، وأننا في كل مرحلة قادرون على تجاوز أي شيء. هي الإيمان بأن ما ولد من رحم هذه البلاد الأصيلة لا يهزم ولا يكسر.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم رجوب وعبد الله وهبي، ونشتهي بالعناوين الرئيسة. نائب جلالة الملك يعرب خلال استقباله الحكام الأردنيين بعد مشاركتهم في كأس العالم عن اعتزازه بأدائهم التحكيمي. مجلس الأعيان يقر مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية ويوصي بمعايير موحدة لاختيار مجالس الأمناء. القوات المسلحة تعلن التعامل مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة. إلى التفاصيل من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أهلا بكم. أعرب نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال استقباله الحكام الأردنيين الذين اختتموا مشاركتهم في كأس العالم 2026 عن اعتزازه بأدائهم التحكيمي. وأكد سموه خلال حديثه مع الحكام أدهم المخادمة ومحمد الخلف وأحمد الرويلي اليوم أن الأردنيين قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في مختلف المجالات بالطموح والعمل الجاد. وشدد سموه بحضور سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم على أهمية العمل مع الاتحاد الأردني لكرة القدم على برامج لتطوير أداء الحكام الأردنيين ونقل الخبرات المكتسبة خلال البطولة. وأعرب سموه عن تمنياته للحكام بالتوفيق في إدارة وتحكيم المزيد من المباريات الدولية في مختلف البطولات العالمية. أقر مجلس الأعيان في جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب. وأوصى المجلس الحكومة باعتماد معايير موحدة لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات ترتكز على الكفاءة والخبرة والنزاهة، مع وضع مؤشرات أداء سنوية لتقييم عمل هذه المجالس استنادا إلى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجامعات. كما دعت توصيات الأعيان إلى إجراء تقييم وطني شامل بعد مرور 3 سنوات على نفاذ القانون لقياس أثر التعديلات على جودة التعليم العالي والاستفادة من نتائجه في أي مراجعات تشريعية لاحقة. ويعيد مشروع القانون كما أقره مجلس النواب والأعيان تشكيل مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة بعد إدخال تعديلات على مشروع الحكومة الذي اقترح خفض عدد أعضاء المجلس من 12 عضوا في القانون النافذ إلى 8 أعضاء، وذلك باعتماد مجلس يضم 10 أعضاء.
0: صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن سلاح الجو الملكي تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة. وبين المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت صباح اليوم 3 صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان. كما جرى مساء أمس اعتراض الطائرات المسيرة 6 وإسقاطها، مؤكدا أن عملية التعامل لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. وأضاف أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت إلى مواقع سقوط الصاروخ والحطام وتعاملت معها وأمنت المواقع وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول بها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها وفق قواعد الاشتباك المعمول بها. ودعت القيادة العامة المواطنين إلى عدم الاقتراب من مواقع سقوط الأجسام.
1: أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وجرى رصد المتسللين من قبل قوات حرس الحدود، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وإلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وتؤكد القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي أنها مستمرة في التعامل بكل حزم وقوة مع مختلف أشكال التسلل والتهريب حفاظا على أمن المملكة واستقرارها وحماية حدودها من أي تهديد.
0: أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء أمس اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر والتنسيق والتشاور إزاء الجهود الدبلوماسية المستهدفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: أدان الأردن اليوم الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف سفينة سعودية أثناء عبورها البحر الأحمر انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان لها رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها.
0: أعلن الجيش الأمريكي أنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب لليلة 12 على التوالي. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن المهمة ستستمر في تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحين المدنيين.

0: والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة بوشهر جنوب إيران وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بشأن مضيق هرمز.
1: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف تامير بن كفير وعدد من أعضاء الكنيست ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي إدانة الأردني لمواصلة الاقتحامات المرفوضة باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا واضحا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، محذرا من عواقب استمرار هذه الاقتحامات والانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس.
0: في الشأن اللبناني، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده ستستضيف جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية في الرابع من آب المقبل، وذلك عقب جولة محادثات في روما الأسبوع الماضي أتاحت تحقيق تقدم ملموس في تحديد المناطق التجريبية الأولية.
1: ثمن رئيس مجلس رجال الأعمال السوري الأردني الدكتور عماد البنا القرار الصادر عن وزارة الداخلية القاضي بتوسيع التسهيلات الممنوحة للمستثمرين ورجال الأعمال السوريين من حاملي بطاقات العضوية الممتازة والأولى في غرفة التجارة السورية. وأوضح الدكتور عماد أن القرار يتيح لزوجات المستثمرين ورجال الأعمال وأبنائهم دون سن 18 دخول المملكة الأردنية الهاشمية دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة.
0: بدأ طلبة الصف 11 جيل 2009 اليوم التقدم للجزء الأول من الامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة في أولى جلسات الامتحان التي يستهلونها بمبحث اللغة العربية، على أن تستمر حتى 30 من الشهر الجاري. وتوجه لتقديم الامتحان 133,122 طالبا وطالبة يتوزعون على 1319 قاعة امتحانية داخل 590 مركزا امتحانيا بمختلف مديريات التربية والتعليم.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم حارا نسبيا في أغلب المناطق، وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية تنخفض يوم غد درجات الحرارة بشكل طفيف ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم تحية الزملاء عبد العزيز العبابني من الهندسة الإذاعية ومحمد الزعبي من البث المباشر. دمتم في أمان الله ورعايته.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. أيها الأخوة، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
3: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.
4: أيها الجيش من كتاب

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 23 تموز. في مثل هذا اليوم 23 تموز من عام 1920، وقبل يوم واحد من معركة ميسلون، وبعدما تأكد للملك فيصل الأول وقيادته من أن فرنسا مصممة على اتخاذ الإجراءات والسير بالخطوات العسكرية ضد الدولة العربية رغم موافقة جلالته على الإنذار الشهير، وجهت جلالته برقية إلى الجنرال غوروف علها تفيد في إنقاذ المنطقة من نكبة محققة، وتالي نصها: نحن نأبى الحرب وقبلنا مطالبكم في مذكرتكم المؤرخة في 14 تموز، ونفذنا كثيرا منها، ونحن مستعدون لتنفيذ الباقي في الموعد المحدد، وأن قبول مطالبكم الجديدة يعرض البلاد لحرب أهلية ويجعلها مع الحكومة عرضة للهلاك. وصلت البرقية إلى غورو، ولكن لم يتلقى فيصل الأول أي جواب، وكان الأمر حرجا مما استدعى البدء بحشد القوات العسكرية لمواجهة الهجوم المتوقع. وباشر القائد يوسف العظمة العمل في ظروف صعبة، خاصة وأنه قد تم تصريح الجيش وتجميع الأسلحة ولم يكن الوقت يكفي، ولكن بذل يوسف العظمة كل الجهود لجمع القوات العسكرية والسير بها نحو ميسلون. في مثل هذا اليوم 23 تموز من عام 1937، نشرت جريدة التايمز البريطانية تصريحا للسير ماكماهون، تناول فيه مراسلاته مع الشريف الحسين التي كانت قبل 21 سنة من تصريحه هذا، حيث يقول فيه: أشعر بأن من واجبي أن أقول ذلك بلهجة التأكيد، أني لم أقصد حين قطعت العهد للملك حسين أن تكون فلسطين داخلة في المنطقة التي وعد العرب فيها بالاستقلال، وقد كان أيضا لدي ما يحملني على الاعتقاد بأن الملك حسين كان يعلم جيدا أن فلسطين لم تكن داخلة في العهد الذي قطعته. ربما جاء هذا التصريح بعد 6 سنوات من وفاة الملك الحسين بن علي طيب الله ثراه، وبعد أن أصبحت المراسلات هي الحجة الأساسية لأهل فلسطين بطلب حقوقهم بالدولة الكاملة كما نصت عليها المراسلات. ولكن تنصل ماكماهون كما هو واضح من عهوده واتفاقه هذا، وإذا كان هناك شيء من الصحة فيما يقول، فما هو تفسير رفض الشريف الحسين المتكرر للمعاهدة البريطانية الحجازية، وأنه لم يوافق عليها إلا إذا تضمنت ما يشير صراحة إلى عروبة فلسطين؟ ولو أن اعتقاد ماكماهون هو في محله بأن الشريف حسين كان يدرك القصد من أن فلسطين هي خارج الدولة العربية المتفق عليها، لو كان ذلك صحيحا فلما تعرض الشريف للنفي، ولما تعرض دولة الحجاز ودولة سوريا لما تعرضت له، ولكان الأمر عكس ذلك، ولكانت الظروف أيضا غير هذه الظروف. في مثل هذا اليوم 23 تموز من عام 1944، صدرت الإرادة السنية بالموافقة على أن تحمل مرتبات الجيش العربي. شارت الحرب للسنوات من عام 1939 إلى عام 1943، والتي منحها ملك بريطانيا لكل القوات التي قاتلت إلى جانب بريطانيا في الحرب العالمية الثانية.
0: من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تحت المجهر.
2: مستمعينا الكرام، حياكم الله عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج تحت المجهر. خلال الأيام القليلة الماضية شهدنا عودة الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأراضي الأردنية، وفي المرحلة هذا يعني شهدنا أكثر من مرة استهداف الأردن للأسف الشديد في محاولة، هذا يعني ربما ما يفكر فيه ذاك الطرف، لتوسيع رقعة الصراع. يعني محاولة دائما بتكون من الجانب اللي كأنه يعني يحاول أن يجد له مكان، أو يحاول أن يفرض وجود، ويحاول أن يزعزع المنطقة. لكن جيشنا، قواتنا المسلحة، تمكنت وببسالة من حماية أجواء المملكة، حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، إن شاء الله دائما يا رب العالمين. نتحدث عن هذا الجهد، عن هذه الحالة، عن هذه المشهدية، معنا الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور عمر الرداد. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور عمر.
3: أهلا أستاذ سمير، أهلا يا مرحبا،
2: حياك الله. دكتور، بحسب البيانات الرسمية منذ 9 تموز أعلن الجيش الأردني اعتراض وسقاط عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية اللي عبرت الأجواء الأردنية. بلغ إجمالي ما تم التعامل معه حتى أمس 56 صاروخ، هكذا تم الإعلان، 13 طائرة مسيرة. كيف نفهم هذا الاستهداف المتعمد للأراضي الأردنية، خصوصا في هذه المرحلة توسيع يعني عمليات استهداف الأردن أكثر من مرة؟ كيف ممكن تراها أمنيا؟
3: أعتقد هذا جزء من الاستراتيجية الإيرانية كما تفضلت في مقدمة تقريرك بخصوص توسيع رقعة الحرب، إذ أن السيناريو أصبح واضحا ومقررا في إطار قواعد الاشتباك الجديدة منذ كسر الحرس الثوري الإيراني، وبمرجعية تفكير وتخطيط ميليشياوي أصبح واضحا أننا أمام مشهد يعرفه القاصي والداني. يبدأ الحرس الثوري بمنطقة مضيق هرمز باستهداف سفن وملاحة مدنية تتبع لدول مختلفة، ثم يأتي الرد الأمريكي بضرب قواعد صواريخ ومخازن ومسيرات وجسور، وتوسعت رقعة الاستهداف الأمريكي منذ الإطاحة باتفاق الإطاري بين الجانبين الذي وقع بسويسرا. تأتي بعدها مباشرة الحلقة، حلقة الرد الإيراني، ليس بتوجيه ضربات للقطع البحرية والبوارج الأمريكية الموجودة أو حتى لإسرائيل، للدرجة التي أصبحنا نتساءل معها من هو عدو إيران الحقيقي، هل هي الولايات المتحدة وإسرائيل أم دول مجلس التعاون الخليجي والأردن. بالمرحلة الأخيرة برد الفعل الإيراني يأتي هذا الرد من قبل الحرس الثوري بضرب منشآت مدنية ومحطات توليد كهرباء ومحطات تحلية مياه بالخليج، ثم ومعه الأردن. انتقلنا من بالأردن من شأن دول الخليج من المزاعم والادعاءات بضرب قاعدة المطفق السلطي والأمير حسن الجوية، والقول بأنه تم استهداف قواعد أمريكية بالأردن، مع الأخذ بالاعتبار أن الرواية الأردنية واضحة جدا بهذا الموضوع، أنه الأردن لا يخفي هناك قواعد أردنية ذات سيادة أردنية تتبع للدولة الأردنية وللجيش الأردني، ويديرها الجيش الأردني، لكن فيها مستشارين وفيها خبراء وجنود أمريكيين. هذه القواعد ليست وليدة اللحظة، ولم تؤسس ولم يأتي وجودها بعد حرب إيران خلال الأيام الماضية، بل هي قبل قيام الثورة الإسلامية بإيران، وربما تعززت منذ عام 2014 مع التحالف الدولي،
2: يعني على أساس الاتفاقيات
3: مكافحة الإرهاب. نعم، ولمكافحة الإرهاب تعززت. وللعلم أقول عبر هذه المنصة المحترمة إذاعتكم باختصار، لا، ليس هناك فقط جنود أمريكان، هناك جنود من 91 دولة أو أغلبيتها المشاركة بالتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب. الانتقال إلى العقبة الحقيقة كان محطة مفصلية جديدة. العقبة أعتقد رغم مزاعم الحرس الثوري الإيراني وهي مزاعم الحقيقة يعني تفتقر للدقة والصحة بأنه ضرب قواعد عسكرية، هو يدرك أنه ينفذ ما ينفذ بدول مجلس التعاون الخليجي من ضرب منشآت اقتصادية. نحن ليس لدينا نفط وآبار نفط لكي يوجه لها ضربات الإيراني، لدينا العقبة هي البوابة البحرية للأردن على العالم، منشآت الموجودة بالعقبة مطار مدني و بوابة سياحة وبوابة استيراد وتصدير، يريد أن يرسل رسالة عبر الأردن أنه بحال انفاذ الرئيس ترامب لتهديداته بضرب البنى التحتية الإيرانية وهو ما بدأ، أنه قادر على توسيع الحرب ورقعة الحرب وضرب منشآت اقتصادية ومدنية بالمنطقة. ولا أضيف جديدا إن قلت أن الكثير يتساءلون اليوم عن وليس فقط بالأردن لا بل حتى خارج الأردن وبالشرق الأوسط، كيف تضرب منطقة العقبة الاقتصادية الأردنية وهي منطقة مدنية وعلى بعد الحقيقة كيلوات محدودة، يوجد المطارات الإسرائيلية والقطع البحرية الإسرائيلية وفيها طائرات أمريكية رابضة، هذا يطرح تساؤلات حول
2: ومن هذا أنا أريد أن أسأل دكتور عمر حقيقة يعني وأنت خبير أمني واستراتيجي في هذا الأمر، اتفقنا أنه هذه الرواية أصبحت بالية عندما قلنا نحن نستهدف القواعد الأمريكية التي تقصفنا، أول شيء هم يعني يقصفوا من البوارج الأمريكية

0: ثانيا ما في قواعد أمريكية، هي قواعد ذات سيادة، وإحنا إذا بدنا نتكلم عنها إحنا الأردن مثل ما ذكرت حضرتك برجع بأكد هي قواعد أردنية تدار الجيش الأردني تحت يعني إدارة الجيش الأردني ومتابعته، وفي عنا 91 دولة يعني في دائما عنا تمارين مشتركة مع الدول، وفي في يعني هذا تعاون عسكري موجود تمام. نعم. هذه الرواية أصبحت بالية، وعندما تستهدف العقبة وهي على بعد يعني أمتار قليلة أو كيلومترات قليلة من مطار
1: رامون. نعم.
0: إذن يعني هذا بخلينا نسأل إيران لماذا تتصرف بهذه العقلية، يعني تريد أن تشعل المنطقة، هي تضرب من أمريكا تريد أن تشعل المنطقة كلها، هذه عقلية يعني بلطجة حقيقة، يعني كيف نصنفها؟ نعم. كيف نصنفها حقيقة في السياسة الدولية؟
1: ليس مطلوبا الحقيقة يعني بالسؤال كيف تصنيفها بالسياسة الدولية، لكن الإجابة على ذلك أعتقد أننا يجب أن نذهب إلى الداخل الإيراني ونفكك المشهد داخل إيران. ما الذي جرى داخل إيران منذ مقتل المرشد الأعلى للثورة الإسلامية؟ ظهر تياران الحقيقة داخل إيران، وهذه حقيقة. أنا الحقيقة أتحفظ على المقاربة التي تقول أن إيران تستخدم تقية سياسية وأن هناك تنسيقا وتبادل أدوار بين المستوى السياسي والمستوى العسكري ممثلا بالحرس الثوري.
0: نعم.
1: هذا ليس حقيقيا وليس واقعيا، هناك خلافات عميقة جدا بين تيارين، تيار يقوده بزكشيان ومعه عباس عرقجي وقاليباف، ورأينا عبر المصادر إعلامية رسمية إيرانية كيف تم توجيه اتهامات لهم بالخيانة الوطنية وأنهم ذهبوا إلى التفاوض. الذي يقود إيران اليوم الحقيقة هو مجموعة مارقة بمرجعية وتفكير ميليشياوي، هذه المجموعة يقودها الحرس الثوري وتيار من يعرف بالتيار الراديكالي والأصولي موجود بالبرلمان وبمؤسسات الدولة الإيرانية المختلفة. ويجب أن نتذكر أن هذا الحرس الثوري نشأ وترعرع وازدادت قوته وتمدد عبر الثورة الإسلامية منذ عام 79، إذ يسيطر اليوم وهذه معلومة مهمة على 60% من الاقتصاد الإيراني. لذلك نرى الوفود الحرس الثوري والوفود الإيرانية التي ذهبت إلى سويسرا وقطر وباكستان ملفت للنظر. وما أريد أن أشير له أن التركيز على إعادة الأموال المجمدة لإيران، الأموال المجمدة لإيران الحقيقة 60% منها سيذهب إلى الحرس. وبالأصل عام 2018 ذهب الرئيس ترامب ومزق الاتفاق، كان السبب أن الرئيس أوباما أنجز اتفاقا وضمن بنود محددة كان يفترض بالأموال التي تم الإفراج عنها وإعادتها إلى بطائرات إلى إيران أن تستخدم بالتنمية وشراء الغذاء والدواء والتطوير المدني، ولا مانع حتى كان لدى الأمريكان من أن يكون التخصيب 3.6% بمعنى الاستخدامات المدنية. التهم الحرس الثوري هذه الأموال وبدأ بتوزيعها على حزب الله وحركة حماس وعلى الحشد الشعبي والفصائل العراقية وغيرها من أدواته، بالإضافة إلى دعمه للحوثي لاستخدامها كأوراق تهدد أمن المنطقة. إذن نحن اليوم حتى نفسر بالذي يجري من ضربات ضد أهداف مدنية بالخليج والأردن
0: بدنا نفهم عقلية الحرس الثوري.
1: يجب أن بالضبط هذا الحرس الثوري يفكر بطريقة ميليشياوية ولا يفكر بطريقة دولة. العالم كله يتعامل مع إيران بوصفها دولة مترامية الأطراف لها مؤسسات، الحقيقة هذه الدولة غير موجودة، اختطفت من قبل هذه الميليشيا، وهذه الميليشيا لديها سيطرة واسعة داخل الدولة وخاصة بالقطاعات العسكرية الجوية والبحرية والبرية. هذه القوة الميليشياوية المسيطرة تنطلق من مرجعيات أيديولوجية تنظر للأردن ودول الخليج التي كل دول الخليج التي يتم استهدافها باعتبارها عميلة لأمريكا، وهي دول تنتهج النهج المقاربات الوهابي.
0: نعم.
1: هكذا
0: نعم.
1: في بياناتهم. طيب. ولذلك لا بد من ضربهم وتحييدهم قبل تحييد الولايات
0: طيب.
1: المتحدة. وبالمناسبة هي مقاربة تقترب كثيرا من مقاربات داعش والقاعدة.

0: قاعدة بخصوص العدو البعيد والعدو
1: انطلاقا
0: القريب.
1: من هذا الوصف وهذا التقييم الأمني والاستراتيجي لهذه العقلية لهذه السياسة الإيرانية، كما قلت دكتور عمر، لن أسألك عن جهود القوات المسلحة في حماية الأجواء والسيادة الأردنية لأنها واضحة، ما يقال هو قليل في هذا الجهد الحقيقي والفعلي اللي على أرض الواقع، لكن هذه الجهود كيف يجب أن تكون مدعومة؟ كيف علينا في العقل الجمعي الأردني في الرأي عند أصحاب الرأي وقادة الرأي عند المجتمع عند الناس أن نكون إحنا مساندين لهذا الجهد بمواقفنا الثابتة غير المتزعزعة، أن لا نترك في عقليتنا في رأينا العام في جبهتنا الداخلية أي منفذ لأي شيء ممكن يحذف البوصلة أو يغير البوصلة تجاه ما نتعرض له.
0: يعني إيران للأسف هناك بعض السياسيين بالأردن من تيارات وأفراد بمرجعيات إسلامية وقومية وسارية لديهم مواقف مسبقة قبل هذه الحرب الحقيقة، ربما بدأت حتى قبل 7 أكتوبر أي قبل الطوفان الأقصى، بدأ التشكيك بالقيادة الأردنية والتشكيك بإجراءات الحكومة. وتتذكر أستاذ سمير للدرجة التي قيل فيها يعني ما لم يقله مالك بالخمر بخصوص الحقيقة المساعدات وجهود الإغاثة الأردنية لقطاع غزة للمواطنين في غزة الذين يطلبون الماء والدواء، وقيل ووجهت اتهامات كثيرة تم تبنيها من قبل هذه التيارات بأن الأردن يساند إسرائيل. ونتذكر ما قيل عن الجسر البري بخصوص تمرير،
1: يعني صرنا متعودين على هذا الطعن. نعم. في خاصرتنا.
0: لكن الحمد لله هذه الفئة قليلة، أنا مع أنها تعبر عن مواقفها السياسية، لكن في لحظة سياسية تاريخية بتاريخ الشعوب والأمم الحقيقة هذا الكلام لا أقول أنه من باب العيب وأنه لا يجوز أن يصدر، قد تستطيع أن تقدم في ظل الحرية والأحزاب والتيارات موقفا سياسيا ربما تنتقد فيه أو تطالب فيه، لكن أن يصل مستوى التشكيك بالدولة الأردنية والجيش الأردني والمسيرات والصواريخ الإيرانية تتساقط على الأردن ويعلن الحرس الثوري أن الهدف النهائي لها مراكز أردنية والهدف النهائي لها العقبة الأردنية، وتغيب الرواية والمزاعم الإسرائيلية السابقة والتي تبنيها من قبل فئات كثيرة أن الأردن أسقطها وكانت في طريقها إلى الأراضي المحتلة ضد أهداف إسرائيلية. اليوم إذا كان الحرس الثوري يعلن أنه استقى معلوماته حول أهدافيات محددة بالأردن من مواطنين ومقيمين بالأردن، الحقيقة على هذه الجهات أن تجيب على مزاعم الحرس الثوري بأنها على الأقل لم تقدم مثل هذه المعلومات، وهناك الكثير من التيارات الحقيقة حتى بمجلس النواب صدرت الحقيقة مواقف وروايات وسرديات تضرب الرواية الأردنية وتتبنى أو تتقاطع بصورة أو بأخرى مع رواية الحرس الثوري. هذا الحقيقة لا يحدث بأي دولة، لكن مرة أخرى والحمد لله أعتقد أن هذه الفئة أنا لا أقول أنها غير موجودة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على حيوية المجتمع الأردني بتياراته وأطيافه وتفاعله مع الأحداث، لكن هذه الفئة لا زالت قليلة على الأرض لكنها نشيطة على مواقع التواصل الاجتماعي وتستخدم شأنها شأن منصات الحرس الثوري. يعني أنا رأيت لبعض الأردنيين بعض النشطاء عن حرائق بالعقبة منقولة من الحقيقة من الحرب الروسية الأوكرانية، يعني هذا لا يمكن أن يدل على مواطنة، لا نريد أن نفرض أو نمارس الوعظ بتحديد حدودها ومعاييرها، لكن كلنا نعرف حتى في المجتمعات الحية حينما تحدث الحرب وحينما يتعرض الوطن لاستهداف خارجي من أي كان، سواء من إسرائيل، من أمريكا، من إيران أو غيره.

0: إلى تحكيم ضمير وإعادة بناء وعي الحقيقة. الدولة تمضي حيث قراراتها السليمة وقراراتها الموفقة مع الجانب العربي، والأردن حر الحقيقة اليوم دولة ذات سيادة. المشكلة بهذا التفكير وهذه المرجعيات لدى كثيرين ينطلقون من قاعدة وكأن الأردن ميليشيا، بمعنى أن الأردن كأنه مجموعة مسلحة وميليشيا يريدونه أن يقاتل هنا وهناك وأن يصدر هذه البيانات العرمرمية. الأردن دولة ذات سيادة تعرف حدودها وتعرف ما الذي يمكن أن تتخذه من مواقف، وتعرف كيف تبني تحالفاتها سواء مع أمريكا ومع أوروبا. ونتذكر البدائل الموجودة لدينا، البدائل الأردنية، وكيف الأردن يوزع تحالفاته حينما أعلن الرئيس ترامب والأردن من أكبر حلفاء الولايات المتحدة وقف المساعدات عن الأردن. ذهب جلالة الملك إلى الاتحاد الأوروبي وحصل على وعود وترتيبات واتفاقات قدم الأوروبيون، قالوا نحن نقدم للأردن 3 مليارات يورو مساعدة للخزينة الأردنية نتيجة مواقف الأردن واعتداله و إلى آخره.
1: إذن نحن نحتاج إلى موقف دولي وعلاقات دولية، علاقة يعني تبنيها الدولة بعقليتها بمؤسساتها المتكاملة، لأنه أمثلة التشتت والأفكار المتطرفة أودت بدول، فنحن لن نسمح بذلك في الأردن. هذا ما يعني دائما نؤكد عليه. أنا دكتور عمر رداد سعدنا بالحديث معك، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث، وتحياتنا لحضرتك الخبير الأمني والاستراتيجي الدكتور عمر رداد، شكرا جزيلا. شكرا لكم مستمعينا على المتابعة، نلتقي في حلقة قادمة. هذه تحية وإلى اللقاء.
2: تحت المجهر. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. صحة ونصيحة. إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان ارتم.
3: مساكم سعيد مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحة ونصيحة. رح أكون معكم أنا من تقديم إيمان ارتم، من وراء المكسر حمزة الربابة.

0: موضوع حلقتنا مستمعينا مع تزامن ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف اللي احنا فيه الآن، تكثر طبعا حالات التسمم الغذائي اللي فعلا تحتاج منا إلى طبعا ثقافة أكبر ونصائح كبيرة من خلال ضيف حلقتنا لها الأسبوع مهندسة التغذية بتول الحياصات. أهلا وسهلا فيك مهندسة.
1: يسعد مساك ستي، ويسعد مساء جميع مستمعين إذاعة القوات المسلحة الجيش العربي على هالمقابلة أنا بفتخر وبعتز فيها. بداية حاب أقدم تحية فخر واعتزاز لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وجميع رفاق السلاح في شتى ميادين البطولة والشرف.
0: أهلا وسهلا فيك من جديد مهندسة بتول. طبعا إحنا اليوم موضوعنا عن ارتفاع درجات الحرارة، وإحنا بنعرف إنه فعلا هناك ممكن يصير في حالات تسمم غذائية ممكن كبيرة، خاصة من طبعا إذا أشخاص ما عندهم ثقافة عامة حول هذا الموضوع. إحنا اليوم جينا حتى فعلا نحكي عن هذا الموضوع اللي بهم طبعا كل الأردنيين، خاصة بهذه درجات الحرارة المرتفعة جدا. بداية خلينا نعرف ما هي التسمم الغذائي.
1: بداية التسمم الغذائي هو مرض ينتج عن تناول أطعمة أو مشروبات تحتوي على بكتيريا مسببة للمرض، أو ممكن طفيليات، ممكن تكون فيروسات، أو ممكن هاي تفرز مواد سامة تسبب لي فساد الأغذية، أو ممكن طريقة خاطئة في التخزين ونقل المواد الغذائية فبتسبب لي حالات التسمم.
0: نعم، يعني هلأ كتير في أشخاص مثلا ما بميزوا بين التسمم الغذائي وبين أنه مثلا أنا مثلا

0: مش كنتش يعني اني مثلا اكلت اشي معين، ممكن في هناك خربطة معوية، ممكن انا معدتي توجعني مثلا على سبيل المثال، فما بيكون في تمييز ما بين التسمم الغذائي او اعراض اخرى لامراض معينة. فكيف ممكن الشخص اللي بيعاني من التسمم الغذائي انه يميز انه فعلا في عنده اعراض معينة ظاهرة؟
1: بالضبط، هناك أعراض بتحدد إنه الشخص هذا عنده تسمم غذائي. من أهم الأعراض ارتفاع درجة الحرارة، ثانيا جفاف شديد نتيجة نقص السوائل في الجسم، ثاني بصير عنده غثيان، إسهال شديد، بصير عنده كمان إنه بصير عنده تعب، بنحسه هيك جسمه زي صار عنده تعب عام بالكامل الجسم، وبنفس الوقت بصير نحس إنه بفقد كثير من إيش السوائل، يعني من لحظة ولحظة من دقيقة في فقط عالي من السوائل، أو في وجع عالي في البطن شديد، فنحس هون الشخص إنه هو عنده تسمم غذائي.
0: نعم، يعني هاي الأعراض اللي الواضحة بالنسبة للأشخاص ممكن يعانوا من التسمم الغذائي.
1: أيوة بالضبط، هي
0: نعم
1: أعراض بتبين واضحة، يعني خاصة درجة الحرارة والجفاف الشديد، وإذا زاد ساعات الجفاف الشديد عند الشخص يجب إنه يراجع الطبيب، لأنه
0: نعم
1: فقدان السوائل مش إشي كويس في الجسم.
0: نعم أنت حكيتي عن التسمم اللي ناتج من بكتيريا معينة، أو التسمم الناتج من الطفيليات،
1: بالضبط.
0: فكيف هل هناك اختلاف في الأعراض أيضا
1: لا،
0: بين
1: هي تقريبا نفس الأعراض، وأصلا أكثر
0: من
1: إيش
0: أشد
1: بكتيريا.
0: أعراض؟
1: البكتيريا هي أكثر انتشارا في فصل الصيف، لأنه البيئة المناسبة نمو البكتيريا هي ارتفاع درجات الحرارة، فطول ما في درجات حرارة مرتفعة وفي عنده ظروف اللي هي الرطوبة وأكسجين موجود، وكل ما زادت الساعات بقاء الطعام مطبوخ خارج الثلاجة ساعات طويلة بيزيد نمو وتكاثر البكتيريا، وزي ما بنعرف الدجاج والبيض اللي هي بكتيريا السالمونيلا
0: اللي هي
1: هي
0: أصلا
1: جدا خطيرة، فاحنا دائما نتعامل مع اللحوم النية أو الدواجن النية بحذر كامل، خصوصا إن ما نخليها مع درجات حرارة عالية كثير خارج الثلاجة عشان ما نسبب بنموها وتكاثرها.
0: نعم. ما هي أسباب طبعا زيادة خطر التسمم الغذائي؟ هل هناك في أسباب معينة ومحددة حتى نوضحها أكثر؟
1: بالضبط، تبدأ أول إشي بالنظافة، النظافة دائما خط الدفاع الأول عندنا، دائما دائما نحكي غسل اليدين قبل بدء عملية الطهي، وعند ملامس أي أطعمة نية هذا
0: نعم
1: جدا مهم. ثانيا دائما نتركز على ألواح التقطيع اللي هي تقطيع الدواجن،
0: أيوة
1: ما يكونش نفس البورد اللي قطع فيه الدواجن نفسه أقطع فيه الخضار
0: بالضبط،
1: والفواكه، لأنه يعني بصير عندي تلوث متبادل،
0: صح،
1: فدائما ننتبه لهذا الموضوع.
0: نعمل فصل خاصة في المطبخ، يعني
1: بالضبط
0: ست البيت لازم تكون عارفة إنه الإشي المخصص للحمة والدجاج لازم يكون منفصل تماما عن الأشياء المخصصة للخضار والفواكه.
1: والفواكه
0: نعم،
1: بالضبط.
0: لأنه في أنواع
1: ثاني
0: معينة من
1: إشي إنه
0: البكتيريا
1: هي
0: صعبة.
1: كمان نركز على موضوع الطهي، الطهي الجيد على درجات حرارة معينة عشان نقتل البكتيريا ومسببات المرض اللي بتكون موجودة في الغذاء، زي ما حكينا السالمونيلا
0: نعم
1: بدها درجات حرارة الموجودة في الدجاج عالية حتى تموت، هاي جدا مهمة. عدم ترك الطعام خارج الثلاجة لمدة أقصى إشي ساعتين، يعني دائما نحكي مجرد ما ظل
0: هلا
1: الطعام
0: نعم
1: خارج ساعتين بتبلش البكتيريا تنموت وتتكاثر.
0: هذا بفصل الصيف.
1: في فصل الصيف
0: طب
1: احنا
0: احنا
1: بنحكي
0: هلا بنعرف يعني مهندسة انه كمان الاكل اذا ظل ساخن صعب انك تدخليه على الثلاجة وهو ساخن، فاوريدي في بعض الاكلات المعينة مثلا خلينا نحكي تحتاج الى وقت طويل حتى تبرد، صح ولا لا؟
1: بالضبط.
0: يعني اذا كان في هناك درجة حرارة، يعني انت طبختي مثلا والاشخاص مثلا تغدت، فهو في فترة معينة لازم يضل الاكل برا ليبرد. هاي
1: بالضبط
0: هل هاي معلومة صحيحة؟ اكيد
1: صحيحة، معلومة
0: نعم.
1: صحيحة.
0: فهلا ممكن ياخد موضوع اكثر من ساعتين او ساعتين وشوي حسب ايش نوع الاكل، فبرضه كمان هاي لها دخل.
1: إلها دخل بشكل عام، بس هي حسب احنا بنحكي على وقت احنا محدد، هلا بعد الساعتين بتبلش تتكاثف،
0: نعم
1: لانه كل ما اعطيتها وقت بيزيد تتضاعف عدد نمو البكتيريا، فاحنا بدناش اياها تتضاعف، فمقدار ساعتين كافي
0: كافي
1: كافي.
0: نعم
1: في حالة الحر الشديد اللي كان درجة حرارة 32 سيلوس فأعلى، لازم نحط ماكسيمم ساعة بيكون تبريد، يكون محطوط بالثلاجة
0: أي نوع من أنواع الأكل؟
1: أي نوع من أنواع الأكل.
0: لازم خلال يعني بالكتير ساعتين،
1: ساعتين عشان هو
0: هاي
1: احنا بنحكي لها
0: خاصة في
1: قاعدة ذهبية.
0: خاصة بفصل الصيف، يعني إنه كتير أشخاص بيخلوا الأكل برا،
1: بالضبط
0: فممكن إنهم يعني هسا الشيء الدارج عنا إنه الأكل اللي من برا خلينا نحكي أكثر هو اللي ممكن يسبب لي تسمم غذائي،
1: لا
0: لكن في هناك بعض الأشياء اللي ممكن يعني نقوم بها داخل البيت بتأدي لتسمم غذائي وإحنا مو عارفين
1: مش مستوعبين
0: مش
1: الموضوع.
0: مستوعبين.
1: يعني خاصة الرز
0: نعم
1: المطبوخ هو بيئة مناسبة جدا لنمو البكتيريا، لأنه رطب وفي نسبة رطوبة عالية وفي
0: نعم
1: أكسجين بالجو ودرجة حرارة
0: فكل الظروف مهيئة
1: مهيئة لنمو تكاثر البكتيريا. حتى بتشوفي بعد ساعتين بلش ريحة الطعام يتغير.
0: يتغير صح.
1: آه.
0: هلا بالنسبة لحكيتي شيء معين كثير مهم موضوع الرز. هلا حتى إذا كان في الثلاجة وخلال فترة معينة أو خلال يوم تاني يوم لازم خلاص يستهلك أو إنه يعني في بيصير في حالات تسمم من هذا الموضوع. إحنا كثير نسمع هاي الأمور. هل هذه هي معلومات صحيحة حتى لو كان في الثلاجة؟
1: لأنه في كمان برضه زي بنحكيها لما يكون بالثلاجة وفترات زمنية طويلة حتى إحنا بنحكي

0: إعادة التسخين ما يكون إعادة تسخين متكررة، نفس الطبخة عيد مرة واثنين
1: صح.
0: وثلاث وأربع، تسخينها مرة فقط وما تطول لكثير في الثلاجة، لأنها ممكن تسبب لي كمان يعني تتلف المادة، تغير لونها، يتغير طعمها. إحنا بنعرف إنه التبريد كمان بيأثر على المادة الغذائية إذا كان تبريد يعني درجة حرارة كتير عالية.
1: نعم، يعني أيضا كمان التبريد أو انتقال من درجة حرارة لدرجة حرارة تؤدي إلى حالات أيضا تسمم
0: تسمم
1: نوعا ما.
0: طبعا، ايش
1: نعم
0: بنحكي احنا ما نحط مثلا الثلاجه ما يكون في كميه كبيره من المواد الساخنه تفوت للثلاجه، يعني بتاثر على درجه حراره الثلاجه نفسها
1: صح.
0: وبتاثر على المواد الثانيه داخل الثلاجه
1: نعم، بتخليها لدرجة حرارة الثلاجة ترتفع، فبالتالي
0: ترتفع بصير
1: تخرب في
0: عندي،
1: أشياء معينة.
0: ايوه بصير عندي فساد.
1: نعم، هلا بالنسبة لموضوع، خلينا بدل ما حكينا على موضوع الثلاجة وإشي، هلا في أكلات معينة أو تحدثتي عن الدواجن واللحوم، خلينا نحكي أو الأسماك، هلا أكيد لازم يكون في عملية فصل بالنسبة إلهم عن الخضار عن الفواكه، لازم يكونوا في درجة حرارة معينة. نوضح أكثر هذه الأمور، لأنه هذه الأمور فعلا جدا مهمة، خاصة إنه فعلا ممكن تأثر بشكل أكبر. ممكن أنت مثلا في أشخاص كتير ما بياكلوا أكل من برا البيت، بس بتصير عندهم حالات أو أعراض معينة، فبيعرفوا إنه أنا فعلا في إشي خاطئ إحنا عملناه. هلا ما بيكون مكتشفين شو هو، فإحنا حابين نوضحه من خلالك مهندسة.
0: بالضبط، هناك في أطعمة بنسميها إحنا سريعة الفساد، هي
1: نعم.
0: الأطعمة اللي فيها زي بنحكي دواجن، لحوم، أسماك، كأنها عالية الرطوبة، وزي بنحكيها البكتيريا الموجودة فيها بكتيريا سامة وبسبب فساد الأغذية. فعشان إحنا نحافظ عليها دائما بنحكي أنا جبت مثلا اليوم نعطي مثال دواجن، تمام؟
1: نعم
0: لازم ما أخليها برا الثلاجة بساعات طويلة، دائما دايركت إنه مجرد ما أنا جبتها وغسلتها وعقمتها بالطريقة الصحيحة لازم بعدين دايركت نحط بالتبريد. إذا بدي أذوب اليوم بكرة بدي أطبخ طبخة معينة مثلا من الفريزر للثلاجة، مش أخليها على سطح برا خارج الثلاجة ساعات طويلة، لأنها بتأثر إلى البكتيريا بتترجع تتجمع
1: هاي
0: بتتكون مرة
1: إذا
0: ثانية.
1: كانت متلج نحكي
0: متلجة مجمدة
1: بنحطها.
0: بدي أذوبها، ما بخليها برا ثلاجة ساعات، لازم دايركت بنزلها على الثلاجة عشان هي تتم بذابتها بالطريقة الصحيحة عشان درجة
1: بس
0: الحرارة
1: هيك
0: ترجع بتأثر.
1: صح. هلا الاغلب لما بده يصير عمليه تذويب لاي شيء سواء اسماك او لحوم او دجاج، يعني احنا الغالبيه العظمى من عندنا منا تمام، انه بيخلي الاكل او الاشياء المجمده برا لساعات وبحطوا عليهم ميه عشان شوي يزيد تسريع الذوبان بالنسبه للاشياء
0: هلا
1: المجمده.
0: مثلا نفرض
1: فهل هاي اشياء فعلا بتاثر؟ هلا مش بنحكي لك احنا والله لنا سنين واهالينا لهم سنين بنعمل هاي الاشياء، فكيف بتاثر؟
0: بدايه هلا انا بحكيها مثلا انا بدي عندي طبخه وبدي اطبخها دايركت سريعه، بدي اطولها من الفريز، لازم احطها تحت مياه جاريه، مياه جاري مش انقحها بمي، هاي غلط، تنقع المي غلط. انا هاي بوجه رساله يعني لكل ست بيت انه ما فيش ننقع الدجاج بالمي، مي جاري
1: طب
0: تحت الحنفيه،
1: مياه الجاريه ممكن تذوب،
0: بتذوب وبتخفف انه مناش نخليها تذوب لحالها، اتم ترجع تتكون مسببات المرض
1: البكتيريا صح.
0: وبكتيريا ترجع تتكون. فوليش بالثلاجه؟ لانها بتبقى يعني مثلا يوم بكره بدي اطبخ وخليها بالثلاجه لثاني يوم، يعني بتذوب براحتها وما بترجع تتكون بكتيريا. او مثلا بتطبخ بسرعه من الفريز او من الثلاجه لطنجره على دايركت على الغاز وبتم عملية الإذابة فيه
1: انه يكون
0: عشان ما
1: هناك
0: يرجع
1: خليان.
0: يكون، ما يرجع تكون البكتيريا مرة ثانية.
1: يعني في هناك ايضا زي ما حكيتي اشياء احنا ممكن نقوم بها في المطبخ وما بنعرف انه هاي ممكن اشياء تؤدي الى
0: بالضبط.
1: تسمم غذائي. رح نستكمل حديثنا معاكي مهندسة لكن بعد الفاصل، خليكم معنا مستمعينا.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، وأهلا وسهلا فيكي مهندسة. مكملين حديثنا اليوم عن التسمم الغذائي. تحدثنا وعرفنا وحكينا عن أهم الأعراض اللي ممكن يتعرض لها الأشخاص اللي عم بيعانوا من حالات التسمم الغذائي. الآن نتحدث من هي الفئة الأكثر عرضة للمضاعفات. هل هناك تحدث

0: تحدثنا عن الأعراض، تحدثنا عن كيف ممكن إنه أنواع معينة تؤدي إلى طبعا هذه الأعراض، هي البكتيريا والطفيليات. من هم الأشخاص الأكثر عرضة للمضاعفات؟
1: أكثر عرضة للمضاعفات هم الأشخاص اللي عندهم ضعف في المناعة، جهاز المناعة. إنه أي مرض بسبب مين بيتصدى له في الجسم؟ جهاز المناعة. اللي عندهم ضعف في جهاز المناعة، مثل عندنا الأطفال وخاصة أطفال الرضع، هذول بيكون جهاز المناعة مش مكتمل. الحوامل لأنها بتأثر على المسببات الأمراض، ممكن تأثر على الأم وتأثر على الجنين. الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، عندهم أمراض في الكلى، سكري، الأشخاص اللي عندهم أصلاً ضعف في جهاز المناعة أو عندهم أمراض بتأثر على جهاز المناعة. تمام. وفي عندي كمان ما ننسى كبار السن بشكل عام، لأنه عندهم أصلاً ضعف في جهاز المناعة. هذول هم الفئات اللي أكثر عرضة. ودائماً نحكي إذا كان عندي مضاعفات الأشخاص هذول لازم زيارة الطبيب، ما أستهين بأي عرض، سواء ارتفاع جفاف حرارة،
0: خاصة جفاف الجسم. يعني
1: هو لما يكون في جفاف جسم جداً. جفاف الجسم، يعني احنا بالناحية التغذية كيف بدي اعالجه في البيت؟ مثلا بعمل شوربة، بحط عليها سواء مرقة دجاج او مرقة لحمة، بحط عليها شوية ملح، او مثلا بطاطا مسلوقة برش عليها شوية ملح عشان يصير عنده في عنا سوائل في الجسم، خفف عنا نقص السوائل.
0: نقص السوائل اللي صار من خلال طبعا
1: ونبعد عن الاشياء الثقيله جدا في الجسم، المأكولات الثقيله عشان ما تاثر على
0: هلا. يعني بفصل الصيف احنا بنعرف انه بيكون في حمل كبير على الكهرباء، تمام، واستخدام المكيفات والمراوح، وخاصه انه مع ارتفاع درجات الحراره بيصير في حمل كبير على الكهرباء، بالتالي ممكن يصير عمليات انقطاع لأماكن معينة للكهرباء. تتأثر طبعا الأكل داخل الثلاجة وداخل الفريزر إذا كان لساعات محددة وكبيرة. فإيش ممكن نعمل بحال انقطعت الكهرباء على الأكل داخل الثلاجة وعلى الفريزر؟ كتير أوقات ناس مثلا بيكون في ساعات طويلة بتمسك الأم كل الأشياء اللي مفرزينتها وممكن تكبها، فهم ما بيعرفوا متى أنا ممكن يعني خلاص إنه ما بصير أستخدمها، ومتى ممكن إنه يعني إنه لا ساتنا محافظين على خلينا نحكي تجميد هذا الأكل. فوين اللي ترك في هذا الموضوع بالذات؟
1: بالضبط، خلينا نحكي بداية لما يكون في عندي انقطاع للتيار الكهربائي لازم يكون أخلي باب الثلاجة مغلقا لمحافظ على إيش الهواء داخلها. أما المجمدات الممتلئة الحفاظ تحافظ على درجة حرارة 48 ساعة، النصف ممتلئة بتحافظ 24 ساعة. اللي بتكون مش بكثير ممتلئة بنصير نجمع الأجزاء من الطعام جنب بعض عشان كل نوع من المواد الغذائية يستفيد من برودة المادة الأخرى. وأخيرا أهم إشي نعتمد إنه في حال حسيت إنه صار عندي في أي مادة صار عندي ذوبان فيها يتم طهيها مباشرة.
0: دايركت ما تنكب.
1: دايركت ما تنكب.
0: نصيحتك بشكل يعني سريع للناس اللي يعني تتجنب لتسمم الغذائي خلال فصل الصيف، هل هناك نصائح سريعة نحكيها ونوضحها أكثر للناس؟
1: بالضبط، أهم إشي نظافة الأيدين، غسل اليدين جيدا قبل عملية الطهي. زي ما حكينا كمان يكون عندي اللي يكون أدوات المستخدمة في عملية الطهي تكون نظيفة ومعقمة. زي ما حكينا كمان يتأكد من العبوات اللي بشتريها مثلا تكونش فيها انتفاخات أو ترسبات أو فيها صدى. انتبه كمان لانتهاء صلاحية أي منتج، انتبه إذا هذا منتج منتهي ما أشتري. أركز كمان على بدي أشتري أروع مطعم يكون مطعم موثوق اللي بدي أشتري عليه، ملتزم بالسلامة العامة في الأدوات في التعقيم. أنتبه برضو كمان إلى طريقة الطهي تكون مناسبة، ما تكون إنه يعني درجة حرارة وخلص ومشي. عدم خلط الأطعمة النية مع الأطعمة الجاهزة للأكل. عدم ترك الأطعمة فترات زمنية طويلة خارج الثلاجة، وعدم تركها مكشوفة أيضا، يعني هاي كمان خطأ
0: كمان
1: عشان غبار وفي عندي حشرات. بدي أشتري من محل بعارض الأطعمة بشكل مكشوف وعدم تغطيتها برضو هذا إشي غلط.
0: يعني كل هاي النصائح نتمنى أن كل اللي عم بسمعنا يستفيد من هاي النصائح، خاصة بارتفاع درجات الحرارة والناس كتير بتخاف أنه يصير في هناك حالات تسمم غذائية كبيرة. بنشكرك طبعا مهندس التغذية بتول الدبعي من دائرة التموين الملكي، كل الشكر لك بتول على هذا.
1: شكرا لك ستي، وشكرا لإذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على هاللقاء اللي أنا افتخرت واحتسيت فيه اليوم إني معكم. وحاب أشكر كمان مديرية التموين والنقل الملكي المتمثلة بالعميد الرقم هيثم طلافحة وشعبة الرقابة وجميع المهندسين الموجودين فيها، بحكي لهم الله يعطيكم العافية ويعطيك العافية ستي، وشكرا لك مرة ثانية.
0: نشكرك ونشكر زملائنا من المونتاج إبراهيم الخالدي، من السوشيال ميديا حنين بني مصطفى، من اللايف ستريم مؤمن الحنيطي. نشكركم مستمعينا، وطبعا تابعونا خلال الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.
2: صحة ونصيحة، إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان ارتم.

موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا بكم. جلالة الملك يجتمع في لندن برؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات كبرى لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات واعدة. جلالته يؤكد أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية والاستفادة من القاعدة الصناعية المتينة. نائب جلالة الملك يعرب خلال استقباله الحكام الأردنيين بعد مشاركتهم في كأس العالم عن اعتزازه بأدائهم التحكيمي. القوات المسلحة تعلن التعامل مع 4 صواريخ وست طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة. مجلس الأعيان يقر مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية ويوصي بمعايير موحدة لاختيار مجالس الأمناء. الأردن يدين الهجوم الحوثي ضد سفينة سعودية بالبحر الأحمر. وأخيرا، أجواء حارة في معظم المناطق اليوم وانخفاض على درجات الحرارة غدا. نهاية الموجز، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. تحية وطنية.

0: إعداد وتقديم الدكتورة ماجدة أبو جاموس.
1: دقونا بزنود العسكر سرية تنفح سرية ودقوا ودقوا
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل اليمن والبركة. بسم الله أبدأ معكم هذه التحية الوطنية لهذه الأمسية والتي نبثها لحضراتكم عبر الأثير الوطني أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وعبر صفحتنا على الفيسبوك. للجميع مساءكم سعيد، أهلا ومرحبا بكم.

أمسية أردنية وتحية وطنية جديدة تجمعنا بحضراتكم، حيث سأرافقكم من وراء المايك أنا الدكتورة ماجد عتل أبو جاموس من الإعداد والتقديم من جديد. حيا الله بيكم.

أعزائنا، حين يذكر الأردن لا نتحدث عن حدود رسمتها الجغرافيا، بل عن حكاية كتبتها العزيمة، وعن وطن صاغ المجد من قلة الإمكانات وعظمة الإرادة وقوة العزيمة. حين نتحدث عن الأردن نتحدث عن النشم والنشمية، عن العزيمة والعزم الوضاء، عن الإنجاز والتطور والتحديث والبناء.

وحين يذكر الأردن تحضر في الذاكرة صور الرجال الذين حملوا الأمانة والأمهات اللواتي أنجبن الفرسان والجنود الذين جعلوا من الواجب عقيدة ومن التضحية شرف.

هو الأردن أرض الرسالات وموطن الكرامة وواحة الأمن التي بقيت ثابتة في زمن المتغيرات.

وفي هذا المساء نفتح نوافذ القلب قبل الأثير ونرفع تحية تليق بالوطن الأردني، وطن كلما أحببناه اكتشفنا أن في حبه معاني لا تنتهي.

الأردن هو ذلك الحضور الذي لا يغيب عن الوجدان مهما ابتعدت المسافات، وتلك النبضة التي تتسارع في القلب كلما ذكر اسمه. هو حكاية تبدأ من عمق التاريخ ولا تنتهي عند حدود الجغرافيا، لأن الأوطان العظيمة لا تقاس بمساحتها وإنما بما تتركه في أرواح أبنائها من أثر واضح.

ولنا نحن الأردنيين في حب الأوطان والأردن معاني لا تشبه إلا ذاتها، فنحن لا ننتمي إلى أرض فحسب، بل إلى إرث من الكبرياء وسلسلة من المواقف التي كتبت بمداد الشرف. وسيرة وطن ظل واقفا في وجه العواصف كالسنديان العتيقة، تضرب جذورها في الأرض وترفع الهامات نحو السماء عاليات.

الأردن ليس الوطن العابر في دفاتر التاريخ، بل هو الشاهد على الحضارات التي مرت من هنا ورسالة الاعتدال التي حملتها الأجيال جيلاً بعد جيل. على ترابه مشت قوافل الأنبياء، ومن سهوله وجباله انطلقت حكايات الرجال الذين صنعوا المجد بالصبر والإرادة والإيمان.

لأنه يشبه القيم النبيلة حين تتجسد وطناً، ولأنه لم يكن يوماً أسيراً لظرف أو رهينة أزمة، بل ظل مدرسة في الثبات حين تزلزلت من حوله الأركان، ومنارة للحكمة حين ضج المشهد بالضجيج والانفعالات، فكان الثابت على الدوام.

وفي الأردن يتجلى معنى آخر للحب، هو الحب الممزوج بالعرفان، عرفان لوطن منح أبنائه هوية واضحة في زمن التيه، وجذورا راسخة في زمن الاقتلاع، وصوتا مسموعا في زمن اختلاط الأصوات.

حين نتأمل صورة الأردن لا نراه حدوداً مرسومة على الخريطة، بل نراه وجوه الأمهات اللواتي ربين الأجيال على الكرامة وعرق المزارعين الذي امتزج بتراب الأرض وخطوات الجنود الساهرين على الثغور وأحلام الشباب الذين يحملون الوطن في عيونهم مشروعاً للمستقبل الواعد بإذن الله وجهود النشامة.

وأما الجيش العربي فهو إحدى القصائد الخالدة في كتاب الأردن، ليس مجرد مؤسسة عسكرية بل هو عنوان للشرف حين يذكر الشرف، ورمز للتضحية حين تستحضر معاني الفداء، فمن القدس إلى الكرامة ومن ميادين الواجب إلى ساحات الإنسانية، ظل الجندي الأردني يكتب بحضوره قصة وطن يعرف كيف يحمي الكرامة ويحفظ العهود.

ولعل أعظم ما في الأردن أنه وطن لا يتباهى بصوته المرتفع بل بأفعاله الراسخة، وطن اختار أن يكون كبيرا بأخلاقه قبل الإمكانات، عظيما بمواقفه قبل الموارد، فاستحق أن يحتل مكانة تتجاوز الحجم الجغرافي إلى رحابة تأثيره واحترامه في وجدان العرب والعالم قاطبة.

في حب الأردن معاني خاصة، لأننا كلما حاولنا وصفه اكتشفنا أن الكلمات تضيق. فهو ليس موضوعا للكتابة فحسب، بل هو حالة وجدانية، عهد ووفاء، وقطعة من الروح.

وسيبقى الأردن بإذن الله وبفضل قيادتنا الهاشمية المضفرة وعطاء الجيش العربي، ذلك الاسم الذي ينطق بمحبة ويذكر بفخر ويدافع عنه بإخلاص وترفع له الأكف بالدعاء أن يبقى آمنا عزيزا عصيا على الانكسار، شامخا كشموخ جباله، نقيا كنقاء راياته، خالدا في قلوب أبنائه ما بقي في القلب نبض وفي الروح وفاء.

ليس وطنا نعيش فيه، بل هو وطن يعيش فينا. في أرجائه لا تقاس القيمة بما نملك بل بما نمثل، فهو ليس الفكرة التي لا تنتهي ولا تتبدل فحسب، بل هو فكرة ثبات ونبض حي في زمن التحولات وقلعة اعتدال في زمن الاستقطاب. فمن ترابه تنبت الكرامة، ومن تاريخه يتعلم الأبناء معنى الوفاء والعطاء والإنجاز.

والأردن ليس صفحة في التاريخ، بل تاريخ ما زال يكتب صفحاته بأبجدية أردنية. هو وطن كلما ضاقت الجغرافيا اتسعت القامة الأردنية. هو وطن لا يتكئ على أمجاده، بل يصنعها كل يوم.

والأردن قصيدة من العز لا يشيخ مطلعها ولا يخبو صداها. عندما نتحدث عن الأردن فإننا نتحدث عن وطن احتضن الإنسان قبل المكان، عن دولة جعلت من الكرامة الإنسانية قيمة عليا، ومن احترام الآخر نهجا ثابتا، ومن الاعتدال والتسامح سمة أصيلة في شخصيتها وهويتها الوطنية.

الإخوان حبه لأنه وطن الوفاء، وطن الهاشميين لشعبهم، ووطن الأردنيين ووفائهم لوطنهم، وفاء الجيش العربي والأجهزة الأمنية لرسالتهم النبيلة في الدفاع عن الأرض وصون الكرامة الوطنية.

وفي ختام تحياتنا الوطنية، يبقى الأردن أكثر من اسم نحمله في الهوية وأكثر من مكان نقطنه على الخريطة. هو قصة وفاء لا تنتهي وعهد متجدد بين الأرض وأبنائها وبين الراية ومن يلتفون حولها بمحبة وإخلاص.

اللهم احفظ الأردن عزيزا آمنا مطمئنا، واحفظ قيادته الهاشمية الحكيمة وجيشه العربي المصطفوي وأجهزته الأمنية الساهرة وشعبه الوفي الذي يحبه.

0: كنا معكم مستمعينا الكرام في تحية وطنية على أمل اللقاء بكم، وتحية جديدة لوطن يستحق منا كل الحب وكل الوفاء. لكم تحيات أسرة البرنامج، الزملاء يزن السعودي ومحمد عبيدات من وراء الميكسر، حنين بني مصطفى وعلي الوديان من السوشيال ميديا، إبراهيم الخالدي ومحمد الزعبي ومحمد السقرات وإبراهيم شوباش من الخدمات البرامجية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، ومني أنا الدكتورة ماجد عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية وطنية.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين.

السادسة مساء الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني. جلالة الملك يؤكد أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية. سمو ولي العهد يؤكد أهمية العمل على تطوير أداء الحكام الأردنيين ونقل خبراتهم المكتسبة في كأس العالم. القوات المسلحة تعترض 4 صواريخ إيرانية وسقوط 2 في مناطق خالية دون أضرار. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. حضر جلالة الملك عبد الله الثاني الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني المنعقد في مدينة لندن بمشاركة ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة من البلدين. ويهدف الملتقى الذي يجمع أكثر من 40 شركة أردنية و60 شركة بريطانية تمثل عددا واسعا من القطاعات إلى بحث فرص تعزيز التعاون في مختلف المجالات التجارية والصناعية والخدمية واستعراض الفرص والمزايا الاستثمارية التي يوفرها الأردن بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة شراكات استراتيجية تجارية وصناعية طويلة الأمد بين الشركات الأردنية والبريطانية. وأكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يارب القضاء في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية أن الأردن وجهة موثوقة للاستثمار، مشيرا إلى ما حققه الاقتصاد الأردني من منعة ومعدلات نمو في ظل التحديات الإقليمية، لافتا إلى السياسة المالية المستقرة واتفاقيات التجارة الحرة المتعددة لدى المملكة. وقدم وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة شرحا تطرق فيه إلى مؤشرات أداء الاقتصاد الأردني وأهم مزايا بيئة الأعمال في الأردن، لا سيما حوافز الاستثمار في المدن التنموية والصناعية. بدوره أشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتح الجغبير خلال حديثه إلى ضرورة النهوض بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى شراكة اقتصادية شاملة بما يسهم في بناء علاقات استراتيجية تحقق قيمة مضافة تعزز تنافسية القطاعات ذات الأولوية للبلدين. من جانبه لفت رئيس غرفة تجارة وصناعة لندن الدكتور ميشيل مينيلي إلى تنافسية الصناعات الأردنية مؤكدا أهمية الفرصة التي يوفرها الملتقى لممثلي القطاع الخاص بالبلدين لاستكشاف إمكانيات توسيع التعاون التجاري وبناء الشراكات للاستفادة من المزايا التي يتمتع بها القطاع الصناعي الأردني. وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية ستيفن دوتي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية أن حكومتي البلدين حريصتان على تذليل العقبات أمام الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الأردنية والبريطانية لتمكينهما من بناء الشراكات في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة. كما اجتمع جلالة الملك عبد الله الثاني في لندن برؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات كبرى عاملة في بريطانيا لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات وعدة. وأكد جلالته لدى اجتماعه بممثلي الشركات أهمية الشراكة الممتدة بين الأردن وبريطانيا والحرص على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار جلالة الملك إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات وبحث المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يدعم بناء شراكات فاعلة. ولفت جلالته إلى أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية والاستفادة من القاعدة الصناعية المتينة وسهولة الربط اللوجستي والقدرة على الوصول لأسواق كبرى في الإقليم والعالم.
وضم الاجتماع ممثلين عن شركات تعمل في قطاعات صناعة السيارات والتعدين والطاقة والصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية وصناعة الألبسة والمحيكات وتصميم وتطوير المدن الترفيهية وصناعة الأفلام والإنتاج التلفزيوني، إلى جانب رؤساء غرف التجارة والصناعة في البلدين. وعرب الحضور عن اهتمامهم ببحث فرص توسيع التعاون مع الأردن ودراسة إمكانيات إقامة شراكات مع القطاعين العام والخاص في المملكة. أعرب نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد خلال استقباله الحكام الأردنيين الذين اختتموا مشاركتهم في كأس العالم 2026 عن اعتزازه بأدائهم التحكيمي. وأكد سموه خلال حديثه مع الحكام أدهم المخادمة ومحمد الخلف وأحمد الرويلي أن الأردنيين قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في مختلف المجالات بالطموح والعمل الجاد. وشدد سمو ولي العهد بحضور سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم على أهمية العمل مع الاتحاد الأردني لكرة القدم على برامج لتطوير أداء الحكام الأردنيين ونقل الخبرات المكتسبة خلال البطولة. وعرب سمو عن تمنيات الحكام بالتوفيق في إدارة وتحكيم المزيد من المباريات الدولية في مختلف البطولات العالمية. صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن سلاح الجو الملكي تعامل خلال اليومين الماضيين مع 4 صواريخ و6 طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة. وبين المصدر أن الدفاعات الجوية اعترضت وأسقطت صباح اليوم 3 صواريخ، فيما سقط الصاروخ الرابع في منطقة نائية خالية من السكان، كما جرى مساء أمس اعتراض الطائرات المسيرة 6 وإسقاطها، مؤكدا أن عملية التعامل لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر مادية. وأكد المصدر أن القوات المسلحة تواصل مراقبة أجواء المملكة وتحافظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية للتعامل مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها وفق قواعد الاشتباك المعمول بها. ودعت القيادة العامة للمواطنين إلى عدم الاقتراب من مواقع سقوط الأجسام أو الحطام والإبلاغ عنها فورا واستقاء المعلومات واستيفاء المعلومات من مصادر رسمية واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار غير الموثوقة. أكد رئيس هيئة

تنظيم الطيران المدني ضيف الله الفرجات أن نشرة المعلومات الصادرة مؤخرا عن وكالة سلامة الطيران الأوروبية بشأن المجال الجوي الأردني تعد بمثابة توصية استشارية فقط، ولا تفرض أي التزام قانوني أو تشغيلي على شركات الطيران للعمل بها. وأوضح الفرجات أن المجال الجوي الأردني آمن تماما لعمليات الطيران المدني، حيث تستمر الرحلات الجوية بالعمل بشكل طبيعي ومستقر ضمن منطقة معلومات الطيران في عمان. وفي سياق تعاملها مع المعطيات الدولية، تحافظ الهيئة على استمرار التنسيق الوثيق والمباشر مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة، كما تخضع إدارة المجال الجوي وأنظمة المراقبة لرقابة مستمرة لضمان استمرارية خدمات الملاحة الجوية بأعلى درجات الكفاءة. وهابت هيئة تنظيم الطيران المدني بكافة وسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة والموضوعية والالتزام بالحصول على المعلومات والأرقام الدقيقة من الهيئة حصرا بصفتها المرجعية الرسمية، وعدم الالتفات أو الاستناد إلى أي مصادر أخرى قد تنقل معلومات غير دقيقة أو مضللة. أدان الأردن الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف سفينة سعودية أثناء عبورها للبحر الأحمر، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. كما أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحامه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف وعددا من أعضاء الكنيسة ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المفروضة من قبل الوزراء وأعضاء الكنيسة والمستوطنين المتطرفين وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي للاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا واضحا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. أجرت الكوادر الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 عمليتين جراحيتين نوعيتين ضمن الخدمات الطبية والإنسانية التي تقدمها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للأهل في قطاع غزة. وعبر ذو الحالتين عن شكرهم وتقديرهم للكوادر الطبية الأردنية لما قدمته من رعاية طبية متخصصة أسهمت في علاجهما واستقرار حالتهما الصحية. وتعكس هذه التدخلات مستوى الكفاءة والجاهزية التي تتمتع بها كوادر المستشفى ودورها المتواصلة في تقديم الرعاية الطبية والتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة. أقر مجلس العيان في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب. وأوصل مجلس الحكومة باعتماد معايير موحدة لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات ترتكز على الكفاءة والخبرة والنزاهة، مع وضع مؤشرات أداء سنوية لتقييم عمل هذه المجالس استنادا إلى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجامعات. كما دعت توصيات العيان إلى إجراء تقييم وطني شامل بعد مرور 3 سنوات على نفاذ القانون لقياس أثر التعديلات على جودة التعليم العالي والاستفادة من نتائجه في أي مرجعيات تشريعية لاحقة. تفقد أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بقر سير العمل في معسكر الكشافات المتقدم المقام في بيت شباب عجلون ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2026، حيث اطلع على البرامج التدريبية والأنشطة الكشفية المقدمة للمشاركين.
عن التفاصيل تحدث محمد السمرات من معسكر الكشّ.

0: أضاف لمندوبتنا إيمان الهميسات وقال:
1: التقى عطوفة أمين عام وزارة الشباب الدكتور مازن أبو بكر بالمشاركين واستمع إلى آرائهم وانطباعاتهم حول البرامج التدريبية والمهارات التي اكتسبوها، مؤكدا أهمية الحركة الكشفية في تنمية روح القيادة والانتماء والعمل الجماعي وتعزيز قيم المسؤولية والمواطنة لدى الشباب، بما ينسجم مع أهداف معسكرات الحسين للعمل والبناء في إعداد جيل واع ومبادر. كما اطلع خلال الجولة على عدد من المحطات التدريبية التي اشتملت على مهارات كشفية وعملية شملت نصب الخيام والربطات والعقد والمهارات الريادية والعمل بروح الفريق، إلى جانب أنشطة تهدف إلى تنمية الاعتماد على النفس وتعزيز الانضباط والقيادة لدى المشاركين.
0: نفذت عدة دورات في مركز شباب وشابات التابعة لمديرية الشباب بمحافظة البلقاء بالشراكة مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم وإعدادهم للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. حول هذا الموضوع تحدثت محاسن أبو تايه رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة في مديرية شباب البلقاء لمندوبتنا وعد البدارين وقالت:
2: شارك مركز شباب وشابات عين الباشا في ورشة توعوية حول التعليم والتدريب المهني بمشاركة 20 شاب وشابة بهدف التعرف ببرامج التدريب المهني وأهميتها في تعزيز فرص العمل وتنمية مهارات الشباب. كما نفذ مركز شابات درع على نشاطا تدريبيا في مجال إعادة التدوير قدمت المدربة سهى سعيد بمشاركة 20 شابة من أعضاء المركز، وذلك ضمن البرامج الهادفة إلى تمكين الشابات وتنمية مهاراتهم الحرفية وتعزيز ثقافة إعادة التدوير والاستدامة وتشجيع الشابات على تنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة.
0: ونبقى في البلقاء، حيث نظمت مديرية أوقاف المحافظة يوما تطوعيا للتشجير في مقام النبي شعيب عليه السلام، وذلك ضمن فعاليات المراكز الصيفية لهذا العام التي جاءت تحت شعار النظافة من الإيمان. حول هذا الموضوع تحدث مدير أوقاف محافظة البلقاء الدكتور طالب العواملة لمندوبتنا وعد البدارين وقال:
3: تنفيذا لمبادرة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، الرامية إلى الحد من الإلقاء العشوائي للنفايات وانسجاما مع توجيهات معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد الخليلة وعطوفة الأمين العام الدكتور إسماعيل الخطبة، تم اليوم إطلاق فعالية تطوعية في محافظة البلقاء للتشجير في مقام النبي شعيب عليه السلام، وذلك ضمن فعاليات المراكز الصيفية لهذا العام التي جاءت تحت شعار النظافة من الإيمان، وتجسيدا للشعار الوطني بيئة أنقى ومجتمع أرقى، بهدف تعزيز قيم الانتماء للوطن وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيعية ومشاركة رسمية واسعة، نؤكد على المكانة العظيمة لغرس الأشجار في الدين الإسلامي الحنيف، وأن المحافظة عليها تعد من الأعمال الصالحة والصدقات الجارية.
0: زار وفد من الهيئات والجمعيات الثقافية في محافظة المفرق دائرة المكتبة الوطنية ضمن مبادرة رحلة المعرفة الهادفة إلى التعريف بالمؤسسات الثقافية والوطنية وتعزيز الوعي الثقافي. حول ذلك تحدث مدير ثقافة المفرق سامر خزعلة لمندوبتنا إلهام السليم عن المبادرة وقال:
4: نظمت المديرية مبادرة وفعالية مهمة جدا وهي رحلة المعرفة، وتأتي هذه الفعالية والمبادرة بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية بمشاركة مجموعة من الهيئات الثقافية في محافظة المفرق، واللي هدفنا حقيقة من خلالها كمديرية الثقافة بالتعاون مع دائرة المكتبة الوطنية إلى تعريف المشاركين بالمؤسسات الثقافية والوطنية ودورها في حفظ التراث وتعزيز الوعي الوطني وكذلك نشر الثقافة التاريخية والمعرفة. هاي الرحلة طلع من خلالها الوفد على أبرز أقسام المكتبة الوطنية وطبيعة الخدمات المقدمة للمواطنين والباحثين والمراجعين.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم غد الجمعة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب مناطق المملكة وحرا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة لكم إعادة لأبرز موضوعاتها. جلالة الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني. جلالة الملك أؤكد أهمية البناية على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية. سمو ولي العهد يؤكد أهمية العمل على تطوير أداء الحكام الأردنيين ونقل خبراتهم المكتسبة في كأس العالم. والقوات المسلحة تعترض 4 صواريخ إيرانية وسقوط 2 في مناطق خالية دون أضرار. أيها السادة والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم النشرة الإخبارية 3 لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار أيمن الشرع، عبد اللطيف الأزايد، ذاك الحجات ومنير الجرال، من التنفيذ الهندسي والإخراج غاندي حداد. ولكم تحياتي حابس الخضير. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة رواق الثقافة الإعداد والتقديم هزاع البراري

0: مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الثقافي رواق الثقافة. يرافقنا في هذه الحلقة من الهندسة الإذاعية الزميل محمد شموط. تعد رابطة الكتاب الأردنيين من أهم الهيئات الثقافية في الأردن، حتى أنه يقال أنها أم الهيئات الثقافية نظرا لدورها في الحركة الثقافية الأردنية وريادتها، ودورها في أنها تمكنت من جمع عدد كبير من المبدعين من الكتاب والأدباء الأردنيين في إطار واحد هو رابطة الكتاب الأردنيين التي واكبت بناء الدولة الأردنية منذ سبعينيات القرن الماضي. ما هي الظروف التي ساهمت في تأسيس هذه الرابطة، وما هي التحولات والمراحل التي مرت بها، بالإضافة إلى دورها الثقافي ومشاريعها ومواكبتها للحالة الراهنة؟ سنتحدث عن كل هذه المواضيع وأكثر مع ضيوف هذه الحلقة، إذ نرحب بسعادة رئيس رابطة الكتاب الأردنيين الدكتور رياض ياسين. أهلا وسهلا بك. أيضا نرحب بالزميلة والكاتبة والقاصة سامية العطوط، عضو رابطة أو عضو الهيئة الإدارية لرابطة الكتاب الأردنيين لأكثر من مرة. أهلا وسهلا. كما ذكرنا أن الرابطة منذ أن تأسست وهي لها مكانة وحظوة كبيرة في المشهد الثقافي الأردني. دكتور رياض، أنا حاب أعرف منك الظروف والتي واكبت تأسيس هذه الرابطة، لماذا أسست؟ ونعرف أنها يعني مجموعة من رواد المشهد الثقافي الأردني اجتمعوا وتمكنوا من تأسيس هذه الرابطة التي ما زالت حاضرة وبقوة في المشهد حتى هذا اليوم.
1: شكرا أستاذ هزاع، وشكرا للإذاعة الأردنية على هذا البرنامج. الحقيقة يعني بعد ما يزيد على 50 عاما من تأسيس رابطة الكتاب الأردنيين، لابد من العودة إلى ظروف التأسيس. ظروف التأسيس في الحقيقة كانت ابتداء من 1974 في الشهر الخامس، تحديدا في 19/5 كان ترخيص لرابط الكتاب الأردنيين. هذا المنعطف في الحقيقة قد سبقه حادثة مشهورة في انتحار الكاتب العظيم تيسير السبول، وهذه الحادثة في الحقيقة شكلت يعني ناقوس خطر يدق عند المثقف الأردني في تلك الفترة، الذي بدأ ينتبه إلى أهمية وجود حاضنة أو رابطة أو مؤسسة تعنى بالكتاب والأدباء والمثقفين في الأردن. يعني إحنا بنحكي على الاتحاد العام في مصر من 57 موجود، فالمثقفين الأردنيين مع مطلع السبعينات كانوا يستشعرون بأهمية وجود مؤسسة تعنى بالأدب تعنى بالثقافة، خاصة أنه وزارة الثقافة لم تكن موجودة في تلك الفترة كمؤسسة رسمية. كان هناك هيئة للثقافة لكن لم تكن الوزارة دائرة الثقافة والفنون. نعم، ولذلك ولدت الرابطة في هذه الظروف، وتنادى مجموعة من كبار المثقفين والرواد الأوائل. يعني إحنا بنحكي على اجتماع جرى في منزل عديم دانات، هذا الاجتماع الذي نعتبره الأساس أو الحجر الأساسي، نعم، التأسيسي، واجتماع آخر أعتقد أنه وضعت فيه نقاط الحروف كان في نادي خريجي الجامعة الأردنية، عندما تنادى أيضا مجموعة من كبار الأكاديميين والمثقفين، ولا بأس أن نذكر بعضا من الرواد المؤسسين في هذا الاجتماع، أغلبهم راحلين الآن، أستاذ محمود السمرة، روكس بن زائد العزيزي، هاني العمد الله يطول بعمره، أمين العدوان، عز الدين مناصرة، عيسى الناعوري، خليل سواحري، ومجموعة أخرى من الرواد الأوائل، وعبد الرحيم عمر، والذي أصبح فيما بعد هو أول رئيس لرابط الكتاب الأردنيين. هذه الحقيقة الظروف كانت أنا بنظري تؤشر على أولا الحس عند المثقف الأردني بأهمية الثقافة ودورها وأهمية وجود حاضنة ثقافية للأدباء والكتاب والمبدعين. وبالمناسبة يعني هناك وفاء حتى لدى الرواد الأوائل، يعني عندما صاغ المرحوم عز الدين مناصرة أول نظام للرابطة،
2: النظام الداخلي،
1: النظام الداخلي وبعدها التحق ببيروت بالثورة الفلسطينية، لم يكن عضوا هو يعني في الرابطة بالبدايات، لكنه وضع النظام وغادر إلى بيروت. وعندما عاد في أوائل التسعينيات منح عضوية مباشرة، كونه كان يعني هو من المؤسسين، نعم، ووضع النظام الداخلي. لذلك أنا أعتقد أن هناك وفاء كان بهذا المعنى، وأرجو أيضا أن يكون يعني الوفاء أيضا يعني بين الأحياء. يعني إحنا بين بعض الآن مطالبين حتى الآن في الهيئة الإدارية أن يكون هناك يعني وفاء لزملائنا الذين يعانون من مشكلات، ربما هذا سنتحدث عنه، من مشكلات صحية، من مشكلات مالية. أعتقد أن
2: يعني
1: هذا أيضا
2: الأمور كثيرة، ولكن نعم. إحنا يعني في مرحلة التأسيس أستاذة سامية، وأنا بعرف أنه لديك يعني مخزون من الذاكرة الجيد في هذا المجال، هل ابتداء هل تأخرنا يعني في التأسيس؟ يعني نعرف أنه الدولة الأردنية الحديثة أسست سنة 1921، رابطة الكتاب إن لم تخني ذاكر 74 بالضبط. هل هذا كان احنا كنا في انتظار أنه يكون في استكمال للحالة الثقافية والحركة الثقافية، وبالتالي جاء التتويج في هذه المرحلة؟ يعني من وجهة نظرك ما هي الظروف التي حاطت بهذا الموضوع، وهل احنا تأخرنا ولا احنا مشينا بالطبيعي؟
3: تقريبا مشينا بالطبيعي، لانه يعني الحقيقة بالسبعينات كانت الحركة الثقافية بدأت تنضج، خليني احكي في نعم. عندنا هون في الأردن، واللي هي ناتجة عن صعود القومية العربية ظهور الماركسية أيضا بين المثقفين العرب، والفلسفة الوجودية. جميع هذه الفلسفات يعني عملت حراك في الساحة الثقافية.
2: يعني الجيل المتعلم، الجامعات اللي بدأت تخرج
3: بالضبط، فهي نتيجة أنه هذا الجيل يعني اللي أخذ عدة أفكار وتلاحقت يعني هاي الأفكار عنده، فنتج عنها حالة ثقافية أنه بحاجة لبيت يشملهم، بحاجة للتعبير عن آرائهم، بحاجة للتعبير عن الثقافة اللي عمالهم بتعلموها.
2: نعم.
3: فوجدوا في رابطة الكتاب الأردنيين هذه البناية، وحادثة انتحار تيسير صبول هي اللي كانت يعني الناقوس اللي دق الخطر. يعني ما بحكي أنه متأخرين تماماً، ولكن يعني حرب 67 أيضا كان لها تأثير في هذا المجال، بأنه أن تظهر هذه الحالة الثقافية في السبعينات.
2: يعني هل واكبت أيضا الحركة تأسيس الرابطة والحراك الثقافي اللي ازدهر في هذه المرحلة مع الحراك الناتج عن حرب 67 والحراك السياسي والاجتماعي اللي موجود في الأردن والمنطقة عموما؟
3: نعم بالضبط، يعني الحراك السياسي أثر كثيرا على الحالة الثقافية، وأذكر يعني حرب تشرين 73
2: نعم.
3: كان لها تأثير كبير على الساحة الثقافية في كل الوطن العربي، نظرا لأنها يعني طالت الساحة في مصر وسوريا ولبنان والأردن.
1: وإحنا كنا شركاء
3: بالضبط يعني أثرت، وهي يعني أنا بتهيأ لي كانت يعني هاي النتيجة إنه ظهرت عندنا رابطة الكتاب الأردنيين حتى تكون مكان يضم جميع المثقفين بغض النظر عن تياراتهم وأفكارهم وانتماءاتهم.
2: طيب.
3: بالضبط
2: صحيح. طب دكتور رياض، الآن أسست الرابطة وقامات كبيرة حقيقة قامت على تأسيس الرابطة وبدأت يعني في نشاطاتها، هل كانت الرابطة في تلك المرحلة، هنقول مرحلة السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات، معبر عن أحلام وطموحات وأدباء يعني الحركة الثقافية إجمال أبناء الحركة الثقافية، وهل كانت فعلا يعني بقدر هذا الحلم؟
1: أعتقد هذا السؤال كبير ويستلزم أيضا عمل ما يسمى سيرفي، مسح لما قدمته الرابطة أو الإنجازات التي يعني نتجت عن كل هذا الحراك الثقافي. وأنت ذكرت أستاذ هذا في البداية أنه هي أم الهيئات الثقافية يعني. في السبعينات ما كانش في هيئات ثقافية غير رابط الكتاب.
2: نعم.
1: ولنهاية الثمانينات.
2: نعم.
1: وبعتقد أنه خلال يعني السبعينات والثمانينات عبت الفراغ بهذا المعنى البسيط للكلمة، أنه الرابطة عبت الفراغ الثقافي، لأنه مثل ما بتعرف الجهد المدني في الثقافة يفترض أنه يكون الأقرب شعبيا أو الأكثر تعبير عن الحالة الشعبية.
2: صحيح.
1: هذا ابتداء. اثنين، أنا أعتقد أنه أيضا تجاذبات الدولية والحرب الباردة اللي كانت أثرت بشكل كبير جدا على المثقفين. وأعتقد بأنه الحراك الثقافي بالأردن كان متنوعا، بمعنى المشارب السياسية أيضا أغنت الحركة الثقافية. يعني المشارب السياسية المختلفة اللي أشارت لها الزميلة سامية، أعتقد أنها قدمت
2: المعسكر الشرقي المعسكر الغربي.
1: نعم. دون تشنجات.
2: نعم.
1: بمعنى آخر كان هناك مثقفين من كل الاتجاهات ومن كل الأيديولوجيات،
2: هي أطروحات وساهموا فكرية يعني.
1: نعم نعم. ولا يمكن أن تفصل الثقافة عن السياسة.
2: أكيد.
1: وأيضا المثقف دائما يجب أن يكون مرآة لما يجري، ويجب أن يكون معبرا أيضا عما يجري، ويقود الشارع ويقود حتى السياسي في لحظة من اللحظات.
3: يعني في
1: لأنه يقدم وعي، يقدم.
2: نعم. هل كانت الرابطة توفر هذه المساحة؟
1: نعم. ولذلك في لا نكتم سرا، إحنا إذا بنقول إنه في 87 لماذا أغلق الحاكم العسكري رابط الكتاب؟ نعم.
2: يعني في ضمن الأحكام العرفية.
1: نعم نعم. لأنه كان يعني هذا مؤشر، أو هذا كان السبب الأساسي لحضور الرابطة، حضورها في المشهد الثقافي والوطني. وبهذا المعنى أغلقت الرابطة لمدة سنتين، ولكن بعد أن جرى المصالحة التاريخية في 89 والانفراجة السياسية وانتهاء الأحكام العرفية، نعم، عادت الرابطة مرة أخرى إلى ألقها، وربما زادت زخما أكثر وتوسعت أنشطتها وتوسعت برامجها وحافظت على رسالتها. وبالمناسبة إحنا لما بطلع على النظام التأسيسي بال 74 وبطلع على النظام الحالي، بعتقد أنه روح النظام التأسيسي ما زالت موجودة في النظام الداخلي الحالي.
2: نعم.
1: وهذا صحيح. أعتقد أنه ليس جزء من الوفاء، وإنما أن تبني على ما ترك، يعني ما على ما تركه الرواد، هذا مسألة غاية في الأهمية.
2: أن لا يعني تنسفه. فعل تراكمي.
1: نعم، يجب أن يكون طيب. العمل الثقافي تراكمي.
2: طيب سادة سامي، هل هذا الكلام يقول أن الوزن المعنوي والثقافي لرابطة الكتاب كان أكثر حضورا في تلك الفترة، يعني بالتسعينات ثمانينات القرن الماضي؟
3: ربما يعني الحقيقة بالسبعينات ثمانينات وحتى بداية التسعينات كانت الرابطة يعني تضم المثقفين زي ما بنعرف، وكانت هي تعبر عن الحالة الثقافية والسياسية أيضا. يعني
2: كان لها مجتمعة بعد نقابي حتى.
3: بالضبط. نعم. كان لها بعد نقابي، فهي يعني الأحزاب كانت ممنوعة، وبالتالي كانت يعني رابطة الكتاب الأردنيين هي التي تعبر عن المثقفين، توجهاتهم السياسية والأدبية والثقافية، فكانت يعني في حالة من التفاعل بتلك الفترة. ولكن بعد الديمقراطية أصبحت طبعا هناك في أحزاب سياسية هي التي يمكن أن تعبر عن توجهات الطبقة المثقفة، وبالتالي فقدت خلينا نقول نوعا ما من هذا الزخم
1: السياسي أو الخطاب السياسي يعني.
3: ولكن بتضل أكيد رابطة الكتاب أنه هي بتوجهاتها الثقافية يعني واهتمامها بالشأن الثقافي، هي بتضل القاعدة والأساس، لأنه تنظر أيضا وتبني إلى المستقبل. وكما نهتم بالرواد مثلا، نهتم أيضا حول الاهتمام بفئة الشباب حاليا.
2: طيب أنا بحضرني السؤال في هذه الحالة، يعني وأنا يعني من أبناء رابطة الكتاب،
1: نشرف.
3: نعم.
2: هل تأثرت رابطة الكتاب كحضور في المشهد الثقافي الآن على الصعيد الإعلامي والتأثير، نظرا لوجود العديد من الهيئات الثقافية الأخرى؟ احنا في فترة من فترات كانت الرابطة هي التي تتسيد المشهد، لكن تعرف أتاح قانون الجمعيات لكل يعني مجموعة من الأفراد أنهم يأسسوا هيئة ثقافية. صحيح أن الرابطة هي هيئة جامعة، لكن في هنا هيئات ثقافية سواء في العاصمة عمان أو في المدن بدأت تقوم بفعل ثقافي وتستقطب مجموعة من الناس. هل هذا أخذ من نهر الرابطة وبالتالي أصبح هناك ما يشبه الدلتا، أم أن لكل يعني هيئة سياقها؟
1: والله هذا أيضا سؤال من التحديات
2: نعم.
1: على المستوى الاستراتيجية الثقافية للدولة الأردنية. بعتقد الآن في أكثر من 700 هيئة ثقافية مرخصة من وزارة الثقافة.
2: صحيح.
1: هذا
2: نعم.
1: تحدي كبير.
2: صحيح.
1: هذا تحدي كبير، وأعتقد الآن يتم عمل مراجعة
2: نعم.
1: حسب معلوماتي، ويجب أن يكون هناك مراجعة بالحقيقة تستند إلى
2: لضبط وتجويد الحال
1: نعم. لأن هناك هيئات ليست فاعلة المشهد الثقافي بالمناسبة، يعني
2: صحيح.
1: هي ترخصت وأخذت مزايا وصارت تأخذ دعم وبعدين توقفت أو ما عندها إنجاز، وإذا كان إنجاز بيكون إنجازات مكرورة بهذا المعنى، وهذا لا يفيد. يجب الهيئات الثقافية أن يكون لها دور متجدد كمان، يعني صحيح. يراعي ويواكب إلى آخره. وفي عندنا إشكالية إذا بدي أحكي شوية عن موضوع المجايلة.
2: نعم.
1: مجايلة بمعنى أنه ما فيش تسليم أدوار، يعني بمعنى آخر أنه في عندك جيل طالع، في خطاب جديد، في عندك تحديات جديدة، في عندك ناس بتاخد فرص، في عندك ناس محتاجة لأي منفذ. بعتقد في ناس متمترسين خلف هذه الهيئات وهذا أمر إشكالي. يعني في بعض الهيئات بدون ذكر أسماء عندها مشكلة في النظام الداخلي يجب عليها أن يعني تعيد النظر فيه. برابط الكتاب لا يوجد هناك نظام داخلي بالنسبة لتداول الهيئة الإدارية، كل سنتين في انتخابات بكل وضوح وبكل شفافية وأمام الملأ والآخرين. في عندنا إشكالية زي ما حكيت لك، الكم الهائل. كيف كنا نحكي زمان على كم الهائل من الأحزاب السياسية لدولة صغيرة زي الأردن؟
2: نعم.
1: إنه كنا نحكي نعم. الله يرحم الملك حسين على الزحام يعيق الحركة.
2: كثرة تعيق الحركة. نعم.
1: فنفس الشيء بالهيئة الثقافية، إنه أنت بيكون عندك أكثر من 700 هيئة ثقافية على مستوى المملكة مرخصة فقط من وزارة الثقافة.
2: طب دكتور اسمح لي بهالنوع، في ناس عنده وجهة نظر إنه يعني هذه الهيئات من حقها أن تكون موجودة، وإنه هذا بيغني المشهد وبيعمل منصات عديدة حتى يكون المبدع له خيارات أكثر.
1: ما عندي مشكلة، لكن إذا تشابهت أعمال، يعني هلأ زي قصة الأحزاب، معلش اسمح لي خليني أعمل كومباريزونك شوي. هلأ إذا في عندك 4-5 أحزاب اسمها ديمقراطي، الشعب الديمقراطي والمدني الديمقراطي والديمقراطي الاجتماعي وكذا والآخري، من أيام كنت أشتغل بيونسكو كنت يعني كنت حريص إنه أشوف يعني شو تخصصات.
2: إذن في توصي أن يكون في قانون الجمعيات ضرورة التعديل أو إعادة النظر بالقانون.
1: ياريت يعني أستاذ هزاع، بس ملاحظة، يعني مرة من المرات احتجنا لجهة أجنبية إنه جمعية في صلت، جمعية تعنى بالهانديكرافت بالحرف اليدوية، جمعية تكون على مستوى ملقينا ولف على كثير من المحافظات الأردنية ما فيش جمعية تعنى بالحرف اليدوية إلا ما
2: فردية.
1: ندر نعم في جهد، واحد عامل في بيته، واحد عامل في ساحة كذا إلى آخره، لكن ما في مؤسسة. يعني أنت بالنهاية المنظمة الدولية بتتعامل مع مؤسسة يعني. ولذلك أنا أرى أنه ما بدي أقول أنه في زحام

0: العام بالهيئات الثقافية وبعيد الحركة، بس بقول إنه يا ريت نهاية يعاد النظر فيها بالنسبة للتخصصية،
1: يعني نوع من التنظيم
0: التنظيم والتخصصية. نعم، وأيضا ومشكورين وزارة الثقافة، وأنا بعرف آلية العمل الآن إنه التقييم وحتى صرف الموازنات أو الدعم متوقف على الإنجاز، يعني على تقرير الإنجاز وعلى خطة. نعم. أولا على خطة صحيح. تقدم خطة وبعدها يتبع أيضا بإنجاز، يعني لا يصرف لك باقي المبلغ إلا أن يكون هناك إنجاز. أنا بعتقد هذه خطة محمودة، وما حدا يزعل، لأنه هذا بالنهاية أنت فاتح جمعية، وهالجمعية لازم تشتغل. إذا ما اشتغلت هذه الجمعية محسوب أنت كعدد على الدولة أو على وزارة الثقافة، يجب أنه يتم تنظيم، يعني إعادة النظر بها المؤسسة.
1: طيب تمام، الآن بتعود السادة سامية نتحدث عن مشاريع الرابطة القديمة التي ما زالت مستمرة. نتحدث عن المشاريع الجديدة، لها سؤال آخر، لكن نعم. المشاريع التي قديمة، يعني أنا بعرف مثلا مجلة أوراق كانت في موجودة، شو كان في
2: بالضبط. صحيح. نعم. إصدار مجلة أوراق، وكان في جوائز تقدمها الرابطة.
0: نعم.
2: يعني مختلفة تغيرت ربما، يعني العناوين مثلا أو عناوين جائزة التسميات. نعم. لكن بشكل عام هناك جوائز تقدمها رابطة الكتاب الأردنيين، ومثلا خلال الدورة الماضية كان في 7-8 جوائز.
0: نعم صحيح.
2: هاي الدورة ممكن يكون في عدة جوائز أيضا يتقدم لها كمان. مثلا طيب أعضاء الرابطة
1: في عندكم برنامج فيها. نشر كتب ولا لا يوجد؟
2: الحقيقة برامج نشر الكتب كانت يعني أحيانا موجودة وثم تختفي بعد فترة، لكن بنحاول عملنا من العام الماضي إنه يكون في عندنا اتفاقيات مع بعض دور النشر.
1: نعم.
2: لكي ينشر الكاتب فيها،
1: يعني نوع من المبيع التسهيلات.
2: بالضبط، نوع من التسهيلات سواء بالدفعات أو بعدد النسخ. فإن شاء الله بيكون عندنا برنامج نشر.
1: طيب لهاي الفترة شوف عندكم لجان مساندة أو مساعدة للهيئة الإدارية؟
2: والله عندنا عدة لجان. في عندنا لجنة مثلا القصة والرواية، لجنة فلسطين، لجنة العضوية، لجنة مقاومة التطبيع،
0: حريات.
2: في عندنا الحريات، في لجنة الشعر أو خلينا نقول بيت الشعر، لجنة أدب الطفل، عدة لجان. والحقيقة فكرنا بلجان مستحدثة اللي هي لجنة المرأة ولجنة العلوم الاجتماعية، هاي مهمة. والآخر لجنة اللي هي لجنة التكنولوجيا المعلومات. يعني نحاول من خلال مثلا هاي اللجنة انه يعني نخلي المسافة بين مثلا الذكاء الاصطناعي او التكنولوجيا وبين الكتاب الأردنيين او اعضاء الرابطة، انه نقلل هذه المسافة.
1: طيب.
2: يعني ممكن تصير نعطيهم مثلا محاضرات او يكون في نشاطات بهذا المجال.
1: ممتاز. هل دكتور الرابطة تمارس انشطتها فعالياتها من خلال هذه اللجان، ولا هي عندها برامجها ايضا كهيئة إدارية خاصة بها؟
0: يعني اعتقد انه هذا ايضا سؤال مهم، له علاقة بطبيعة عمل الرابطة وبكيف الآلية التي يعني من خلالها تقدم انشطتها وفعالياتها. اللجان مساندة للهيئة الإدارية ولجان متخصصة مثل ما أشارت الزميلة سامية، وهي لجان متنوعة بالمناسبة، وهي تغطي كل الحقول المعرفية. يعني لما بنحكي عن العلوم الاجتماعية والإنسانية، في عندنا حقل كامل للدراسات الفكرية والاجتماعية والسياسية والتاريخية مشمول ضمن هذا الحقل. مثلا لما بنحكي على لجنة المنصات الرقمية الآن والذكاء الاصطناعي، وإذا بتسمح لي بس أضوي على هاي اللجنة لأهميتها، لأنه إحنا فيه الآن عندنا المبدعين الحقيقيين بدأوا يشعروا بأنه حقوقهم صارت مهضومة، لأنه في ناس دخلوا على الكتابة وهم ليسوا مبدعين حقيقيين. نعم. ولذلك يعني أذكر مقولة لسفيان الثوري أحد المحدثين الكبار في تراثنا الإسلامي، كان يقول عندما اخترع الرواة والكذب اخترعنا لهم التاريخ. التاريخ بمعنى تاريخ بمعنى مش يعني مش التاريخ اللي بنعرفه، التاريخ بمعنى سنوات وفيات المحدثين والشيوخ حتى نعرف هذا أخذ من هذا ولا هذا ما أخذ من هذا. الآن في اخترعت أيضا مقابل الذكاء الاصطناعي برامج تكشف.
1: صحيح.
0: تكشف عمليات الاستلال و
2: صح والخبرة
0: يبين هذا
2: تكشف.
0: لا بأس إذا كان في عندنا مختصين بالهيئة العامة من زملائنا أنهم يساعدونا يعني احنا الاكاديميين يمكن ان اطلالة على موضوع استخدامات الذكاء الاصطناعي، لانه مؤخرا صرنا ملزمين انه كمان نعرف كيف يتوظف الذكاء الاصطناعي حتى في العمل الاكاديمي. الان لا باس اذا كان المبدع يستخدم الذكاء الاصطناعي، هذا امر واقع. كيف قعدنا فتره ناخذ من المنصات الرقميه على الانترنت،
1: صحيح.
0: الان ما

0: بالرمل واحكي انه لا الذكاء الاصطناعي ما
1: نعم
0: بتعامل معه، زي اللي بيجي بيقول انا ما بدي اتعامل مع تليفون
1: ممكن
0: موبايل،
1: يسهل الحصول
0: يعني
1: على المعلومة، يسهل
0: ممكن ممكن،
1: بس
0: ولكن الاشكاليه استاذ هزاع انه يعني انت تنجرف تماما انت كمبدع، وفي نسخ بالذكاء الاصطناعي مدفوعه تقدر
1: نعم
0: تعمل
1: يعني
0: تقدر تعمل لك روايه كامله
1: ربع
0: خلال
1: ساعة.
0: ربع ساعه،
1: نعم
0: وبعدين مزخرف الطاقة
1: طب هذا
0: مع صور كمان.
2: خليني أسأل سؤال استشرافي، هل سنتخيل في المستقبل العضوية أن تفردوا بندا فيها لكتاب الذكاء الصناعي وتقبلوا العضوية على هذا الأساس؟ هذا إشي استشرافي
0: والله والله والله، يعني هذا بعتقد ممكن يبحث، يعني هذا هو تحدي على فكرة مش برابط الكتاب، هو تحدي في كل العالم. بعدين أنت تذهل أحيانا، احنا بدي احكي على مستوى الجامعات مثلا، كانوا زملائنا في القبول والتسجيل لما بيعملوا برنامج امتحانات الفاينل للطلاب يقعدوا اسبوع هم يرتبوا بالجدول.
2: صح،
0: تعرف الان
2: تعرف الان بالبيت.
0: من خلال الذكاء الاصطناعي خلال ثواني بعطيك برنامج محكم لا تعارض،
1: صحيح.
0: لا في قاعه ولا في زمان ولا في
1: صحيح،
0: بس بدك تتحمل الاوقات، يعني ممكن يطلع لك وقت متاخر بدك تتحمله. هلا هاي المنافع على فكره انت بتقدر تستفيد منها، زي ما تفضلت حضرتك قبل شوي انه بقدر اخذ بعض المعلومات من الذكاء الاصطناعي، بعض الافكار، ولكن كيف تحبك هاي الافكار، كيف تكتبها، كيف تكتب قيمه فيها،
1: أيوة.
0: كيف بصمتك فيها كمبدع ككاتب، انا بعتقد هذا هو اللي احنا بندور
2: طيب
0: عليه.
2: يعني حتى نعود لرابطه الكتاب بيتنا جميعا، هل مكانة رابطة الكتاب الآن في ظل ما تحدثنا عنه المنصات السوشيال ميديا الذكاء الصناعي إلى غير ذلك، هل الرابطة ما زالت محافظة على ألقها وحضورها وتأثيرها في كما كانت في العقود الماضية ضمن هذه الخيارات الجديدة، أم تعرض لتحولات؟ بالتأكيد
1: تعرضت الحياة أكيد لبعض التحولات رابطة الكتاب يعني خلال السنوات القليلة الماضية، ولكن يعني وأيضا مع ظهور المنتديات الثقافية المتنوعة وظهور السوشيال ميديا أو المنصات الاجتماعية التي أصبحت يعني
2: بعيد
1: عنها بالضبط بديل ما عن جاهز. التواجد مثلا
0: عندك في بيتك.
1: خلال يعني ندوة أو أمسية، ولكن بتهيألي إنه الرابطة يعني ابتداء يمكن من الدورة الماضية أو اللي قبلها بدأت تستعيد دورها وألقها.
0: صحيح.
1: لماذا؟ لوجود مثلا مشاريع فعلية تهتم بالمبدعين، تهتم بالهيئة العامة، تستطيع الهيئة العامة أن ترى يعني إنجازا لدى الهيئة الإدارية أو الرابطة بشكل عام اللي تساعدها في مشاريعها. بالتالي يعني بتوقع خلال سنتين ثلاثة أن تظهر نتيجة يعني هذه المشاريع والتعاون مع الهيئة العامة بإظهار رابطة بصورة يعني استعادتها لدورها الريادي بشكل أفضل بشكل أفضل. نعم
0: تفضل. نقطة للأهمية، الدروب اللي صار بالعالم كورونا عمل إشكالية اجتماعية، صرنا نحكي على تباعد اجتماعي.
1: صحيح.
0: هذا التباعد الاجتماعي صار تباعد ثقافي.
2: وأظهر قوة البدائل الإلكترونية.
1: أيوة.
0: بالضبط.
1: صحيح.
0: ويبدو أنه كان العالم مبرمج يعني ليدخل في مرحلة جديدة، وهذا ما نشهده اليوم. الآن حتى في كثير من المؤسسات عم تعمل بث لايف لمحاضرة. أنت مش مضطر تروح.
1: نعم.
0: وتصوصياتك تتغلب وتروح والمعاناة والآخرية.
2: وأنت في بيتك أو في كافي شوب.
0: تقعد وانت بتشرب قهوة بالبيت او باي مكان، حتى يعني تقدر تتفرج. هلا هذا منع كثير من الزملاء حتى انهم يحضروا او يشاركوا. عندنا مشكلة تحدي انه كيف تعيد المثقف والكاتب والجمهور الى الرواق الثقافي الخاص بالمؤسسة. هذا تحدي انا ما بنكره، لكن هو مش تحدي متعلق برابط الكتاب فقط،
2: لا
0: هو
2: طبعا
0: متعلق بكل الهيئات. يعني لذلك أحيانا كثير ناس بيقول لك ما بدي أحجز بالمركز الثقافي الملكي 500 كرسي، أنا ما بقدر أعبي أكثر من 50.
2: صحيح.
0: هلأ هذا
1: نعم.
0: هذا تحدي تحدي وكثير كبير. الآن في ما بعرف إحنا إذا بدنا نشتغل على طريقة إنه النوعية بنقدر نأمن مثلا في كل ندوة في كل محاضرة 20 صديق مثلا للرابطة، باستمرار، وبعتقد هذا ممكن نشتغل عليه بشكل يعني
2: مركز أكثر، ممكن نوعية الفعاليات
1: بالضبط
0: هذا بساعد.

0: زمان
1: صحيح.
0: اكثر.
1: صحيح.
0: هلا في عندنا مشكله استاذ هزاع لها علاقه بنوعيه الخطاب الذي تقدمه الرابطه،
2: نعم.
0: يعني النكوص عن حضور فعاليات الرابطه اذا جاز التعبير. بعتقد انه في صوره تقدمت عن الرابطه انه الرابطه غرقانه بالصراعات السياسيه والخطابات الايديولوجيه وناسيه دورها الاساسي النقابي والابداعي والى اخره. هلا في ناس عندها وجهة نظر بهذا الاتجاه، بقول لك انا ما بدي ادخل في مشاكل وما بدي ادخل في صراعات، حتى منهم مرات بخاف بقول لك اذا رحت على الرابطة شبهة، يعني عارف شبهة سياسية انه يعني رابط الكتاب من ايام الاحكام العرفية وهي عليها مشاكل. لكن انا بقول انه المشكلة اللي مش ليست في رابط الكتاب فقط، وانما في كل الهيئات وفي كل المنتديات،
2: يعني البدائل الجديدة.
1: نعم.
2: يعني طبعا حتى هذه الحكومة لديها الخدمات الإلكترونية، يعني انت مش بحاجة تروح تراجع مؤسسة حتى انك تجدد جواز سفرك او ترخص سيارتك.
1: فالمفروض يكون في ادوات يمكن وسائل بديلة،
2: يعني ممكن
1: اللي تواكب
2: هذا
1: يعني
2: هذا
1: الشباب.
2: طبعا صحيح. الرابطة هل ستبقى بهذه الطريقة بعد 20 سنة 30 سنة، أم ستأخذ شكل مختلف وآلية مختلفة؟
1: هذا صحيح، هذا هو التحدي. مظبوط.
2: طيب أنا سادة سامي، خلينا نعود للفعاليات الرابطة. كم عندكم جائزة مثلا في المعدل العام؟ أنا بعرف أنه في جوائز بأسماء كتاب تتغير مرات.
1: نعم.
2: المسميات.
1: نعم.
2: لكن يعني الآن في السنوات الأخيرة في المعدل كم في جائزة؟
1: يعني على الأقل ممكن يكون سنويا في 5 جوائز، يعني في جائزة ثابتة اللي هي ممكن هاي باسم رابطة الكتاب الأردنيين، على هامش مهرجان جرش.
2: نعم. كل عام يتم اختيار شخصية.
1: كل عام يتم اختيار شخصية بأحد الحقول.
0: نعم.
1: نعم، بحق الإبداعي.
2: نعم.
1: ولكن رابطة أيضا تقدم عدد من الجوائز
2: بأية
1: من خلال به حقل القصة، في الحقل الفكري، أدب الطفل، الشعر.
0: نعم.
1: والبيئة.
0: نعم. والدراسات النقدية
1: بالضبط
0: كمان.
1: دراسات النقدية. ففي عدة جوائز، يعني على الأقل 5 جوائز سنويا تقدمها الرابطة. وإن تغيرت يعني المسميات، ولكن الحقول بشكل عام ما بتتغير.
2: هل الجوائز معنوية فقط أم معنوية ومادية؟
1: لا، الحقيقة معنوية ومادية. مثلا على سبيل المثال جائزة ملحم.
0: نعم. عياش ملحم.
1: بالضبط، محمد عياش ملحم. للدراسات كانت بمبلغ مبلغ مادي، وتتوزع على تنين
2: حسب التمويل وحسب الجهة
1: الجهة اللي بتمول.
0: والسنة كان عندنا جائزة بمادة بترى لسالم النحاس.
2: نعم.
1: يعني نعم. نعم. صحيح.
0: من المؤسسين يعني سيناء، يعني
1: من مؤسسي الرابطة.
2: صحيح. طيب الآن نتحدث عن، قبل ما نحكي عن الشركات، الوضع المالي التمويلي للرابطة. هل الرابطة في وضع مالي مريح نسبيا أم عندها تحديات مالية؟ ومن وين التمويل الرابطة بشكل أساسي؟
1: تحديات كبيرة
0: والله. يعني هذا سؤال منيح اللي أجلته للآخر أنت.
1: سؤال بوجه
0: لك، بوجه القلب. سيدي، احنا المصدر الأساسي لميزانية الرابطة هو وزارة الثقافة.
2: نعم.
0: الدعم الذي يقدم من الوزارة
2: دعم سنوي
0: مشكورين. نعم. عليه. وزارة الثقافة حقيقة يعني تدعم الرابطة يمكن كأكبر هيئة ثقافية، ولكن احنا في تضخم مستمر، العالم يعني قفز قفزات نوعية. الانفليشن هذا اللي بيحكوا عنه اعتقد لازم يراعى ايضا بموضوع الهيئات. على الأقل لو كل سنة أنت زدت لك 2000 دينار أو 3000 دينار على مدى 4-5 سنوات أنت تكون قفزت يعني. لكن إحنا بدنا نتكيف.
2: طب لا،
0: يعني مع الميزانية
2: يعني لماذا ليس لديكم خيارات أخرى؟ يعني لماذا فقط وزارة الثقافة؟ وأنا أعرف أن الاشتراكات يعني هي مساهمتها
0: يعني قليلة، لكن هاي قليلة.
2: لكن يعني ما في توجه كتب مشاركات مع بنوك، شركات اتصالات. نعم. مع جهات.
0: أعتقد هاي الآن إحنا في الهيئة الإدارية الجديدة يعني عم نستعد لرسم خطة حقيقة لتأمين مبالغ من خارج الميزانية.
2: نعم.
0: لأنه في عنا تحديات وفي عنا مشاريع واقفة. يعني على مستوى المجلة، مجلة أوراق اللي هي.
2: نعم.
0: يعني
2: تاريخيا
0: ومن أهم المجلات الثقافية. لا يوجد مكافآت لمن يكتب فيها. كيف يعني أنت ستستكتب زميلك وبدون مكافأة؟ هاي مشكلة يعني.
2: صحيح.
0: يعني يجب يعني النظر، إعادة النظر فيها. ما عندنا مخصصات مثلا للمجلة. يعني تخيل أنا أستاذ هزاع لما بدي أدفع نص الدعم اللي بيجيني من وزارة

0: ثقافة أجرة المبنى،
1: أجرة والمصاريف
0: المقر،
1: الإدارية
2: والنص الثاني مصاريف،
0: والنص الآخر بدك تروح للموظفين وتشغيل المؤسسة والاتصالات والنت والآخرية. يعني بعتقد أنه المبلغ المقدم غير كافي، وإحنا طبعا رفعنا صوتنا أكثر من مرة من الدورة الماضية وإحنا بنطالب بأنه زيدوا حصة الرابطة من الدعم، ولكن حتى يعني ما بدنا نتخبى وراء إصبعنا عدم المؤاخذة، نقول إنه الدولة
1: الموازنة العامة أصلا
0: ما أنا صحيح. أنا بدي أحكي لك ما بدي أتخبى وراء إصبع يعني وأقول لك إنه في مصاري، لا ما في، الدولة الآن في مرحلة يعني تقنين لكل
2: حتى المصروفات وزارة الثقافة بالضبط، يعني
1: فلذلك لابد من خيارات جديدة
0: هلأ الخيارات الجديدة محفوفة بالمخاطر. لا تستطيع أن تطلب دعما من أي هيئة، أنت بالنهاية هي هيئة مثقفين، يعني ربما تطلب من هيئات وطنية معروفة مثلا داخل الدولة، ربما تطلب من قطاع خاص مثلا بنوك، شركات مثلا شركات مساهمة إلى آخره،
1: بناء شركات مع هذه القطاعات لابد من توريدها في العمل الثقافي.
0: ممكن
2: نعم،
0: لكن
2: ضروري
0: ضمن
1: محددات الرابطة،
0: ضوابط لها علاقة بأنه لا تتلقى الرابطة أي تمويل وراءه، يعني في علامات استفهام وما شابه ذلك. طيب يعني هذا بالنظام الداخلي في منصوص عليه بطريقة
1: الدعم الوطني من المؤسسات
0: الوطنية. نعم احنا منفتحين على كل مؤسسات الدولة بالقطاع العام وبالقطاع الخاص على فكرة، وبدينا حراكنا يعني بهذا الاتجاه الشراكات، بدأنا هلأ مع مسؤولين الدولة الكبار حتى برضو نحطهم في صورة الوضع المالي للرابطة، لعل وعسى يكون في هناك انفراجة قريبة يعني بهذا
1: إن شاء الله. طيب أستاذ سامي، أنا بدي أسألك عن الشراكة اللي في السنوات الأخيرة ظهرت وكان لها أثر إيجابي بين الرابطة وإدارة مهرجان جرش. ما هي الفعاليات التي يعني تقريبا في كل عام تتشاركون فيها؟
2: الحقيقة يعني مشكورين إدارة مهرجان جرش إنه حرصت على هذه الشراكة مع رابطة الكتاب الأردنيين والتعاون معنا، وإحنا قدمنا مثلا خلال العام الماضي أكثر من مشروع في جماليات المكان، مشروع ملتقى السرد العربي، وكان فيه مثلا استضافة لـ20
1: هذا
2: كاتب.
1: سنوي يعني.
2: نعم هذا كان السنة الماضية، والسنة إن شاء الله رح يتكرر ملتقى السرد العربي السابع، رح يكون في عندنا مشروع جماليات المكان، مشروع السرد
0: ذاكرة المكان.
2: بالتالي هناك
0: وجائزة
2: بالضبط
1: مهرجان
2: الشعر، بالإضافة إلى جائزة تقدمها رابطة الكتاب الأردنيين
1: بدعم
2: من مهرجان جرش.
1: طيب هاي البرامج أنتوا اللي يعني بتقوموا عليها، بتضعوا تفاصيلها كاملة؟
2: نعم، إحنا الحقيقة بنضع لها التخطيط، وبنشوف مثلا بنسمي شخصية العام لنفرض لملتقى السرد، وبنشوف مين ممكن يعني ندعو من الضيوف العرب والمشاركين الأردنيين طبعا من الأردن بيشاركوا فيها، وحتى مهرجان شرش الشعر نفس الشيء. يعني احنا بنشرف عليه على كل الامسيات والمحاضرات وعناوينها، وبنحاول يعني استقطاب الجمهور حتى يكون على تواصل مع الكتاب. يعني الحمد لله انه مشاريعنا مع إدارة المهرجان وتعاوننا ممتاز، وطبعا نتعاون مع وزارة الثقافة
1: أكيد، يعني هي وزارة
2: الثقافة هي المظلة الرئيسية
1: الأساسية، لكن بما أنه يعني وزارة الثقافة بما عليها من حمل وأحد مشاريعها الأساسية أيضا مهرجان جرش، فإحنا ما زلنا نتحرك في إطار
2: صحيح، المفروض الخروج من هذا الإطار
1: صحيح. وأتوقع أنه لابد من الخروج من هذه الدائرة، وأعتقد أنه في مهرجانات أيضا في العقبة وفي البتراء، وفي يعني ممكن الرابطة أيضا ممكن تبدي شراكات وتخش كشريك في عدد من هذه الفعاليات، لأنه كمان احنا من المهم أن تكون الثقافة إلى جانب الفن حاضرة طبعاً في كل
2: أكيد. الثقافة والفنون يعني هم الشيء الرئيسي.
1: الآن احنا بنتحدث عن العضوية احنا، وهذه ربما مهم كبير جدا، تعرف انه يعني في السنوات الأخيرة هنالك كم كبير من الأسماء طبعا أفرزت السوشيال ميديا والوسائل والمنصات المتعددة، والتي هي لا تقدم أحيانا مواهب حقيقية، لكن كل من يكتب يعتقد أنه من حقه أن دخول إلى رابطة الكتاب والحصول على العضوية. ما هي آليات الحصول على عضوية رابطة الكتاب؟
0: سيدي العزيز، الآليات واضحة والشروط واضحة بالنسبة لانتساب لرابطة كتاب الأردنيين، يعني يكون المبدع يعني كتابين منشورات ويتقدم بطلب
1: الحد الأدنى
2: نعم.
0: ويتقدم بطلب للهيئة الإدارية يرغب بالانتساب للرابطة ويتم التحكيم. هلا في عندنا لجنة تسمى لجنة العضوية في الرابطة، يدفع يعني لها بهذه المنتجات المعرفية وتقوم بعملية تحكيم بدون طبعا الأسماء، يعني يعني يرفق المنجز الإبداعي للمحكم بدون ما يعرف الاسم طبعا، وبتتم عملية التحكيم بالقبول أو بالرفض. حتى في عنا يعني محكمين اثنين، وإذا طبعا اختلفوا واحد أعطى واحد رفض ممكن نروح للمحكم رقم ثلاث. يعني في عنا هاي الآلية اللي بتعتمدها أيضا المجلات العلمية المحكمة وما شابه ذلك. هلأ لا أخفيك أستاذ هزاع أنه في إشكالية لها علاقة بالتفاوت في المستوى بين أعضاء الرابطة، بمعنى أو بمعنيين،
1: وهذا يقود هل في الرابطة وزن زائد؟
0: وهذا
2: صحيح.
0: هذا
2: خليني أحكي عن المعنى زائد.
0: المعنى الأول يعني أنه في كتاب منتجين حتى لو تقدموا بالسن بيضل ينتج ويكتب لأنه صاحب معرفة وخبرة وموهبة حقيقية. في كتاب موسميين، يعني بكتب كل خمس سنين بكتب له هيك قصة ولا رواية ولا آخر، هو محسوب عضو رابطة بالنهاية. لكن إذا بدك تأخذ مقارنة بين الحالتين تكتشف أنه اللي يجب أن يكون عضويته فاعلة هو المنتج الحقيقي، المبدع الحقيقي، صاحب المشروع إذا بدك. يعني صحيح. يعني
1: بس في ناس يقول لك يا عم
0: لكن هو
1: مش الكم بالضبط. ليس الكم هي النوعية. في ناس يعني كل شهر بيطلع كتاب لكن ليس مش
0: صحيح. أنا ما بحكي أنه في أنه لازم كل سنتين وثلاثة، لا أنا ما بحكي على هذا الشيء، أنا بحكي على نوعية الهيئة العامة الموجودة داخل رابطة الكتاب. أنه في ناس مثل ما حكيت لك كبروا كثير بالعمر لكن ما زالوا منتجين وبكتبوا يعني
1: وعلى سوية عالية
0: جدا طبعا، ووظف كل خبراته. وفي منهم ناس كمان وأنا بحمده وبشكره وبشير كمان لمشروع عمله هاشم غرايبي بإربد كمان، الورش الإبداعية. لماذا لا يقدم المبدع الكبير خبراته ومعارفه ومهاراته للجيل الجديد؟ لماذا؟ وأنا بعتقد هذا إن شاء الله رح يكون برنامج أو مشروع إحنا رح نشتغل عليه، اللي هو مسألة
2: في عمان
0: التدريب. تدريب لطلاب الجامعات بشكل خاص،
1: يعني على الرابطة ورش خبرة يعني بالنهاية.
0: بالضبط صحيح. بالضبط. ولدينا مبدعون الآن تقاعدوا وممكن بسهولة أنه يقدم خبراته ومعارفه، كلهم كرماء بهذا الجانب أنا متأكد، وحريصين أنهم يوصلوا يعني هاي المعرفة.
1: طيب أنت يعني خليتني أذهب باتجاه آخر، يعني هذا ما هو مطلوب من الرواد أن يقدموا باتجاه الأجيال الجديدة، لكن ما دور الرابطة أستاذة سامية باتجاه الرواد والكتاب الكبار الذين صحيح. أصبحوا حضورهم في البيت أكثر من أن يكونوا موجودين في السنة؟ هل لديكم مثلا تفكير أو برامج أو مشروع لإعادة إظهارهم والتحقيق المجايلة بين الأجيال وتكريمهم صحيح. بشكل صحيح. بعيدا عن الدرع والشهادة، لكن أنا أقصد تكريمهم كحضور ثقافي.
2: الحقيقة كان يعني إحنا بدينا المشروع في السنة الماضية بمناسبة مرور 50 عام أو اليوبيل الذهبي للرابطة، وعملنا حفل تكريم للرواد، ولكن نفكر أيضا بعمل يعني تكريم حفلات تكريم أو تواصل مع هؤلاء المبدعين الرواد الذين يعني قدموا للرابطة وقدموا للثقافة الأردنية بشكل كبير من إبداعاتهم من وقتهم، إنه يكون في شهريا مثلا تواصل معهم مع عدد منهم، وإنه نلتقي ويلتقوا مع الشباب وأعضاء الرابطة الحاليين، إنه نحاول نخرجهم من حالتهم. الحقيقة كان في ظاهرة بالانتخابات الماضية إنه في عدد كبير منهم من اللي كانوا موجودين في البيوت حضروا لكي ينتخبوا، فيعني حاولت مع بعضهم إنه يعني نتمنى أن نراكم باستمرار في الرابطة. فهدول يعني بيسوى إنه الواحد يكون فيه على تواصل.
0: هم ترى أجوا ينتخبوا مشروع الرابطة
2: بالضبط ضمن برنامج يعني مبدع.
1: هذا يدل على اهتمامهم
0: بالضبط والوفاء للمؤسسة.
2: ولذلك هناك يعني في اهتمام في يعني فيهم أكيد.
1: يعني طيب أنا أتسأل الدكتور نعم. رياض عن فروع الرابطة. إحنا في الزمان كانت الرابطة هي رابطة مركزية يعني في نعم. في العاصمة عمان، وكان في التفاف من كل المحافظات باتجاه الرابطة وموقعها وحتى مكانها جغرافيا يعني. لكن فيما بعد لمسنا أنه في محاولة فتح فروع في عدد من المحافظات، بعضها صمد وبعضها لم يصمد. هذه الفروع هل أفادت الرابطة والكتاب أم كانت يعني عبئا ماليا وإداريا؟ خلينا نتحدث بصراحة عن هذا الملف.
0: أيضا هذا سؤال من التحديات أمام الهيئة الإدارية وأيضا أمام الرابطة ككل، أنه إحنا الآن الفروع القائمة إذا جاز التعبير هي 6 فروع
1: نعم.
0: في المحافظات
1: نعم.
0: فرع إربد اللي هو أكبر نعم. الفروع خارج العاصمة يعني، فرع الزرقاء، فرع عجلون، فرع جرش، فرع مأدبة، وعندنا نواة لفرع بالعقبة
1: نعم.
0: على شكل لجنة بدل نعم. أعتقد بأنه الفروع أولا لا تتلقى دعم مالي من الرابطة الأم، لأنه ما فيش بالميزانية بند مخصص للفروع
1: نعم.
0: وتكتفي الفروع فقط بما تحصل عليه من اشتراكات للزملاء
1: نعم.
0: وبعتقد أنه إحنا بالمرحلة القادمة إذا تمكننا من تحصيل دعم سيكون هناك حصة لهذه الفروع عن أدائها وعن فعاليتها.
1: هل حققت الأهداف
0: البرجون؟ أنا هذا الإشي اللي بعتبر أيضا أنه تحدي. هلأ في إربد الفرع ناشط يعني ناشط جدا وبيغطي مساحة، لكن برضو بنصطدم بعقبات لها علاقة بوجود منتديات أكثر نشاطا من الرابطة وأكثر سلاسة في التعامل. بعتقد أنه الفروع مشكلة مالية يعني، الآن الفروع أغلبها ما فيش فيها مقرات، عم بياخدوا من البلدية يعني بيقتطعوا من البلدية غرفة أو ركن وبيعملوا فيه فرع الرابط. هذا حاصل بالزرقاء وهذا حصل إربد، خصصونا أحكي البلدية مبنى لكن كان بعيد يعني بعيد جدا عن
1: حراك عن الناس
0: وبعيد عن وسط المدينة، بالتالي يعني الوصول إليه مش سهل يعني. كمان بالزرقاء برضو بالبلدية، بمادبة برضو نفس الشيء بالبلدية إحنا
1: ناخدين،
0: والبلديات تشكر طبعا على هذا الحراك يعني.
2: بس هي يعني بحس إنه فرع الزرقاء نشيط يعني وعماله بيقدم
0: وبتهيأ لي
2: للإجابة على السؤال
0: ملتقى القصة اللي بدي
2: يعني هل حققت
1: نعم.
2: المطلوب منها أو لا. يعني فرع الزرقاء عبر سنوات كان
0: إربد والزرقاء
2: ممتاز
0: وإربد كمان نعم.
2: والزرقاء كمان حتى الفرع يعني خرج عدد كبير من المبدعين من
1: نعم.
2: المبدعين الأردنيين
1: نعم.
2: معظمهم يعني في عدد كبير كان صحيح. من الزرقاء فالفروع يعني بتتفاوت في نشاطاتها وإنجازاتها. مادبة كمان لا بأس فيه يعني عنده نشاط، ولكن زي ما تفضل دكتور رياض إنه المشكلة برضو مالية لدى الفروع إنه ما في يعني
0: بدفع من جيوبهم مرات
2: يبدو يعملوا يعني النشاط
1: وهذه إشكالية.
2: إحنا صحيح
1: بدها يعني. إحنا بنعرف إنه لا زال النشاط الثقافي إجمالا هو ريعي يعني، إن لم تجد من يرعاك ويغطي تكاليفك ومصاريفك فأنت صحيح. في حالة تحدي. يمكن هذا كمان يتطلب إنه حتى الفروع تنشط في محافظاتها مع المؤسسات الموجودة نعم. وبناء شركات وتعاون واستجلاب دعم
2: صحيح هاي ضروري
1: يعني بالضرورة أن الكل يتحرك باتجاهه. وأنا أعتقد أنه من الضروري أن نقنع المؤسسات الاقتصادية بأهمية الثقافة في بناء مفهوم صح. الأمن الثقافي، تحصين المجتمعات
2: الثقافية جدا.
1: وأن الثقافة مش فقط هي يعني ترف أو
0: نعم.
1: أو شكل ما شو رأيك بهذا الكلام؟
0: والله أنا أيضا أضم صوتي لصوتك. يعني الثقافة ليست ترفا ولا رفاهية
1: نعم.
0: وأعتقد أنه هي في صلب الهوية لكن يعني الإشكالية وين أستاذ هزاع؟ الإشكالية أنه بدك روافع أخرى يعني صوت المثقف عندما يذهب إلى المسؤول أو إلى صاحب الشركة أو نحكي بصراحة إحنا لا يكفي
1: صح.
0: بعتقد أنه بحاجة لمساندة من الدولة، لأنه بالنهاية الرابطة يعني مؤسسة ظهير لوزارة الثقافة ومؤسسة سنيد لوزارة الثقافة
1: لكل مؤسسات الدولة مش فقط
0: نعم ونعم وبمعنى الأمن الوطني اللي تفضلت فيه. أنا بعتقد أنه هي الأكثر تأثيرا والأكثر أهمية والأكثر عطاءا من 50 سنة بهذا المجال، ولذلك يعني وإحنا طبعاً لما بنحكي حتى مع المسؤولين هم متفاهمين يعني طبيعة الموضوع وطبيعة الدور بتقوم فيه الرابع.

0: رابطة وإلى آخره. لكن أنا بعتقد في حلقة مفقودة، هاي الحلقة المفقودة لها علاقة بنظري يعني بوجود أولويات لدى المؤسسات. هاي الأولويات يمكن مش من ضمنها الثقافة بصراحة بنحكيها، وإحنا عارفين كوسط ثقافي حتى ميزانية وزارة الثقافة يعني
1: محدودة.
0: مشكلة. لما جينا نطالب بمقر مثلا لرابط الكتاب قالوا لنا إذا مبنى وزارة الثقافة نفسه مستأجر، جاي طالب أنت تمام بمقر يعني بتسكت، يعني أنت بجاوبك بطريقة أنك أنت بتسكت. إحنا المشكلة المالية بعتقد أنها مشكلة مزمنة ويجب أن نبحث عن حلول، يعني
1: بدنا نفكر خارج الصندوق
0: حلول. وأنا من هذا المنبر بحكي يعني إذا تأمن مقر مناسب لرابط كتاب الأردني يليق بالكتاب ويليق ببيت الإبداع الأردني، يعني بديش أقول قصر ثقافة نعمل للكتاب، ولكن على الأقل يكون في مبنى
1: ضمن المتاح
0: أو مقر يعني مقبول ومقر يليق بالكتاب وبالحركة الثقافية بالأردن. أنا بعتقد لأنه إحنا كمان إنه بعد عربي رابط الكتاب الأردنيين، إحنا ما بنمثل فقط يعني الكتاب الأردنيين، تعرف في كتاب عرب موجودين على الساحة الأردنية هم أعضاء في رابط الكتاب الأردني.
2: صحيح صحيح.
0: ولدينا شراكات عربية وشركات دولية، احنا سفارة ثقافية، احنا بنمثل الأردن
1: بالتأكيد.
0: في كل مكان، ولذلك انا بعتقد انه لزاما على الدولة ان تعيد النظر.
1: طيب يعني هذه رسالة مهمة، لكن استاذة سامية يعني سؤال يعني يمكن انا غير متحمس لمثل هذا الطرح بإجمالا، لكن دور المرأة في الرابطة وحضورها سواء في الهيئة العامة في الحراك في اللي تقوم عليه الرابطة في الهيئة الإدارية، كيف بتقيمي حضور المرأة الأديبة والمثقفة والكاتبة؟
2: والله حضورها يعني نتمنى أن يكون أكبر من ذلك، يعني الحضور محدود مع الأسف الشديد. يعني بالانتخابات الماضية مثلا ترشحت 4 زميلات، نجحت زميلة واحدة
1: اللي هو حضرتك،
2: اللي هو أنا
0: والأعلى أصوات الأعلى أصوات
2: أعلى الأصوات
1: هذه عوضت يعني
2: نعم عوضت شوي
0: ما حكول يعني زميلاتها قالوا إحنا أخذنا حقنا
2: فيعني
1: لكن على صعيد الفعاليات
2: بالضبط على صعيد الفعاليات موجودة يعني الكاتبة، ولكن وجودها محدود. بينما على صعيد منصات التواصل الاجتماعي والمنتديات الأخرى يعني وجودها بلاحظه أكثر من الرابطة. لكن حاليا عمالنا منفكر يعني بلجنة القصة والرواية بلجنة المرأة أن يكون هناك يعني استعادة وفعالية لحضور الكاتبات،
1: وأن يكون مجموعة كبيرة من الكاتبات والمبدعات على مستوى
2: ومبدعات على مستوى ليس فقط محلي يعني على مستوى عربي ومن مختلف الأجيال، فيعني هناك أفكار كثيرة من أجل الكاتبة الأردنية والاهتمام بها، الاهتمام بمنتوجاتها والتعريف بها مثلا على مستوى الوطن العربي. إن شاء الله يعني رح يتم عن طريق أكثر من لجنة ومن خلال أكثر من مشروع، يعني رح نعمل عليهم هاي السنة.
1: جميل
2: إن شاء الله.
1: جميل. دكتور رياض، الإعلام الثقافي وإحنا بنعرف الآن في السوشيال ميديا طغت على كل شيء، وأصبح الإعلام الفردي يتفوق على الإعلام المؤسساتي بشكل، وأنا متأكد أنه كثير من أعضاء رابطة الكتاب صفحاتهم أكثر فعالية ومتابعة من الرابطة نفسها، وهذا الفارق يعني إلى ماذا ترده؟
0: والله إحنا مثل ما حكيت لك ما بدنا نتخبى وراء أصبعنا، إحنا في تطور حصل في كل العالم يعني حتى بأوروبا وأمريكا اللي كانوا يقدسوا الكتاب وحريصين جدا الآن صاروا يروحوا للمنصات الرقمية.
1: صحيح.
0: هذا مش موضوع بخصنا إحنا كأردن أو كرابطة، لكن أنا بعتقد أنه في محاسن أيضا للمنصة الرقمية نأخذها بعين الاعتبار.
1: طبعا
0: في نظام الكاش أند ديليفري، يعني كيف أنت وأنت كاتب عامل نص مباشرة الناس تتفاعل معك، مش منتظر انت زي الكتاب والطريقة القديمة والتقليدية انه تستنى مين كتب عنك بعد شهر ولا شهرين. الآن أنت زي الطريقة المسرحية، ليش الفنان بحب يكون الفنان الحقيقي بحب يكون موجود على خشبة المسرح؟ لأنه بأخذ الرياكشن مباشرة.
1: أنا أفهم ذلك، لكن أنا سؤالي تحديدا، أنا لماذا

0: الفرد إذا عمل منصة يكون التفاعل عليها أكثر من منصة المؤسسة.
1: لأنه هلأ لغة العصر هي لغة الرقمنة. لا نستطيع أن نتجاهل ذلك. هذا أمر مهم جدا. اثنين، المؤسسات التقليدية الإعلامية لم تعد تولي الملف الثقافي الأهمية. يعني أنت لاحظ الآن الناس، يمكن الإعلام الرياضي مثلا بيحتل الساحة الأكبر، خليني أحكي في الصحافة سواء المطبوعة ولا
0: نظرا للشعبية.
2: نعم.
1: فبنرجع لقصة الشعبية، إنه الثقافة جمهورها قليل،
0: نخبوية
1: نخبوية جدا حتى. ولذلك أي مؤسسة بدها تفكر حتى اقتصاديا بهذا الموضوع، أنا بعتقد إنه مش رح تحط الثقافة أولوية. كمؤسسات إعلامية فالصحافة
2: يعني
1: فيها مشكلة اقتصادية كانت. يعني في فترة من الفترات في صحف ما كانت قادرة تطبع، تعمل طبعة الأعداد تبعتها. فكيف بدها؟ وبعدين إذا طبعت الأعداد بدها تكون الأعداد فيها إشي يسند، يعني إعلانات والآخرين. هلأ ما عاد في إعلان يجيب مصاري بالصحافة، ما عاد حدا يروح يعلن يعطيك. ولذلك صارت طريقة تفكير حتى هاي المؤسسات هي طريقة تفكير مبنية على أبعاد، يعني خلينا نحكي اقتصادية بالدرجة الأساس. والثقافة مش مسألة
2: السبب
1: ربحية.
2: الثاني يعني إنه إحنا لما بنحكي عن مؤسسة، إنه ليش الفرد يعني في بتفاعلوا مع منشورات الفرد أكثر من بتفاعلوا مع منشورات المؤسسة؟
0: صحيح.
2: لأنه الفرد عنده حرية في التعبير عن رأيه. وبالطريقة اللي بلاقيها مناسبة. لكن المؤسسة لما بدها تعبر بالضبط إلها ضوابطها
1: وسهولة الوصول إله،
2: يعني فبتلاقيها يعني
0: معاييرها مختلفة.
2: بالضبط، معاييرها مختلفة هي اللي بتحكمها، بينما الفرد ما يعني ما عنده حرية في طريقة التعبير.
0: جميل.
2: وبالتالي بتفاعل الجمهور معه أكثر لأنه هو أقرب إلهم. بينما المؤسسة يعني حتى لو كتبت أو نزلت بوستات رح تكون كتير منضبطة
1: وضوابط التحرير بالأساس
2: جامدة وباردة
1: وصعب الوصول إليها كمان.
2: صعب
1: يعني
2: الوصول إليها.
1: ما هي متاحة.
0: طيب سؤال نحاول نختم فيه الحلقة، سؤال استشرافيك، كيف ترى مستقبل الرابطة على الأقل في العقدين القادمين؟
1: أنا بعتقد أستاذ هزاع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التطورات على أكثر من مستوى. يعني مستوى الخطاب يجب أن يتغير حقيقة، وهذا يمكن إحنا أعلناه بالبرنامج. ثانيا، في تابوهات بحاجة إلى تفكيك. يعني في نظام داخلي من 2013 ما تعدل ولا مرة. هذا بحاجة إلى يعني مراجعة،
0: مراجعة واسعة.
1: أيضا العمل النقابي داخل الرابطة، وبالمناسبة الرابطة هي عضو مجلس نقابات.
0: صحيح.
1: ولذلك الجانب النقابي يجب أن نهتم فيه. يعني ما قيمة الرابطة كمؤسسة؟ هي يعني ليست فقط تقدم نتاج معرفي ونتاج إبداعي، لا، أيضا هناك حقوق للناس، حقوق للكاتب الأردني،
2: اهتمام.
0: صحيح.
1: يعني الجانب القانوني، إحنا بالأمس أخذنا قرار بتأسيس لجنة قانونية. اللجنة القانونية مهمتها الأساسية حماية الكاتب الأردني في اعتداءات من القرصنة الفكرية، موضوع الملكية الفكرية.
0: صحيح.
1: وفي شكايات اجتنا من حقوق المؤلف او تشابه الافكار او لاخره،
0: يعني
1: من حق
0: صحيح.
1: هذا يجب تفعيله.
0: يعني تعرف دكتور، انت ذكرتني انه لازم نفرد حلقة خاصة عن حقوق المؤلف والملكية
1: طبعاً.
0: الفكرية. لكن احنا الان في نهاية هذه الحلقة وهذا الحوار الغني عن واحدة من أهم المؤسسات الثقافية الأهلية إنجاز التعبير في الأردن، وهي رابطة الكتاب الأردنيين. في نهاية هذه الحلقة يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر لرئيس رابطة الكتاب الأردنيين الدكتور رياض ياسين. أهلا وسهلا وشكرا لك على هذه المشاركة الطيبة.
1: شكرا أستاذ هزاع.
0: وأيضا إلى القاصة والكاتبة وعضو الهيئة الإدارية في رابطة الكتاب الأردنيين الأستاذة سامية العطعوط، كل الشكر والتقدير لحضوركم.
2: كل الشكر لك أستاذ هزاع، شكرا لكم.
0: مستمعينا الكرام، مرة أخرى نحييكم، وفي نهاية هذه الحلقة أتمنى لكم طيب اللقاء، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.
3: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام

يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن، منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة، الأعداد والتقديم هزاع البراري.

عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحارث اسم شائع جدا بين العرب، الحارث بن كلدة، الحارث ابن أبي شمر الغساني. أبو الحارث من ألقاب الأسد عند العرب. الحرث يعني الزرع، واحترث يعني جمع أو حاز، ومحراث حرب يعني المولع بإثارة الحروب. من أشهر الأعلام اللي تسموا باسم الحارث ملوك الأنباط العرب اللي نحتوا مدينة البتراء وعمروها. امتدت تجارتهم من تدمر للخليج العربي لليونان وإيطاليا. الرومان أوردوا اسم الحارث ملك الأنباط بلفظ أريتاس، وسموا أرض المملكة النبطية أرابية بترا، يعني العربية الحجرية، نسبة للمناطق الصخرية بالبترا. تكرر اسم الملك الحارث عبر التاريخ، الحارث الأول، الحارث الثاني، الثالث، الرابع. من ملوك الأنباط العرب الحارث الرابع اللي حكم قبل وبعد ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام، وبفترة حكمه بلغت الدولة العربية من القوة والغنى والرخاء شيء كبير. خلى روما تخاف منها وتحسدها على تجارتها وخطوط مواصلاتها بالبر والبحر. تجمعت جيوش روما من الغرب للشمال والجنوب، وانجبر الحارث الرابع انه يبنى مدينة الحجر المعروفة ورا تبوك، لانه الرومان يهابوا من الصحراء وما يقدروا يوصلوا الحجر. وغير طرق تجارته مع الخليج العربي والهند والصين، لكن القوة لها حكمها. الملوك اللي حكموا بعده ما قدروا على الصمود بوجه قوة روما اللي كان هدفها المال والثروة قبل

أعزائي المستمعين، حكينا عن القوة العظمى في الزمن القديم وضربنا مثل على روما اللي طمعت بالأرض والثروة ووصل جيشها لحدود الصين. القوة العظمى هذه موجودة في أغلب أراضي المعمورة، قلدوها العرب في الأزمان الماضية قبل نشوء الدولة اللي سنت القوانين وكفت شر الناس عن الناس. كان في عشيرة قوية برجالها استولت على نهر ذكروا انه اسمه نهر الكلب، منعت الناس تشرب من مية النهر هذا الا بالثمن، وحتى المية الفائضة اللي استغلوها المزارعين البعاد اخذوا عليها اجور السقاية. ضجوا الناس اللي كانوا يستفيدوا من نهر الكلب وقصدوا شيخ قبيلة كبيرة يستنجدوا فيه. الشيخ أجا ضيف على الجماعة اللي استولت على النهر، سمعهم من الكلام اللين وقال لهم عن الحديث الشريف اللي يقول المسلمون شركاء في ثلاث، في الماء والكلاء والنار. الجماعة جاوبوه بقولهم نهر الكلب إلنا ولو علنا وكلمة الحق تزعلنا. الشيخ شد عباته على كتوفه وقام زعلان وتأكد أنه ما في فايدة وأنه ردع الناس هذول ما يجي إلا بالقوة. جمع الجموع من القبائل المتفرقة وحل الخلافات الصغيرة بينهم حتى توحدوا، وهاجموا الجماعة المستبدين وطردوهم عن النهر. يا ترى إيش اللي تغير بين حكاية نهر الكلب وحكاية زمننا هذا؟

أعزائي المستمعين، تعودوا البدو أنهم يباشروا ضيفهم بالموجود من الطعام أول ما يقعد على الفراش. معروف جدا أنه ضيف البادية دائما يكون جاي من سفر، وهم بالعادة ما يسألوا إذا كان بحاجة طعام ولا لا. هذا الحكي بعرفهم عيب، ولهذا يقدموا له من الموجود الجاهز. البعض منهم يعتذر من الضيف إذا كان الطعام بسيط، ولهذا قال الشاعر بركات الشريف وبوصيته لابنه: قلط له هالميسور ومهان جيبه، وأحلف عن الموجود دين المعازيب. قلط يعني قدم، ومهان جيبه يعني الجاهز من الطعام في بيتك، لأنه لابد أنه ضيفك جيعان. إذا كان الضيف مهم ويستاهل الذبيحة، بالأول يقدموا له طعام عادي يسموه التصبيرة، وبعدين يرسلوا اللي يجيب الذبيحة من الغنم حتى يقوموا بواجبه.

0: أعزائي المستمعين، من شعر مجحم الصقري اخترت لكم: وحنا لك الله من قديم لنا كار، عن جارنا ما قط نخفى الطريفة، الجار ما نذكر خماله ولو جار، وجاراتنا عن كل عايز عفيفة، ما زارهن من يبغي الحيف زوار إلا ولا عنهن اندس الغريفة، وحنا لك الله للمعادين جنزار، والجار ما نجفى لو بان حيفة. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت غاندي حداد يحييكم معي ويشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: لم يكن الطريق مجرد مسافة تقطع، ولا الرحلة موعداً يدرج في برنامج. كان الأمير يرى في الدرب امتحاناً للعين، وفي الوعر ميزاناً للعزم. فحيث تتعب الخيل تستيقظ الكلمة، وحيث يضيق المسار يتسع المعنى.

0: ما أجبنا دعوة رفيفان يا رفاعي، متى نذهب للكرك؟
1: متى تريد يا سمو الأمير؟
0: أرى أن هذا الوقت مناسب، الربيع يجعل الأرض أكثر رحابة وسعة وبهاء.
1: برنامجنا نهاية هذا الأسبوع لا يوجد فيه مواعيد رسمية.
0: إذن نهاية الأسبوع نطلع بالسيارات لذيبان، وبعدها نركب الخيل. الخيل تسبقنا وترتاح قبلنا في يوم.
1: أمرك يا سمو الأمير.
0: على بركة الله، لكن أخبر المعازيب أننا عندهم يوم الخميس مساء بإذن الله، ونصلي الجمعة بالكرك ونرجع عمان السبت.
1: تم يا مولاي.

هكذا تبدأ الرحلات التي تكتب، قرار هادئ كأنه حديث مجلس، لكنه في باطنه خطوة أخرى في رسم ملامح دولة تعرف أن الطريق أول أركانها.

0: ألا ترى يا رفاعي أنه لا بد من طريق يربط المدن والحواضر ببعضها؟
1: سيتحقق هذا الحلم يا سيدي إن شاء الله وقريبا.
0: حتى تنهض الدولة وتمسك بزمام الأمن والاقتصاد لابد من شبكة طرق تصل البلاد ببعضها.
1: الطريق إلى الكرك عن طريق ذيبان والموجب مرهق يا سمو الأمير.
0: أعان الله أهل الكرك على مشاوير عمان.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

كان الأمير يرى الطريق كما يرى القصيدة. إن لم تصل بين المعنى والمعنى ظلت مقطوعة، وإن لم تجمع الناس بقيت حبراً على خارطة. فالطريق عنده سياسة صامتة، والشعر سياسة ناطقة.

0: الطريق من الأعلى جميل، لكنه مخيف.
1: الأردن يا رفاعي حباه الله بتنوع جغرافي عظيم، لكن قل لي أين الشيخ؟ وما بال حصانه قد تأخر؟
0: الشيخ يهاب المناطق المرتفعة يا سيدي.
1: هكذا إذن الطريق بدون شعر يطول الضعف.
0: لابد أن هذا الطريق الوعر يفتح شهيتك للشعر يا مولاي.
1: اسمعني يا رفاعي، حمدت ذا الدرب في أولى وآخرة، لولا الذباب ولولا كبوة الفرس يأتي فيلبسها ما بين دريها فرمحة ثم تلقي الرأس في خفسي فتلتوي يمنة في يسرة وترى قدامها الخيل في جمع من الحرس.

حين يشتد التعب لا يشتكي الأمير بل ينصت، فالطبيعة عنده ليست خصماً بل محاوراً قاسياً يستخرج من الصدر أصدق ما فيه.

0: يممته عازماً قطع الطريق سراً قبل الشروق وفي وقت من الغلس، لكنه طال معوجاً ومنحرفاً كبطن ذي الغول يا بؤسي لمنغمسي. يا أيها الموجب المحبوب طلعته وفي الهبوط يرينا حال مختلسي، أنت المقرب ذيباناً إلى كرك، يا ليتني فيهما قد طال محتبسي. كم غاب فيه أناس لا عداد لهم، ومن بهيم ومن ذئب ومن عسس.
1: أكيد أن لك ذكرى في بطن الهول لتجعل منه شاهداً على هذا الطريق يا مولاي.
0: يا رفاعي، الطريق إلى الكرك من الموجب تذكرني ببطل الغول وأيام الثورة.

0: فهذه تشبه تلك مع فارق التشبيه في الرحلة.
1: يا سمو الأمير، أنا لم أسجل ما قلت.
0: يا شيخ حمزة، اكتب من هذه اللحظة وما سبق يذكرك به الرفاعي.
2: بأمرك يا

لا يأتي الشعر ترفاً في الطريق، بل ضرورة، كأن الكلمة توازن خطو الفرس وتبقي الروح مستقيمة حين يميل الدرب.

0: سرى عن النفس في مغناك طائفة من الشواغل من هم ومن قلس، لكنك اليوم عندي خير ما وطئت رجلي من الشام من حيفا ومن طفسي. أسألكما خبراني صدق مسألتي، وفي الحديث أحاسيس لملتمسي. رأيت آثار أقوام لها خبر، لو تنطقين وجدت اليوم ملتمسي. فأين روما وأين الفرس أو نبط؟ آثارهم نطقت عن ناجذ خرس.
1: اسمح لي يا سمو الأمير، اسمح لي أن أعارض قصيدتك هذه.
0: يا رفاعي، هل نمنع من يعارضنا في السياسة حتى نمنع من يعارضنا في الأدب؟
1: صدقت والله.

في الموجب لا تستعاد الجغرافيا وحدها، بل الذاكرة، فهنا تتشابه الطرق وتتلاقى صور الثورة مع مسالك الحاضر، ويصبح التشبيه شهادة زمن.

0: قد صعدنا بسلام. هل تأثر أحد من الحاشية أو الحرس؟ وهل خيلهم سالمة يا رفاعي؟
1: كلهم بسلام يا سمو الأمير.
0: إذن لنأخذ قسطا من الراحة ثم نتابع إلى مضارب رفيفان.

0: لم يكن الأمير يسأل الأرض عن اسم من مروا بها بل عن أثرهم، فالدول لا تبنى بالأسماء بل بما تركه العابرون من معنى وما قاله الحجر حين صمت البشر.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية.

الهشيم. إخراج علاء رباطة.

موجز الثامنة مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك عبد الله الثاني يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني المنعقد في مدينة لندن بمشاركة ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة من البلدين. جلالة الملك يبحث مع رؤساء شركات كبرى في لندن آفاق توسيع التعاون الاقتصادي، وجلالته يؤكد أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يؤكد أهمية العمل على تطوير أداء الحكام الأردنيين ونقل خبراتهم المكتسبة في كأس العالم. مجلس الأعيان يقر مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية ويوصي بمعايير موحدة لاختيار مجالس الأمناء. القوات المسلحة تعلن التعامل مع 4 صواريخ وست طائرات مسيرة إيرانية استهدفت أراضي المملكة لم تسفر عن أي إصابات أو خسائر مادية. الأردن يدين الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف سفينة سعودية أثناء عبورها البحر الأحمر. الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف وعدد من أعضاء الكنيسة ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك. انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم غد وأجواء صيفية اعتيادية في أغلب مناطق المملكة وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
5: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
6: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الغد نقرأ: الأردن وبريطانيا زخم متزايد وآفاق واعدة لشراكة اقتصادية أوسع للكاتب عبد الرحمن الخوالدي.
0: وعلى صفحات الصحيفة عينها نطالع: اتفاقية التجارة مع واشنطن، توسيع الحضور الأردني بالأسواق الأمريكية للكاتب طارق أدعجة.
1: وفي موقع مدار الساعة نقرأ: رفيق السلاح عندما يصبح الوفاء جزءا من العقيدة العسكرية للكاتب عدنان العبادي.
0: ومن صحيفة الرأي نطالع: الاعتداءات الإيرانية للكاتب خالد الشقران.
1: وعلى صفحات صحيفة الدستور: وفي ظل الجهود الأردنية المثمرة التي أسفرت عن تبني المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو قرارا حول مدينة القدس القديمة وأسوارها، نقرأ ما كانت كتبته نيفين عبد الهادي بعنوان: من جديد انتصار أردني للقدس.
0: وفي الصحيفة ذاتها نطالع: المجمع الصناعي، المنجم الأردني العالمي الأخضر للكاتبة لمى العبسة.
1: ومن موقع أخبارنا نقرأ: في الأزمات يتجلى ثبات الأردن للكاتب محمد كامل القرآن.
0: ونختتم لقاءنا بالعودة إلى موقع مدار الساعة ونطالع مهرجان جرش للكاتب محمد علي الزعبي.
1: نبدأ من صحيفة الغد ونقرأ: الأردن وبريطانيا زخم متزايد وآفاق واعدة لشراكة اقتصادية أوسع للكاتب عبد الرحمن الخوالدي. ويقول:
0: تشهد العلاقات الاقتصادية الأردنية البريطانية حراكا متجددا بتزامن مع استضافة العاصمة البريطانية لندن لقاءات رفيعة المستوى تجمع جلالة الملك عبد الله الثاني بممثلي كبرى الشركات البريطانية، إلى جانب مشاركة جلالته في جانب من ملتقى الأعمال الأردني البريطاني، في خطوة تستهدف توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، فضلا عن اختتام أعمال الدورة الثانية لمجلس الشراكة الأردني البريطاني مؤخرا.
1: الكاتب يضيف: هذا الحراك يأتي مدعوما بمؤشرات اقتصادية إيجابية أبرزها ارتفاع الصادرات الأردنية إلى المملكة المتحدة بنسبة 88% خلال الثلث الأول من العام الحالي، وتراجع العجز في الميزان التجاري، إلى جانب وصول رصيد الاستثمارات البريطانية المباشرة في الأردن إلى نحو 6.4 مليار جنيه استرليني حتى نهاية عام 2024.
0: وفي المقابل يمضي الأردن في تطوير اتفاقية الشراكة الثنائية من خلال توسيع مظلة اتفاقية التجارة الحرة وإعادة هيكلة إدارتها وإطلاق مبادرات لتطوير تجارة الخدمات، بما يعزز فرص النفاذ إلى السوق البريطاني ويجذب المزيد من الاستثمارات.
1: الكاتب ينقل عن اقتصاديين تأكيدهم أن العلاقات الأردنية البريطانية تمر بواحدة من أفضل مراحلها على المستويات كافة بما فيها السياسية الاقتصادية، مشيرين إلى أن البلدين يمتلكان قاعدة مؤسسية متقدمة يمكن البناء عليها لتطوير مشاريع مشتركة واستقطاب المزيد من الاستثمارات والفرص ذات القيمة المضافة، لا سيما في ظل الإطار المستقر الذي وفرته اتفاقية الشراكة التجارية الموقعة بين البلدين والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2021.
0: وعلى صفحات الصحيفة عينها نطالع: اتفاقية التجارة مع واشنطن، توسيع الحضور الأردني بالأسواق الأمريكية للكاتب طارق أدعجة. ويقول:
1: وقع الأردن والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية للتجارة المتبادلة بين حكومتي البلدين بعد نحو عام من المشاورات بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية ومنح صادرات البلدين فرصا أكبر للوصول إلى أسواق كل منهما. الكاتب يبين:
0: بموجب الاتفاقية تلتزم الولايات المتحدة بخفض الرسوم الجمركية المتبادلة المفروضة على السلع الأردنية إلى 10% ومنح منتجات قطاع الألبسة والمحيكات نفاذا أكثر تفضيلا إلى السوق الأمريكية، فيما يواصل الأردن تقديم الإعفاءات الجمركية لصادرات المنتجات الأمريكية وفقا لاتفاقية التجارة الحرة.
1: كما تتضمن الاتفاقية إجراءات لتسهيل التبادل التجاري وتحسين الإجراءات الجمركية وحماية حقوق العمال والملكية الفكرية وتعزيز الممارسات التجارية العادلة، إلى جانب استكمال التعاون في مجالات التجارة، الخدمات والاستثمار، التجارة الرقمية وتعزيز مرونة سلاسل التوريد والابتكار. الكاتب يضيف:
0: يمثل الاتفاق التجاري الجديد بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية محطة جديدة في مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وسط توقعات بأن يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات الوطنية وتوسيع حضورها في السوق الأمريكية وفتح آفاق جديدة أمام زيادة الاستثمارات وتنويع القاعدة التصديرية في وقت تعد فيه الولايات المتحدة أكبر سوق منفرد للصادرات الصناعية الأردنية. الكاتب مضى قائلا:
1: القطاع الصناعي والتصديري يعول على الاتفاق لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين البلدين، لا سيما بعد خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الأردنية من 20% إلى 10% ومنح منتجات الألبسة والمحيكات معاملة أكثر تفضيلا، إضافة إلى ما يتضمنه الاتفاق من إجراءات تستهدف تحسين انسياب التجارة وتعزيز مرونة سلاسل التوريد وتطوير بيئة العمل، بما يرسخ مكانة الأردن كشريك تجاري موثوق ويعزز قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية.
0: وفي موقع مدار الساعة نقرأ: رفيق السلاح عندما يصبح الوفاء جزءا من العقيدة العسكرية، للكاتب عدنان العبادي، ويقول:
1: لم تكن تغريدة جلالة الملك عبد الله الثاني في ناعي الرائد المظلي المتقاعد سميح جنكات مجرد رسالة عزاء، بل حملت في مضمونها دلالات عسكرية وإنسانية عميقة تعكس طبيعة العلاقة التي تربط القائد بجنوده، وتؤكد أن المؤسسة العسكرية الأردنية لا تقيس الرجال فقط برتبهم أو مناصبهم، وإنما بما قدموا للوطن وما تركوه من إرث في بناء الإنسان العسكري. الكاتب يضيف:
0: إن عبارة فقدنا رفيقا عزيزا في السلاح ليست وصفا بروتوكوليا، بل تعبيرا ينتمي إلى الثقافة العسكرية الاحترافية، حيث يشكل مفهوم رفيق السلاح أحد أعلى مراتب الثقة والولاء. ففي الجيوش المحترفة لا تبنى العلاقات على التسلسل القيادي فحسب، وإنما على المشاركة في التدريب والميدان والمخاطر، وهو ما يمنح هذه العبارة بعدا استراتيجيا يتجاوز الرثاء إلى التأكيد على أن القائد يظل وفيا لمن شاركوه مسيرة الخدمة العسكرية.
1: وتكشف التغريدة عن جانب مهم في فلسفة القيادة الأردنية، وهو أن العلاقة بين القيادة العليا وأفراد القوات المسلحة لا تنتهي بانتهاء الخدمة العسكرية، فالرائد المتقاعد سميح جنكات بقي حاضرا في ذاكرة القائد لما مثله من نموذج للمدرب والقائد العسكري الذي أسهم في إعداد أجيال من المظليين، وكان له شرف تدريب جلالة الملك على القفز الحر بعد تخرجه من أكاديمية ساند هيرست عام 1983، وهو ما يعكس عمق العلاقة المهنية والإنسانية التي امتدت لعقود. الكاتب مضى قائلا:
0: اختيار جلالة الملك لعبارات مثل طيب السيرة، نبيل الخير.

0: وصال مثالا في المحبة والوفاء والصدق. يؤكد أن المؤسسة العسكرية الأردنية تنظر إلى الأخلاق العسكرية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الكفاءة المهنية. فالقائد الناجح ليس من يمتلك المهارة القتالية فقط، بل من يجمع بين الاحتراف العسكري والقيم الإنسانية التي تبني الثقة داخل الوحدات العسكرية.
1: ومن صحيفة الرأي نطالع الاعتداءات الإيرانية للكاتب خالد الشجران ويقول:
0: أحدثت الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية تحولا استراتيجيا أعاد تعريف مفهوم الدولة الآمنة في الشرق الأوسط، خاصة وأن تداعياتها امتدت إضافة إلى الأضرار المباشرة لتطال إعادة صياغة معادلات الأمن والسيادة والردع، كما دفعت الدول العربية إلى مراجعة كثيرة من المسلمات التي حكمت سياساتها الأمنية طوال العقود الماضية، في مؤشر واضح على دخول المنطقة مرحلة جديدة تختلف في طبيعة تهديداتها وأدوات التعامل معها.
1: هذا التحول فرض قراءة مختلفة للمشهد تشمل بنية الأمن الإقليمي وطريقة تفكير الدول في حماية مصالحها ومفهوم القوة ذاتها، لا سيما وأن المنطقة دخلت مرحلة تتداخل فيها الاعتبارات العسكرية مع الاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة، وأصبح الأمن الوطني منظومة متكاملة إضافة إلى الحدود والقوة العسكرية التقليدية. الكاتب مضى قائلا:
0: اقتصاديا كشفت الاعتداءات الإيرانية أن الصواريخ تترك آثارا أخرى خارج ساحات المواجهة، وهو ما يتطلب من الدول الاهتمام أكثر بالعمل بشكل فردي وجماعي لتعزيز أمن الموانئ وتحصين البنية التحتية وتنويع مسارات التجارة والطاقة، بعدما أصبحت هذه القطاعات جزءا أساسيا من منظومة الأمن الوطني والقومي وركيزة من ركائز الاستقرار الاستراتيجي.
1: سياسيا كشفت الاعتداءات الإيرانية حجم التناقض بين الخطاب والممارسة، وأسقطت كثيرا من الشعارات التي رفعتها طهران لسنوات تحت عناوين احترام مبدأ حسن الجوار ودعم قضايا المنطقة ونصرة الشعوب. وعلى صفحات صحيفة الدستور، وفي ظل الجهود الأردنية المثمرة التي أسفرت عن تبني المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو قرارا حول مدينة القدس القديمة وأسوارها، نقرأ ما كانت كتبته نيفين عبد الهادي بعنوان من جديد انتصار أردني للقدس، وتقول: وسط حراك دبلوماسي أردني لا يمكن تصنيفه إلا بالدبلوماسية الفذة بقيادة جلالة الملك لمنع المخططات الإسرائيلية الاحتلالية، برز انتصار أردني جديد للقدس، وذلك في قرار المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو خلال دورته الأخيرة وبالإجماع حول مدينة القدس القديمة وأسوارها، جاء نتيجة جهود دبلوماسية أردنية مكثفة بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني والمجموعتين العربية والإسلامية في المنطقة. الكاتبة تضيف: القرار يؤكد عدم قانونية ولا شرعية الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وحق المصلين وحرية العبادة والوصول غير قيد للأماكن المقدسة، وتدخل في صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية والمشاريع والحفريات التي تمس التراث الثقافي وطابع البلدة القديمة. والقرار أكد ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها وصون تراث مدينة القدس، كما أن القرار يعيد التذكير بقرارات اليونسكو التي عبرت جميعها عن الأسف لفشل إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال في وقف أعمال الحفر والأنفاق وكل الأعمال الأخرى في القدس الشرقية، إضافة إلى رفض إسرائيل تنفيذ طلب اليونسكو بتعيين ممثل دائم يكون مقره في القدس الشرقية لتقديم تقارير منتظمة عن جميع الجوانب التي تغطي مجالات اختصاص اليونسكو في القدس الشرقية، مع التأكيد على الحاجة الملحة لتنفيذ بعثة الرصد التفاعلي لليونسكو إلى البلدة القديمة في القدس وأسوارها. الكاتبة تختتم: نعم، انتصر الأردن للقدس من جديد في قرار دولي وبالإجماع، واضعا سياجة أمان لهذه المدينة المقدسة لزهرة المدائن، ففي ضوء الحق يكشف الأردن من جديد فشل إسرائيل وخططها ويهدي للتي هي أقوم لصالح الأقصى وفلسطين والسلام الذي يتوق له العالم. وفي الصحيفة ذاتها نطالع المجمع الصناعي المنجم الأردني العالمي الأخضر للكاتبة لمى العبسة، وتقول: مشروع المجمع الصناعي المشترك الذي أعلنت عنه شركتا مناجم الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية يمثل نقطة فارقة في مسار الاقتصاد الوطني، في اليوم عبر هذا المجمع ننتقل إلى اقتصاديات القيمة المضافة التي تعني مضاعفة العوائد وتحقيق الاستدامة. رقميا نصف إنتاج الفوسفات الأردني أي نحو 6 ملايين طن إذا ما تحول إلى أسهم مستسمدة مركبة متطورة.

0: يقفز بالعوائد التشغيلية إلى مستويات مرتفعة جدا. أما البوتاس فإن الانتقال من بيعه كخام إلى منتجات متطورة يعني مضاعفة العائد تقريبا، وهذا أمر يكشف حجم الفارق بين تصدير المواد الخام وإنتاج الأسمدة عالية الجودة. الكاتبة تضيف: عبقرية المشروع تكمن في قدرته على دمج قوتين تعدينيتين هائلتين في رقعة جغرافية متكاملة العقبة والشيدية. فعلى الخارطة التعدينية العالمية يهيمن المغرب على أكثر من 70% من احتياطي الفوسفات العالمي، فيما تحتكر كندا نحو 30% من سوق البوتاس. لكن الأردن ينفرد بميزة نسبية استثنائية، إذ يمتلك الموردين معا، ما يمنح الشركة الجديدة مرونة تشغيلية هائلة وتخفيضا غير مسبوق في كلف الإنتاج واللوجستيات، ويجعل المنتج الأردني النهائي الأكثر تنافسية عند اختراق أسواق آسيا أفريقيا وأوروبا. الكاتبة مضت تقول: من منظور الاقتصاد الكلي يمثل هذا المجمع التطبيق العملي الأكثر نضوجا لمستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، إذ لن يقتصر أثره على تحسين ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات، بل سيمتد ليخلق بيئة جاذبة للصناعات التحويلية الرديفة، ويوفر فرص عمل نوعية تتطلب مهارات تكنولوجية وهندسية متقدمة، والأهم أنه يمنح الدولة مناعة استراتيجية ضد الصدمات الاقتصادية الخارجية. أما الأهمية الاستشرافية للمشروع تتضح أكثر عند النظر إلى التوقعات العالمية، حيث تشير الدراسات إلى أن الطلب على الأسمدة سيزيد بنسبة تتجاوز 30% بحلول عام 2030، مدفوعا بزيادة عدد السكان عالميا إلى نحو 8.5 مليار نسمة، وتوسع الرقعة الزراعية في آسيا وأفريقيا. وهذا النمو في الطلب يعزز أهمية أن يكون الأردن لاعبا رئيسيا في السوق، خاصة مع امتلاكه الموردين الأساسيين وقدرته على تحويلهما إلى منتجات متقدمة ذات قيمة مضافة عالية.
1: ومن موقع أخبارنا نقرأ في الأزمات: يتجلى ثبات الأردن للكاتب محمد كامل القرعان ويقول:
0: يقف الأردن في إقليم مضطرب، لكنه لم يسمح للأزمات المحيطة بأن تنتقل إلى داخله أو تهدد تماسكه، ويعود ذلك إلى حكمة القيادة الهاشمية ورسوخ مؤسسات الدولة وجاهزية القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي والأجهزة الأمنية وقدرتها على العمل ضمن منظومة وطنية متكاملة. الكاتب يضيف:
1: أثبتت مؤسسات الدولة الأردنية في المحطات الصعبة أنها قادرة على الاستمرار والتكيف وإدارة الأزمات بمسؤولية، فالقوى المؤسسية لا تظهر في الظروف العادية، بل حين تتعرض الدولة لضغوط سياسية أو اقتصادية أو أمنية، وتتمكن رغم ذلك من حماية المواطنين وضمان استمرار الخدمات وصون هيبة القانون.
0: وتشكل القوات المسلحة والأجهزة الأمنية السياج المنيع للوطن بما تتمتع به من احترافية وانضباط وجاهزية عالية، ولم يقتصر دورها على حماية الحدود ومواجهة التهديدات، بل امتد إلى الإسناد الإنساني والإغاثي وتدخل في الظروف الطارئة وحماية مقدرات الدولة وأمن المجتمع. الكاتب مضى قائلا:
1: غير أن قوة الأردن لا تستند إلى المؤسسات والأجهزة وحدها، بل إلى وعي وطني متجذر لدى الأردنيين، فهذا الوعي هو الذي يحصن المجتمع من الشائعات وخطابات التحريض ومحاولات التشكيك، ويجعل المواطن شريكا في حماية وطنه. وفي زمن المنصات الرقمية أصبحت حماية الوعي العام لا تقل أهمية عن حماية الحدود، لأن الإشاعة قد تكون مدخلا للفتنة، والمعلومة المضللة قد تتحول إلى أداة لإرباك المجتمع. الكاتب يختتم:
0: سيبقى الأردن قويا بحكمة قيادته ورسوخ مؤسساته ويقظة أجهزته ووعي مجتمعه، فالأردن لا ينتظر انتهاء الأزمات، بل يعرف كيف يعبرها بثبات ويحمي استقراره بوحدة أبنائه وإيمانهم بأن الوطن مسؤولية وأمانة.
1: ونختتم لقاءنا بالعودة إلى موقع مدار الساعة ونطالع مهرجان جرش للكاتب محمد علي الزعبي ويقول:
0: ليست كل المدن قادرة على أن تحول حجاراتها إلى ذاكرة، ولا كل المهرجانات تمتلك القدرة على أن تتحول إلى جزء من وجدان شعب. وحدها جرش، وهي تستند إلى آلاف السنين من الحضارة، تعرف كيف تجعل من الفن رسالة، ومن الثقافة هوية، ومن التاريخ جسرا يمتد بين الأمس والغد. الكاتب يضيف:
1: جرش لم يعد مجرد مسرح تستضيف مدرجاته الفنانين، بل أصبح عنوانا لقصة وطن آمن بأن الثقافة إحدى أدوات بناء الدولة، وأن الفنون ليست ترفا بل قوى ناعمة تصنع الوعي وتحفظ الهوية وتعكس الوجه المشرق للأردن أمام العالم. الكاتب مضى قائلا
0: أن الرهان الحقيقي ليس على إقامة مهرجان ناجح فحسب، بل على ترسيخ رسالة تؤكد أن هذا الوطن الذي استطاع أن يحافظ على إرثه عبر العصور قادر أيضا على إعادة تقديمه برؤية عصرية تحترم الماضي وتخاطب المستقبل. ففي كل حجر من حجارة جرش حكاية، وفي كل مدرج نبض أمة، وفي كل أمسية فنية رسالة تقول إن الأردن لا يكتفي بحراسة تاريخه، بل يعيد إنتاجه للأجيال القادمة بصورة أكثر إشراقا وحيوية. الكاتب يؤكد
1: مهرجان جرش يحمل رسالة الدولة في تعزيز الهوية وترسيخ الانتماء والانفتاح على العالم بثقة حضارة ضاربة في عمق التاريخ، وهو إعلان بأن جرش ما زال قادرا على التجدد، وأن الأردن ما زال يكتب روايته بالحضارة، ويؤمن بأن الأمم التي تصون ذاكرتها هي وحدها القادرة على صناعة مستقبلها.
0: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، هذا عبد اللطيف أبو دوش وفادي لمعاني، تقديم لبنى الفقهاء وليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: في أمان الله.
2: قيل في المقال إشراف ليث العكروش.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني. جلالة الملك يؤكد أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية. سمو ولي العهد يؤكد أهمية العمل على تطوير أداء الحكام الأردنيين ونقل خبراتهم المكتسبة في كأس العالم. مجلس الأعيان يقر مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية ويوصي بمعايير موحدة لاختيار مجالس الأمناء. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. اجتمع جلالة الملك عبد الله الثاني في لندن برؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات كبرى عاملة في بريطانيا لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات واعدة. وأكد جلالته لدى اجتماعه بممثلي الشركات أهمية الشراكات الممتدة بين الأردن وبريطانيا والحرص على توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار جلالة الملك إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات وبحث المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يدعم بناء شراكات فاعلة. ولفت جلالته إلى أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية والاستفادة من القاعدة الصناعية المتينة وسهولة الربط اللوجستي والقدرة على الوصول لأسواق كبرى في الإقليم والعالم. وضم الاجتماع ممثلين عن شركات تعمل في قطاعات صناعة السيارات والتعدين والطاقة والصناعات الهندسية والكيماوية والدوائية وصناعة الألبسة والمحيكات وتصميم وتطوير المدن الترفيهية وصناعة الأفلام والإنتاج التلفزيوني إلى جانب رؤساء غرف التجارة والصناعة في البلدين. وأعرب الحضور عن اهتمامهم ببحث فرص توسيع التعاون مع الأردن ودراسة إمكانيات إقامة شراكات مع القطاعين العام والخاص في المملكة. هذا وحضر جلالة الملك عبد الله الثاني الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني المنعقد في مدينة لندن بمشاركة ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة من البلدين. ويهدف الملتقى الذي يجمع أكثر من 40 شركة أردنية و60 شركة بريطانية تمثل عددا واسعا من القطاعات إلى بحث فرص تعزيز التعاون في مختلف المجالات التجارية والصناعية والخدمية واستعراض الفرص والمزايا الاستثمارية التي يوفرها الأردن بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة شراكات استراتيجية تجارية وصناعية طويلة الأمد بين الشركات الأردنية والبريطانية. وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية أن الأردن يمثل وجهة موثوقة للاستثمار مستعرضا ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من مناعة واستقرار ومعدلات نمو رغم التحديات الإقليمية إلى جانب السياسة المالية المستقرة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة. وحول أهمية هذا الملتقى ودوره في تعزيز التعاون الاقتصادي قال الوزير القضاء:
1: حقيقة يأتي أهمية هذا اللقاء اليوم. الشهر الماضي احتفلت الأردن وبريطانيا بمرور أكثر من 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهذا يؤكد على أن هنالك علاقة قوية متينة، شراكة حقيقية ما بين الأردن والمملكة المتحدة، إلا أن العلاقات التجارية حقيقة لم تصل إلى المستوى المرجو والفرص الحقيقية اللي موجودة بين الاقتصاد البريطاني والاقتصاد الأردني. فكان لابد من العمل اليوم على تجسير العلاقة ما بين رجال الأعمال الأردنيين ورجال الأعمال البريطانيين بهدف العمل على زيادة التبادل التجاري. التبادل التجاري بين البلدين بحدوده الدنيا، يعني نتحدث عن صادرات من الأردن تقريبا ب 75 مليون وصادرات من بريطانيا للأردن بحدود 300 مليون دولار، وهي أرقام متواضعة جدا مقارنة بالفرص الكبيرة الموجودة. فيهدف هذا الملتقى اليوم حقيقة لإيجاد شراكة مباشرة حقيقية بين مجتمع الأعمال البريطاني ومجتمع الأعمال الأردني والشركات البريطانية والشركات الأردنية بهدف بداية زيادة التبادل التجاري بين البلدين، 2 استغلال

0: خلال الموقع الاستراتيجي اليوم اللي موجود للأردن والفرص الكبيرة اللي موجودة للأردن باستقطاب استثمارات جديدة للأردن في قطاعات ذات أهمية عالية، استغلال الاتفاقيات التجارة الحرة وشبكتها، فتهدف بشكل رئيسي اليوم إلى خلق شراكات، علاقات مباشرة، عقود مباشرة ما بين القطاعين الخاص الأردني والبريطاني.
1: وفيما يتعلق بواقع البيئة الاستثمارية في المملكة، استعرض وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة مؤشرات أداء الاقتصاد الأردني، مسلطا الضوء على أبرز مزايا بيئة الأعمال والحوافز الاستثمارية التي توفرها المدن التنموية والصناعية. وقال الوزير أبو غزالة:
2: بالنسبة لشهية الاستثمار هي لا تزال عالية الحمد لله، وضع الأردن الأمني جيد جدا، بالإضافة للفرص وتواجد الأردن في منطقة تبشر بالنمو. الأرقام اللي شهدناها مؤخرا زيادات في التدفقات الاستثمارات الأجنبية، فالحمد لله لا تزال الاستثمارات بتشوف الأردن كبيئة عمل حاضنة للاستثمارات، وفي توقع لنمو الفرص الاستثمارية في الأردن، وعم بنشوف كثير من الشركات، عدد الشركات اللي بتنقل خدماتها للأردن وعدد الشركات اللي بتفتح في الأردن عم بيزداد شهر عن شهر الحمد لله. احنا كمان بنحفز الشراكات ما بين القطاع الخاص الأردني والقطاع الخاص الأجنبي، لأنه هذا بيساعد على الديريسكينج، تقليل المخاطر. احنا بنعمل وفق خارطة طريق واضحة لرؤية التحديث الاقتصادي، فيها مستهدفات واضحة سنوية، والحمد لله الأردن عم بيشهد زيادة في النمو. إحنا مستهدفين عدة أسواق، الآن المرحلة الأولى هي استهداف الأسواق الأوروبية، في حيكون مؤتمر استثمار أردني أوروبي بشهر نوفمبر إن شاء الله، بحيث يكون في تعاون لأنه في اتفاقيات دولية بيننا وبينهم، فإن شاء الله هذا المؤتمر حيكون فيه كمان إعلان عن فرص استثمارية وتوقيع لاتفاقات استثمارية إن شاء الله.
1: من جهته، دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إلى الالتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية البريطانية إلى مستوى شراكة اقتصادية شاملة، بما يسهم في بناء علاقات استراتيجية تحقق قيمة مضافة وتعزز تنافسية القطاعات ذات الأولوية في البلدين. وحول آفاق التعاون الاقتصادي بين الأردن وبريطانيا، قال المهندس الجغبير:
3: المنتج الأردني بيتمتع بسمعة جيدة، اليوم عملنا تشاركية حقيقية مع الجهات المعنية بالمملكة المتحدة، راح نعود بزيارات أخرى، ودعينا البعض من الأصدقاء الإنجليز حتى يزوروا الأردن، وأنا أعتقد راح نعمل قريبا في على معرض للمنتج الأردني. أعتقد أيضا في فرصة كبيرة للمستثمر البريطاني للقدوم إلى الأردن، واليوم زي ما شرحنا الحقيقة بوزير الاستثمار وزير الصناعة، إحنا كغرف صناعة فرص اللي موجودة عندنا في الأردن.
1: إلى ذلك، لفت رئيس غرفة التجارة وصناعة لندن الدكتور ميشيل مينيلي إلى تنافسية الصناعات الأردنية، مؤكدا أهمية الفرصة التي يوفرها الملتقى لممثلي القطاع الخاص بالبلدين لاستكشاف إمكانيات توسيع التعاون التجاري وبناء الشراكات للاستفادة من المزايا التي يتمتع بها القطاع الصناعي الأردني. بدوره، قال وزير الدولة في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية ستيفن دوتي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، إن حكومتي البلدين حريصتان على تذليل العقبات أمام الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الأردنية والبريطانية لتمكينهما من بناء الشراكات في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة. وتأتي زيارة جلالة الملك إلى لندن لتؤكد أهمية البعد الاقتصادي في العلاقات بين البلدين، وفي إطار الجهود الملكية المتواصلة لتعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات. إلى التفاصيل،
4: تندرج زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى العاصمة البريطانية لندن في إطار نهج ملكي راسخ يولي الدبلوماسية الاقتصادية أولوية متقدمة من خلال تنويع الشراكات الدولية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الأردن كوجهة استثمارية واعدة، بما يفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام. وتتزامن هذه الزيارة مع مؤشرات اقتصادية تعكس زخما متناميا في العلاقات الثنائية، يتقدمها ارتفاع الصادرات الأردنية إلى المملكة المتحدة بنسبة 88% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، فيما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 306 ملايين و500 ألف جنيه استرليني خلال عام 2025، إلى جانب بلوغ رصيد الاستثمارات البريطانية المباشرة في الأردن نحو 6,400,000,000 جنيه استرليني حتى نهاية عام 2024. وبالتوازي مع ذلك، يواصل الأردن ترسيخ شراكات الاقتصادية مع المملكة المتحدة عبر توسيع مظلة اتفاقية التجارة الحرة وتطوير تجارة الخدمات، بما يعزز نفاذ المنتجات الأردنية إلى السوق البريطانية ويهيئ بيئة أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات، مستندا إلى مقومات تنافسية تشمل الاستقرار السياسي والاقتصادي والموقع الاستراتيجي وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب الكفاءات البشرية المؤهلة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة.
1: أعرب نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال استقباله الحكام الأردنيين الذين اختتموا مشاركتهم في كأس العالم 2026 عن اعتزازه بأدائهم التحكيمي. وأكد سموه خلال حديثه مع الحكام أدهم المخادمة ومحمد الخلف وأحمد رويلي أن الأردنيين قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في مختلف المجالات بالطموح والعمل الجاد. وشدد سمو ولي العهد بحضور سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم على أهمية العمل مع الاتحاد الأردني لكرة القدم على برامج لتطوير أداء الحكام الأردنيين ونقل الخبرات المكتسبة خلال البطولة. وأعرب سموه عن تمنياته للحكام بالتوفيق في إدارة وتحكيم المزيد من المباريات الدولية في مختلف البطولات العالمية. أقر مجلس الأعيان في جلسته برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور هيئة الوزارة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2026 كما ورد من مجلس النواب. وأوصى المجلس الحكومة باعتماد معايير موحدة لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس أمناء الجامعات ترتكز على الكفاءة والخبرة والنزاهة، مع وضع مؤشرات أداء سنوية لتقييم عمل هذه المجالس استنادا إلى الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجامعات. كما دعت توصيات الأعيان إلى إجراء تقييم وطني شامل بعد مرور 3 سنوات على نفاذ القانون لقياس أثر التعديلات على جودة التعليم العالي والاستفادة من نتائجه في أي مراجعات تشريعية لاحقة. التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة لواء الركن يوسف أحمد الحناطي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي الجنرال كريستوفر جي ماهوني في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ضمن زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبحث الجانبان أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تطويرها في مجالات التدريب والتمارين المشتركة وتبادل الخبرات وبناء القدرات ورفع مستويات الجاهزية والتنسيق العملياتي، بما يعزز قدرة القوات المسلحة في البلدين على التعامل مع التحديات الأمنية المختلفة. كما تناولت المباحثات تطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى الجهود المشتركة المبذولة لمواجهة التهديدات وتعزيز التعاون والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. دان الأردن الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي واستهدف سفينة سعودية أثناء عبورها البحر الأحمر، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها. كما دان الأردن الاعتداء الذي استهدف منفذ العبدلي الحدودي في دولة الكويت الشقيقة بطائرات مسيرة باعتبارها انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن المطلقة مع دولة الكويت الشقيقة ووقوفه معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. أيها السيدات والسادة، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها ينادى الآن لصلاة العشاء.
5: الله أكبر الله

0: حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها نودي لصلاة العشاء. ومن عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نوالي قراءة الأخبار، حيث دانت وزارة الخارجية والشؤون المغتربين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف وعدد من أعضاء الكنيسة ومجموعات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة وإدانتها الشديدة لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل الوزراء وأعضاء الكنيسة والمستوطنين المتطرفين وتسهيل شرطة الاحتلال الإسرائيلي للاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف باعتبارها خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاكا واضحا للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة. أجرت الكوادر الطبية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 عمليتين جراحيتين نوعيتين ضمن الخدمات الطبية والإنسانية التي تقدمها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي للأهل في قطاع غزة. وعبر ذو الحالتين عن شكرهم وتقديرهم للكوادر الطبية الأردنية لما قدمته من رعاية طبية متخصصة أسهمت في علاجهما واستقرار حالتهما الصحية. وتعكس هذه التدخلات مستوى الكفاءة والجاهزية التي تتمتع بها كوادر المستشفى ودورها المتواصلة في تقديم الرعاية الطبية والتخفيف من معاناة أهالي قطاع غزة. في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر المخدرات وتزامنا مع احتفالات المملكة باليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 2026، انطلقت في محافظة الزرقاء فعاليات الحملة الميدانية التوعوية التي تنفذها إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع مديرية شباب الزرقاء تحت شعار بالوعي نكسر الحلقة، لتؤكد أهمية الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمجتمع في حماية الشباب وتعزيز ثقافة الوقاية. مدير مديرية شباب محافظة الزرقاء هيفاء الدومي تحدثت للزميلة حلا المعيطة عن هذه الحملة.
1: ضمن حملة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، شاركت مديرية شباب الزرقاء بالتعاون مع مديرية الأمن العام إدارة مكافحة المخدرات في برنامج الفعاليات التوعوية والمعرض المتنقل الذي ينظم تحت شعار بالوعي نكسر الحلقة، بحضور عدد كبير من منتسبي المراكز الشبابية تابعة لمديرية شباب الزرقاء ومسؤولي مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات الشبابية الموطنة في المديرية ومجموعة من الناشطين من أبناء الزرقاء. هذه الفعالية هدفت إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب وأبناء المجتمع المحلي بمخاطر المخدرات على الأفراد وإبراز أهمية التوعية كوسيلة أساسية للوقاية من المخدرات. هذه الفعالية تأتي تأكيدا على التزام وزارة الشباب بالمشاركة الفاعلة لدعم الجهود الوطنية في مكافحة المخدرات وفي تعزيز الشراكة بين مديرية الأمن العام ووزارة الشباب وكافة الجهات المختصة وتنظيم البرامج وورش العمل التوعوية والتدريبات وتمكين الشباب وتوفير بيئة حاضنة لتوجيه طاقاتهم وصقل مهاراتهم.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة يوم غد الجمعة، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب مناطق المملكة وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها: جلالة الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني. جلالة الملك يؤكد أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للالتقاء بالشركات الأردنية البريطانية. سمو ولي العهد يؤكد أهمية العمل على تطوير أداء الحكام الأردنيين ونقل خبراتهم المكتسبة في كأس العالم. مجلس الأعيان يقر مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية ويوصي بمعايير موحدة لاختيار مجالس الأمناء. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، منير القرالي، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية. عند 9:30 تلتقون مستمعين الكرام مع الزميل درغام بشناق وبرنامج مساء الخير، لكم مني لؤي مسلم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور

0: حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج سهرة فنية. نرحب بالزملاء اللي رافقونا في هذه الليلة. معنا بهاء الطراوني من الهندسة الصوتية وإسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة. معكم من الآن وحتى الساعة 11 على هواتف البرنامج 06-47-47-111 و 06-47-47-112، وهذه تحياتي أنا درهم بوشناق.

0: أعزائي المستمعين، نرحب بكم مرة أخرى إلى برنامج سهرة فنية، هذا البرنامج الذي تعودنا في كل ليلة خميس أن نكون معا ومع نجومنا المبدعين في مجالات الفنون المختلفة، الدراما والموسيقى والفنون الأخرى. اليوم سهرتنا حتكون جميلة بوجود ضيوفنا، وإن شاء الله حتكون يعني ممتعة أيضا. اليوم حتكون ضيفتنا طبعا فنانتنا الرائعة سهير فهد. يا هلا بيكي.
1: يا هلا وميت وردة.
0: يا هلا بيكي. طبعا سهير غنية عن التعريف، لكن لابد من يعني قليلا أيضا نلقي الضوء على بعض من مسيرتها الفنية. تنفست ضيفتنا الفن منذ نعومة أظفارها، ونشأت في بيت مجدول بالإبداع، فوالدتها هي الفنانة الرائدة أسماء خوري، وشقيقتها رفيقة الدرب رانيا فهد، ورافقها أيضا شقيقها لؤي في طفولته في أدوار تمثيلية قبل أن ينخرط في أعمال الحسابات. بدأت رحلتها في نهاية السبعينيات عبر كورال أطفال الإذاعة، لتكون تلك الحنجرة الذهبية جسر العبور نحو قلوب الملايين، وبدأت كفنانة محترفة في عام 1983. لم تكن يوما طيفا عابرا، بل كانت بصمة راسخة في تاريخ الدراما البدوية والاجتماعية، جسدت عبر شاشات التلفزيون روائع لا تنسى، نذكر منها طيور بلا أجنحة، شمس الغايب، بقايا رماد، سماح، نساء من البادية، صهيل الأصايل، الخوابي، رياح السموم، الدمعة الحمراء، شوق، الإعجاب والعفرة، بيارق العربة، بيارق العربة نعم، و الكثير الكثير. أما على خشبة المسرح فقد وضعت أو وصفت علاقتها به بأنها حالة إبداع يومية، حيث قدمت عشرات المسرحيات بين الجاد والكوميدي، نالت عنها أرفع جوائز التقدير في المهرجانات العربية والدولية. من منا لا يعرف الكابتن ماجد؟ من منا لم يخفق قلبه مع رمية كابتن ماجد النسخة الأردنية؟ هي. لقد منحت سهير فهد نبرات صوتها لتصنع شخصيات كرتونية خالدة غدت خيال الأجيال، ومن أبرز ما جادت به في عالم رسوم المتحركة شخصية ماجد في كابتن ماجد الجزء الأول النسخة الأردنية طبعا، وطبعا شخصية رامي في نصف بطل، شخصية لين في ليدي ليدي، شخصية تامي ومارو في ماروكو الصغيرة، وشخصية سوار في سوار العسل. حصلت على العديد من الجوائز التقديرية، منها جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسرحية عرس الأعراس في مهرجان المسرح الأردني، وجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم شرف شرقي

0: في مهرجان الأردن السينمائي، إذا أبحرتم في حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لن تجدوا مجرد صور لفنانة مشهورة، بل ستلمسون نبضا إنسانيا زاخرا يتفاعل جمهورها بشغف مع مقاطعها، حيث تنشر كثيرا من الذكريات الجميلة والرسائل الثقافية، ويجتمع المتابعون في التعليقات ليعبروا عن حبهم لهذا الصوت الذي رافق الطفولة، كما كشفت أعوامها الأخيرة عن روحها القيادية وتوجهها الطموح نحو العمل النقابي لدعم زملائها الفنانين، فهي الآن عضو مجلس نقابة الفنانين الأردنيين. سهير فهد ليست حكاية أو حكاية أمس مضى، بل هي مدرسة حاضر يتجدد وأرزة أردنية يفوح عبيرها فنا وأدبا في كل أرجاء الوطن. لنرحب معا بالفنانة سهير فهد.
1: مساء الخير. كيف حالك؟
0: تمام.
1: يعني شكرا على هذه على هذا التقديم الرائع، يمكن ما بصحكم.
0: لا بالعكس، يعني
1: وسعيدة بوجودي بيناتكم الليلة، حاسة حالي غبت كتير عن مكاني اللي أنا بحبه كتير، اللي هو الإذاعة المايكروفون. هذا شيء
0: وأنت صوتك يعني مميز، يعني الآن بدون ما نقدم سهير فهد الناس بس يسمعوا الصوت بيعرفوا
1: صدق
0: صوتك مميز.
1: بدي أشكي مثلا على مثلا ماي كهرباء، ألو مرحبا، أهلا كابتن ماجد،
0: ببطل ببطل أشكي.
1: ثانك يو، أهلا وسهلا، وإن شاء الله تكون سهرتنا ممتعة يعني سويا
0: إن شاء الله. طبعا أعزائي المستمعين، يعني فاصل ونقدم ضيفنا الآخر، وبعدين نبدأ الحوار معهم إن شاء الله.

0: ونبحر معكم مع فنان متميز جمع بين سحر النغم وبراعة الأداء الدرامي، الفنان سليمان الشملاوي. أهلا وسهلا فيك أستاذ.
1: أهلا، يسعد مساكم وشكرا على الاستضافة، ومساكي ست سهير، وبتشرف أني أكون موجود معكم اليوم.
0: يا أهلا بك. طبعا الفنان سليمان الشملاوي عرفته المسارح بحضوره الغنائي الباهي، حيث صدح بأجمل ألحان الفلكلور الأردني وفلكلور بلاد الشام، فأحيا أمجاد الأغنية التراثية وشدى بأغنيات الطرب الجميلة فأبهر الحاضرين. وإذا كان الصوت جناحه الأول، فإن التمثيل كان جناحه الثاني الذي حلق به في سماء الفن. لقد جسد الشملاوي أصالة البادية في أبهى صورها عبر الشاشة الفضية، فشارك في أعمال دراما بدوية خالدة، نذكر منها مسلسل عيون عليا والملحمة الدرامية قبائل الشرق، العقاب والعفرة، بوابة القدس، وغيرها طبعا الكثير. لا ننسى أن نذكر بأن ضيفنا هو مدرب للاستعراضات الشعبية، استعراضات الفنون الشعبية، وشارك وأسس عدة فرق شعبية، منها ما كان مؤسسا فيها، ومنها ما كان مدربا، ومنها ما كان طبعا من فرقة الدبكة طبعا. نعم. الجميلة. نذكر هذه الفرقة، الفرقة الوطنية، فرقة يا هلا، فرقة نشامة عمان. شارك في عدة مهرجانات غنائية محلية وخارجية. لنرحب معا بالفنان سليمان الشملاوي. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيكم. أهلا،
0: يا هلا بيك. وطبعا نبدأ حوارنا.
2: يلا نبدأ، خايفين نبدأ.
0: هو بتعرف يعني شهير، وأنا بدي أحكي عن بس مسلسلاتك، أقرأ قراءة بس أسماء المسلسلات، بخلصوا الساعة ونص
2: خلاص، نبدأ حوار،
0: بداش ندردش بيهم بس نحكي أسماءهم. يعني ما شاء الله، يعني 60 عمل مسرحي، ما يزيد عن 60 عمل مسرحي،
2: ما يزيد عن 60
0: ومسلسلات برضو عشرات الأعمال، وكل عمل 30 حلقة، يعني
2: الحمد لله مئات يعني الحلقات. اشتغلنا كتير في حياتنا. نعم. ونخفق وننجح أحيانا، نندم ونفرح، يعني ما هي هاي حياة. نعم. فنية زاخرة زي ما انت قلت، وإحنا بدينا وإحنا صغار، فالتجارب. نعم. كانت متعددة ومختلفة من مكان لمكان، ومن جيل لجيل، ومن. نعم. تطور لتطور، فبالتأكيد واجهنا إخفاقات، لكن أيضا واجهنا نجاحات.
0: نعم. يعني طب يعني أنت بدأتي طفلة. وبدأتي بالغناء، ما بدأتيش بالتمثيل. يعني
2: وأسوأ صوت.
0: لا طب كيف يعني، طالما أنت بدأتي بالغناء معناته في صوت، يعني كان عندك وانت صغيرة.
2: كان
0: الصوت يختلف طبعا مع العمر، بيختلف الصوت من
2: انت. الموسيقي فينا، فانت اللي بتعرف اكثر.
0: لا طبعا في صوت ما قبل بيحكوا ما قبل البلوغ وما بعد البلوغ، بس بيختلف صوت الانسان. ممكن في ناس بيكون صوتهم جميل يعني في مرحله معينه وبعدين بيختلف، وفي ناس بالعكس بيكون صوته هو صغير بجوز مش جميل. بعدين يعني في
2: هقول لك شو صار. معي بالضبط، انا تجربتي بكورال اطفال الاذاعه كانت هالقد يعني قليله جدا. لما بدينا بتذكر انا وامل دباس، وكان في عنا حماس كتير للحكايه، كنا نوقف ورا الله يرحمها سهام الصفدي. نعم. ون يعني الكورال انه نعمل
0: كورال اطفال لما يكون اغاني اطفال. نعم. ما اسمع، يعني بدي اذكرك انه لانه كان عمك هو طبعا فؤاد اسعد،
2: هو اللي جابني،
0: هو الملحن كان. كان مسلم كورال الاطفال في تلك الفتره،
2: هو اللي جابني على المكان. جابني على المكان،
0: يعني فعلا.
2: بس شوف شو صار. التقطني برضه الله يرحمه موسى عمار. هلا هاي البنت مش مطربة، هاي ممثلة، فجيبوا لي اياها قسم دراما.
0: حلو.
2: انا كيفت ورحت له اصلا.
0: وجدت ضالتك هنا.
2: وجدت ضالتي لدرجة انه كنت العب مثلا دور الفيديت وانا 13 14 سنه،
0: مع انه انت اصلا عايشه في بيت فيه دراما، يعني والدتك هي ممثله كانت، وانت يعني الدراما بدمك، بجيناتك.
2: هي حببتني بال،
0: لا يعني موجوده بجيناتك الدراما. نعم.
2: بس مش الغنى. يعني كمطربه هلا انا لا يمكن مثلا اخربت بايقاع.
0: لا، وحتى كغنى بجوز يكون عندك جينات، لانه عمك كان ملحن ومطرب،
2: وابن عمك
0: رأفت فؤاد وفاء، كله يعني عائله فنيه. صحيح. موسيقيا. صحيح. ودراميا.
2: بس يعني جمال الصوت هذا شيء مختلف، والطرب هذا حاله ثالثه. يعني انت ممكن بمقطع مسرحيه يطلبوا منك تروج شيء تقوله. أما إنه أنت تكون مطرب لا، يعني ما أعتقد إنه أنا أصلح لهاي القصة.
0: نعم، بس أنت بالعكس أنت يعني تملكين صوتك، يعني صوتك تتحدث

0: المبرزين او المبرزين في هذه في هذا الموضوع، كنت تحب تحكمي في صوتك بشكل رائع.
1: صحيح، هذا مطلوب
0: من ملكي هذه طبعا، مش اي شخص
1: ملكي، بس هي يعني قصدي من ادواتك كممثل.
0: نعم
1: يعني انت بيكون منك مطلوب منك هلا حتى بعيدا عن الكرتون بشخصيه معينه، بتكون مثلا أم قاسية بدك تستعير طبقة معينة تحكي فيها، بنت مظلومة بدك تشتغل بطبقة تانية، يعني هذه من أدوات الممثل التحكم بالصوت. أما هلأ طرب خلص سكيب سكيب
0: لا احنا هنسمع هلأ منك، مش هنسمع طرب بس بعد شوي بجوز نسمع أحد الشخصيات اللي الناس
1: تكرتون
0: بعد شوي خلال الحلقة، فانتظروا أعزائي المستمعين تسمعوا هيك شخصية من الشخصيات الكرتونية اللي بتذكرتيها بجوز انت من كثر ما عملتي شخصيات بجوز تنسى الطبقات اللي اشتغلتي فيها لبعض الشخصيات.
1: تصدق احيانا المتابعين بيذكروني انه انت كنت تلعبي كذا، والله جامبا مثلا ناسيا تماما هذا اللي هو والإشي الاسود اللي ناسيا سميد ناسيا. بس بعمل لكم شيء حلو، يلا بعمل لنا يعني
0: كيف. جميل جميل. ننتقل طبعا لفنان الأستاذ سليمان.
1: أنا بزبط لك.
0: أستاذ سليمان يعني ما شاء الله، يعني أنت أيضا دراما وغناء يعني على وبرضه دبكة كمان.
2: نعم.
0: يعني هاي كمان لحالها أصلا موضوع، يعني في ناس بتخصصوا بس في الدبكة أو في الأمور هاي اللي بنقول البدنية، في ناس بتخصص دراما، في ناس في الغناء والألحان. أنت يعني فنان شامل نقول عندك.
2: نعم.
0: الشملاوي عشان هيك.
2: نعم.
0: عشان هيك سموه الشملاوي. طيب هي الشملاوي جزء من الشمال، هي
1: الشمال.
0: من بس هي الشملاوي أيضا من الشامل من الشمول. الشمول. خلينا نقول بدايات سليمان، شو اللي بلش معك أول شيء من هذه الهوايات اللي طرقناها أو تطرقنا لها؟
2: هلا إذا بدنا نرجع للطفولة،
0: أول واحدة من هدول،
2: أول واحدة من هدول، إحنا أصلا موليد الكويت وكنا بالكويت، وكانت حصة الموسيقى من المواد الأساسية، وكان في أساتذة يعني يجيبوهم من مصر لحصص الموسيقى، فصار في حفل التخريج السنوي، وأستاذ الموسيقى صار يجرب واحد واحد، حط كنشيدة على اللوح، صار يجرب واحد واحد، فطلعت أنا غنيت، بعرفش يعني هيك غنيتها.
0: شو أول أغنية؟
2: أنت فين يا عم؟
0: أنت فين يا عم؟
2: أنت فين يا
0: عم؟
2: طلعت منين؟ فهاي أول مرة كنت بصف بحكوا أول متوسط اللي عندنا خامس. فمنها كانت الانطلاقة الغنائية.
0: طب شو أول أغنية غنيتها في المدرسة، أو يعني هي أول أغنية دندلتها؟
2: لا بدي أحاول أتذكر،
0: يعني أول أتذكر. عمل دائما بتذكر أول عمل دائما اللي بعد هيك بنساه.
2: هي كانت أغنية وطنية عن أمير الكويت.
0: يعني وطنية.
2: أغنية وطنية عن أمير الكويت، هي نشيدة يعني.
0: نشيد
2: ده. بس يعني أنت بتعرف سنين طويلة.
0: طيب بعد ذلك يعني هسه كل مبدع أو كل شخص فيه له شرارة معينة.
2: نعم.
0: بعد ذلك شو هي الشرارة أو شو من هو المطرب أو شو هي الأغنية اللي برضو حببتك في الموضوع وخلتك تدخل في عالم فن؟
2: والله
0: مطرب معين تكون هيك تأثرت فيه صرت تحبه صرت؟
2: لا ما يعني ما فكرتش بالموضوع، بس ضليت مستمر بالغناء بعدها، حفلات المدارس كلها أشارك فيها، جينا من الكويت بعد أحداث اللي صارت، وهنا كمان ضلينا مستمرين. كان في أستاذ إنجليزي الله يذكره بالخير برضو اسمه سليمان. فصرنا يعني كان يعزف عود وشاركنا معاه باحتفالات المدارس اللي موجودة بالمدرسة عندنا. والشغلة الثانية اللي صارت إنه دخلنا بالصدفة طبعا الفرقة الوطنية اللي هي مختصة بالفنون الشعبية الأردنية، مجال الدبكة والفنون الاستعراضية، وبرضه مشينا فيها وسافرنا بجوز 50 دولة.
0: نعم.
2: سافرنا كثير.
0: الفرق الإلكترونية يعني هاي
1: طبعا بيطلعوا كانوا
2: اشتغلت حالي كثير بموضوع الاستعراض.
0: نعم.
2: بلشت يعني أصمم رقصات وأدرب يعني مدارس، وصرنا نأسس فرق شعبية، واخر فرقه اسسنا
0: طبعا الفنان ياسر المصري
2: الله يرحمه، كان استاذنا ياسر
0: وكان مدرب ايضا
1: تذكر طبعا.
2: كان استاذنا يعني كلنا والله يرحمه
0: رحمه الله. نعم.

0: الفرقة أسسناها سافرنا فيها على مهرجان سوق واقف بالدوحة قبل فترة الكورونا بسنة. الحمد لله عملنا مشاركة، يعني كانت الناس تترك الفرق كلياتها وتيجي على الفرق الأردني وتشوف.
1: حلو.
2: الله عليكم.
0: بالفعل كانت مشاركة الأردن، احنا شاركنا سنتين ورا بعض يعني ورا بعض مباشرة. بالفعل الفرقة الأردنية كانت هي النمبر 1، بجوز كان في 20 فرقة معنا.
1: نعم.
2: ان شاء الله.
0: من العالم.
1: جميل. طيب خلينا نسمع شيء، خلينا نسمع من اغنياتك الخاصة، نسمع
0: أوكي.
1: شو حاب نسمع؟ وطني
0: في تاجك عالي.
1: نسمع وطني. تاجك عالي هاي الجديدة ولا قديمة؟
0: هاي اللي هي بعيد الاستقلال السنة الماضية
1: 2025. كان في عندك جديد كمان 2026.
0: وال2026
1: نسمع تاجك عالي، اغنية وطنية. نسمعها. أو اللي يحط لنا طبعا الأستاذ بها اللي بطلع
2: اللي بطلع من نفسه
0: اللي بطلع
1: يلا أستاذ بها

0: جميل، الله يعطيك العافية. كلمات مين، ألحان مين هذه الأغنية؟
1: هاي كلمات شاعر الجيش أستاذ فايز حمدات.
0: نعم جميل.
1: وحاولت هيك أشتغل شوي أنا على اللحن.
0: نعم.
1: طبعا مساعدة، كان في مساعدة من زميلنا وصديقنا ماجد زريقات، وأحمد كان أحمد الكردي الموزع موسيقي وماسترينج.
0: نعم. يعني انت في تعاونات كثير بينكم.
1: والله هاي اشتغلنا احمد
0: شغلته وياه كثير.
1: اشتغلنا انا واحمد الكردي كثير. يعني بني شخص من من من الاشخاص بحب يساعد اي فنان.
0: جميل. حتى يعني بجوز شفت الاستاذ احمد قبل كم يوم، قال لي في اعمال قادمه قاعد يشتغلون. يعني شغالين عن تو
1: في اغنيه عاطفيه هيك شويه.
0: راح نسمع برضو اغنيات اخرى كمان.
1: ان شاء الله.
0: من اغنياتك طبعا
1: ان شاء الله.
0: الفنان طبعا الاستاذ احمد. ايضا بنعود مع فنانتنا سهير فهد، الله يعطيك العافيه. خلينا نرجع في موضوع الدبلاج، احنا وعدنا الجمهور. بس بدي احكي لك، بدي اسالك، يعني انه الدبلاج يعني موضوع اخر، يعني غير التمثيل. يعني
2: طبعاً
0: التمثيل
2: طبعاً.
0: شيء والدبلاج شيء اخر. الدبلاج بيعتمد على الصوت بشكل كبير لانه الرياكشنات موجوده من التصوير
2: من الاصل.
0: طيب بنقول تجربه الدبلاج ماذا اضافت الى سهير فهد كممثله، وكيف هاي اللي بتصنفي هاي التجربه؟ هل هي ممتعه ولا هي متعبه؟ بعدين انت كنتي ممثله وبعدين دخلتي الدبلاج بجوز في اواخر الثمانينات لما دخلتي انت هذا المجال.
2: صحيح.
0: احكي لنا عن هذه التجربه بكافه حيثياتها، وبعدها نسمع شيء من الاصوات.
2: هلا في دبلاج بشري وفي الكرتون. الكرتون مساحه المتعه فيه اكبر اكيد، لان الطفل اللي جواك بيطلع، يعني خلاص كل شقاوتك كإنسان
0: وبإمكانك أنا تعبر وتصرخ
2: وهيك وتضرب طابة.
0: أما البشري جامد.
2: دبلاج البشري هو مسلسل جاهز. وإنت عمليا ما بتعمل شيء، إنت بتنفذ رياكشن الممثل الأصل. يعني إنت عمليا بتكون ممثل منفذ. ومطلوب منك كممثل تتقن تجيب نفس طبقة الصوت، إذا مش نفسها
0: حسب شكل الوجه يعني.
2: لا ما أنت سامع، في عندك جايد. فأنت سامع الأصل كيف بيتصرف. بدك من خلال صوتك تعمل تناغم مطلق مع هو كيف بيمثل. هلأ جمال هاي التجربة أنه أنت بتعرف على ثقافات مختلفة ما بتعرفهاش تماما. زي المكسيكية مثلا، الدبلاج المكسيكي. هذا إحنا ما إحنا مش الدبلاج، قصدي الدراما المكسيكية، إحنا مش مطلعين عليها بالأردن إلا من خلال أعمال دبلاج. يعني إحنا بلشنا دبلاج بشري بدراما مكسيكية، احيانا هنديه، احيانا تركيه. فانت قاعد عم تتعرف على ثقافات دراميه مختلفه، واكيد امريكي. وهلا الكرتون هذا المتعه والجمال كان يبقى كلياته بالكرتون، لان لما انت بتعمل صوت طفل مثلا شقي، وانا بحب الاولاد اكثر لما فبيطلع معك شيء من جواك، زي ما قلنا الطفل اللي داخلك بيتحرر. وبتقدر تقوله بكل أريحية يعني.
0: جميل. طيب الآن يعني أنت ما شاء الله، يعني إنه صوتك زي ما حكينا قبل شوي إنه مميز، يعني حتى في الكرتون الناس بيعرفوا اللي بيعرف صوتك خلاص بيعرفوا انه هالسهير. لكن بجوز الاطفال وهم صغار ما بيعرفوش من الممثل هذا.
2: ما بيربطوش
0: مع الفتره. بجوز الان لو سمعوك الان بصوتك الطبيعي راح يتذكروا ويرجع لذكرتهم
2: الصوت. يا الله زمان.
0: لا بجوز ما كانش عارف انه انت، لكن الان بس يسمع صوتك
2: بس يكبر
0: على طول بيتذكر هذا، لانه هاي الاصوات
2: ترجع في ذاكره، لو
0: بتكون محفوره في الذاكره.
2: انا لهلا بعض الكاركترات العالمية زي باباي مثلا، وودي ودي بيكر، هذا مين متذكره لهلا بدماغنا. وباباي طبعا سبارخ لهلا الزوجة هاي
0: كيف. شو بك تعطينا صوت الأصوات اللي انت عملتها؟
2: رح أعمل لك شي مقدمة التنين الصغير. هذا اللي كان يطلع نار من تمه، نفسه يكون رجل إطفاء، وكل رجل إطفاء وكل ما بينفعل بيروح بيطلع نار من تمه. فطب كيف مش ضابطه. هاي المقدمه عملناها انا والمرحوم محمد القباني, وكان العمل من اخراج بكر القباني الله يرحمهم الاثنين. شوف شو بتقول. ابي ابي ماذا تريد يا ولد, لما لا اعمل في الاطفاء, هذا عمل فيه عناء. أرجوك أبي. لا لا لا, هناك حريق. لطيف لطيف, هناك حريق في البلد. ما دخلك أنت يا ولد؟ أحب الخير, أحب الناس, أسعدني هذا الإحساس. هل ستوافق يا أبي على ماذا يا ولد؟ أن أعمل في الإطفاء ضد الشر وضد الجمر. مع أن الطلب سخيف, سأفكر قطعا في الأمر. أحبك أبي, إلى اللقاء. هذا تنين صغير.
0: جميل جميل. طيب الآن فتحنا الاتصالات, نأخذ أول اتصال هاتفي. ألو مساء الخير.
3: ألو مساء الخير أستاذ برغام.
0: يا أهلا بيك, أهلين.
3: كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا حضرتك

0: أمل أهلا.
1: أيوه أمل البربراوي.
0: أمل البربراوي أهلا وسهلا فيك يا أمل.
1: أهلا بك.
0: تفضلي معك يا سهير وسليمان.
1: يسلم مساك يا سهير.
2: مساء الفل هلا أمول.
1: كيف حالك حبيبتي؟
2: تمام الله يسعدك.
1: حبيبة قلبي ما شاء الله عليك يعني. يعني أنت عم بتذكرينا ببرامج الأطفال كنا نحضرها بصراحة. كانت رائعة.
2: الله يسعدك.
1: حبيبتي بس ما بعرف كنت أنت بفلونة ولا بسالي؟
2: لا ليدي ليدي
1: ليدي ليدي ايوه ليدي ليدي اظني هذا السالي يمكن
2: ايمان هايل
1: ايمان هايل في كمان اللهم صل على سيدنا محمد ريم سعاده كمان
2: ريم عملت كل كاركترات الشر بالكرتون
1: بس بتعرفي انا كنت يمكن مسلسل ما بنساه اجى قبل تقريبا 3 سنوات 4 سنوات شهر الفضل شهر رمضان كنت مع الست أبير عبير عيسى في مسلسل فكاهي هو
2: بلاقي عندك شغل
1: أيوة ألاقي عندك شغل بالضبط هذا المسلسل يعني لما يجي أنا بتعرفي هيك خلص أنيم نظرة على هذا المسلسل كيف كان حلو
2: أمولي الله يسعدك يا أمولي
1: حبيبتي حبيبتي قلبي يعني ما شاء الله عليك يعني الأفلام والمسلسلات والأمور هاي كثير كانت رائعة بصراحة
2: الحمد لله
1: يمكن قبل يومين برضو كان لك مسلسل مع نريمان عبد الكريم
2: هند
1: في مسلسل هند أيوه بالضبط
2: هلا عم يعرض
1: خلص بس يعني عن جد برضو دور كان كثير هيك مهم
2: قتلت ابني
1: قتلت والمشكلة راح الشك بين شك هذا بطل عرب يعرف ماتت بالأخير لحالها
2: خليها تستاهل
1: خليها صار لك حفيد
2: صار يساعدك يا رب ثانك يو أمول شكرا لك
1: حبيبة قلبي إن شاء الله يا رب إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله الأوصل يا رب
2: أشكرك حبيبتي
0: شكرا شكرا لك بنعود مع أستاذ سليمان الله يعطيك العافية سليمان طيب برضو نظلنا معك في موضوع يعني ندردش في الدراما وفي الغناء وفي نقول الآن أيهما أحب إلى سليمان يكون عندك المسلسل يقول لك في عندك مسلسل ولا في عندك حفل فني أمام الجماهير شو بتختار
3: والله هذا السؤال سألته كتير بصراحة عندي أصور 15 ساعة قدام كاميرا ولا أغني ساعة
2: ليه
3: بعشق
0: قدام الجمهور
3: بعشق
0: متعة
3: بعشق الكاميرا
2: طب
0: ما بين الغناء وبين نقول الاستعراضات وين تختار وين بتحب نفسك
3: لا طبعا الغناء
0: الغناء
3: لا الغناء أكيد
0: طيب
3: لأنه إحنا شوف الاستعراضات عندنا فيها مشاكل كتير أول إشي فيش فيها استمرارية عندنا مشاكل كتير بالعنصر النسائي من ثقافة العيب وما ثقافة العيب وأبصر شو إنه عيب البنت تمسك إيد الشاب وأبصر شو منعاني منها كتير وفترة اللي كنت فيها كمدرب يعني كنت أنا ماسك موضوع الاستقطاب الناس الجداد موضوع متعب متعب بشكل إنه تيجي تأسس عشان يكونوا رافد للجروب الرئيسي البنات مشاكلهم كثير تتجوز وبصار شو بتحمل
0: مع الفرقه سنه زمان
3: مشاكلها كثير ومزعجه كثير
0: بعد ما يكونوا دربوها وصارت
3: بالضبط هاي اكبر مشكله كانت كنا نواجهها بموضوع العنصر النسائي بالفرق الشعبيه
0: طبعا الفرق الشبابيه خلص دبكي شبابيه
2: لا ليه يعملوا فرق ويكتروا من العنصر النسائي يعني يشتغلوا زي ما تقولي يمأسسوا يعني احنا
0: بتطلع
2: عنا طفرات ما هو بيكون محدود العدد عرفت كيف
0: ما هي بدها ماديات زيادة
2: بدل
0: 5 بنات مثلا جيبوا 10 بس
3: تكاليف مشكلة كانت هاي مشكلتنا الرئيسية نواجهها مع العنصر النسائي والعدد قليل ده يعني زي ما حكيت ما فيه يعني الاستقطاب صعب يعني مرقت علينا فترة بالفرقة الوطنية شو يكون 4 بنات نسافر فيهم على آخر الدنيا
0: والشباب كثير شباب
3: الشباب عد ما شاء الله
2: موجودين الشباب
0: نأخذ اتصال هاتفي آخر ألو مساء الخير
4: مساء النور أستاذ درهم
0: يا هلا
4: خلود.
0: خلود أهلا وسهلا يا خلود.
4: أهلا فيك. أول إشي بدي أحكي للأستاذ سليمان صوتك كثير حلو رايق.
3: شكرا شكرا خلود شكرا هذا زوجك.
4: بس بدي أناقشك بوجهة نظر العنصر النسائي وتحفظ المجتمع على يعني احتكاكهم مع الشباب والتصوير وهيك.
3: تفضل.
4: شوف هي المرأة يعني البنت لما بدأت يعني تتحدى وتكون خارج نطاق التحفظ بدها يعني أول إشي بدها تتحداهم طبعا أهلها ومجتمعها الصغير.
0: نعم.
4: وبعدين بدها تبلش تتحدى المجتمع الأكبر. فيعني هي بتفكر إن لما تتحدى إنه هاي برافا أو حتى خلص الأغنية اللي بدها تكون حيز التنفيذ بجوز بتفكر إنه يعني هاي ما رح تتعدى إنه الفرقة أو التدريب أو بس تصحى لحالها وتشوف إنه هاي رح تنعرض وتصير على مستوى
0: على التلفزيون وقدام الناس
4: على التلفزيون وعلى يعني بتصحى لحالها بتخاف لأنه شوف المرأة دائما ملانة حتى لو كانت يعني صعب تمشي واثقة الخطى. نعم. لأنه بدها تكون ملامة وبدها تكون مراقبة وبدها تكون يعني عليها 600,000 تحفظ. فيعني أنا بقول إنه يعني صعب.
3: الله يعينها.
2: بس تسمحي لي خلود أقول لك شيء حبيبتي.
4: حبيبتي تفضلي. أنا بدي أحكي معك صراحة بس أخلص من أستاذ سليمان لأني
2: يلا بس أنا قصدي كنت بدي أرد عليكي بهاي النقطة.
4: تفضلي.
2: بالأردن تحديدا أكثر مجتمع محافظ في كل دول العالم ولا يمكن لأي امرأة بالأردن أنه تسمح لنفسها أنه تتجاوز الحدود بأي مكان كانت فيه سواء كانت بفرقة شعبية أو كانت بالدراما. يعني إذا أنت بتلاحظي معظم أعمالنا بدوية من راعي العادات والتقاليد معظم أعمالنا حتى الدبكة بنكون يعني بنكون حريصين أنه نطلع وجه الأردن المشرف. فهلأ موضوع إنه البنت تخاف بالأردن هذا موضوع يعني أنا شخصيا بعتقد إنه يعني مبالغ فيه لأنه هي أصلا بمجتمع محافظ. طبعا يستثنى الناس اللي يعني القلة القليلة جدا هدول اللي ما بيمثلوكي أصلا. فبالتالي موضوع إنه هي تخشى من المجتمع أو تعتبره تحدي بإيش هي بتقدم وطنها عمالها لما بتطلع برا بتطلع بتمثل الأردن بفرقة دبكة أو بمسلسل أو فيعني أنا شوي يعني لأن الحكاية بالأردن إحنا رقباء أنفسنا كفنانين مش المجتمعات عارفة كيف رقيبنا جوانا لأنه تربينا
4: صح أنا معاكي بس يعني زي ما حكيت لك انه المرأة يعني ممكن تكون اللي اشتغلته بسمة وممكن يكون عند ناس للأسف الشديد يعني بنقدر نعتبرهم متحفظين لدرجة انها
2: وارد
4: ممكن تكون وصمة مش بسمة للبنت للأسف الشديد. يعني
3: هي الثقافة هاي خفت كثير بالسنوات الماضية خفت كثير.
4: يعني صفت انا بتذكر لما تخرجت من يرموك اجت ماما تحضر حفلتي والأساتذة بدهم يعني يحضنوا مثلا هيك يحضنوني انه مثلا طالبة مميزة وهيك يعني فتخيلي ابعد عنهم مع انهم يعني ابوي يعني كلياتهم زي ابوي وزي عمي وزي زي
3: اعمارهم كبيرة
4: خلص الا يذل التردد والخوف
2: والحرص هو اهلك حريصين عليك.
4: بدي أحكي معك أنا صراحة يعني من عشاق أدوارك الدبلاج الكرتون اللي عمل فيه
2: أشكرك.
4: بحكي لك أنا من عشاق أدوارك
2: الله يحميكي ثانك يو خلودتي
4: الله يسعدك. أنا بحب أنا زيك على فكرة أنا بحب التمثيل وصوتي كان طيع للتمثيل. أنا درست موسيقى وصوتي كان جميل لكن صارت ظروف وخسرتها الحمد لله. فبدي احكي لك انني احبك جدا يا ماما سهيل
2: الله عليك

0: الله عليك، برافو.
1: حلو حلو خلود.
2: الله يسعدك، تحية إليك وتحية للست رانيا والأستاذ محمد دمور، كلكم كلكم كلكم عن جد وات قلوبنا ومنحبكم.
3: الله يسعدك، شكرا.
2: الله يخليك لكل الأردنيين عن جد، دخل وفخر الصراحة.
1: شكرا شكرا لك خلود، شكرا شكرا شكرا. هذا اتصال الجميل، شكرا. معنا اتصال هاتفي آخر. ألو مساء الخير. ألو مساء الخير.
0: راح
1: راح الاتصال،
0: زهق.
1: طول. طيب برجع برجع. طيب خلينا نحكي معك، طبعا نرجع لك، نروح على المسرح شوي. المسرح بده طاقة تعبيرية وجسدية وبده حركة وصوت حتى الطاقة. رجع. طيب بعدين نرجع المسرح، ناخذ البلاش نطور عليه ونروح مرة ثانية. ألو مساء الخير.
4: مساء النور أستاذ أرغام.
1: يا هلا بيك
4: احمد الزعبي، معك محافظه تربز استاذ رغام.
1: اهلا وسهلا، يا اهلا بكم كل اهل الشمال.
4: احنا ما شاء الله شهادتنا فيك مجروحه حول ما قدمت من اداء ما شاء الله ثقافي، اداء يعني اثريت الحوار في قبل تقريبا اسبوع، وما شاء الله شهدوا فيك ما حيث ما كنت أستاذ ضرغام، الله يجزيك الخير.
1: شكرا شكرا لك يا حبيبي القلب، شكرا. احنا هو بيحكي، انت بتحكي على فرقة الرواد، يعني فرقة الرواد كل يوم ثلاثاء في عندنا حفل و يعني عم بيسوق قاعدين بيصوروا مباشر، صاروا الناس يعني تكون الحفل، يعني صارت الايام هاي مفتوحه برضه، مفتوحه
0: فبيشاهدوا خصوصيه نعم.
1: الله يعطيك، شكرا لك شكرا لك.
4: استاذ ضرغام، الو.
1: تفضل حبيبي.
4: سؤالنا للاستاذ الست سهير.
1: تفضل، هي معك
0: تفضل.
4: ست سهير، الفن هل هو اداء منظورك ام رساله؟
0: اداء ايش؟
1: ام رساله؟
4: يعني انا ادي الفن
0: التنين، التنين
4: ام رساله؟
0: تنين تنين هو هو
4: يعني بدنا تفسرين بالله يخطي لو سمحتي.
0: هلا ما انت عشان تقدم رسالتك لازم تأديها جيدا. نعم. باختصار يعني هلا انت في عندك رسالة مثلا بدك تقول فيها انه الزواج القاصر على سبيل على سبيل المثال، عشان تأديها دراميا لازم تكون انت متقن للحكاية عشان توصل قلوب الناس وعقولهم، توصل لهم الفكرة. هي رسالة يجب أن تكون مؤدى بشكل جيد.
4: نعم نعم. بس أخت سهير، هل العادات والتقاليد في وطننا الحبيب الأردن تتعارض مع نهج اللي أخت سهير حابة أنت تمشي فيه مشان إحنا نطور بالنسبة للفن، أم إن إحنا عاداتنا وتقاليدنا تتماشى مع الفن اللي احنا بدنا نمشي فيه؟
0: احنا نعم. عاداتنا وتقاليدنا صدقا لا غبار عليها. شو هي عاداتنا وتقاليدنا؟ تعالوا نحكي مع بعض العادات.
1: يقصد انه بجوز مثلا في ادوار احنا ما بتقدر تعملها،
0: ما بنعملهاش. مش نعم. مضطر نعم. تعملها. يعني يعني مثلا مشهد بالدوبوسي، طب ما انت عندك 100,000 حل اخراجي وما تخليش لحدا يلبس. يعني ليه مشهد اغتصاب اذا انا فهمت صح؟ يعني ممكن تكسر اشي زي افلام زمان وخلص تعطي توصل الرسالة. مشهد سباحة خلص بتحمل هل البشكير مثلا بتفوت على اساس انه بدها تسبح، بنقطع على محل تاني. في حلول درامية دائما مؤثرة وجميلة بدون ما نوصل للحظة، يعني عرفت كيف؟ فاحنا لا مش مضطرين نتخلى عن عاداتنا وتقاليدنا.
1: مع مثلا فين بقول افلام تجارية بالعكس بكون الموضوع ما بده هالموضوع، لكن هم بيعملوه عشان
0: بيصير بيصير عشان يكسبوا شباك.
4: وهذا الشيء اخذ دوير يؤدي الى تسويق المسلسل الاردني بانه احنا ما نبث اللي بدنا اياه احنا؟ هل انه احنا سوق يعني ومنافسه بينه وبين اشقائنا في سوريا في مصر في تركيا؟
1: هل يؤثر على المنافسه هذا؟
0: اسمع اقول لك، احنا اسباب عدم تسويق اعمالنا ما لهاش علاقه بطبيعه الاعمال، إلها علاقة بالتسويق وبالزخم الإنتاجي. يعني شو المطلوب بالسوق وليش إحنا ما بنقدمه، وليه ما في ليه ما في سند حقيقي للأعمال الدرامية؟ وهذا موضوع يطول الحقيقة، مش وقت إنه نحكي فيه عبر إذاعتنا الحبيبة. أسباب التسويق الأعمال لها علاقة بالشراء، العلاقة جذر الموضوع دائما هو رأس المال، لما يكون الأولوية لأعمال تركية ولبنانية هذا ما له علاقة بطبيعة العمل، لأنه البدوي مطلوب والتاريخي مطلوب والديني مطلوب بالعالم، يعني هاي الأعمال اللي إحنا ممتازين فيها، والقروي والمعاصر الأردني مطلوبين، لكن إحنا ما عندنا زخم إنتاجي. والسبب عدم وجود زخم الإنتاجي هذا موضوع طويل له علاقة بدعومات مختلفة، يعني
1: أمور مادية. مع اتصال هاتفي طبعا قطع الخط ما أعتقد مع أحمد الزعبي، بس يعني ناقشنا. اتصال هاتفي آخر. ألو مساء الخير.
3: ألو مساء الخير سيد الغام، كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا يا هلا.
3: سهرة فنية ممتعة مع الفنانة الرائعة جبل عمان الريمبو سهير فهد. طبعا أنا من جبل عمان.
0: اسمعي بلاش على الهوى، بلاش على الهوى، هلأ كل الناس عرفوا وين ساكن.
3: لا محافظات كمان. وتحياتنا للفنان المبدع محمد
1: سليمان الشملاوي. سليمان
3: سليمان عفوا لأنه فتحت الراديو. بدي أحكي ما هي علاقة سلة المحافظات في تطور المسرح في العصر 2026؟ كنا نعرف أن المسرح كان يهتم بس بالعاصمة اللي هو المشيني المرحوم أسامة المشيني أو حبيب الزيودي الاستوديوهات الفن، لكن إحنا بدنا نشجع هذا الجيل على الرجوع للتراث القديم للمحافظات، ننطلق من مادبة لمعان، فلازم هناك يكون قطار سريع للمسرح الأردني حتى نربط العاصمة مع المحافظات. ما بصير بالمحافظة يبقى متفرجا وينتظر مهرجان جرش السنة مرة، لازم يكون هناك في اتصالات في كل المواسم، الفصول الأربعة اللي هي الربيع الخير، كل فصل له فصله معبر، مثلا فصل أيلول الورق الأصفر ما هو علاقته بالشجر بالطبيعة بالألوان؟
1: والله كويس انت بتحكي لشان الفنانين يعني. بتحكي عنا.
0: يعني احسنت الطرح بداية
3: طبعاً، لكن انا بالطبيعة بالفصول مع المسرح والمسلسلات والبدوية خاصة.
0: برافو، كل الاحترام، لكن انا بقدر اقول لك انه في بكل محافظة بالأردن في مركز ثقافي، وأعمالنا المسرحية بتجوب المحافظات، يمكن ينقصها شوية تقنيات تشبه عمان قليلا، لكن حتى عمان قليلة المسارح. بس والله أنت حكيت كلام كتير كتير جميل، علاقة الفن بالإنسان بشكل عام مش فقط بالفصول. شكرا يعني، برافو.
1: شكرا. مع اتصالات في آخر. طيب خلينا برضو تسمعنا شيء، نسمع شيء
0: بدون نسمع شيء،
1: أو قبل نسمع شيء ندردش هيك شوي مع سليمان وبعدين نسمع برضو أوكي. من أغنيات سليمان. طيب بدي أستاذ سليمان، يعني الآن في عصر المؤثرات الرقمية وعم نسمع أغاني، صرنا نسمع الأغاني اللي نقول كلها AI من المطلوب. يعني صرنا الآن وانتشرت يعني صرت تفتح
5: ما بتكلفش شيء
1: فهل هذا
0: كرمان جي هلا لا لا
1: الآن في يعني بتعرف الاي صار يعمل لك أغنية كاملة من الكلمات للحن للغناء لكل
5: أوركسترا كاملة،
1: أي واحد صار يقدر يلحن يقول له بده الأغنية بكذا كذا، بدي كلماتها تحكي عن الحب عن كذا عن الطبيعة، يعمل لك إياها وتنزليها وخلاص. ما فيه
5: في تطبيقات مزبوط تيجي بتشترك فيها مبلغ زهيد جدا وبتعمل تنتج أغنية كاملة مع صوت المطرب.
1: نعم. طيب هل يعني هذا الموضوع فكرك يعني سحب البساط من تحت أقدام المطربين والملحنين والكتاب، ولا في لسه عندهم أمل؟
5: لا. الأمام هلا التطبيقات هاي أنت بدك تلقنها. يعني ما بتقدرش أنت تأخذ الحس الفني
1: ما هي أول الصوت شوي شوي بتطور بتطور هي
5: صعب صعب.
0: أنا يعني حتى صار عندي إحساس داخلي إنه هذا آخر إشي لل

0: للفنانين؟
1: والله هيك صار.
2: لا لا شوفي، هو التطبيقات هاي عندها مشكلة تحديدا باللغة العربية.
0: نعم
2: عندها مشكلة باللغة العربية
0: حاليا، يعني حاليا. لكن لما تعمل أغنية باللغة الإنجليزية بتعطيك إياها بروفيشنال، بتعطيك إياها بكرة العربية عم
2: مع اللغات شوي شوي. مع اللغة الإنجليزية بتكون مختلفة.
0: هلا شوي شوي عم بطوروا فيها وبدربوا فيها. ما هو نفس اللي العرب اللي عم بيسووا عم بطوروها، هم نفسهم بدربوها إنه كيف تنطق الكلمة، كيف تسوي لك.
2: إذا الآن إذا وصلنا للمرحلة هاي انسحب الابصار تماما بصراحه. يعني
0: انت لما تطلب منه اغنيه عم بقول لك بدك اياها باي لهجه، بالمصريه بالاردنيه، حتى بطلب بحكي لك شو اللهجه اللي بدك اياها.
2: بدك
0: وبعطيك اللهجه اللي بدك فيها الاغنيه كمان.
1: بدك تلقنه سليمان صح،
2: بدك الا ما يبين بالايقاع، بدك تلقنه بالميوزك، بدك تلقنه بالسولو. يعني هو مستحيل يعطيك الا اذا انت لقنته حتى لو انه اي اي.
0: نعم جميل. طب انت لما تجيك اغنيه او تسمع اغنيه، شو اكثر شيء بشدك فيها؟ اللحن ولا الكلمات ولا التوزيع؟ شو الشيء اللي بشدك في الاغنيه عاده
2: حاليا؟
0: اي اغنيه شو بشدك؟ او اول شيء بشدك فيها شو؟
2: توزيع.
0: توزيع الموسيقى
2: حاليا. التوزيع
0: اهم من الكلمات واللحن.
2: أهم
0: يعني اول شيء بشدك واللحن. هو كله مهم، لكن اول ما بشدك التوزيع.
2: نعم
0: طيب
2: جميل. توزيع الموسيقي هلا صار هو الأغنية اللي أنت ممكن يعني إنك تسمعها.
0: جميل. طيب نسمع برضو أغنية من أغنيات سليمان الأستاذ. يلا
1: right.

0: جميل. معنا اتصال، راح اتصال. طيب اوكي، برضو برجع للاتصالات.
1: طبعا
2: بحب انوه هاي
0: كلمات مين الحان؟
2: كلمات والحان وتوزيع الفنان احمد
0: الخضري. تحيه كان معنا قبل شهر استضفناه،
1: كل التحيه.
0: كان عامل اغنيه جديده جميله. كنا نحكي ستي عن المسرح، انه يعني المسرح بحاجه الى طاقه وصوت وتعبير، ولكن التلفزيون بجوز بيحتاج الى اقل من ذلك، كبح هذه الطاقات، لانه بدك ناس بالشاشه الصغيره، يعني بجوز رياكشن بسيط يؤدي الغرض. هل انت قدمتي عشرات الاعمال قلنا التلفزيونيه وايضا عشرات المسلسلات، هل بتشعري انه التلفزيون بقيد طاقتك الحركيه، او يعني انت ممكن المسرح يعطيك طاقه
1: طبعاً
0: اكثر؟
1: طبعا.
0: وايهما
1: انا بتفضل؟ بالنسبه لي لما بتكون انت واقف على خشبه المسرح كانك في قلب الكون.
0: حلو.
1: باختصار
0: بعكس سليمان، سليمان بقول لك بدي التلفزيون بديش مسرح.
1: المسرح فعل الحريه، المسرح ما تسمى ابو الفنون عبثا.
0: آه نعم.
1: يعني هو ابو الفنون لانه بيجمع كافه الفنون، بتلاقي في موسيقى، بتلاقي في إذاعة، بتلاقي في تلفزيون، بتلاقي في سينما، بتلاقي في كل الفنون اللي بتخطر على بالك، إضاءة، سينوغرافيا، كل هاي التفاصيل بتلاقيها بالمسرح. هلا أنا كممثلة بعيدا عن كل اللي قلناه سابقا، في إشي بالمسرح اسمه هدم وبناء. هدم وبناء. لما أنت بتقضي 3 أشهر تعمل بروفا، أنت بتعرف إنه أنا يوم العرض بكون حزينة،
0: انه خلص البروفات.
1: خلصت البروفات، خلصت حاله المتعه. انه انت بتهدم هاي الجمله، بترد تبنيها مع المخرج، بترد بتعمل اشي ثالث، رابع يوم بتجرب اشي خامس،
0: وبتعدل.
1: انت ممثل، هاي متعتك انه انت تضل
0: تعدل
1: تجرب بالمسرح. فبيجي العرض الاول تخلص متعتك كممثل، تبدا متعه المتلقي.
0: نعم.
1: إذا بصفي دورك إنه أنت
0: خلص.
1: عشان هيك بقولوا جوهر الاستمتاع بالإمتاع، جوهر الفنون.
0: نعم، هاي كلمتك المشهورة أنت كما بدك تحكيها.
1: هاي جوهر الفنون الاستمتاع بالإمتاع. نعم. إنك تستمتع لما أنت تمتع الآخر فيما تقدم من عمل فني.
0: نعم.
1: فأنا المسرح أكيد يعني، بس مؤخراً بصفي انه انت كل هذا التاريخ انجاز تعبير وكل هاي الاعمال اللي قدمتها بدك تحطها بين ايدين مين. فبتصير مقل في خوض التجربه. بتصير حريص اكثر، قلق اكثر، انت مع مين حتتعامل، هل حيكون امين عليك. لانه بالاخر المخرج هو اللي بيرسم سكيل العرض وبيطلع فيه. مش انت لحالك يعني. نعم. انت بيكون لك الدور التشخيصي بالحكايه. نعم. فمؤخرا انا مقله لهذا السبب يعني. لكن انا بعتقد انه احنا امام جيل بياخذ العقل هلا. يعني عكس الجيل اللي قبل هذا. هلا انا اعتبر من جيل قدي.
0: لا ما شاء الله عليك، انت هلا عملتي لنا دور طفولي يعني.
1: بس في اجيال طلعت كانوا بيتلمسوا طريقهم، لكن هذا الجيل اللي احنا فيه هلا
0: كلهم ده يعني عن دراسه وعن كذا،
1: عارفين تماما وين رايحين وماشيين بطريقه صح يعني.
0: جميل جميل. ناخذ اتصال هاتفي. الو، مساء الخير.
3: مساء الانوار.
0: يا اهلا،
3: تحياتي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: اهلا وسهلا، مين معنا؟
2: السلام.
3: يعطيك العافية أخي برطرم. أنس فريد معكم، تحياتي.
0: أنس فريد، أهلا وسهلا يا أخي أنس، تفضل.
3: تسلم لي يا رب. يعطيك العافية أخي برطرم، تحياتي لك أبو أسامة.
0: يا أهلا بك.
3: ولضيفك الكرام، يعني اسمح لي، أنا في عندي حوارات طويلة جدا، لكن أنا عارف ومقدر أن الوقت قصير ويجب أن تكون الأولوية لحوار الضيوف في الحلقة، فلح أختصر يعني على السريع في نقطتين ثلاثة سريعات.
0: تفضل.
3: وإن شاء الله في حلقات قادمة نتمنى تكرار استضافتهم أيضا.
0: يا هلا بيك، تفضل.
3: إن شاء الله يزيد فضلك ربي. بداية أبدأ بالأخ سليمان، تحياتي له وأغنياته جميلة جدا اللي سمعتها.
2: يسعدك.
3: وبما أنه هذا سؤال مشترك أيضا بين الجميع، أنه مدام حضرته من المتعدد المواهب، بسم الله ما شاء الله تبارك.
2: يسعدك، شكرا.
3: وكذلك السيدة الفاضلة يعني النجمة الكبيرة سهير فهد، تحياتي لها،
1: كل التحايا،
3: تسلم لي يا رب. يعني لماذا لا يكون هناك أعمال مشتركة ممكن في المستقبل التفكير فيها مثلا؟ خاصة أنه مع تعدد المواهب. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية بالخاص النجم الكبير سهير فهد فيما يتعلق بالدبلجة الصوتية، وأشكرك جدا على المقطع اللي قلت عن التنين الصغير، هذا أعادنا إلى عشرات الأعوام من الذكريات. كنت أحب يعني كان طريف هذا المسلسل جدا، ومسلسلات أخرى، لكن البعض منها يتم تغييبه أحيانا لا أدري لماذا. هل هو له علاقة برأيك قبل قليل أو خلال الحلقة أنه يتعارض أحيانا مع العادات والتقاليد الأردنية كمسلسل الهداف مثلا؟ ما بعرف إذا شاركت فيه مثال. نعم، هو مسلسل كرتوني كان يعني أيضا لكرة القدم.
0: رامي
1: كان أردني؟
3: أنا ياباني، دبلجة أردنية.
1: دبلجة أردنية تذكرته، قديم أقدم من كابتن ماجد.
3: نعم أقدم. كابتن ماجد يمكن أقدم شوي لأنه تسوبسا يعني هاد، ولكن تم دبلجته أردنيا لاحقا يمكن في التسعين، وبعده عرض قليلا ولكن لم يتم عرضه بعد ذلك. هاي نقطة. بالنسبة للمسلسل أنا في لم أتابعه كثيرا، اسمه نصف القمر، كان يمكن في 2010 هيك شيء.
0: لا محمد الرمحي طبعا كتابه والإخراج محمد عايش.
3: شاهدت أنا لم أشاهد المسلسل كامل، شاهدت مقتطفات وبعض المشاهد للنجم سهير فهد، بحييها على الأداء. هذا الأداء لو كان هناك مهرجان، وهو كان هناك مهرجان أردني للجوائز فترة ما، ولا أدري لماذا غيب. وهذا السؤال يعني بما أنه حضرتك يعني منخرطة في العمل الفني بعدة مجالات، وخاصة أنك عضو في نقابة الفنانين والأستاذ درغام أيضا، لماذا تم تغييب هذا الحفل؟ ما بعرف، هل لأنه يعني يمكن ربما كان في رعاة معينين وغابوا، لما لم تستمر هذه الفكرة؟ سهير فهد تستحق كانت جائزة على الأداء في ذلك المسلسل، هذا من ضمن عدة مشاهد أنا تابعتها فقط، فكيف بالمسلسل كاملة؟ هذه النقطة الأخيرة اللي بختم فيها بعد إذنكم.
0: تفضل.
3: أخي درغام، أنا يعني على مدى أكثر من عام ونصف أحاول المحاولة في المشاركة في البرنامج ولعدة حلقات، وبمعدل كل شهرين، خاصة لما يكون في ضيوف أكثر تميزا من المتميزين دائما في البرنامج.
0: نعم.
3: ولكن دائما بتصل في هذا التوقيت ويتم فتح الخط علي ويتم إنهاء البرنامج وعدم إدخالي، ولا يتم حتى تنبيهنا والله أنهينا الاتصالات.
0: بالعكس، إحنا يعني الاتصالات مفتاحة تقريبا بعد نصف البرنامج أو بعد نصف ساعة بعد ما ندردش شوي مع ضيوفنا. ما بعرف يعني إحنا سوء حظنا إنه مثلا.
3: فهذه النقطة الوحيدة بتمنى أنه يتم معالجتها وتحليلها.
0: يعني الآن بجوز في ناس على الخط، هل أنت عم تحكي الآن بجوز في ناس على الخط الآخر، بجوز مع الدردشة تنتهي الحلقة وما
2: قبل ما يغلق. بس أنا ما فهمت سؤاله، يعني عمل مشترك مع مين؟
1: موسيقي درامي أصدق، موسيقي درامي.
3: ممكن يكون مسرحي مثلا أو درامي، ممكن يكون مشترك بما أنه حضرتك متعدد المواهب وكذلك السيد سهير. يعني ما بعرف
0: يتم تنسيق، هم اكيد عملوا يعني من خلال المسلسلات عملوا مع بعض، يعني كان في اعمال
2: اشتغلنا انا وست سهير اشتغلنا انا وست سهير كثير
0: مسلسلات.
1: نعم. قبائل الشرق اشتغلنا فيه سوا،
2: قبائل الشرق والعقاب والعفرة، وفي مالك بن الريب. انت ما كنت مالك. هلا اشوف احنا يعني دائما طموحاتنا بالمسرح الغناء، المسرح الغنائي الراقص بكون شامل لكل إشي، موسيقى تمثيل واستعراض، بس هذا نفتقر له بصراحة.
1: هلا في
2: لأنه إمكانياته عالية جدا.
1: هلا في تجارب يعني عمل عمر مكسور في رقص وغناء ودراما
0: كان يعني هي بداية جيدة كانت. احنا يعني قلنا حتى لما شفنا العمل ان شاء الله يكون هذا فاتحة خير
2: ان شاء الله. يعني
3: لانه هذا المجال في البلد اصلا قليل يعني، فهو يمكن ربما الاتساع فيه بالمستقبل. وتحياتي لكم جميعا وتصبحون على
0: شكرا.
2: شكرا.
0: طب ثاني مرة اتصل بكير شوي مشان
2: انترنوا عليه
0: جميل.
1: يمكن موضوع بيحكي عن مهرجان الأفلام يمكن.
0: نعم.
1: بس المسلسل كتير صعب إنه أنت كمان تشتغل.
0: مش داخل في لا هو مش داخل في المسابقة.
1: في المسابقة. نعم. وزارة الثقافة يمكن وقفت موضوع مهرجان الأفلام يمكن مؤخرا. ولا بعده موجود؟ والله ما يعني أنا
0: لا السنة هاي يعني ما في
1: السنة هاي ما في. فهذا له علاقة بوزارة الثقافة يعني مش عنا الإجابة.
0: بس حتى الأفلام ما بدخل فيها المسلسلات.
1: لا طبعاً يعني ما بيكون بيدخل. ما في مهرجانات لمسلسلات.
0: نعم. طيب الآن خلينا يعني تحدثنا قبل قليل عن مواقع التواصل وعن ال وعن

0: لكن برضو نظلنا في الموضوع. يعني الآن سهير من النشيطات على
1: جداً.
0: على مواقع التواصل الآن فاتحة وجمهورك موجود يعني
1: موجود.
0: طيب انت دخلتي
1: 136 بني آدم وعم يشوفونا.
0: نعم يعني انت وايضا ما شاء الله عائلة فنية ورانيا برضو معك. رانيا فهد طبعا الفنانة الرائعة ايضا تكون معك ورديتوا انت رجعتوا كمان لؤي للتمثيل.
1: خليه
0: يعني لؤي بدأ حياته هو طفل في صحيح. التمثيل وانا حكيت في المقدمة بعدين راح على الحسابات راح على البنوك والحسابات طيب يعني انت هون رجعت له المتعة مقول رجع للمتعة والتمثيل والعمل يعني هذا الموضوع بالذات هو موضوع مواقع التواصل والجمالية في هذا الموضوع يعني أصبح لك نقول كثر من المعجبين غير المسلسلات صاروا معجبين في هاي بس السكتشات الصغيرة اللي عم تعملوها احكي لنا عن هذا الموضوع وشو يعني شو أضاف لسهير أو بجوز ما أضاف إيش من شو
1: لا أضاف بس دي أقول لك شيء الفكرة من وين برزت وليش والله هاي القصة هيك صارت إحنا يعني ما عندكش هدف إنك تكون مشهور أول شيء
0: أنت مشهورة أنت
1: لا يعني ما عندكش هدف يعني أنت أنا كسهير في أورانيا مش هذا الهدف بالفترة الأخيرة وصدقا إحنا ما عم نسمع إلا عن الأشياء السلبية اللي بتصير في العائلات الأردنية أب يقتل ابنته أخ يضرب أخوه وجدت جثة بثروين
0: مش بس في الأردن
1: لا احنا بدنا نحكي فيما يخص مجتمعنا طب يا جماعة مش هاي العائلة الأردنية مش هاي والله العظيم إنه الفكرة برزت من هون تعالوا نورجي الناس كيف احنا عايشين كيف نعمل مقالب ببعض كيف
0: نحبوا بعض مريحين
1: وإيش وعلى كاميرا
0: تليفون
1: طبعا بالأول تعرضنا للتنمر كتير بعدين صاروا الناس يستنوا هاي الأشياء والله ذكرتيني بأخوي الله يسهل عليه هلأ موجود بأمريكا وهو بيعمل كذا كان يصحينا من النوم ابصر إيش والله أنتوا أحلى عائل فأنت بدك تذكر الناس بشكل أو بآخر لأنه أصلا إحدى رسائلك كفنان إنه أنت تخوض بمجتمعك يعني إحدى رسائلك إنك تقول لهم إنه هاد هو مجتمعنا الحقيقي إحنا لما كنا نعيش
0: توعي المجتمع
1: اللحف فوق بعض والإبصر إيش أي أنا لما بشوف فيديو من هدول أيام زمان الدفتر والكبريتة والحلوة القديمة والله إني بدمع هاي حياتنا هاي حياتنا ليه نروح منطقة تانية ونصدق الإشاعة كتير ونغفل الحقيقة هلا هاد سبب السبب الثاني احنا ما بنقدر ننكر موضوع السوشيال ميديا واهميته بهاي الفترة من الحياة الناس صارت تشوف مسلسلات على اليوتيوب صارت تشوف ريلات صارت تشوف واذا انت عندك نصيحة بتقدر تقولها بطريقة حلوة للناس سهلة بتوصل زي سهلة بتوصل فهي يعني موضوع السوشيال
0: زي ما حكيت يعني. الناس صاروا يعني ممكن المسلسل على الشاشة ما يشوفوه لكن صار اللي بده يشوف المسلسل نفسه صار يشوفه على
1: الريلز
0: وصار يشوفه على اليوتيوب يفتح الحلقات كلها ورا بعضها
1: بعض.
0: يستنى لما يخلص المسلسل وبعدين يبلش يحضرهم لانه بصير يشوفه هو على الوقت الفاضي
1: طبعا
0: لكن على الشاشة
1: زمان لا زمان
0: يتقيد في الوقت تبع
1: كنا نقعد بالبيت نستنى رأفت الهجان
2: نام على السطح التلفزيون على السطح
1: يا زلمة احلى نومة السطح ونعد نجوم ما حلوة حياتنا حلوة
0: طبعا يعني الآن سهير لو بدها تكتب مسلسل أو نقول فيلم عن قصة حياتك شو بتسميه عنوان هذا الفيلم او المسلسل عن قصة حياتك شو الاسم اللي بخطر في بالك
1: والله ما خطر
0: في بالك تفكري شو
1: يمكن بسميه داليا
0: داليا
1: من فكرة الدالية يمكن
0: بروح تكون صغيرة وبتعرش وبتمد
1: حلو يمكن هيك بسميه ما بعرف ما خطرش على بالي اسم معين يعني
0: جميل طيب نروح لسليمان
1: سليمانو دورك يا سليمان
0: لو بدك تكتب قصة حياتك مسلسل أو فيلم أو كتاب شو بتسميه
2: مآسي
0: كتاب حياتي
1: كتاب حياتي
0: طيب لو بدك تعمل الآن عمل دويتو يعني بدك تغني مع مطرب أو مطربة من الوطن العربي مين اللي بتحب أنه تغني معه أنت يعني بتقول يا سلام لو أغني مع هذا المطرب
2: هيك طموح يعني طبعا مستحيل يتحقق يعني اكيد لا مش راح
0: لا ليش ما يتحقق
2: مش راح يزبط
1: اذا عايش ممكن
2: داعش. داعش.

0: لا
1: مش ميت.
0: إيه.
1: لا هي ميتة صراحة.
2: مين؟
0: ذكرى؟
1: ذكرى.
2: ذكرى. الله عليك.
1: ذكرى.
2: الله عليك.
1: ذكرى.
0: يا سلام. طب شو في أغنية معينة أنت سمعتها لمطرب معين، مش أردن، مش شرط أردني، يكون عربي، أغنية معينة قلت يا سلام لو هذه الأغنية لو أنها إليها؟
1: كل يعني أغاني فضل شاكر.
0: كلهم.
2: إلا وأنا معك. أيوة.
0: الله.
1: فضل شاكر حس رائع.
2: مزبوط. صحيح. أتفق.
0: جميل. طيب شو أكبر تحدي بواجه الفنان الأردني أو المطرب في هالأيام هاي؟ أكبر شيء بواجهك
1: اللي دائماً بنحكي عنه هو اللي هو الدعم المادي، وإنه شركات الإنتاج تهتم أكثر بال زي ما تهتم كمان بالممثلين، ويكون في إنتاج درامي برضو تنتج.
2: يا راجل.
1: شو
2: مش مهتمين فيه؟ لا اسكت.
1: لا ما بحكي مش مهتمين. لا اللي بحكي انه
0: بصير
1: كمان يعني اهتمام على بالانتاج الدرامي والموسيقي.
2: أيوة او الموسيقي يعني نعمل اوركسترا في القوطنية.
0: طيب اول ما تطلع على المسرح وتشوف الجمهور عم بزقف لك ويعني هتاف الجمهور، شو ايش تشعر هون في اول لحظة؟
1: شعور حلو طبعا، يعني بتكون محبة، ومستحيل حدا يهتف لك ما بحبكاش يعني.
2: اكيد.
0: حلو. طيب برضو سريعا نرجع معك، لو سهير فهد ما كانت فنانة شو كان ممكن نلاقيها؟ وين تشتغل؟
2: يا محامية يا مدرسة. والحقيقة أنا درست إعداد معلمين لغة عربية، والمحاماة هذا يعني اللي حببني فيه مسلسلات. تخيل إنه قديش بقول لك رسالة ولا مش رسالة. رسالة. كنت أشوف مسلسلات هيك فيها محامين.
0: مش أردنية.
2: أمريكية. أمريكية. لما يفوتوا يرمي الإرسال. ريتشارد جير يعني عمل مرة فيلم بياخد العائل محامي بيكون فيه. فيا بتلاقيني محامية يا بتلاقيني مدرسة.
0: طب ما حصلش انه مثلا عرض عليكي في مسلسل اردني تكوني محاميه تؤدي هذا الدور؟
2: لا بس انعرض علي صحفيه وعملته حلو اللي هو شمس الشمس والغير.
0: ما احنا على فكره ان مسلسلاتنا الاردنيه المراه فيها نمطيه، يعني يا بتكون ام او بتكون
2: شخصيات نمطيه بتتكرر بكل عمل. نعم. والله معك.
0: لكن يعني هذا مطلوب، انه مثلا ممكن تكون يعني مسلسل عن واحده محاميه.
2: الله.
0: وبتكون مثلا هي زي ما حكيت عن مسلسلات اجنبيه انه هذه المحاميه بدها تعمل الحق او تساوي الحق. أيوة. بس عندنا مثلا مسلسلاتنا بجوز حتى في الوطن العربي كله لا والله في نعمل افوكاتو
2: نعمل افوكاتو وشو اسمها ليلى علوي عملت
0: شوف هذا المسلسل في المسلسل قديش كان حلو انها يعني بنت وكان دورها رئيسي
2: محاميه حلو العمل.
0: طيب يعني شو بخطر في بالك ممكن دور زي هيك انت تتمنى انك تاديه وما نعرض عليك زي هذا مثلا؟
2: لا مش زي هذا. انا كنت ولا زلت أتمنى ألعب دور الخنساء.
0: لا لا
2: يعني والخنساء
0: وهلا بسنك مزبط يعني.
2: والله
0: يعني الآن والله. مش وانت صغير الآن يعني. الآن مزبط الآن. طب ما حاولتي مثلا تتواصلي مع حدا كاتب مع حدا اسمع مع شركة إنتاج؟
2: طب يعني إيش ده أقول لهم كتبوا لي مسلسل خنساء؟ وليش بهاي الفترة بيزبط؟
0: لا أنت مقنع
2: علشان مقنع إخواننا بفلسطين الآن معظم نسائهم خنساوات.
0: نعم نعم نعم.
2: فهذا نعم. الآن بيزبط.
0: نعم.
2: بيزبط. نعم. صابرات.
0: نعم.
2: يعني هذا الدور اللي كنت بتمنى ألعبه تحديدا بعد ما لعبته أيقونة الوطن العربي منواصل.
0: نعم. جميل. احنا طبعا ساعة ونصف مرت سريعا بوجودكم وما دردشناش في أشياء كثيرة، كنا هيك نقطف زهور من كل من كل مكان. في نهاية هذا اللقاء شكرا جزيلا ونرحب مرة أخرى، ما بقول نودع، نرحب طبعا بفنانتنا الكبيرة طبعا سهير فهد.
2: شكرا.
0: وأيضا فناننا الجميل أيضا سليمان الشملاوي. وشكرا أيضا لزملائنا اللي كانوا معنا في هذه الليلة، بهاء الطراوني من الهندسة الصوتية، إسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة، وفي النهاية هذه تحياتي أنا درقام بشناقة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل نشرة منتصف الليل الإخبارية، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني. جلالة الملك يؤكد أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية. سمو ولي العهد يؤكد أهمية العمل على تطوير أداء الحكام الأردنيين ونقل خبراتهم المكتسبة في كأس العالم. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. اجتمع جلالة الملك عبد الله الثاني في لندن برؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات كبرى عاملة في بريطانيا لبحث أفاق توسيع التعاون الاقتصادي في عدة قطاعات واعدة. وأكد جلالته لدى اجتماعه بممثلي الشركات أهمية الشراكات الممتدة بين الأردن وبريطانيا والحرص على توطين

0: تعقيد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار جلالة الملك إلى أن الاجتماع يمثل فرصة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات وبحث المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم بناء شراكات فاعلة. ولفت جلالته إلى أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية والاستفادة من القاعدة الصناعية المتينة وسهولة الربط اللوجستي والقدرة على الوصول لأسواق كبرى في الإقليم والعالم. وضم الاجتماع ممثلين عن شركات تعمل في قطاعات صناعة السيارات والتعدين والطاقة والصناعة الهندسية والكيماوية والدوائية وصناعة الألبسة والمحيكات وتصميم وتطوير المدن الترفيهية وصناعة الأفلام والإنتاج التلفزيوني، إلى جانب رؤساء غرف التجارة والصناعة في البلدين. وأعرب الحضور عن اهتمامهم ببحث فرص توسيع التعاون مع الأردن ودراسة إمكانيات إقامة شراكات مع القطاعين العام والخاص في المملكة. هذا وحضر جلالة الملك عبد الله الثاني الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني المنعقد في مدينة لندن بمشاركة ممثلين عن قطاعات الأعمال المختلفة من البلدين. ويهدف الملتقى الذي يجمع أكثر من 40 شركة أردنية و60 شركة بريطانية تمثل عددا واسعا من القطاعات إلى بحث فرص تعزيز التعاون في مختلف المجالات التجارية والصناعية والخدمية واستعراض الفرص والمزايا الاستثمارية التي يوفرها الأردن، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وإقامة شراكات استراتيجية تجارية وصناعية طويلة الأمد بين الشركات الأردنية والبريطانية. وفي هذا السياق أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية أن الأردن يمثل وجهة موثوقة للاستثمار، مستعرضا ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من منعة واستقرار ومعدلات نمو رغم التحديات الإقليمية، إلى جانب السياسة المالية المستقرة وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها المملكة. حول أهمية هذا الملتقى ودوره في تعزيز التعاون الاقتصادي قال الوزير القضاء:
1: حقيقة يأتي أهمية هذا اللقاء اليوم. الشهر الماضي احتفلت الأردن وبريطانيا بمرور أكثر من 100 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وهذا يؤكد على أن هنالك علاقة قوية متينة، شراكة حقيقية ما بين الأردن والمملكة المتحدة، لأنه العلاقات التجارية حقيقة لم تصل إلى المستوى المرجو والفرص الحقيقية اللي موجودة بين الاقتصاد البريطاني والاقتصاد الأردني. فكان لابد من العمل اليوم على تجسير العلاقة ما بين رجال الأعمال الأردنيين ورجال الأعمال البريطانيين بهدف العمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين بحدوده الدنيا. يعني نتحدث عن صادرات من الأردن تقريبا ب 75 مليون وصادرات من بريطانيا للأردن بحدود 300 مليون دولار، وهي أرقام متواضعة جدا مقارنة بالفرص الكبيرة الموجودة. فيهدف هذا الملتقى اليوم حقيقة لإيجاد شراكة مباشرة حقيقية بين مجتمع الأعمال البريطاني ومجتمع الأعمال الأردني والشركات البريطانية والشركات الأردنية، بهدف بداية زيادة التبادل التجاري بين البلدين، تنين استغلال الموقع الاستراتيجي اليوم اللي موجود للأردن والفرص الكبيرة اللي موجودة للأردن باستقطاب استثمارات جديدة للأردن في قطاعات ذات أهمية عالية، استغلال الاتفاقيات التجارة الحرة وشبكتها، فتهدف بشكل رئيسي اليوم إلى خلق شراكات، علاقات مباشرة، عقود مباشرة ما بين القطاعين الخاص الأردني والبريطاني.
0: وفيما يتعلق بواقع البيئة الاستثمارية في المملكة، استعرض وزير الاستثمار دكتور طارق أبو غزالة مؤشرات أداء الاقتصاد الأردني، مسلطا الضوء على أبرز مزايا بيئة الأعمال والحوافز الاستثمارية التي توفرها المدن التنموية والصناعية. وقال الوزير أبو غزالة:
2: بالنسبة لشهية الاستثمار هي لا تزال عالية الحمد لله، وضع الأردن الأمني جيد جدا، بالإضافة للفرص وتواجد الأردن في منطقة تبشر بالنمو. الأرقام اللي شهدناها مؤخرا زيادات في التدفقات الاستثمارات الأجنبية، فالحمد لله لا تزال الاستثمارات بتشوف الأردن كبيئة عمل حاضنة للاستثمارات، وفي توقع لنمو الفرص الاستثمارية في الأردن، وعم بنشوف كثير من الشركات، عدد الشركات اللي بتنقل خدماتها للأردن وعدد الشركات اللي بتفتح في الأردن عم بيزداد شهر عن شهر الحمد لله. احنا كمان نحفز الشراكات ما بين القطاع الخاص الاردني والقطاع الخاص الاجنبي، لانه هذا بيساعد على الديرس

0: ريسكينج، تقليل المخاطر. احنا بنعمل وفق خارطة طريق واضحة لرؤية التحديث الاقتصادي، فيها مستهدفات واضحة سنوية، والحمد لله الأردن عم بشهد زيادة في النمو. احنا مستهدفين عدة أسواق، الآن المرحلة الأولى هي استهداف الأسواق الأوروبية، في حيكون مؤتمر استثمار أردني أوروبي بشهر نوفمبر إن شاء الله، بحيث يكون في تعاون لأنه في اتفاقيات دولية بيننا وبينهم، فإن شاء الله هذا المؤتمر حيكون فيه كمان إعلان عن فرص استثمارية وتوقيع لاتفاقات استثمارية إن شاء الله.
1: من جهته دعا رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير إلى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الأردنية البريطانية إلى مستوى شراكة اقتصادية شاملة، بما يسهم في بناء علاقات استراتيجية تحقق قيمة مضافة وتعزز تنافسية القطاعات ذات الأولوية في البلدين. حول آفاق التعاون الاقتصادي بين الأردن وبريطانيا قال المهندس الجغبير:
2: المنتج الأردني يتمتع بسمعة جيدة، اليوم عملنا تشاركية حقيقية مع الجهات المعنية بالمملكة المتحدة، راح نعود بزيارات أخرى ودعينا البعض من الأصدقاء الإنجليز حتى يزوروا الأردن، ونعتقد راح نعمل قريبا على معرض للمنتج الأردني. أعتقد أيضا في فرصة كبيرة للمستثمر البريطاني للقدوم إلى الأردن، واليوم زي ما شرحنا الحقيقة بوزير الاستثمار وزير الصناعة، إحنا كغرف صناعة فرص اللي موجودة عندنا في الأردن.
1: إلى ذلك، لفت رئيس غرفة تجارة وصناعة لندن الدكتور ميشيل مينيلي إلى تنافسية الصناعات الأردنية، مؤكدا أهمية الفرصة التي يوفرها الملتقى لممثلي القطاع الخاص بالبلدين لاستكشاف إمكانيات توسيع التعاون التجاري وبناء الشراكات للاستفادة من المزايا التي يتمتع بها القطاع الصناعي الأردني. بدوره قال وزير الدولة في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية ستيفن دوتي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية إن حكومتي البلدين حريصتان على تذليل العقبات أمام الشركات ومؤسسات القطاع الخاص الأردنية والبريطانية لتمكينهما من بناء شراكات في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين الأردن والمملكة المتحدة. وتأتي زيارة جلالة الملك إلى لندن لتؤكد أهمية البعد الاقتصادي في العلاقات بين البلدين، وفي إطار الجهود الملكية المتواصلة لتعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات. إلى التفاصيل.
3: تندرج زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى العاصمة البريطانية لندن في إطار نهج ملكي راسخ يولي الدبلوماسية الاقتصادية أولوية متقدمة من خلال تنويع الشراكات الدولية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ مكانة الأردن كوجهة استثمارية واعدة، بما يفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم مسارات النمو الاقتصادي المستدام. وتتزامن هذه الزيارة مع مؤشرات اقتصادية تعكس زخما متناميا في العلاقات الثنائية، يتقدمها ارتفاع الصادرات الأردنية إلى المملكة المتحدة بنسبة 88% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، فيما تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين 306 ملايين و500 ألف جنيه استرليني خلال عام 2025، إلى جانب بلوغ رصيد الاستثمارات البريطانية المباشرة في الأردن نحو 6 مليارات و400 مليون جنيه استرليني حتى نهاية عام 2024. وبالتوازي مع ذلك، يواصل الأردن ترسيخ شراكات الاقتصادية مع المملكة المتحدة عبر توسيع مظلة اتفاقية التجارة الحرة وتطوير تجارة الخدمات، بما يعزز نفاذ المنتجات الأردنية إلى السوق البريطانية ويهيئ بيئة أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات، مستندا إلى مقومات تنافسية تشمل الاستقرار السياسي والاقتصادي والموقع الاستراتيجي وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب الكفاءات البشرية المؤهلة والبنية التحتية الرقمية المتقدمة.
1: أعرب نائب جلالة الملك سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد خلال استقباله الحكام الأردنيين الذين اختتموا مشاركتهم في كأس العالم 2026 عن اعتزازه بأدائهم التحكيمي. وأكد سموه خلال حديثه مع الحكام أدهم المخادمة ومحمد الخلف وأحمد الرويلي أن الأردنيين قادرون على الوصول إلى مستويات عالمية في مختلف المجالات بالطموح والعمل الجاد. وشدد سمو ولي العهد بحضور سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم على أهمية العمل مع الاتحاد الأردني لكرة القدم على برامج لتطوير أداء الحكام الأردنيين ونقل الخبرات المكتسبة خلال البطولة. وأعرب سموه عن تمنياته للحكام بالتوفيق في إدارة وتحكيم المزيد من المباريات الدولية في مختلف البطولات العالمية. تواصلت فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين والتي تأتي هذا العام تحت شعار إرث يمتد أجيال تلتقي وسط حضور جماهيري كبير شهدته المسارح الرئيسية في العاصمة عمان حيث احتضنت الساحة الهاشمية والمدرج الروماني أمسيتين غنائيتين عكستا تنوع المشهد الفني الأردني وجمعتا بين الأصالة والطرب والتراث. وشهدت الأمسية أجواء احتفالية امتزجت فيها الموسيقى الأردنية بالأهازيج والدبكات الشعبية في لوحة فنية جسدت الهوية الثقافية الأردنية وأكدت مكانة الفنان الأردني وقدرته على استقطاب الجمهور في مختلف المناسبات الوطنية والثقافية. التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي الجنرال كريستوفر جي ماهوني في مقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون ضمن زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبحث الجانبان أوجه التعاون العسكري والدفاعي بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تطويرها في مجالات التدريب والتمارين المشتركة وتبادل الخبرات وبناء القدرات ورفع مستويات الجاهزية والتنسيق العملياتي بما يعزز قدرة القوات المسلحة في البلدين على التعامل مع التحديات الأمنية المختلفة. كما تناولت المباحثات تطورات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على أمن المنطقة واستقرارها إضافة إلى الجهود المشتركة المبذولة لمواجهة التهديدات وتعزيز التعاون والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. دان وزراء خارجية الأردن ودول عربية وإسلامية بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف خاصة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية. وأكدوا أن هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة. كما دان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات الممنهجة التي تنفذها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديمغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأي محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية مشددين على ضرورة الحفاظ عليه مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في أغلب مناطق المملكة وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. جلالة الملك يحضر الجلسة الافتتاحية لملتقى الأعمال الأردني البريطاني. جلالة الملك يؤكد أهمية البناء على المزايا الاستثمارية في الأردن للارتقاء بالشراكات الأردنية البريطانية. سمو ولي العهد يؤكد أهمية العمل على تطوير أداء الحكام الأردنيين ونقل خبراتهم المكتسبة في كأس العالم. الأردن ودول عربية وإسلامية تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى. أيها السيدة والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، منير القرال ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل بهاء الطراوني من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم والسلام عليكم.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: هنا لا يعود الغور مكاناً بل يصير مقاماً، فالليل إذا حضر تخلى الشعراء عن المنافسة وصار القول اعترافاً يقال على مهل.
3: أيها الغور أنت وادي دموعي، فيك سحت من مقلة الليالي، أنا في الغور والأمير أمامي، طار فخري من فوق شم الجبال. قد ذكرنا في الشام غسان لما ذكرتنا غسان تلك المعالي، وذكرنا لبنان ذكرى جميلا، إن لبنان موطن للجمال.

لم يكن الشاعر العربي وديع البستاني يمدح الغور، بل كان يقيم فيه، فبعض القصائد لا تلقى بل تسكن.

يا أمير البلاد إن طاب قولي ليطيبن يمنكم أفعالي وسمو الأمير قولي بيومي وسأغدو أقول رب الجلال أنت نجم في الغور غار لوقت رب يوم ونجمنا متعالي رب ليل تلقاه والبدر تم بعد

0: بعهد لبدرنا بالهلال كل آمالنا لبدء ونمضي برضا ربنا ليوم الكمال إن حلى للأمير شعري فإني غير شعري في حبه ما حلالي
1: إن نجم الأمير عال دواما في ربى الغور أو رؤوس الجبال.

هكذا يتكامل المجلس، أمير يقول وشاعر يشهد وعالم يضع الكلمة في موضعها من عين الليل.

0: يا مولاي، لقد فاتنا وقت العشاء، فهل نصلي ثم نعود لما نحن عليه؟
1: ولذا يحتاج لسؤال منك يا شيخ الحضرة وإمامنا الكريم.
0: بارك الله لنا بك يا مولاي. إذن إلى الصلاة ثم نعود لنستمتع بهذا الشعر الجميل.

0: ففي هذا المجلس لا يعلو الشعر على الفرد بل يتطهر به.
1: يا مولاي، يظهر أن رئيس التوجيه الوطني في حكومتك عبد المنعم بيك الرفاعي قد فاته ما فاته من جمال هذه الأمسية، وهو يريد أن يكون معنا في هذه المساجلة الجميلة، وذلك بعد أن تناهى إلى أسماعه قصيدة الغور وبعث يريد أن يسمعني ردا عليها، فماذا تقول؟
2: لا أقول شيئا، فقط ليملي عليك قصيدته على الهاتف، ولتكن مفتاح سهرتنا بعد صلاة العشاء وتناول طعام العشاء إن شاء الله.
1: السمع والطاعة.

0: بعض الشعر يعرف الطريق حتى وهو يملى من بعيد.
1: هل وصلت قصيدة الرفاعي؟
2: نعم يا مولاي.
1: ليلقها علينا السراج. وللعلم يا وديع بيك البستان، عبد المنعم الرفاعي هو من مواليد مدينة صور بلبنان، يعني قرايب انت وياه.
3: أمرك يا سمو الأمير. هل رأيت الجبال فوق الجبال ناصعات بيض المدى والمجال، تكتسي هيبة وتبدي جلالا عبقريا أعظم به من جلالي، والأعاصير والعواصف قامت تتبارى في عزمها لا تبالي، قد نسينا شباط يوم شهدنا شهر آذار بين قيل وقالي، شيخ يا شيخ للشهور حديث وليال تروي حديث الليالي، إن عمان لو تراها عروس قد تجلت بحسنها والدلال.
1: الله الله، يغرينا أن نترك الغور ونذهب إلى عمان.
4: لم يكن الغور يغري بالبقاء، بل كان يختبر الوفاء.

0: أكمل يا عبد الحميد.
1: ترتجي عودة الأمير إليها، فارفع القول للأمير العالي، قل له كلنا مشوق إليه، للندى والسنى وسحر المقالي. قل لعلياه إننا قد لمحنا في سماء الشمال بعض هلال، ليت ذاك الهلال ينمو فيغدو قمرا فيه وحدة الآمال. وقريبا يبدو الربيع ضحوكا زاهرا والجمال إثر الجمال، وترى البرد هاربا ليس يلوي، ليس بعد الشتاء من أوحال.
0: لقد كان يومنا هذا اليوم طويل، اسمحوا لي أن أذهب إلى القصر فقد نال التعب مني. أما أنت يا شيخ حمزة فهذه فرصة لتسامر وديع بيك.
2: بحفظ الله ورعايته يا مولاي.

وحين خف المجلس من الرسمية فقل بالصدق: شاعران بلا حجاب ولا منصب بينهما.

0: ها قد بقينا لوحدنا يا شيخ حمزة، وغادرنا الجميع.
1: نعم بقينا، فما تقول؟
0: بقينا والأحاديث الشهية، ونحن لجيرة الوادي بقية.
1: سمو أميرنا العالي سماء، وخيمته بها أثر السمية، وأنت البلبل الشادي إذا ما بها هب النسيم لنا العشية.
0: فإن حضر الأمير ونحن فيها رأينا طلعة البدر البهية،
1: وجنته إذا ما غاب عنها تحدثنا روائحها الزكية، نعيش نهارنا فيها طويلا فضحوته العشية والغدية. وإن جلس الأديب إلى أمير أديب فاز بالتحف السنية.
0: ومن أقواله درر غوال تتيه على دراريها بهية، وفي آياته غرر المعاني تذكرنا ليالي الجاهلية.
1: عن الجد الكريم بها ضياء، فتشرق من مباسمه وضية، وإن ذكر الحماس وقال شعرا زهونا بالعوالي السمهرية.
0: وقد جمع الطريف إلى تليد فأنسانا عهود الفهلوية، رأيت بكفه العب اليماني فأنساني السيوف الهندوية.
1: هو ابن عن أبيه وخير جد، تعيش بروحه النفس الأبية، تفرد في العلا فكأن بدرا يضيء على الربوع اليعربية.

0: لقد بات الغور مقاماً تختبر فيه الأوطان، تختبر فيه الأوطان بالشعر.
1: الطريق الشاق إذا مر بالشعر عاد أخف وطأة وأبعد أثراً.
2: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف.

وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا الحواري اللقاء المفتوح الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان وأيضا عبر صفحة الإذاعة على فيسبوك. معكم في الإعداد والتقديم مزيد العجارمة، ويرافقني من الهندسة الإذاعية الزميل غاندي حداد، وأيضا في السوشيال ميديا الزميل إرحيل الخالدي. مستمعينا، نخصص هذه الحلقة من هذا البرنامج الحواري لفك شفرات التحركات العسكرية والسياسية المتصاعدة بين واشنطن وطهران، مع التعمق في الدوافع والاستراتيجيات الحقيقية للولايات المتحدة وطبيعة الدور الإسرائيلي في إدارة هذا الصراع وإعادة ترتيب موازين القوى في الشرق الأوسط. كما نطرح في هذه الحلقة أيضا أبعاد التشابك الدولي وتأثيراته على الملاحة البحرية وأمن الطاقة العالمي، لنختتم أيضا بتفكيك السيناريوهات والتصورات المستقبلية، وخصوصا مع تمادي الاستهدافات الإيرانية لدول المنطقة. وهذه أيضا التصورات المستقبلية تشكل ملامح المرحلة القادمة. مستمعينا، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نبيل غيشان. أهلا وسهلا بك.
1: حياك الله. يا أهلا.
0: وأيضا يسعدنا أن نرحب في هذه الحلقة أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور بدر الماضي في الجامعة الألمانية. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا سيدي. أهلا وسهلا.
0: أيضا خبير ومحلل سياسي الدكتور بدر الماضي. أبدأ معكم ضيفي، وأريد أن أبدأ في البداية مع الأستاذ نبيل غيشان. أستاذ نبيل، عندما نتحدث في البداية لابد أن مع إطالة أمد هذه الحرب التي كلما مر يوم فهي تطول، وخصوصا إذا أخذنا في الاعتبارات حروب أخرى مثل حرب الروسية الأوكرانية التي تستمر واستمرت لسنوات، وحتى الآن ليس هناك أفق لحل هذه الأزمات، وخصوصا الصراعات الدولية التي تحضر برؤيتها والتصورات، وللمحللين أن هذه الأزمات ستدفع إلى أزمات أكبر، والأزمات الأكبر لابد أن تكون لها أثر أكبر بكثير جدا على العالم. في البداية نريد أن نسأل السؤال: ما هي الدوافع الاستراتيجية الحقيقية للإدارة الأمريكية في هذه المواجهة؟ يعني هذه المواجهة مع إيران هناك دوافع استراتيجية لابد أن تحضر في الحديث، وهل تتجاوز فكرة ردع طهران؟ يعني هل هذه الحرب هناك استراتيجيات تتجاوز فكرة ردع طهران إلى فرض واقع أمني جديد بالكامل في المنطقة والعالم؟
1: يعني اليوم الجديد في العالم أن هناك رئيس أمريكي بهذه العقلية، وهذا الرئيس الأمريكي رجل مغامر قد يصل درجة مغامرته إلى التهور، لكنه رجل بدأ بتفكيك النظام الدولي، والآن نحن في أطوار هذا التفكيك. هو يريد من كل هذه الحروب ابتداء من أوكرانيا ونهاية في الشرق الأوسط وإيران بالذات، هو يريد الضغط على الصين وروسيا من أجل عودتهما إلى قضيتين أساسيتين: استخدام الدولار، والقضية الثانية هو العودة إلى النظام المالي الأمريكي سويفت. لأنه أنت بتعرف بعد ذلك اليوم الصين صارت تتعامل بعملتها، وصارت تشتري بعملتها وتبيع بعملتها، وروسيا كمان نفس القضية. وأيضا الصين تخلصت من كميات كبيرة كما هي روسيا من الدولارات الأمريكية أو العقود الآجلة بالدولار الأمريكي الموجودة، ولذلك كل هذه العمليات الآن تريد الضغط على الصين وروسيا من أجل العودة إلى هذا الموضوع. لكن في نفس الوقت إيران تريد أو تحاول تثبيت نظام دولي جديد، وهذه قضية ليس سهلة. إيران لا تستطيع أن تكون جزء من هذا النظام الدولي لأنه ليست هي صاحبة القرار في هذا الموضوع. القرار اليوم موجود في بكين وموجود في موسكو، ولا أعتقد أن بكين وموسكو الآن بصدد أن تدخل في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة. لذلك نحن نرى ما يجري اليوم. الولايات المتحدة بعد عقد المذكرة التفاهم مع إيران، والناس تنفست الصعداء في المنطقة والعالم بعودة مضيق هرمز وكل شيء تمام، فوجئ العالم قبل 13 يوم بعودة القصف إلى، وفورا ألغى ترامب مذكرة التفاهم واعتبرها منتهية. اليوم رجع يتحدث عنه الإيرانيين هم في وضع مزري ووضع كذا، وهم يتصلون معنا للعودة إلى وقف إطلاق النار. هاي الإشكالية الكبرى اليوم، الإشكالية في المنطقة ليست بالحرب بحد ذاتها، أي حرب ستنتهي، لكن الإشكالية في هذه العقلية الموجودة لدى الرجل الجالس في البيت الأبيض بهذا المنطق. يعني اليوم مين بده يصدق من في الإيرانيين أو غير الإيرانيين إنه هذه المنطقة ممكن أن تلتئم مرة أخرى؟ طيب ما هو مضيق هرمز كان مفتوح بالأصل، النظام الإيراني كان متخلي عن البرنامج النووي وكان منضبط في التخصيب لدرجة 3.5%، صح ولا لا؟
2: نعم.
1: أجا ترامب ألغى الـ شو اسمه البرنامج الاتفاقية بين أوروبا وبين العالم بشكل عام وإيران.
0: نعم.
1: إيران اليوم صار التخصيب عندها 60%. صرنا الآن بدنا نرجع على، ما هو هي أنت اللي فلتهم. طيب. أنت اللي أغلقت المضيق، كل إشي كان أسهل، لكن للأسف اكتشف الأمريكي المواطن العادي والمحلل السياسي والناشط على السوشيال ميديا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، حتى نائب الرئيس الأمريكي وحتى الرئيس الأمريكي نفسه، أنه جر إلى حرب لا ناقة له فيها ولا جمل.
0: جميل. طيب دكتور بدر، يعني هل نحن أمام مرحلة جديدة؟ وهل العالم يتغير؟ وما هو نوع التغير القادم؟ وخصوصا إذا نظرنا إلى أبعاد ودوافع حتى الحرب التي جاءت، هناك من يدفع باتجاه هذه الحرب حتى لا تقف عند هذه الحدود، يتحدث عن هرمجدون، يتحدث عن نبوءات وهذه موجودة لدى الإسرائيليين يتحدثون عنها، الدوافع التي جاءت بالإدارة الأمريكية وأيضا هذه الترسانة العسكرية الكبيرة، وأيضا نتحدث عن وجود عسكري حتى على مستوى الأفراد بشكل كبير جدا. الآن نحن أمام مرحلة تفاوض وأمام تفاهمات، وهذه التفاهمات عندما تأتي المفاوضات تنقطع المفاوضات وتبدأ تصعيد آخر، وهناك من يتحدث أن هناك تصعيد من أجل خفض التصعيد. ما حقيقة ما يجري الآن وما هي المرحلة القادمة؟
2: شكرا أخي مزيدي. يعني بالبداية اسمح لي أني أتوافق تماما مع الأستاذ
0: نبيل.
2: يعني أخونا الأستاذ نبيل في موضوع تفكيك النظام السياسي أو النظام العالمي الذي قام فيه ترامب منذ بدايات قدومه، يعني تكلم حتى في علاقته مع أوروبا التي يفترض أنها هي ليست فقط حليف تاريخي للولايات المتحدة الأمريكية، والعكس صحيح، لكن هي جزء من المظلة السياسية والأمنية والاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ بتحطيم هذه العلاقة مع أوروبا كما هي مع الجارة، مع المكسيك أو مع كندا، مع هذه الدول اللي طول عمرها كانت قريبة جدا من الفلك الأمريكي، يعني دائما ضمن ما يقال المجال الحيوي في الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية. يعني الحرب مع إيران كانت متوقعة والضغط على إيران متوقع، وحصار إيران متوقع وتغيير شكل النظام السياسي إذا أمكن كان هدف أساسي للولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية طبعا مدفوعة برغبة إسرائيلية ومدفوعة بأيضا تفاهمات مع الجانب الإسرائيلي خاصة مع هذه الإدارة أنه إيران ما زالت تمثل يعني لنقل مركز تهديد للمصالح الإسرائيلية وبالتالي أيضا المصالح الأمريكية. إذا بدنا نحكي عن المصالح الأمريكية جزء من هذه المصالح هو استقرار وأمن إسرائيل. لكن أيضا عندما نتكلم عن إيران، إيران تريد بنفس الوقت أن تبني لنفس الصورة التي هي موجودة في مخيال حرس الثوري الإيراني والتي هي أيضا تأتي من يعني بعد حضاري للدولة الفارسية بشكل عام. نعم. أنه إحنا لسنا أقل بالتالي من الإسرائيليين ولسنا أقل من الأتراك في عملية السيطرة على الإقليم، أو أنه بالتالي يكون لنا قدم في هذا الإقليم حتى لو كانت على حساب الدولة العربية ما في مشكلة، ويمكن بعد ذلك التفاهم مع القوى الإقليمية الأخرى. هذا يعني ممكن التدليل عليه في موضوع السلوك الإيراني منذ عام 1979 مش من الآن،
0: وهذا واضح يعني
2: طبعا يعني حتى نتكلم عن العراق، تدخلهم في العراق بعد 2003، تدخلهم في سوريا وسيطرتهم على سوريا أيام النظام السابق وما زالت السيطرة.
0: طيب دكتور إبراهيم، هنا وخصوصا أنت تتحدث عن السلوك الإيراني من قبل الحرب الأمريكية. نعم. الإسرائيلية الإيرانية، والآن هي مستمرة. لاحظنا وجود خطاب إيراني موجه إلى الشعوب العربية وخصوصا دول المنطقة المحاذية لإيران، دول الخليج العربي والأردن أيضا. السلوك الإيراني الذي كان له أثر في سوريا، في العراق، وحتى محاولات اختراق حدود الأردن على مستوى الميليشيات. صحيح. والتي كان يجري مثلا خلال فترة طويلة، وهو يعني كان هناك جهد واضح من القوات المسلحة الأردنية، محاولة تغيير السردية إلى موضوع أن هناك عدو مشترك، وهذا هذه السردية الإيرانية، الرواية الإيرانية التي تستهدف، هناك استهدافات لهذه الدول عسكريا، وأيضا هناك استهداف بالرواية ومحاولة تحميل سواء كان الأنظمة أو الشعوب دور معين في موضوع توسيع الحرب.
2: طبعا يعني هذا يعني هذه الخلاصة اللي كنت بدي أحكيها أخي مزيد، لما حكينا عن السيطرة الإيرانية منذ عام 1970 ل79 لليوم، سيطرة على لبنان، على العراق، على اليمن، هذه أذرع كانت لترعاها إيران لمثل هذه الأيام في قضية الحرب. هذا بالمقابل أيضا يعني ليست فقط هي إيران العامل الأساسي في محاولة زعزعة أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

0: أيضا إسرائيل بسلوكها مع هذه الحكومة اليمين المتطرف زعزعت استقرار وأمن المنطقة، عندما نتكلم عن تدخلاتها في جنوب لبنان، حربها على جنوب لبنان، عدوانها على الفلسطينيين وخاصة في قطاع غزة، وأيضا تدخلاتها في سوريا. لكن السؤال المهم إذا بدأت تتكلم عن إيران، عن سردية الإيرانية، إيران دائما ما تحاول أن تستهدف ما دون الدولة. إيران لا تحبذ العمل مع الأنظمة السياسية والدولة نفسها، لأنه تعامل مع الأنظمة السياسية الرسمية وشرعية الدول هذا لا يصب في مصلحة إيران. فلذلك قامت السياسة الإيرانية منذ البداية على خلق قوى فاعلة في كل دولة على حساب الدولة الوطنية. حتى في داخل إيران لم يكن هناك صراحة محاولة إنشاء الدولة الوطنية، لأن هم بيعتمدوا على إرث، فلذلك ما فيها الإشكالية. لكن في العراق، الحشد الشعبي مقابل الجيش العراقي، الجيش العراقي لا يستطيع محاربة الإرهاب، لابد من الحشد الشعبي. أين يذهب الحشد الشعبي؟ مرجعيته هي مرجعية إيرانية، كذلك كان في جنوب لبنان، الآن في اليمن. فلذلك هي تستهدف تحت أيضا الرواية الإيرانية تستهدف العالم العربي تحت قضية مقدسة مسمى هي القضية الفلسطينية. لكن بس بدي أحاول أنشط ذاكرة الأخوة المستمعين،
1: وحقيقة هي لم تقدم شيء.
0: هذا اللي بدي أحكي في حرب على غزة، كانت قبل الحرب على غزة في أيام دائما ما تكلمت إيران عن وحدة الساحات. عندما بدأت الحرب على قطاع غزة تحول هذا الشعار وهذا تكتكة الإيرانيين المشهورين فيها إلى الإسناد. تصور في فرق كبير جدا بين الإسناد وبين وحدة الساحات إلى الإسناد. الإسناد ماذا يعني؟ الإسناد ماذا يعني؟ ممكن أنك تتدخل بأي شكل من الأشكال، لكن أنت لست جزء من هذه الحرب. وهكذا كانوا يرسلوا روايتهم الإيرانيين. لكن إحنا ذاكرتنا دائما وعدم ربطنا بالأمور يجعل إيران هي صاحبة الرواية المصدقة أكثر لدى قطاع أتمنى أن لا يكون واسع في بعض الدول العربية. وللأسف عنا في الأردن ما زال من يتبنى الرواية الإيرانية حتى ضد الأردن، ما زال يتبنى الرواية الإيرانية حتى ضد القوات المسلحة وضد ما تقوم فيه القوات المسلحة ضد الإيرانيين. عندما نتكلم عن مثلا ما يقوم بأي بيان عسكري من القوات المسلحة يجب أن يكون هو الأساس في المصداقية وليس الحرس الثوري الإيراني. لكن للأسف هذا حرب الروايات، يقابله أيضا ضعف في الرواية العربية المستهدفة من قبل إيران. وللأسف عندنا في الأردن أيضا كان في بعض الضعف في محاولة رد مثل هذه الروايات. لكن الإشكالية عندما يكون هناك في قناعات خاصة الأيديولوجية من الصعب تماما أنك تغير فيها، حتى لو كنت من أنشط الإعلامي والمؤسسات كلها تشتغل. في كثير من الأحيان في ناس اتخذوا القرار ولن يغيروا من سلوكهم.
1: جميل. طيب دكتور نبيل أو أستاذ نبيل الغشان، يعني أنت كاتب ومحلل وخصوصا في الحروب تنشط هذه، وهناك مقولة أيضا أن في الحرب تغيب الحقيقة، يعني أول ضحايا الحروب هي الحقيقة، وخصوصا نحن عندما نشهد حروب مثل ذلك وهي تقود إلى تحولات كبرى سواء كان في المنطقة، وهذه التحولات أيضا تستهدف العقول ليكون هناك سلوك متغير ويكون هناك جذب للمشاريع الموجودة في المنطقة. في ظل صناعة الصناعة الإعلامية وفي ظل هذا الانخراط في افتعال أحداث أو استهدافات لدول في المنطقة، إلى متى تستطيع دول المنطقة ضبط النفس حتى لا يكون هناك انخراط لهذا الصراع وتحقيق نبوءات سواء كانت إسرائيلية سواء كانت هذه تخدم مشاريع ومخططات موجودة؟ إلى أي حد ممكن سياسياً أن يكون هناك ضبط للنفس لدول المنطقة في ظل الاستهداف الإيراني الذي يدفع ويخدم نفس الأجندة التي تكون عند مثلا المشروع الآخر؟
2: يا سيد الكريم، هو اليوم مش بس إيران تتصرف بطريقة انتهازية تضغط على العرب من أجل أن يضغطوا على الأمريكان،
1: الأطراف كاملة،
2: وأيضا الأمريكان يستخدموا العرب، هم بيضربوا إيران وإيران بتضرب المنطقة العربية، لذلك الطرفان يستخدمان المنطقة ودولها بطريقة انتهازية عالية جدا. اليوم يعني اللي عم بصير، وإذا بتنتبه لماذا يجري في واشنطن وفي البيت الأبيض، ماذا جرى خلال على الأقل الشهرين الماضيين.

0: البيت الأبيض استقبل ثلاث رؤساء عرب. الأول هو رئيس الوزراء الزيدي من العراق، الشرع في سوريا، والرئيس اللبناني عون. وهذه أول زيارة لرئيس لبناني منذ 20 عام يطأ رجله البيت الأبيض. الزيدي والشرع وعون، هؤلاء الثلاثة كانوا في منطقة تعتبر من مناطق النفوذ الإيراني،
1: الساحات الإيرانية.
0: نعم صحيح. كانت هي منطقة من مناطق ساحات. اليوم التغيير يقول بأن العراق وسوريا ولبنان بدرجة أو بأخرى أصبحت خارج النفوذ الإيراني.
2: صحيح.
0: طبعا أكثرهم الشرع بالدرجة الأولى، وثانيهم لبنان، وثالثهم العراق، لأنه العراق التخلص من النفوذ الإيراني هذه قضية ليست بسهولة تماما، بحاجة إلى إرهاصات داخلية كثيرة. لبنان أيضا بدأ حتى الرئيس الأمريكي يضغط على الإسرائيليين من أجل تلبية جزء من مطالب اللبنانيين، لأنه لا يمكن تفكيك حزب الله والضغط على الدولة اللبنانية، ولا يمكن للدولة اللبنانية أن تخطو أي خطوة في لبنان داخليا والجيش الإسرائيلي يسرح ويمرح في الأراضي اللبنانية. هذه هي المنطقة. لذلك اليوم المشكلة أن المنطقة تورطت، رئيس أمريكي مغامر ما بتعرف كيف بأخذ القرار. اليوم هيو قاعد بقول لك أنه الإيرانيين هم بيطالبوني بال
2: يتوسلوا
0: وكذا، وهذا
1: الكلام. طيب
0: امبارح يعني قبل يومين قال انه 99% من القوة الصاروخية في ايران انتهت. طب ليش لعاد بعدك بترتع فيهم؟ انا عرفت كيف، انا ما بدافع عن ايران ولا، لكن انت بالاصل كانت المنطقة هادئة، انت اللي جلبت نفسك الى هاي المنطقة وجلبت الناس. يعني لسه احنا في الاردن اقل دول المنطقة اضرارا، لكن روح شوف اخواننا في الخليج،
2: الكويت،
0: يعني الكويت، في دبي، في البحرين، في قطر، في المملكة العربية السعودية. هذه اليوم احنا بحاجة الى عودة الى نظام عربي جديد من دول الخليج. وعندما أقول دول الخليج أقول الأردن جزء من النظام الأمني مع دول الخليج ومصر أيضا. يجب أن نذهب إلى بناء نظام جديد لا يحابي لا الولايات المتحدة، ولا يحابي إسرائيل، ولا يحابي إيران،
2: ولا يعادي بنفس الوقت
0: ولا يعادي. لذلك إحنا بحاجة إلى نظام يضع مصالحنا. اليوم هذه الحرب على إيران كشفت مدى هشاشة الإسرائيليين، كشفت مدى صدق الولايات المتحدة في تعاملها مع أصدقائها، تركت المنطقة مكشوفة. اليوم كل دول الخليج بما فيها من قواعد أمريكية متعددة في الدولة الواحدة، اليوم كل معظم الصواريخ الاعتراضية والمنظومات الثاد ومنظومات الباتريوت كلها نقلت لحماية إسرائيل. طيب أنا شو جايبك؟ ليش إذا ما بدك تحميني شو أنا جاي أسوي فيه؟ لذلك اليوم التغيير كبير. العرب اكتشفوا الأمر والعالم اكتشف ذلك. واشنطن تصرفت بقليل من الاحترام وأخذ مصالح المنطقة العربية بجدية. هذه الآن هو المفتاح وهو السر في قادم الأيام من لدى العرب من أجل أن يأخذوا. أنا تيجي تقول لي والله أنت اترك التحالف مع الولايات المتحدة، أنا كالأردن ودول الخليج أنا اترك التحالف مع الولايات، أروح وين؟ أروح مع روسيا مثلا ولا أروح مع الصين؟
1: البديل.
0: ما في بديل.
2: صحيح.
0: ما في بديل. الولايات المتحدة أصبحت مثل القدر.
1: طب
0: لا راد لها إلا الله.
1: هل يعني
0: مشكلة؟
1: هل إيران تريد أن تفرض يعني واقع تحالف جديد؟
0: لا ما بنقبل.
1: نعم.
0: الدول العربية لا تقبل. إيران بدأت من البداية وأشار إلها الدكتور بدر، اللي هي قضية تصدير الثورة.

يوم الإيرانيون كان عندهم ساحات وكان في عندهم ميليشيات هون وشغالين هون وشغالين. اليوم الإيرانيين تحاصروا، لكن في نفس الوقت اليوم الإيرانيين اللي الشيء اللي بيبيعونا إياه، بيبيعوا المنطقة، هو تحرير فلسطين و

0: يعني إذا أردنا أن نتحدث خصوصا يعني عن موضوع ما هو مستمر حتى الآن، يعني الضربات الأمريكية، هناك رد إيراني سواء في المنطقة واستهداف أيضا بنى تحتية في دول الخليج، في ظل هذا التصعيد الذي يحدث، كيف توازن واشنطن بين استخدام القوة العسكرية لحماية مصالحها وبين خشيتها من الانزلاق إلى حرب استنزاف؟ يعني هذا إذا طالت هناك حرب استنزاف وهذه ستكون مكلفة وتستنزف قدراتها أمام منافسيها الكبار، وخصوصا عندما نتحدث عن الصين وعن روسيا، هناك صراع على نظام عالمي جديد، وخصوصا عندما تحدث الدكتور نبيل أو الأستاذ نبيل غيشان عن موضوع البريكس، عن السويفت، عن هيمنة أمريكية في المنطقة، لكن هناك تفاصيل. كيف تستطيع أن توازن الولايات المتحدة في هذه الحرب ما بين أن تذهب إلى حرب استنزاف وما بين موضوع ما يسمى إدارة صراع؟
1: يعني هذا سؤال مهم. في موضوع الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد هي دخلت الحرب بدون أي استراتيجية واضحة، ويبدو أنه كان في عندهم نوع من أنواع ما بعرف التضليل، مين اللي صراحة اشتبك معهم في هذا التضليل وأقنع الإدارة الأمريكية، يقال إنه بالضبط يقال إنه إسرائيل عملت هذا التضليل من أجل دخول الولايات المتحدة الأمريكية
0: واستخدمت ملفات إبستين كضغوط،
1: يعني قد تكون جزء منها قد تكون، لكن بالتالي إسرائيل أيضا تريد من يأخذ عنها الحمل بهذه في المرحلة الأولى، لأن إسرائيل أيضا عندها أهدافها مشان تشتغل فيها، عم تشتغل في لبنان، وهذه الحرب جعلت من إسرائيل تسيطر وصلت حتى الليطاني وقريب جدا من الزهراني يعني فيها مهم. لكن كيف تدير الولايات المتحدة الأمريكية؟ بالتأكيد هي الآن في مرحلة صعوبة بالغة، يعني يوم أمس وقبله كان في هناك بتسمى بأمريكا جلسات الاستماع لوزير الدفاع الأمريكي في ظل مناقشة موازنة جديدة طارئة للبنتاغون. اليوم يوم أمس طبعا تمت الموافقة عليها من قبل البرلمان، وستذهب إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه. هذا دليل عن أنه في هناك صراحة معركة داخلية
0: والحد من العمليات العسكرية.
1: لا بالعكس، أعطوهم 60 مليار يعني مبدئيا لتمويل حرب مع إيران، لتمويل الحرب 60 مليار. طبعا هذه 60 مليار مبلغ كبير، لكنه بالتالي هذا ما تحتاجه القوات الأمريكية.
2: ولأول مرة يجري تصويت داخل الكونغرس الأمريكي على وقف المساعدات لإسرائيل ومصر والأردن، لاحظ ثلاث دول، وما جاب هذا التصويت إلا 10 أصوات فقط.
1: نعم نعم صحيح. وتصور قد ما في هذا الخلاف موجود، أظن 212 ل 214 كان القرار، يعني كثير كانت الأمور متقاربة. في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ما زالت تعاني من عدم الوضوح، هي لا تستطيع القيام بحرب برية، والقصف الجوي لا يحسم المعركة الآن مع الإيرانيين، فلذلك هي لا يوجد أمامها إلا محاولة الضغط أيضا أكثر وأكثر، ومحاولة إدارة الصراع بحيث أنها تنهك النظام الإيراني من الداخل. لا أعتقد الآن في أي تصور أمريكي لنهاية المعركة إلا بمحاولة إسقاط النظام من الداخل وإثارة المشاكل الداخلية. طيب في إيران
0: دكتور
1: نعم،
0: في ظل وجود تعقيدات المشهد الإيراني وخصوصا في موضوع القيادة، يعني لاحظنا أن بعد استهداف القيادات السياسية وحتى العسكرية الموجودة أصبح لدينا هناك رؤوس متعددة في إيران وتدير في إيران وتدير حتى الصراع، وحتى في موضوع المفاوضات هناك أراء مختلفة في إيران، الحرس الثوري الإيراني سواء كان حتى الرئاسة الإيرانية أو بما يسمى أو الممثل الأعلى في إيران، وهو ما يسمى حتى المرشد الأعلى في إيران. هذه أدوار موجودة، وخصوصا في ظل يعني إذا كانت هناك القرار في إيران غير واضح أيضا حتى
1: طبعا،
0: وفي ظل وصول الولايات المتحدة في أو تواصلها في هذه الحرب والضربات الجوية التي تستهدف، وحتى عدم مقدرة إيران على تحييد هذه الضربات الجوية الموجودة، وتهديد هناك تهديد إيراني أنها ممكن أن تذهب إلى حرب عسكرية على الأرض شاملة تستهدف فيها دول الخليج ودول المنطقة، في

0: ظل وجود مثل هذا الصراع، بمعنى أن أخذت إيران الصراع إلى الأمام في مشكلة جديدة. ما الذي سيحدث إذا كان هناك تصور للحرب بمثل هذا الشكل وهناك تهديدات إيرانية حقيقية؟ ما الذي سيحدث في المنطقة وماذا سيؤثر على قادم الأيام؟
1: يعني أنا أعتقد أنه إذا صار في عملية احتلال بري من قبل إيران سواء للكويت أو للبحرين، أنا أعتقد أنه هذا انتحار سياسي بكل ما تعني الكلمة. لكن السؤال عن موقف الأمريكي، ذكر أستاذ نبيل قبل قليل في موضوع أنه ماذا وفرت الولايات المتحدة الأمريكية، أنظمة الدفاع الجوية لم تثبت فعاليتها بالطريقة التي أثبتت فعاليتها بإسرائيل. إسرائيل تقريبا تجاوزت أكثر من 97-98% من حماية أجواءها دولة الكيان، لكن اليوم بيضرب في مطار الكويت، في القواعد، في محطات المياه لإيرانيين، أيضا في البحرين. فلذلك عندنا إشكالية أساسية. ذهاب إيران هذا يعني انتحار بكل ما تعني الكلمة، لأنه هذا أيضا سيدلل مرة أخرى حتى على الأوروبيين اللي بعضهم متردد في بعض الدول الأخرى أنه عملية احتلال أرض أخرى هذه ليست سياسة ناجعة ويمكن أن يتم التغاضي عنها من قبل النظام الدولي. لكن المهم ماذا تفعل الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم يتم التوصل إلى تفاهم حقيقي؟ لأنه الإيرانيين ما بدهم التفاهم صراحة، الإيرانيين ما بدهم، لأنه النظام والحرس الثوري اللي أنت قبل شوي ذكرته، هذه الاختلافات الداخلية في إيران لا يريد النظام. الحرس الثوري في إيران يعتقد أي توافق الآن واتفاقية توقيع هو عبارة عن وصفة لإنهيار النظام في الداخل الإيراني. فلذلك إذ ما يعني خلينا نتصور أنه بيصير في عنا اتفاق، إلى ماذا سيهدف هذا الاتفاق؟ تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بضرب الساحل تماما الآن في السواحل الإيرانية، شريانات الحيوية المتصلة مع مراكز تصدير النفط، وهذه معالجتها في المستقبل ستكون صعبة. اليوم صار في حديث عن ضربة في جبل فارس بطريقة كبيرة جدا، ويمكن أن يتم في المرحلة القادمة اللي هو استهداف البرنامج النووي الإيراني، بحيث أنه لا يمكن لإيران أن تعيده لسنوات قادمة. لكن بالتالي الولايات المتحدة الأمريكية يجب عليها حسم خياراتها مع الإيرانيين، والإيرانيين أيضا يجب عليهم حسم خياراتهم بأنهم هم باقين، هذه الجغرافيا لا يمكن تغييرها. إذ ما أرادوا علاقات طيبة وعلاقات مستقرة مع العالم العربي ومع العالم الخارجي، عليهم أن يحسموا أن تصدير النفوذ لم يعد حقيقة متقبلا ولم يعد مقبولا من قبل دول الجوار، سواء الدول العربية أو الشرق الأوسط أو النظام العالمي.
0: جميل. طيب أستاذ نبيل، يعني عندما ذهبنا إلى موضوع تحليل الشفرات وتفكيك الشفرات التي دعت الدوافع، يعني التي ذهبت إلى هذه الحرب ونشوء هذه الحرب، وكان هناك توقعات كبيرة جدا أنه سيكون هناك صراع بمثل هذا الشكل، وخصوصا عندما نتحدث عن البريكس ونتحدث أيضا عن نظام سويفت هذا المالي، وهو الذي بريكس هي تعمل وتشتغل وهي التي فيها هذه المنظمة أو المجموعة قوة اقتصادية، وهي تحالف عسكري سياسي اقتصادي في نفس الوقت، وأيضا تريد أن تهدم الهيمنة الأمريكية في موضوع السويفت هذا الذي يكون هناك هيمنة اقتصادية ومن خلاله أيضا تفرض عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية. هل هناك يعني ما هو التصور الأوضح في خلال من خلال استمرار هذه الحرب؟ هل هناك تفاهمات ممكن أن تقود إلى تفاهمات دولية ما بين الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية حول التصور القادم، التقاسمات القادمة في المنطقة، أم أننا سنذهب إلى صراع أكبر من ذلك؟
2: يعني نحن دخلنا حرب استنزاف مستمرة، ولا أعتقد أنها ستتوقف قريبا، لأن كل الأطراف تتوهم بوهم، يعني واقع في وهم كبير. أولا المنطقة تعاني من خيبة أمل كبيرة بقوة أمريكا وأمريكا وتصرفات أمريكا والطريقة التي تدير فيها أمريكا الحروب والطريقة التي تنهي أمريكا بالحروب. وأنت إذا نرجع إلى حرب 39 يوم، هي أمريكا راحت على بالنهاية وقعت مع الإيرانيين لما سماه الإعلام العالمي 14 نقطة استسلام، كان هيك يقال. ووقعت الاتفاق بدون التشاور حتى

0: حتى مع حلفائها في دول الخليج ولم يكونوا راضين عن ذلك. وأنا ما بدي أقول إسرائيل أيضا ما تكون راضية لأن الله يجعلها لا رضيت إسرائيل، لكن أنا بحكي عن دول الخليج بشكل عام. اليوم الإشكالية الكبرى أن إيران هذه العقلية اليوم عند الإيرانيين بعد غلطة الكبرى التي ذهبت فيها باصطياد أو قتل المرشد الأعلى، الإيرانيون ذهبوا إلى التشدد أكثر بالداخل،
1: انتقامية،
0: ذهبوا إلى التشدد أكثر. لكن هذا الجناح المتشدد داخل القيادة الإيرانية وهو الحرس الثوري بشكل عام بات يعتقد أن أمريكا وإسرائيل انهزمتا في الحرب، وهذه هاي شعار مضلل، شعار يعني أمريكا انهزمت إعلاميا لكن عسكريا أمريكا قوة عالمية مسيطرة ما لا يمكن في الوقت الحالي أن يكسرها أحد.
1: صحيح.
0: قوة نارية هائلة عندها أسلحة لسه اللي مثلنا بده سنوات ليعرفها. في نفس الوقت لا الإيرانيين يثقوا بترامب ولا المنطقة العربية تثق بترامب، إذن دخلنا في مرحلة أزمة حقيقية. في نفس الوقت في خطاب إيراني
2: تطير الصراع
0: نعم في نفس الوقت في خطاب إيراني مضلل ضد الدول العربية ضد الأردن. يعني اليوم لما الإيرانيين قبل 3 أيام بطلع الحرس الثوري الإيراني بشكر قال أردنيين وعسكريين أردنيين بتزويده بكذا، شو الحكي اللي ما له طعمه يعني؟ هذا كلام ما اليوم أنت إذا بدك تتزود ما بيزودك واحد واقف على طاجال طريق ولا واقف، هاي مش هيك. هذه قصص بدها أقمار صناعية وبدها تجسس بعالي المستوى، مش بيجي واحد مرار طريق بيقول لك والله هي القاعدة هان ولا القاعدان، مش هيك الأمور تتم. هذا خطاب إيراني مضلل بشكل عام إله لنفسه. أيضا الإيرانيين إذا بيقدروا إذا بيعتقدوا إنه هم على المدى البعيد رح يظلوا هيك، كمان الإيرانيين عم يستنزفوا بالداخل اقتصاديا، يستنزفوا عسكريا. وأنا بقولها بكل صراحة يعني إحنا ما مش الأردن بشكل عام ليس طرفا من الحرب ولا يريد أن ينجر إلى الحرب، ونحن لا نحمي إسرائيل ولكن نحن لا نعادي إيران أيضا. وأنا شخصيا بقول بشكل واضح الإيران تتعرض إلى عدوان من الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت الدول العربية والأردن يتعرضوا إلى عدوان ظالم من إيران. لا يمكن أن تبني دولة أولا بالمنطق القديم بتصدير الثورة وبناء ميليشيات في الدول وكذا، لكن أنت في نفس الوقت ما دمت أنت جار لهذه الدول، وأنا أتحدث هنا عن دول الخليج، يجب أن تبني علاقات على سوية عالية من الاحترام. ولذلك إحنا اليوم بحاجة إلى بناء منظومة ثقة جديدة. اليوم دول الخليج قاطبة لا تثق بإيران.
1: صحيح.
0: الأردن لا يثق بإيران لأن الإيرانيون يريدون توريط الأردن بشكل عام، لكن في نفس الوقت إحنا مشكلتنا إنه حليفنا الأكبر وحليفنا الاستراتيجي للمنطقة العربية الولايات المتحدة لا تأخذ مصالحنا بعين الاعتبار.
2: طيب دكتور بدر، في ظل هذه الحالة الموجودة، هل استراتيجية ضبط النفس هي الأفضل في هذا الوقت؟ وإذا هذه إلى أي مدى ستستمر موضوع ضبط النفس سواء كان لدول الخليج أو حتى للأردن؟
1: ما هو بدك شوف تعرف الخيارات.
2: الخيارات ما هذا
1: مش موجود الخيارات صراحة. يعني احنا كل بنية أنظمتنا الدفاعية سواء في الأردن أو دول الخليج انها دول دفاعية، هي ليست دول هجومية، يعني هي ليست دول عدائية. إيران يبدو أنها من 79 لليوم عم تشتغل على أساس فكر توسعي حتى في الفكر العسكري
2: هجومي
1: يعني. فلذلك عندنا إشكالية كبيرة جدا، سواء الأردن أو دول الخليج خياراتها صراحة ضيقة في هذا المجال، ولن تذهب إلى ما تريد إيران وهي الانضمام إلى حفلات الانتحار التي أسستها إيران منذ عام 1979 لليوم. العراق انتحر وتدمر بسبب أيضا

0: السياسات الأمريكية والإيرانية، سوريا بسبب السياسات الإيرانية وتحالف مع نظام الأسد، نعلم ما جرى في سوريا لسنوات طوال، كذلك لبنان. هذا هذا يعني هذه المنطقة المميزة كانت أيضا في منطقتنا العربية.
1: إذن الخيار الأفضل هو
0: الخيار الأفضل هو التشبث بسياسة ضبط النفس،
1: ولا وهو الأسلم.
0: وهو الأسلم، يعني ما في أي خيار آخر. لكن قد وهذه يعني تترك للمؤسسات التي المعنية أنه يتم إعادة التقييم بعد انتهاء هذه الحرب للسياسات العسكرية.
1: محاولات، سواء كان محاولات البعض إلى إلى إلى إلى فرض أو محاولات أن تأخذ الدولة بقرار حسب الرغبة الفردية أو الشخصية أو الجماعية لبعض الأشخاص
0: الأيديولوجيين
1: للتأثير على الدولة بمثل هذا الشكل. هل وبناء على فهم يعني يختلف ممكن حسب الروايات والتأثيرات التي تجري الآن، الضبط الإيقاع العام في الشارع يقع على عاتق من، وخصوصا أن في ظل هذه حرب التصورات التي نحن نشهدها الآن؟
0: هي هذه المشكلة، حرب التصورات وحرب المواقف المسبقة. يعني ضبط الرأي العام بشكل عام والوضع العام يحتاج إلى وعي جماهيري، يحتاج إلى ثقة بالدولة، هذا مهم جدا، والدولة يجب أن تكون واضحة في سياساتها الإعلامية وغيرها مع الناس من أجل إعادة ضبط هذه العلاقة المتوازنة بينها وبين الناس. لكن صراحة يعني هذه في إشكالية، الأردن برزت فيها الإشكالية بالسنوات الأخيرة من البعض الذي لا يريد أن يصدق الرواية الأردنية، هذه مشكلته. لكن بنفس الوقت أريد أن أصدر الرواية الوطنية الأردنية، وهذه مهمتي كأعلام، مهمتنا كأكاديميين، كجامعات، كغيرها، ويجب أن يكون دائما هذا الكلام هو الكلام الذي يجب أن يصدر إلى الشارع الأردني.
1: هل حالة النزاع الداخلي أو حتى الصراع الفكري ما بين هذا الفهم وهذا الفهم، هل تخدم الدولة أم تخدم أطراف الصراع في مثل هذه المواقف السياسية المتباينة؟
0: شوف، أنا بالأردن لم تظهر بالشكل، لكن تقدر تحسه هذا الموضوع في بعض الناس، بعض الجهات، لكن هذا غير مقبول. حتى الصمت في عندما يتعرض الأردن لمثل هذه الهجمات، هذا الصمت قد يحسب أنه ضد الدولة الأردنية. فلذلك ما في مجال عندما تتعرض الدولة لمثل هذه الهجومات ومثل هذا العدوان، يجب على الجميع أن يكون موقفه واحد. هذه دولة نعيش كلنا تحت مظلة واحدة، نختلف على السياسات الحكومية، نختلف مع بعضنا في الداخل الأردني، لكن على الدولة الوطنية، على أمن الأردن، على مؤسسة الجيش، الأجهزة الأمنية، مؤسساتنا، يجب أن لا يكون هناك أي اختلاف، وهذا غير مقبول أبدا. وأعتقد أن المؤسسات الرسمية يجب أن تعمل بهذا الاتجاه، مؤسساتنا في المجتمع المدني تعمل في هذا الاتجاه، لكن اختلافاتنا احنا بيننا فيما يخص السياسات العامة للحكومات هذا مقبول ويمكن العمل معه، لكن على أمن الدولة الأردنية أعتقد أنه غير مقبول.
1: جميل. طيب، نريد أن نذهب أستاذ نبيل إلى موضوع، وخصوصا التشابكات في الصراعات الموجودة، وهذا جزء من الفهم في حروب التصورات. نحن الآن نعيش أمام عالم منفتح وتأثيرات مختلفة موجودة تؤثر على أيضا الممرات المائية، حتى سلاسل التوريد في موضوع الطاقة، كلها تشهد إشكالية. لكن عندما نأتي إلى صورتين عالميتين موجودة، حتى يكون معنا الدكتور بدر في هذا الموضوع، الحرب الروسية الأوكرانية وخصوصا اصطفاف الاتحاد الأوروبي وحتى الولايات المتحدة للدفع، وهناك تصعيد نحن نعلم، الحرب مع إيران، الولايات المتحدة أيضا، وأيضا اتخاذ قرار في البريطاني في موضوع الآن جديد في موضوع الذهاب مع الولايات المتحدة، من خلال هذه الصورة وهذه الصورة، إلى كيف سيتطور هذا الوضع إذا استمر كذلك؟ وهذه، وهل هناك مساومات في موضوع الحرب الإيرانية الأمريكية حتى الإسرائيلية؟ وهل هناك يعني صورة أخرى، الحرب الأوكرانية التي ذهبت إلى حرب استنزاف مع روسيا؟
2: يعني وجود الرئيس الأمريكي ترامب في البيت الأبيض، كما قلت أنا في المقدمة، يعني عمل على بكل جد على تفكيك النظام الدولي، وأيضا زاد من خيبة الأمل ليس في المنطقة العربية بل أيضا في أوروبا والعالم، هو فكك الناتو. يعني هذا النظام الدولي اللي قام بعد الحرب العالمية الثانية هو الآن عم بفكك فيه. لذلك اليوم الخشية إنه طيب إذا بدك تفكك النظام، الأصل أن تجد نظاما جديدا.

0: جديدا، هو يفكك
1: دون بديل.
0: وبدون بديل. هذه هي المشكلة الأساسية. طيب اليوم العالم يعرف الأمم المتحدة، باتت الأمم المتحدة لا قيمة لها. طبعا جامعة الدول العربية زمان أصبحت كمان في قلت
1: طيب ما هو أستاذ نبيل، يعني الأمم المتحدة لما أنشئت هذه المنظمات الدولية أنشئت بناء على حرب كانت سابقة وأصبح هناك نظام دولي جديد. الآن هل نحن أمام إرهاصات لنظام دولي جديد، وخصوصا أن الصورة الأشمل ليس فيها صراع فقط في مع إيران موجود، ولكن هناك صراع أوكراني روسي أستاذ بدر؟
2: صحيح.
1: يعني ممكن أن نتحول في السؤال، يعني أمام هذه الصورتين، صورة الحرب الإيران أوكرانيا، هناك من هو وراء إيران وهناك من هو وراء أوكرانيا، في هذه الصور الحرب المتباينة والتصعيد هنا وهنا، كيف ترى هذا المشهد، وخصوصا أننا أمام مشهد يتصاعد ولسنا أمام مشهد هناك حلول؟ هذه الصور، الصورتان، صورة الحرب مع إيران وصورة الحرب مع أوكرانيا.
2: يعني شوف، في أوكرانيا طبعا كان المستهدف في روسيا هذه الحرب، والروس أعتقد أنهم ذهبوا إلى الفخ الذي رسم لهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. حتى أوروبا لم تكن تنوي الدخول بهذه، يعني بهذه الخلافات والاشتباكات مع الروس، والروس أفقدوا نفسهم ميزة أساسية. كانت روسيا وصل لمرحلة أنها أصبحت جزء من الفضاء الأوروبي، لكن دخلوا المرحلة الحرب مع أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية تبنت هذه الحرب. بعد ذلك الآن احنا بنشوف دونالد ترامب يحاول ألا يكون جزء من الدعم لأوكرانيا، فلذلك تورطت أوروبا من جديد.
1: ولكن نوعية الأسلحة التي تستخدمها أوكرانيا أيضا هي جاية تأتي من الولايات المتحدة، وتأتي بدعم من الولايات المتحدة وبدعم من الاتحاد الأوروبي.
2: ليس
1: وأيضا عندما نرى في إيران هناك دعم صيني روسي من بشكل معين. يعني بهذه الصور، هل هذه الحرب بين هذه الأقطاب الدولية، يعني هل ستقف عند حد معين أم ستذهب إلى إيجاد نظام عالمي جديد يختلف؟
2: من المبكر نظام عالمي جديد الحديث عنه من المبكر، لأنه هذا له إرهاصات طويلة جدا. ما زالت
1: أليست هذه من الإرهاصات ما يحدث،
2: وهي جزء منها، ولكن له إرهاصات أكثر من ذلك. يعني الروس بكل قوتها، هي لديها قوة عسكرية ولكنها ليست دولة عظمى في الاقتصاد. الصين هي ما زالت لا تستطيع اللحاق بالدخل القومي الأمريكي، نحكي عن 4-5 تريليون فرق بينهم، لكن الصين أيضا ما زالت تفرض نفسها كقوة اقتصادية وليست كقوة عسكرية. الصين لا تريد أن تقريبا تخسر ما بحدود 40% من صادراتها للولايات المتحدة الأمريكية ولأوروبا. يعني في أي محاولة للدخول بنزاع عسكري ستخسر الصين، فلذلك وبعدين التكلفة عالية جدا. إذا بدنا نتحدث عن معارك نتحدث عن اللي هي جزء من الإرهاصات للتغيير، نحن لسنا أمام مشهد الحرب العالمية الثانية التي أنتجت النظام الدولي الجديد في ذلك الوقت، ولسنا في نفس وقت عام 1990 التي أفرزت الولايات المتحدة الأمريكية كنظام قطبي واحد. فلذلك هذه إرهاصات، الولايات المتحدة الأمريكية تعمل جس نبض هنا أو هناك، لكن بالتأكيد الحرب الإيرانية يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية مدركة للتدخلات الصينية في هذه الحرب.
0: طيب أنا بس بدي أضيف أقول أنا ترامب يريد تفكيك روسيا، هذه قصة، لكنه في نفس الوقت يريد تفكيك أوروبا. أوروبا بعد قيام الاتحاد الأوروبي وبين قيام منظمة اليورو، هاي التعامل أصبحت قوة اقتصادية كبيرة، وإذن من مصلحته أن يفككها، لكن ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن يفكك الصين، لأن الصين دولة كبرى، الصين أصبحت مصنع العالم، الصين ما حدا بيقدر يستغني عنها. لذلك اليوم الصين قوة اقتصادية وعلمية وتكنولوجية وإبداعية في العالم، العالم لا يستغني عنها، لكن يستغني عن عن عن روسيا. لذلك اليوم أنا بقول الحرب واحدة، إن كانت في أوكرانيا ولا كانت في إيران. اليوم هو يريد تفكيك النظام من أجل أن يحمي أمريكا أو أن يؤخر سقوط أمريكا، تفكيك أمريكا من الداخل. اليوم أمريكا بدأ التفكك الأمريكي، بدأ شئنا أم أبينا في الأيديولوجيا، في الدواء، في الداخل. شوف الناس اليوم العداء داخل أمريكا لا إسرائيل،
2: صحيح،
0: لا

0: اما لما واحد بيسترجي يوقف زي جي دي فانس نائب الرئيس الامريكي بيقول انتوا ورطتونا في هذه الحرب، انتوا كذا انتوا كذا، بيحكي عن اسرائيل. يعني هاي هذا الحكي ما كنت تسمعه، هذا غير الصحفيين والكتاب والفنانين لدرجة أنه قبل كم يوم أثناء التصويت على صوتوا على وقف المساعدات لإسرائيل، يعني هذه بحياتها ما صارت القصة. لكن أنا بقول الحرب العالمية الأولى عندما وقعت كان هناك تسوية، لكن هذه التسوية لم تكن عادلة، فجاءت الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية كانت التسوية فيها شبه عادلة،
1: فقام نظام الدولي
0: فقام نظام دولي حقيقي، لكن جاء شخص اسمه ترامب فكك هذا النظام. هذا نظام انشغل عليه بعقول من مراكز بحث من جامعات لرتب هذا الموضوع في البر والبحر والجو والدولار والملكية الفكرية وكل القصص. لكن اليوم هذه الحرب، وأنا أتحدث عن حربين، إيران والمنطقة العربية وإسرائيل، إذا لم تنتهي هذه الحرب بطريقة عادلة مقنعة ستتجدد هذه الحروب لاحقا.
1: طيب أستاذ يعني دكتور بدر، احنا تحدثنا عن سيناريوهات، من ضمن السيناريوهات الموجودة ويعني سيناريوهات إما حرب استنزاف طويلة الأمد، طبعا في حال استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية الموجودة وتم الحديث عنه، ولكن هناك أيضا سيناريو الاتساع الشامل والتواجد الدولي. ما هي الخطوط الحمراء التي إن تجاوزها قد تدفع دولا أوروبية أو تكتلات دولية للانخراط الفعلي في هذا الصراع؟ يعني شهدنا القرار البريطاني في موضوع الآن
2: القواعد، كان
1: القواعد، ولكن كان هذا ليس موجود، كان هناك يعني بريطانيا ليست مستعدة. لكن هل ممكن في موضوع استمرار الضغوط خصوصا الاقتصادية وموضوع الطاقة الممرات المائية، هذه أصبحت مشكلة عالمية؟
2: يعني شوف بالنسبة مثلا أوروبا وغيرها، اتساع رقعة الحرب أعتقد أنها بعيدة عن منطق، يعني فقط هي منطقتنا ومنطقة الخليج.
1: نسأل عن خطوط الحمراء التي تمنع هذا الاتساع.
2: الخطوط الحمراء يعني من الصعب تماما انها يكون في موضوع التوسع الى الصين او روسيا او غيرها. لكن في قضية مهمة جدا بحب اذكر فيها، اجتماع الناتو اللي عقد في تركيا كان واضح تماما البيان الختامي له انه كانت موجهة كلها ضد ايران هذا البيان، وقد يعني دفع بأوروبا أن تغير من لهجتها تجاه إيران، وهذا ضغط أمريكي كبير جدا حدث في تلك الاجتماعات. بحب أذكر أخي مزياد والأخوة المستمعين أن تم إخراج نظام صدام حسين من العراق في عام 1991، لكن متى سقط النظام؟ في عام 2003. مارست الولايات المتحدة الأمريكية أقسى أنواع الحصار الذي يمكن أن يكون على الشعب العراقي وعلى النظام في ذلك الوقت، فلذلك سمي ما يسمى بالتدمير الذاتي للنظام من الداخل. أنا لا أرى أن الحرب ستتوسع لأطراف أكبر، ولكن ستدخل الأطراف إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية. الهدف والرهان الأساسي كيف يمكن أن تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على ما يسمى بالتدمير الذاتي في داخل إيران. طيب. فلذلك سيستمر عنا شوية الاستنزاف، وبالتالي الشعب الإيراني أيضا صحيح هو صمد ليس حبا في الحرس الثوري ولكن حبا في دولته، لكن إلى متى يمكن هذا الصمود في ظل أوضاع اقتصادية كبيرة جدا سيئة، في ظل هذا التدمير الممنهج اللي تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل عدم وجود أفق للإيرانيين في ظل هذا النظام؟
1: طيب لاحظنا أن هناك سيناريوهات تهدئة وممكن اتفاقيات اضطرارية تصل أو تفاهمات موجودة، يعني في ظل هذه السيناريوهات الموجودة ممكن أن تكون هناك أيضا سيناريوهات تهدئة وبعدها يعود التصعيد، ولا يعني حتى نخرج من هذا المأزق أو الخروج من هذا المأزق، ما هي التنازلات الجوهرية المطلوبة من الطرفين، يعني سواء كان من واشنطن وطهران، لإرساء قواعد لعبة جديدة تمنع هذا الاصطدام المباشر.
2: سريعا، يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن توافق على بعض البرامج النووية السلمية للإيران، الإفراج عن الأموال الإيرانية، لكن بالمقابل على إيران أن تعود إلى حدودها. عودة إيران إلى حدودها ومواجهة الحرس الثوري للشعب الإيراني

0: تكون مشكلة أساسية في داخل إيران.
1: جميل. أستاذ نبيل نفس
2: يعني
1: السؤال.
2: أنا بعتقد أنه المشكلة اليوم ليس في ضعف القوة العسكرية الأمريكية، هناك قوة أمريكية هائلة لكنها غير منضبطة، ونعاني من إدارة هذه القوة. الولايات المتحدة دائما على مدى عقود مارست عقلية الصياد وانتقاء المعركة بشروطها. الأمريكان لا يدخلوا بشروط الآخرين.
1: نحن هنا أو كل التحليلات تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية دخلت في مأزق ولا تعرف كيفية الخروج منه. هل ممكن أن تصل إلى تفاهمات أو تنازلات، تقدم تنازلات معينة كما تحدث الدكتور بدر الماضي، حتى يكون هناك خروج من هذا الصراع، أم أن الرؤية الصورة تتحدث عن مشهد أكثر قتامية قادم؟
2: سيدي، هي الإشكالية الكبرى هي في الثقة. الثقة اليوم لم يعد دولة بالعالم بما فيها الاتحاد الأوروبي وحتى روسيا وحتى أوكرانيا وحتى إيران وحتى إسرائيل تثق بالإدارة الأمريكية. هذه هي المشكلة الأساسية. لا بد للحرب ستضع أوزارها، لكن في النهاية من يضبط المشهد هو التوافقات. مين بيصدق أنه هذا الرئيس الأمريكي إذا وقع يلتزم؟ ما هو نفسه اللي فتح باب المضيق هرمز أغلقه، وبعدين قال بدنا نفتحه وبدنا نحط 20% على كل واحد بيستعمل. لما اكتشفوا لحلفائه في دول الخليج تضرروا، قال يا عمي وين اللي بدك تسويه؟ شو رد بط؟ هذه المشكلة بالإدارة والعقلية، وأنا حكيت عن عقلية الصياد. هل الولايات المتحدة تشتغل بعقلية الصياد؟ بده يدخل في الصيد وقت ما بده، بده يطلع وقت ما بده. طيب والعالم، دول الخليج شو استفادت منك؟ شو عملت لها؟ بدك طيب هذه دول الخليج اللي اعطيتها انت، اعطتك، بلاش اقول هو ما اعطى، اعطتك القواعد العسكريه الموجوده، وبالنهايه انت ما حميتها، طيب شو بده يعمل؟
1: اذا نترك العمل إلى ما بعد ذلك. مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا الحواري اللقاء المفتوح الذي ناقشنا فيه أبعاد المواجهة المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأيضا ناقشنا الدوافع الأمريكية والدور الإسرائيلي، إضافة إلى التشابكات الدولية والسيناريوهات المستقبلية لترتيبات الأمن أيضا وحتى الاستقرار. و كل الشكر مستمعين الكرام لضيفي هنا في الاستوديو، الدكتور بدر الماضي أستاذ علم الاجتماع السياسي في الجامعة الألمانية، شكرا جزيلا لك. وأيضا كل الشكر والتقدير للأستاذ نبيل غشان الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. مستمعين، هذه تحيات زميلي مهندس صوت الذي رافقنا في هذه الحلقة غاندي حداد، وأيضا كل التحية والشكر لزميلي في السوشيال ميديا رحيل الخالدي، ولكم مني معد ومقدم برنامج لقاء المفتوح مزيد العجارمة كل التحية والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى أن نلقاكم في لقاء آخر.
3: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة الغرناطي تحفة الألباب ونخبة الإعجاب، ورحلة إلى أوروبا وآسيا. رحلة الغرناطي هي موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ولكن من هو ذلك الغرناطي؟ هو أبو حامد محمد بن عبد الرحيم.

0: المازني الغرناطي القيرواني الأصل، ولد في مدينة غرناطة التي نسب إليها، وذلك سنة 473 هجرية، وتلقى تعليمه حتى بلغ سن النضج.
1: عندما تجاوز الغرناطي 30 من العمر تاقت نفسه إلى زيارة المشرق، فقصد أبو حامد الغرناطي الإسكندرية عام 508 للهجرة ليتصل بعلمائها ويأخذ عنهم، ثم انتقل بعدها إلى القاهرة للسبب عينه.
0: كان أبو حامد الغرناطي يعد نفسه أيضا لرحلة طويلة تختص بالفقه وعلوم الدين، لذا قد تكون رحلته الأولى إلى مصر كانت بقصد الاطلاع والتزود بالمعارف الدينية، ثم عاد إلى الأندلس ولكنه لم يقم فيها طويلا، إذ غادرها سنة 511 هجرية ولم يعد إليها البتة. فكانت السنوات 54 الباقية من حياته ارتحالا مستمرا.

0: حرص الغرناطي في رحلته الثانية على أن يعود إلى مصر عن طريق البحر، فمر بجزيرة سردينيا فسقلية إلى أن وصل إلى الإسكندرية ثم القاهرة، فأقام فيها زمنا لينتقل بعدها إلى بغداد، حيث مكث فيها 4 سنوات في رعاية الوزير يحيى بن هبيرة الذي عرف بحبه للعلم ورعايته لأهله. وهذا الوزير هو من وزراء الدولة العباسية، عراقي المولد والمنشأ في عهدي المقتفي والمستنجد بالله.
1: مما لا شك فيه أن إقامة الغرناطي في بغداد لا تختلف في مغزاها عن إقامته في القاهرة أو الإسكندرية من حيث السعي إلى الإفادة من علمائها والأخذ عنهم.
0: توجه الغرناطي إلى الأصقاع الشمالية بعد أن ناهز 50 من العمر، فمر بإيران عام 524 للهجرة، ثم عبر قزوين متجها إلى البلاد الروسية، فوصل إلى مصب نهر الفولغا.
1: في أثناء إقامته في تلك البلاد قام برحلات 3 إلى خوارزم في أوزبكستان، ثم وصل إلى بلغار روسية سنة 530 هجرية، وبعدها توجه إلى باشغارد التي يرجح الباحثون أنها في بلاد المجر، حيث امتلك فيها منزلا، وفيها تزوج ولده الأكبر حامد بسيدتين من أهل تلك البلاد.

0: عاد الغرناطي من رحلته الآسيوية الأوروبية إلى بغداد عام 554 للهجرة بعد غياب دام نحو 30 عاماً، ليحل ضيفاً مرة أخرى على الوزير ابن هبيرة. وفي تلك الأثناء رفع إليه كتابه المسمى المغرب في عجائب المغرب.
1: وبعد 3 سنوات نجده في ضيافة الشيخ معين الدين عمر بن الخفر الأربلي بالموصل. وهذا الشيخ الذي أثنى عليه أبو حامد ثناء جميلا هو الذي حثه على تدوين مشاهداته وتجاربه في كتاب ينتفع به الناس، فأجابه إلى طلبه بتأليف كتابه تحفة الألباب ونخبة الإعجاب.
0: بعد ذلك انتقل الغرناطي إلى الشام فأقام في حلب سنوات عدة، ليتوجه بعدها إلى خراسان ويعود بعد ذلك إلى دمشق حيث توفي فيها عام 565 للهجرة، وكان عمره آنذاك يقارب 90 عاماً.

0: جعل الغرناطي كتابه تحفة الألباب ونخبة الإعجاب بالموصل في أربعة أبواب.
1: ما رأيك في أن نعطي لمحة وجيزة للأصدقاء المستمعين عن كل باب من هذه الأبواب؟
0: كما تشاء الزميلة شيماء يكون.
1: تحدث الغرناطي في الباب الأول من تحفة الألباب ونخبة الإعجاب عن الأرض

0: المعمور منها والمغمور، وما تحتويه من أصناف الإنس والجن والحيوان والنبات.
1: أما في الباب الثاني فيذكر عجائب البلدان وغرائب البنيان، بادئا بإرم ذات العماد التي ورد ذكرها في القرآن الكريم، والمنسوب بناؤها إلى الشداد بن عاد، وما أنفقه في بنائها من المعادن الثمينة والكنوز النادرة، ثم اختفاء هذه المدينة في طرفة عين عقابا لشداد على طغيانه وكفره.
0: والحديث في الباب الثاني يطول، فهو يذكر قصة مدينة النحاس التي بنتها الجن لسليمان بن داود في فيافي الأندلس بالمغرب الأقصى، وما بذله موسى بن نصير لمعرفة حقيقة هذه المدينة.
1: ويلي ما ذكرته يا شيماء حديثه عن بحيرة الجن، ثم تطرق بالحديث إلى صنم قادس الذي بناه ذو القرنين في مجمع البحرين، وسد يأجوج ومأجوج وعظمة بنائه ومنعته، وما بنته العرب من الأوابد كقصر عمدان وما خلفه الفرس من البنيان العجيب.
0: تحدث عن قصر بهرام جور قرب همذان، وأهرام مصر، ومنارة الإسكندرية، ومنارة عين شمس، وغير ذلك من عجائب البنيان.

0: ومع الغرناطي وفي الباب الثالث من تحفة الألباب، حيث يتحدث عن البحار وما تشتمل عليه من عجائب المخلوقات وما يخرج منها من العنبر والقار وما في جزائرها من النفط والنار.
1: أما الباب الرابع فيتحدث فيه عن صفات الحفائر والقبور وما تضمنته من العظام إلى يوم البعث والنشور، فيبدأ بذكر الغار الذي فيه أهل الكهف، ويتحدث عن الرجل الذي لقيه في باشغارد من نسل العاديين وطوله أكثر من 7 أذرع، وكان يأخذ الفرس تحت إبطه كما يأخذ الإنسان الحمل الصغير، وأشياء وأشياء كثيرة تصب بمعظمها في دنيا العجائب.
0: كان الغرناطي يحاول بكل الجهد توسيع نطاق معلوماته، ففي القاهرة مثلا يتجاذب الحديث مع أحد أهل الحجاز عن عجائب الهند والصين، حيث أمضى ذلك الرجل هناك 40 عاما.
1: وفي بغداد يستفهم الغرناطي من أحد مسلمي صقلية عن ثوران بركان أتنا، وفي هنغاريا يجمع أخبارا مفصلة من أهل البلاد عن القسطنطينية والمشاكل السياسية فيها.
0: مما تجدر الإشارة إليه أن الغرناطي ألف كتابه بعد أن تجاوز 80 جامعا بين دفتيه، خلاصة نصف قرن مما عاينه خلال ترحاله في بلاد الله الواسعة. ولا نملك إلا أن نسجل له إعجابنا بتلك الروح المغامرة والهمة العالية التي لا تعرف الكلل، وهذا الفضول العلمي الذي يدل على رغبة قوية في الاطلاع والتنقيب عن الغريب والعجيب.
1: وقد لا يصدق البعض أن رجلا تجاوز 50 من العمر قد تجرأ على اقتحام الأسقاع النائية وتحمل مشاق السفر والترحال والإقامة في بلاد متغايرة متعددة الأعراق واللغات والأديان والعادات.
0: وأخيرا سندع الغرناطي يعرض لنا بعضا من نص رحلته المدون في التحفة، ولكن في الغد بإذن الله، وللمستمع بعد ذلك أن يكون حكمه على النحو الذي يرتئيه.
1: إذن إلى الغد بإذن الله، حيث نلتقي مع حلقة جديدة من برنامج أدب الرحلات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.